0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون.

عسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم يا أحبائي عن معجزة الإسراء والمعراج التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته إلى مكة من الطائف، حيث لاقى مما عرفنا من جفاء أهل الأرض وقسوة قلوبهم ما أحزن قلبه ونفسه، فأراد ربنا عز وجل أن يعزز رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بحفاوة أهل السماء به. ونبدأ بمعجزة الإسراء فنقول أولا ما أخبرنا به القرآن الكريم، حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي تفسير هذه الآية الكريمة نجد أن جبريل عليه السلام جاء في ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظه، ثم مضيا معا على البراق، وهو دابة لا يعرف البشر مثيلا لها، في فخذيه جناحان يدفع بهما رجليه ويضع يده في منتهى طرفه.
1: فلما انتهى بهما البراق إلى بيت المقدس وجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل وموسى وعيسى عليهم السلام أجمعين في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ركعتين،

0: ثم أتاه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة، هديت وهديت أمتك يا محمد.
1: وبعد ذلك بدأ معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ومعه جبريل عليه السلام، وفي كل منها كان جبريل يستأذن في الدخول، فيسأله أهلها: من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمد. فيقولون: أو قد بعث؟ فيقول: نعم. فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب. فلم يلقه صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به، إلا ملكا واحدا قال مثل ما قالوه ودعا بمثل ما دعوا، غير أنه لم يضحك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ومن هو هذا الملك يا ترى؟
1: إنه مالك خازن النار، ولذلك فهو لا يضحك أبدا. وقد قال الله عز وجل في خزنة جهنم: عليها ملائكة غلاظ شداد. وقان الله عز وجل جميعا شر النار وعذابها.
0: آمين يا رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يلتقي في كل سماء برسل من رسل الله عز وجل فيسلم عليه. ففي السماء الأولى سلم عليه سيدنا آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية لقي ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام فسلما عليه، وفي السماء الثالثة لقي سيدنا يوسف عليه السلام فسلم عليه،
1: وفي السماء الرابعة لقي صلى الله عليه وسلم نبي الله إدريس عليه السلام فسلم عليه كذلك، وفي السماء الخامسة سلم عليه سيدنا هارون عليه السلام، ولما عرج إلى السماء السادسة لقي سيدنا موسى عليه السلام فسلم عليه، وفي السماء السابعة أخيرا لقي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام فسلم عليه، ثم أكمل معراجه ومعه جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى، فوجدها وما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها.
2: يا الله، ما أعظم هذه الرحلة المباركة، وما كان أروع حفاوة أهل السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوق لمعرفة رد فعل كفار قريش حين سمعوا بمعراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ولقياه أنبياء الله عليهم السلام.
3: ولكن قبل ذلك يا مريم، نريد أن نعرف متى فرضت الصلاة أثناء المعراج.
0: بينما هو صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، ففرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. فلما نزل صلى الله عليه وسلم ووصل السماء السادسة سأله سيدنا موسى عليه السلام: ما فرض ربك على أمتك؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة. فقال له سيدنا موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم.
1: وهكذا كان. إذ رجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله أن يخفف على أمته، فحط عنه 5 صلوات، لكن سيدنا موسى عليه السلام عاد فكرر نصيحته لأخيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبقي الحال على ذلك حتى قال رب العزة والجلالة لرسوله الكريم محمد: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة.

0: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة.
1: إذن فهي خمس صلوات بأجر خمسين.
2: نعم يا ابنتي، فالحمد لله الكريم العادل اللطيف بعباده.
0: فهل يعقل بعدما عرفنا من الخير الوفير في أداء هذه الصلوات الخمس أن نفكر مجرد تفكير في التفريط فيها أو في إحداها؟ لا والله، لا يفعل ذلك مؤمن عاقل، بل إن المؤمن العاقل لا يحرص عليها وعلى أدائها بخشوع وتدبر أشد مما يحرص على ضياء عينيه.
1: صحيح، ولكن لم تخبرنا يا أبي أين نجد قصة المعراج في كتاب الله عز وجل؟
0: نجدها في سورة النجم، حيث يقول تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي هذه الآيات الكريمات إذا لاحظتم معي رد على المكذبين بمعراجه صلى الله عليه وسلم، بدءا من كفار قريش إلى كل كافر مكذب بإسرائه ومعراجه إلى يوم الدين.
1: لقد كذبه كفار قريش إذن ولم يصدقوا ما حصل له صلى الله عليه وسلم.
2: نعم يا بني، بل لقد ارتد كثير ممن أسلم بعد سماعهم قصة الإسراء والمعراج لضعف إيمانهم وقصور عقولهم عن التصديق بتلك المعجزة الباهرة.
3: مسلم يرتد عن دينه ويعود كافرا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمه ربه عز وجل بالإسراء والمعراج؟
2: لقد حصل ذلك فعلا يا ابنتي، وقد بنى أولئك المكذبون حجتهم على أن الرحلة من مكة إلى بلاد الشام في ذلك الوقت كانت تحتاج إلى شهر كامل ذهابا ومثله إيابا، فكان يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ذهب وعاد في ليلة واحدة. وقد أجرى الله عز وجل الإجابة الحاسمة عن تساؤلهم هذا على لسان أسبق المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق.
3: ماذا قال لهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟
0: لقد جاءه الناس يشتكون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرويه من معجزة إسرائه إلى بيت المقدس ومعراجه إلى السماوات السبع، فقال لهم رضي الله تعالى عنه: والله لئن كان قال لقد صدق، فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه.
2: صدقت يا سيدي يا أبا بكر، فمن كان يؤمن بنزول الوحي الإلهي على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فحري به أن يؤمن ويصدق بكل ما يقوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وقد استحق سيدنا أبو بكر بمقالته تلك لقب الصديق الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه منذ ذلك الحين.
0: وكذلك لم يقتصر الأمر على تكذيب المشركين لتلك المعجزة، بل تمادى بعضهم في التحدي فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بقايا بيت المقدس ما دام أنه قد ذهب إليه وصلى فيه.

0: وعندها جل الله عز وجل له صورة بيت المقدس بين عينيه، فأخذ صلى الله عليه وسلم يصفه لهم وصفا تفصيليا كما يسألون، فبهت الذي كفر وآمن من استمسك الإيمان من قلبه. فكانت هذه المعجزة الرائعة بمثابة امتحان ليميز الله الخبيث من الطيب.
1: ولذلك يحتفل المسلمون بذكرى الإسراء والمعراج في كل عام هجري؟
2: نعم يا ابنتي، ويأتي هذا الاحتفال لأسباب عدة، منها شكر الله عز وجل على ما أنعم به على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من التكريم وعلو المنزلة، ومنها كذلك تذكير المسلمين بقدسية الأرض التي أسري إليها صلى الله عليه وسلم وعرج به منها إلى السماوات السبع.
1: تعنين بيت المقدس يا أمي؟
2: نعم يا حسن، فهي قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسولهم صلى الله عليه وسلم، فهل أدل من ذلك على أنها لهم وحدهم دون سائر شعوب الأرض؟
0: صدقت يا هاجر، صدقت، إنها أرض الأنبياء، إبراهيم الخليل وزكريا ويعقوب ويوسف وعيسى ابن مريم عليهم السلام أجمعين، والأنبياء إنما جاءوا بدين الإسلام، والمؤمنون بهم هم المسلمون، ولذلك فهم أهل هذه الأرض المقدسة وأصحابها، فعليهم بالتالي ألا يهنوا ولا يتخاذلوا أمام عدوان اليهود عليها. ولعلكم أنتم يا رجال ونساء المستقبل تحظون بشرف الجهاد في سبيل الله، فتطهروا أرض فلسطين الحبيبة كلها من رجس اليهود.
1: أتمنى ذلك من كل قلبي يا أبي.
3: وأنا أيضا يا أبي.
2: بارك الله بكما وبجيلكما. والآن ينبغي لنا يا أبا حسن أن نختتم هذه الجلسة الرائعة،
0: على أن نستأنف غدا إن شاء الله تعالى مسيرتنا مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: لا يا زوجتي العزيزة لا، أنا لا يمكن أن أصبر على هذا أبدا أبدا ومهما كانت الظروف.
1: أنا لا ذنب لي، لا ذنب لي في الذي حدث بينك وبين ولدك.
0: وأنا لا أدينك ولا أتهمك، لأنني لا يمكن أن أنسى أنك عشت معي أكثر من 20 سنة لم أشعر فيها يوما واحدا أنك أسأت إلي.
1: حمدا لله، ولكن الولد.
0: الولد، ها أنت قلتها. هذا الولد الذي كنت أرجو أن يكون سندا لي في الحياة هو الذي سيجعل حياتنا منذ الآن جحيما لا يطاق، وأنا
1: أرجوك لا داعي لأن تتسرع وتفعل شيئا يجعلني أندم على أنني أنجبت.
0: أنا شخصيا ندمت وانتهى الأمر، ندمت يا أمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى اسمه لا يطاوعني لساني على أن أنطق به.
1: الأب أب على أي حال يا أبا.
0: لا تكملي أرجوك، لا تكملي.
1: أنا ذاهبة إلى هذا الولد العاق لكي أجعله يأتي إليك ويقبل قدمك ويدك قبل رأسك.

0: والأيدي والرؤوس.
1: ولد؟
0: لم أعد ولدا يا أمي، لم أعد ولدا، لقد تجاوزت 20، ولا بد أن يكون لي رأي في كل ما يخصني. هذا حقي، وسأصر على الحصول عليه كاملا، مفهوم؟
1: ويلي، أنا لا أصدق ما أسمع. لقد كنت أظن أنك ستعود معي إلى أبيك لكي...
0: أرجوك، ولقد قلتها لك من قبل، انتهى وقت تقبيل الأقدام والأيدي والرؤوس، انتهى إلى غير رجعة، ولن يعود. والآن دعيني وحدي.
1: تطردني من حجرتك أيها العاق؟
0: أنا لم أطردك، أنا فقط أريد أن أبقى وحدي، أبقى وحدي وحدي وحدي.
1: وماذا؟ قل كل ما تريد.
0: أنا لم أعد صغيرا، نعم لم أعد صغيرا، أنا أعمل الآن وأستطيع أن أعيش حياتي على النحو الذي أريد.
1: أنت وما تريد، ولن يحول أحد بينك وبين أن تعيش حياتك على نحو ما تريد، وسيأتي الوقت الذي تندم فيه أشد الندم وتقول لنفسك يا ليتني.
0: أمي أرجوك، أنا شبعت من المواعظ والنصائح التي لا معنى لها، أريد أن أرتاح، أرتاح، دعيني وحدي من فضلك.

0: ما الحكاية يا أستاذ صابر؟ منذ ما جئت وأنت تحمل هما ينوء به كاهلك، ماذا حدث؟
1: لا شيء، لا شيء يا أستاذ خليل، لا شيء.
0: يا أستاذ صابر، أنا أخوك، الصداقة والزمالة التي تجمع بيننا منذ سنوات وسنوات تعطيني الحق في أن أقول إنني أخوك.
1: أنعم وأكرم بك من أخ يا أستاذ خليل.
0: إذن قل لي ما الذي يثقل كاهلك؟ هانذا أسمع.
1: هنا لا أستطيع، وإن كان ولا بد فبعد أن نخرج من الشركة أشرح لك الأمر بالتفصيل.
0: اتفقنا إذن، والآن ننتهي من الأعمال التي في أيدينا، ثم بعدها ننظر فيما فيه صلاح أمورنا.

0: أنا لا أدري إلى متى سيظل أهلنا ينظرون إلينا على أننا أطفال سذج، أطفال في حاجة إلى أن توضع عليهم وصايا.
1: فلينظروا إلينا على النحو الذي يريدون، المهم ما نفعله نحن.
0: أنا يا صديقي لا أسكت، وبسرعة أعيد الأمور إلى نصابها، ولا أترك لأحد أيا كان أما أو أبا أن يتجاوز حدوده معي.
2: ما أروع هذا الذي تقول، لا أترك لأحد أيا كان أما أو أبا أن يتجاوز حدوده معي.
0: نعم، ولقد مضى عهد الاستبداد والاستعباد.
3: يحيى اتحاد الطلبة، يحيى اتحاد الطلبة.
0: اسكت يا أحمق، قل يحيى اتحاد الموظفين المحترمين.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد أخطأ ولدك بالتأكيد يا أستاذ صابر، ولا بد أن نعيده إلى صوابه.
1: لقد حاولت أمه معه مرات ومرات ولكن دون جلوى.
0: تريد أن تقول إن ما حدث بالأمس لم يكن المرة الأولى التي يسيء فيها إليك على هذا النحو؟
1: ولا أظن أنها ستكون الأخيرة ما دام يجمعني وإياه بيت واحد.
0: لا لا يا صابر، لا
1: لا،
0: لن أسمح له أنا أن يعود إلى ما حدث منه بالأمس أبدا يا أستاذ صابر.
1: كيف؟
0: كيف هذه؟ دعه لي وليفعل الله تعالى أمرا كان مقضيا.
1: عفوا يا أستاذ خليل، أنا لا أريد لك أن تقحم نفسك في هذه المشكلة حتى لا يسيء ابني العاق إليك أنت أيضا.
0: أنا لن أعطيه هذه الفرصة أبدا.
1: قلبي يريد أن يطمئن يا أستاذ.

0: تدخل يا عزيزي يا عزيزي، النادي الذي يشترك ولدك فيه يقدم كل أسبوع محاضرات ثقافية لأعضائه، وأنا من الذين يحاضرون فيه من حين إلى آخر.
1: تريد أن تقول
0: إنك... أريد أن أقول إنني سأجعل محاضرة هذا الأسبوع تدور حول علاقة الأبناء بالآباء.
1: يا أستاذ خليل، الجيل الجديد يرفض أي نصح أو إرشاد، ويرى أنه أوتي من العلم والحكمة ما لم نعرفه نحن.
0: يا عزيزي الصابر، لقد قيل وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أنا سأقدم المحاضرة وسنرى بعد ذلك ماذا سيحدث، وليتك تأتي لتسمعها أنت أيضا.
1: أنا يا أستاذ خليل؟
0: باعتبار أن ولدك واحد من أعضاء النادي يا أخي.

0: وعلى هذا يا أبنائي الأعزاء يمكن أن أقول إن أول ما يجب على من وفقه الله تعالى إلى أن يكون من المسلمين هو أن يلتزم بأخلاق الدين الحنيف وآدابه المنزلة في الكتاب الحكيم والواردة في السنة النبوية الشريفة صلى الله وسلم على صاحبها وآله. وباعتبار أنني أتحدث إلى شباب مسلم هم الأمل وهم المستقبل وهم الذين سيحملون أمانة الدين إلى الأجيال المقبلة، فأذنوا لي أن أقف بكم عند قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. هذه يا أبنائي الأحباء جملة من الآداب القرآنية فيما يجب أن تكون عليه معاملة الأبناء للآباء، بدأها الله تبارك وتعالى بقوله وقضى. وقضى أي أنه أمر أمرا لازما وأوجب وجوبا حتميا. فهل يمكن بعد هذا كله أن تتصوروا أن يكون بين ظهرانيكم ابن عاق لا يلزم نفسه بهذه الآداب ناسيا أو جاهلا أو عامدا؟ عفوا يا أبنائي، أنا لا أتهم أحدا وحاشا لله، لأن هذا لا يمكن أن يخطر على بالي قط، وكل منكم له من دينه ومن أخلاقه وتربيته وعلمه ما يجعله على بينة من أمر الله ويعصمه من تجاوزها.
1: ماذا بك؟
2: دعني أرجوك.
0: ولو عدنا إلى النص لرأينا أن الله تعالى نهى الشاب المسلم عن أن ينطق بأخف كلمة تقال لإظهار التبرم والضجر، وهي كلمة أف. فما بالكم بمن يتطاول على أبويه ويصيح في وجهيهما ويتعالى أو يتكبر عليهما وينسى قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أقول يتعالى ويتكبر عليهما بدلا من أن يدعو لهما في حياتهما وبعد مماتهما أيضا، ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: الله الله الله.
0: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: هشام هشام هشام، أوليس هذا هو أباك الذي يجلس هنا؟
2: أين أين
1: هذا الجالس هناك؟
2: رباه، إنه هو بإذنك.
1: إلى أين إلى أين يا هشام؟
2: دعني أرجوك. أبي أنا

0: أنا
1: انتظر حتى تنتهي المحاضرة. يا
0: قلها قلها يا أبي أرجوك قلها.
1: يا ولدي، ولو عدنا يا أبنائي الأحباء إلى الهدي النبوي في السنة المشرفة، عندما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة على وقتها. فقال ابن مسعود: ثم أي؟ فقال: بر الوالدين. وصدق النبي الكريم
2: صلى الله عليه وسلم.
0: أبي أنا
1: قل ما تريد يا هشام.
0: أريد أن أقبل يدك
1: الآن يا ولد.
0: نعم الآن الآن الآن.
1: يا سبحان الله يا سبحان الله. انظروا يا أبنائي الأحباء، انظروا إلى زميلكم هذا الذي يقبل يد أبيه ضاربا المثل الأعلى لما يجب أن يكون عليه الشاب المسلم الحق.
0: أنا
1: بورك فيك يا ولدي، بورك فيك. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

ومنك الجود والفضل الجزيل.

بجاه محمد نعم الخليل.

إلهي غافر الزلات، إلهي غافر الزلات من تعالى ما له أبدا مثيل.

إلهي فاز من ناداك ربي، إلهي إلهي فاز من ناداك ربي، أتاه الخير حقا والقبول.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا. فارزقنا يا ربنا القناعة بما لدينا، لك اللهم أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك تحاكمنا. فاغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا ربنا، يا أرحم الراحمين، ومنصف المظلومين، والراضي عن المهتدين.

0: قال الله تعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
1: ويقول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.
0: أيها الإخوة والأخوات، إن الله عز وجل هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهدى أصحابه الأجلاء رضي الله عنهم، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يلتمس طريق الهداية بنور الله سبحانه وتعالى، وأن يطيع ربه بما أمره به، وأن يكون مسلما بكل ما في هذه الكلمة من معنى.
1: يقول الله عز وجل إخوة الإيمان: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يهده الله يسر على الصراط المستقيم ويرضى الرحمن جل جلاله عنه.

0: يقول المولى عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، إن المهتدين هم الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذوا تعاليمه بكل دقة وحب ومشوا على هديه صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن إما غريب في الدنيا أو عابر سبيل، فهو لا يركن إليها ولا ينشغل بزخرفها ولا يخدع بما فيها، فهي ليست أملا لأن يتعلق بها ويجهد نفسه من أجلها، لأنها دار عبور وليست بدار قرار، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.
0: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمصدق بدار الخلود وهو يعمل لدار الغرور.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة المياه، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: فأكثروا من غراسها.
1: وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه المهتدين المؤمنين: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: التهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إن هذا حديث شريف عظيم القدر جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير وجوامع المواعظ، وهو أصل في قصر الأمل في الدنيا. فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل ويستعد ليوم الوعيد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأخذ بمنكبي عبد الله بن عمر لينبهه إلى ما يلقي إليه من علم، وليشعره باهتمامه وحرصه على إيصال هذا العلم إلى قرارة نفسه وكيانه المتنبه كله. وقد تنبه إلى هذا الحديث ابن حجر الهيتمي، تنبه إلى هذا الدرس النبوي الكريم فقال: وفيه مس المعلم أو الواعظ بعض أعضاء المتعلم أو الموعوظ عند التعلم.
1: وقال نظيره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وحكمة ذلك ما فيه من التأنيس والتذكير والتنبيه، إذ محال عادة أن ينسى من فعل معه ذلك، وهذا لا يفعل غالبا إلا مع من يميل إلى الفاعل، ففيه دليل على محبته صلى الله عليه وسلم لابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم.

0: مضى أبو ذر يتسمع الأنباء من بعيد، وكلما سمع قوما يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم اقترب منهم في حذر، حتى جمع نثرات الحديث هنا وهناك، ثم استدل على مكان الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له:
1: نعمت صباحا يا أخ العرب.
2: فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام يا أخاه.
1: فقال أبو ذر: أنشدني مما تقول.
2: فأجاب عليه الصلاة والسلام: ما هو بشعر فأنشدك، ولكنه قرآن كريم.
1: فقال أبو ذر: اقرأه علي.
2: فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو ذر يصغي، ولم يمض وقت طويل حتى هتف أبو ذر:
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: ممن أنت يا أخ العرب؟
1: فقال أبو ذر: من غفار.
0: وتألقت ابتسامة على فم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين علم أن هذا الذي يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار، وغفار هذه مشهورة بالسطو غير المشروع، فهم حلفاء الليل، والويل لمن يسلمه الطريق إلى واحد من قبيلة غفار. ويقول أبو ذر وهو يروي القصة بنفسه:
1: فجعل

0: على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره ويصوبه لما كان من غفار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يهدي من يشاء، بما تأمرني يا رسول الله؟
1: فأجابه عليه الصلاة والسلام: ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري.
2: وهكذا دعا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لقبيلة غفار بالهداية، ولم يمض وقت طويل حتى جاءت القبيلة كلها تسلم، وعلى رأسها أبو ذر الغفاري.
0: أقوال وآثار. في غزوة مؤتة كان جعفر بن أبي طالب إخوة الإيمان يقاتل قتال الأبطال، وهو يشعر أنه ذاهب لملاقات ربه سبحانه وتعالى حيث دار البقاء. فرثاه الشعراء مثل حسان بن ثابت شاعر الإسلام، فجعفر قد صنع لنفسه موتة من أعظم موتات البشر. ثم رثاه كعب بن مالك فقال: وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا، صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل، صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا، إذ يهتدون بجعفر ولواؤه قدام أولهم فنعم الأول، حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل، فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل.
1: وذهب المساكين جميعا يبكون أباهم، فقد كان جعفر رضي الله عنه أبا المساكين. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. أجل أيها الإخوة، كان أجود الناس بماله وهو حي، فلما جاء أجله أبى إلا أن يكون من أجود الشهداء وأكثرهم بذلا لروحه وحياته.

إخوة الإيمان، إن المهتدين هم الذين يحبهم الله ويحبهم رسوله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الكافرين. والإنسان عندما يرحل عن هذه الفانية إلى الباقية فإنه يرحل خالي الوفاض، فاتحا كفيه لله تعالى، لا يأخذ معه سوى أعماله، فإن كانت طيبة شفعت له عند رب العالمين، وإن كانت خبيثة نال عقابه من الله تعالى. لذلك علينا أن نبادر إلى عمل الخير والإكثار من الطاعات، لأنه لا يعلم الواحد منا متى ينتهي أجله، وعلينا أن نجتهد في العمل الصالح ونكثر من وجوه الخير مع الخوف والحذر دائما من عقاب الله تعالى.

اللهم يا الله ارزقنا شفاعة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارة

مسجده يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من بئر زمزم الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا الله يا سامع نداء المؤمنين المهتدين، وفارج هم المكروبين، وسامع دعاء المظلومين، يا أرحم الراحمين.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وإلى تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة الإيرانية أنه علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، قائلا أن الأمر لن يكون اليوم، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. من جهته توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما إتمام التفاهم بين الجانبين خلال الساعات القادمة، وتستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. ونواصل تقديم نشرة الأخبار في الشأن اللبناني، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 قرية وبلدة، لا سيما مدينة النبطية بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. وتتواصل الضربات على الروم من اقتراب الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو من التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن يشمل الملف اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية

0: الإعلام الرسمي أن الغارات استهدفت بلدات عدة خصوصا قرب النبطية، فضلا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء. وسياسيا، في بيروت طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وفي غزة استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو الطريق الرابط مع محافظة الخليل وفق ما أفادت به مصادر أمنية. وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت في محيط مدخل المخيم وعلى شارع القدس الخليل. ونتحول سيداتي وأسادتي إلى بطولة كأس العالم، حيث باشر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في معسكره الرسمي بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، استعدادا للمشاركة التاريخية الأولى للنشامة في نهائيات كأس العالم 2026. ووصل وفد المنتخب الوطني إلى مدينة بورتلاند برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث حظي باستقبال جماهيري من أبناء الجالية الأردنية الذين حرصوا على الترحيب بالنشام وموزرتهم قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية. وأجرى المنتخب مساء أمس السبت حصته التدريبية الأولى في المعسكر الرسمي بقيادة المدير الفني المغربي جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني المخصص للبطولة. وأكد سلام اعتزازه وفخره بتواجد المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تمثل فرصة مهمة لإبراز الصورة المشرقة للأردن على الساحة الدولية، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأخيرة. هذا وكان كأس العالم 2026 دخل يومه الثالث بإيقاع عربي واضح ومبهر، حيث استهل المنتخب القطري مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي وتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع مع المنتخب السويسري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل ثمين بعد تقدمه بهدف ثمين من أمام البرازيل ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تصدرتها اسكتلندا بفوز على هايتي بهدف واحد في وقت لاحق صباح اليوم. ومن أخبار كأس العالم أيضا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم. وسيكون مخادمة أول حكم أردني يتولى قيادة مباراة في المونديال كحكم ساحة. ومحليا، أعلنت مديرية شباب محافظة مادبة عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم عبر شاشات عرض عملاقة موزعة على 4 مدن شبابية، إضافة إلى بث كافة مباريات بطولة كأس العالم. مدير شباب مادبة الدكتور محمد الجعافرة تحدث لمندوبتنا هي الحديثات حول هذا الموضوع وقال:
1: نحن في وزارة الشباب نقوم بتنفيذ التوجيهات الملكية حول جميع الفعاليات التي تخدم القطاع الشبابي. في هذا الصدد وفي هذا الحدث التاريخي، جاءت مكرمة سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله لبث جميع مباريات كأس العالم مجانا عبر الشبكات واسعة من الشاشات العملاقة في 60 مركزا شبابيا على مستوى المملكة، موزعة على جميع محافظات المملكة. ومحافظة مادبة من محافظات

0: المملكة تم تركيب 4 شاشات عرض لبث هذه المباريات موزعة على النحو التالي أو موزعة على جغرافية المنطقة، وهي مركز شباب مأدبة ومركز شباب ديبان ومركز شباب مليح. أيضا هناك شاشة في قضاء مليح وفي قضاء جريني، أيضا مركز شباب جريني.
1: أطلقت وزارة الشباب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 التي تنظمها الوزارة لهذا العام تحت شعار الاستقلال 80، وتستهدف مشاركة أكثر من 36,000 شاب وشابة للفترة من 27 من حزيران وحتى 27 من آب. وتتضمن برامج المعسكرات التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوطنية والأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني برنامجي المعسكرات النهارية والمبيت. ودعت الوزارة الشباب والشابات للمشاركة في المعسكرات التي تقام هذا العام عبر منصة تسجيل للمعسكرات عبر الرابط الإلكتروني. نفذت سلطة وادي الأردن بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد منصة نحن ووزارة الزراعة مبادرة وطنية للتشجير والعمل التطوعي احتفاء بالذكرى 80 لاستقلال المملكة وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. وقال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحصى إن هذه المبادرة تجسد التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة البناء والتنمية. وأضاف الحصى أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية يشكل محطة مهمة لاستذكار الإنجازات التي حققها الأردن عبر مسيرته الممتدة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا عن العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ترامب يقول أنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز. والمنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، راد الكريشان وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن.

حضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة: هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.

والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة. معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر jordanworldcup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وإذاعة إربد الكبرى، وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الأحد، أول أيام العمل لهذا الأسبوع، ما نتمنى لكم التوفيق بداية هذا الأسبوع الموافق 14 حزيران 14/6 للعام 2026 ميلادي، و28 ذو الحجة للعام 1447 هجري. بداية مستمعين اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. أيوة.

معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير الزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. من الإعداد سهر الجبور ومعين الخصاونة. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات بالمجالي ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعاً بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي ما زالوا عم بيمتحنوا، توقع ب 25/6 رح ينهوا الجميع، لأنه رح يبلش عنا التوجيه. نتمنى لكم التوفيق يا رب.

صباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا من أول ما بلشنا في برنامج البث المباشر من عمان على صفحتنا على الفيسبوك، البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم، يا هلا فيكم.

صباح الورد والرضا والتفاؤل، يا هلا فيكم، يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير للجميع ولكل اللي انضمونا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. يمكن اليوم مستمعينا بالنسبة لأجواء الطقس، يمكن بالأمس شاهدنا في ارتفاع كان بدرجات الحرارة، اليوم الطقس زي ما كان عليه بالأمس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لنعرف المزيد عن درجات الحرارة. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. والله مبدع أبو ينال، مشكروك، لازم نحكي. الله يعطيك العافية سيدي. في العاصمة عمان 27، في الزرقاء 29، في جرش 28، في البلقاء 24، في الكرك 27، في معان 31، في إربد 28، في المفرق 29، في عجلون 26، في مأدبة 27، في الطفيلة 26، والعقبة 39، والله تعالى أعلم.

صباح الخير للنشامة، تحياتنا لكم مستمعينا. بدنا مباشرة ننتقل أبو ينال لتشجيع النشامة. ضلش يمكن اليوم مستمعينا الحماس عنا مليون أو أكثر، يمكن بانتظار مباراة الأردن والنمسا يوم الأربعاء راح تكون. نتمنى لهم التوفيق يا رب. يمكن اليوم موقفنا غير مختلف، يمكن لأول مرة عم نحس هذا الشعور، لأنه أول مرة المنتخب عم بيشارك بكأس العالم. اليوم الكل بينتظر، ويمكن بس نشوف عن منتخبات عم تلعب بصير في عنا حماس أكثر، إنه متى راح يصير اليوم اللي يلعب فيه منتخبنا. بكل صراحة مستمعين، يمكن بافتتاحية كأس العالم كل كان عم بيشاهد بشاشات التلفاز، يمكن الشعور اللي كان وقت تعريف بكل علم وكل دولة مشاركة، الشعور اللي كان موجود عندي أكيد كان موجود عند كل الأردنيين. يمكن كلياتنا صار في عنا فرحة غريبة، دعوة طلعت معنا من قلبنا للمنتخب، ندعينهم إنه الله يوفقهم. يمكن اليوم شفنا كمان السوشيال ميديا كيف الكل كان في هناك صورة علم الأردن موجودة بكل السوشيال ميديا بيدعو للمنتخب ويدعو لهم بالتوفيق. هاي زي ما بنحكي التجربة الأولى إنا ومشاركة الأولى لأول مرة في كأس العالم. نتمنى لهم يا رب التوفيق، ربنا يوفقهم. وما بدنا ننسى مستمعينا إنه إحنا نكون موجودين، حتى لو إنهم مثلا مش موجودين بالبلد اللي هم عم بيلعبوا فيه، ولكن موجودين بدعواتنا، موجودين بمشاركاتنا، موجودين بكلمتنا الطيبة للنشامة اللي بترفع المعنويات، وربنا يوفقهم يا رب.

0: وزي ما حكينا مستمعينا، اليوم كأس العالم مختلف. اليوم الأردن مشارك بكأس العالم. يمكن بالسنوات السابقة لما كانوا الشباب يتحدثوا عن كأس العالم ويحكوا عن إنه اليوم مباراة فلان، يجي الأب والأم يحكوا لك انتبه لدراستك أهم، يعني لأنه حتى لو كانت يعني دول عربية مشاركة، لكن اليوم الأب والأم بينتظروا بيستنوا، بحكي لك أي يوم المباراة أي ساعة بيستنوا عم بينتظروا بهذا الوقت. اليوم الوضع مختلف تماما، حتى مشاعرنا مختلفة تماما. اليوم الكل عنده حماس لتشجيع النشامة. اليوم الكل عم بيدعي من أب من أخ من أم، بتدعي للمنتخب، كلياتنا إيد واحدة بهذا اليوم. اليوم مش 11 لاعب عم بيلعب، اليوم 11 مليون عم بيشارك بكأس العالم، سواء بدعواتنا سواء بتفاؤلنا سواء بمشاركاتنا بالكلمات الإيجابية للنشامة. اليوم تشجيعنا مستمعينا مهم جدا لرفع معنويات المنتخب.
1: ما منهم سلامة.
0: والله صار عنا حماس نسمع هذا الصوت. إبداعاتهم كانت في كأس آسيا.

0: شكرا للنشامة إنهم وصلونا اليوم لكأس العالم، الله يعطيهم ألف عافية، وإحنا طموحين إنه نوصل أكثر كمان مع النشامة. واليوم لولا القوة والإرادة من قبل النشامة والتعب أكيد ما وصلنا لكأس العالم، فيالله يعطيهم ألف عافية والله يقويهم يا رب، والله يكون معاكم وإن شاء الله الفوز حليفكم يا رب.
1: شو مالك يا زلمة؟ شو مالك يا زلمة؟
0: اي حكت ليام يا زلمة؟
1: مين اللي بزعلك كل بس؟
0: يلا يا النشامة
2: الأردن فرحانا، الأردن فرحانا
0: والله فرحانين والله، بس شفنا العلم الأردني مشارك بكأس العالم كلياتنا فرحنا من قلوبنا،
2: رافعين الهامة
0: إن شاء الله دايما علمنا برفرف.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يا هلا فيكم
1: يا حبيبي هات للأرجنتين يا حبيبي هات للأرجنتين هذا لسانه
0: حال الأردن الأرجنتين
1: مساء الأمس وبعد أداء هذا اليوم الأردن هنا يسجل الهدف الثاني. طبعا

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، تحياتنا لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في هذا الصباح، وموسى الخشان صباح الورد يا سيدي، وعلي هلال تحياتنا يسعد صباحك، وائل محمد الأعرج يسعد صباحك، صباح الخير أبو نائل الرواشفة، صباح الخير أبو سهم، صباح الخير أبو شاكر الخلايلي تحياتنا، كوكب المعيطة صباح الخير إبراهيم لنسور تحياتنا، جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلى كل والدتك أم زياد صباح الخير، أحمد الفايز صباح الخير، رجاء سنقرط صباح الورد، إيمان أبو ليلى يا صباح الورد الله يخليك يا ستي صباح الخير شكرا، راجع عودة صباح الخير، أم لؤي الخوالدة تحياتنا يسعد صباحك، عيسى الحماد صباح الخير، عادل النعامنة وفايز الفهاد صباح الورد، عمر زراتك صباح الخير، سهام مارديني تحياتنا، أبو أسامة زيد الزاغة صباح الورد، سوبر هارت صباح الخير، أم مراد تحياتنا يسعد صباحك، رامي العطيات صباح الورد سمينة تحياتنا يسعد صباحك، محمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحك، أم محمد المشاقبة صباح الورد يا هلا فيك، شاكر الخلايلي يسعد صباحك تحياتنا يا سيدي، سلطان الخزعلي صباح الخير،

معاذ حسين، يسعد صباحك. أحمد الحنيني، صباح الورد. دلال مكاوي، صباح الخير. يونس أبو صالح، يسعد صباحك.

0: الخير.
1: ما منهم سلامة، ما منهم سلامة، رجال النشامة يضعون في القارة الآسيوية.
2: وارفع الشماغ باليمين ورا كل أردنيين
0: دايما معاك، دايما معاكم.

أبو بلال الجهالين صباح الورد. أبو راشد يسعد صباحك. أخو علي الزطايمة صباح الخير. علي أهلان يسعد صباحك. اللهم أمين إن شاء الله يا سيدي. بدو الخصاونة صباح الخير. راشي عودة صباح الورد. أم دحام صباح الخير. فاتن سامي صباح الخير. لهاشم ولفرح يسعد صباحكم. محمد العودات تحياتنا إليك يا سيدي يسعد صباحك. عدنان شاهين وعدي صالح يسعد صباحكم. فايز العجرمي من البحرين بتواصل معنا صباح الخير. راجي عودي يسعد صباحك. موسى أبو قدورة صباح الخير. يا هلا فيكم.

0: أحمد الزبون صباح الخير، وغالب السواعي صباح الخير.
1: شو مالك يا زلمة؟ من اللي بزعلك كل بس؟
0: حماس أبينا لسه.

نسيم بني بكر صباح الخير. خيري المومني سعد صباحك. منيف الطراونة يسعد صباحك، يا هلا فيك.

أبو كاظم يسعد صباحه. دكتور موفق العبادي صباح الخير. جميل عساف صباح الخير.

0: معروف دايما مرفوعين الراس
1: حفيدي كبار يا اخواني.
0: محمد الزيودي صباح الخير, او الزوايدة عذرا صباح الورد. هدى الخرابشي صباح الخير. عبد الرحمن النعانعة يسعد صباحك, صباح الورد والياسمين. أبو ركان المغاربة تحياتنا إلك صباح الورد. عشق المزن صباح الخير. محمد كامل الزعبي صباح الورد, يا هلا. سلطان العاشق صباح الخير. جميل عساف وحسين الخالدي صباح الورد.

محمد الحراحشة يسعد صباحك، وخالد بن يونس يسعد صباحك. يا شبح يا عزوتنا محمد أبو عريب، صباح الخير. الله يخليك يا سيدي، شكرا. ثم أغنية تهز الملعب، الله يا أبو ينال إذا نقدر نحطها. محمود أبو الأمير يسعد صباحك، وفايز مهيرات يسعد صباحكم جميعا. هاني لنسور يسعد صباحك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. صباح الورد لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. ومن إدارة الأرصاد الجوية ينضم إلينا على الهواء مباشر أستاذ عماد أمين. أستاذ عماد صباح الخير.
1: صباح النور لكم لجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. اليوم الطقس صيفي معتدل، الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم، يعني بإذن الله تعالى

0: كما ذكرت هي أجواء مستقرة صيفية معتدلة في معظم المناطق، حار نسبيا لحار في المناطق الغورية والعقبة، بينما ليلا يكون الطقس لطيف الحر في معظم المناطق معتدل في المناطق الغورية والعقبة. بالنسبة لدرجات الحرارة لهذا اليوم، معدل العظمى في عمان حوالي 27 والصغرى 15، وهي أقل من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية.
1: نعم.
0: المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشراء 24-10، في مناطق البادية 33-15، بينما في المناطق الغورية والعقبة معدل العظمى حوالي 38 والصغرى 22 درجة مئوية. يوم غد الاثنين لا تغيير يذكر، تبقى الأجواء صيفية معتدلة في عموم المناطق، حار نسبيا لحارة في المناطق الغورية والعقبة. بينما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء هناك ارتفاعين متتاليين على درجات حرارة. يوم الثلاثاء حوالي 4 درجات عن يوم الاثنين، يعني نتكلم عن
1: يعني واضحة راح تكون الارتفاع. نعم.
0: نعم. يعني نتكلم عن معدل العظمى في عمان يوم الثلاثاء حوالي 31 درجة مئوية، ولكنها حول المعدل، هي 31 حول المعدل.
1: نعم.
0: ولكن ارتفاع آخر يوم الأربعاء حوالي درجتين، لتصبح معدل العظمى في عمان حوالي 33 درجة مئوية. يصبح الطقس يوم الأربعاء معتدل فوق الجبال، ولكن يكون حار نسبي لحار في باقي مناطق المملكة.
1: نعم.
0: هذا الارتفاع فقط حتى يوم الأربعاء. بإذن الله تعالى يومي الخميس والجمعة هناك انخفاضين متتاليين على درجات حارة، لتعاود وتصبح حول معدات العمل مثل تلك الأوقات من السنة بإذن الله تعالى.
1: نعم. بأتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوي الأستاذ عماد أمين، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا لك.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. الأردن وقطر يعربان عن ارتياح مال التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

النشامى يستعدون للظهور التاريخي الأول في المونديال بمواجهة النمسا. ترتيبات جديدة لمواعيد العيادات في البشير ابتداء من اليوم. أمانة عمان تركيب كاميرات مراقبة في المتنزهات. أمانة عمان تطلق خدمة تجديد موعد هدم الأبنية المخالفة إلكترونياً. ودراسة ميدانية 70% من أطفال الباعة المتجولين بإربد خارج مقاعد الدراسة.

0: مديرية الأمن العام حريق أكثر من 10,000 دنم من المزروعات والأعشاب منذ أيار. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكم جميعا وين ما كنتوا على السماع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. مستمعينا، لما نشوف طفل بيحمل حقيبته المدرسية بنشعر بالاطمئنانية على المستقبل، لكن ماذا كان لو كان هذا الطفل يحمل صندوقا لبيع الفاين أو العطور أو القهوة بدلا من حقيبته؟ في محافظة إربد كشفت دراسة حديثة عن واقع مؤلم يعيشه مئات الأطفال الباعة المتجولين، حيث إن 7 من كل 10 أطفال عاملين في الشوارع خارج مقاعد الدراسة، فيما يعمل آخرون لساعات طويلة لمساعدة أسرهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة أستاذ كاظم الكفيري. أستاذ كاظم صباح الخير.
1: صباح النور، الله يرضى عليك. وصباح يعني مؤلم أن نتحدث في الصباح عن دراسات تخص الأطفال وعن واقعهم.
0: نعم، يعني صراحة يعني الخبر بالأمس جدا كان مؤلم، أنه يكون نسبة 70%. ما أبرز النتائج؟ نتحدث عن النتائج التي كشفتها الدراسة حول واقع الأطفال الباعة المتجولين في محافظة إربد. نتحدث بداية عن هذه الدراسة، هي فقط لمحافظة إربد؟
1: هي عفوا لمدينة إربد.
0: نعم مدينة إربد. نعم،
1: لأن الباعة المتجولين أكثرهم يعني في مدينة إربد، لأنها مدينة كبيرة ويعني تضم العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يعني فيه كمان يوميا تعجب الناس وبالمراجعين والذين يعني يذهبون إلى المدينة ليقضوا حاجاتهم، وبالتالي هي تكون فرصة للباعة المتجولين. والحقيقة هي أصبحت يعني هي ظاهرة العيان، الباعة المتجولين في الشارع أو على المكاتب أو حتى على البسطات في بيع أدوات بسيطة منها. ويعني أنا طبعا هي بتم الحصول على المال بسهولة جدا. وهي في بعض المواد حتى هي عبارة عن استجداء، يعني عن تسول. وللأسف تلعب يعني الأسرة دور كبير في دفع الأطفال إلى الشارع للعمل، لأن العديد من الأسر هي أسر طبيعية، لكن الجزء من ثقافتهم أصبح العمل، وأنهم يستطيعون أن يتحملوا الظروف الاقتصادية، يعني الظروف الاقتصادية وإن كانت صعبة فإنها لا تدعو لأن يذهب الطفل ليبيع أو يعني حتى يدفع من العمل. طبعا الجمعية اختارت الباعة المتجولين لأنهم أصبحوا يعني جزء من الحياة اليومية في مدينة إربد، ومقلق لأنهم طبعا بفروا على المكاتب.
0: نعم.
1: أو يعني بيكونوا في بصات عند الجوامع، ويعني تعرض العديد منهم للتنمر.
0: تنمر من قبل من؟
1: من قبل الزبائن.
0: الزبائن
1: الناس اللي بمروا عليهم. يعني في ناس حتى بيشتروا غصب عنهم المواد، لأنه يعني والملفت للنظر إنه الطفل إنه يأتي إلى المكتب شبه يومي أو مرة أو مرتين، ويعني
0: صار في تواصل بينكم بين الأطفال المتجولين.
1: نعم
0: أستاذ.
1: نعم.
0: طيب كان في هناك أسئلة أو استفسارات من قبلكم لهؤلاء الأطفال؟ من يدفعكم على ذلك؟ هل أنت راغب بهذا العمل؟ هل أنت مجبر على هذا العمل؟ شو كانت الإجابات؟ يعني أنا كنت حابة أعرف يعني مشاهد يعني أو قصص صارت معكم في هذه الدراسة.
1: نعم. في بعض الأطفال مجبرين، ولكن البعض مجبرين بطريقة يعني مش إجبار وأكراه ويلا كذا، لكن يدفعوهم من خلال الكلام وخلال
0: التحليل.
1: يعني ما بيكون يعني مباشرة وكأنه في عنف شديد، ولكن وضع مسؤولية على الطفل يقوم بإنقاذ أو بمساعدة الأسرة.
0: نعم.
1: وخاصة أنه في بعض الآباء يعني أو الأمهات أو الأسرة بشكل كبير منهم يتباهون أنهم كانوا يعملوا وهم صغار وأطفال، وكنا في الماضي نعمل يعني وإحنا أطفال ونجيب مصاري للأسرة وإلى آخره، مؤلم جدا. فوضع الطفل بهذا الجو يدفع طبعا للعمل كباعة متجولين. هسه في خطورة على الباعة المتجولين أو حتى اللي بالشارع، يعني انتقلوا من مكان لمكان، مرة عند الجوامع عند الصلوات بعد ما يخرجوا الناس من الصلاة، الصلوات في صلاة الظهر أو
0: نعم.
1: العصر حتى المغرب، وثم ينتقل إلى مكان ثاني. بعض الباعة المتجولين اللي بيكونوا على العربات طبعا في خطورة عليهم بحوادث السيارة أو تحت أشعة الشمس أو حتى في البرد القارس، بتنتشر طبعا ظاهرة الباعة المتجولين خاصة في العطل الصيفية،
0: نعم.
1: لأنه في بعضهم طبعا بيستغلوا العطلة الصيفية لأنه أهله بيقولوا له بدك تدبر حالك حتى تحصل على بعض الأموال تحضير للمدرسة أو إلى آخره. فيعني هاي كمان جزء من المسؤولية. بعض الأطفال يعني بيذهبوا إلى المدرسة لكن يعني بيخرجوا من المدرسة بشكل مبكر،
0: أها،
1: أو حتى
0: هو هروب من المدرسة.
1: نعم وليس غياب في بعضهم، في يعني 30% تاركين المدرسة يعني بينطبق عليهم التسرب،
0: نعم.
1: الباقي بيكون في هروب. أو حتى إذا كان على مقاعد الدراسة يعني ما بمدى يصل البيت حتى لتناول وجبة أكل يعني، وبنضم إلى السوق. يعني بعضهم العديد يفضل أن يكون في المدرسة وفي أسرة
0: هذا سؤال
1: سعيدة.
0: مهم أستاذ كاظم. اليوم بعد تواصلكم مع هذول الأطفال، كان في رغبة من الأطفال بالعودة إلى التعليم؟
1: نعم طبعا في بعضهم حتى يعني تولد عنده يعني شبه حقد على المجتمع، انه يعني بشوف حتى زملائهم بالمدرسة او يتمتعون في الحياة، فبعضهم يعني ببيع الطفل ببيع للطفل يعني بالشارع
0: نعم، هو
1: يعني
0: مؤلم جدا إنه بنسمع هذا الشيء، وهو التعليم في الأردن هو تعليم إجباري.
1: نعم
0: مظبوط؟
1: هو
0: يعني
1: يعني هو لما يهرب من المدرسة ويسجل على قوائم الطلاب الموجودين، يعني هو ليس متسرب، هو بهرب من الحصص يعني بسجل بالمدرسة حضور لكن يعني ليس منقطع عن الدراسة، يعني بالتالي لا يكون متسرب أو حتى تنطبق عليه شروط التسرب أو يعني توديه
0: مفهوم
1: اسمه
0: مفهوم
1: على الحاكم الإداري.
0: نعم.
1: يعني لا أعتقد أنه بعض ظروفهم هي تدعو إلى أن يكون أخص الأطفال الباعة المتجولين، خطورتهم أنهم بالشارع من مكتب لمكتب يتعرضون للتنمر للكلام البذيء، في بعضهم مثلا ببيع مواد ناكتة بحكم التسول، لكن في يعني طبعا أكثرهم في محارم ورقية أو حتى أقلام أو
0: صحيح. يمكن احنا
1: يعني
0: بنعرف انه في هناك بوزارة العدل، عذرا، بوزارة العمل منع تشغيل هؤلاء الأطفال، وبوزارة التربية والتعليم إجبار التعليم لهؤلاء الأطفال، ولكن ما الذي يحدث بعد هذه الدراسة أستاذ كاظم؟ ما هي التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة؟
1: هي يعني لا يمكن أن يكون هناك حل يعني على جهة معينة، يعني كل جهة لها دور، والمشكلة أكبر أحيانا من أنه تصدى لها مؤسسة أو قانون، يعني يجب أن يكون هناك دور لجميع المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني والأهالي في وضع حل لهذه الأسرة. يعني بستذكر أنه كان عندنا برنامج مع بلدية إربد لعمل الأطفال، كان هناك اتفاقية مع البلدية ومع الأسرة، نتفق مع الأسرة بإعادة الطفل للمدرسة
0: مدرسة.
1: مقابل أن تقوم الجمعية والبلدية بتدريب أحد أفراد الأسرة القادرين على العمل أو في سن العمل على على تدريبه مهنيا على بعض الـ الـ الـ الـ يعني
0: المهن
1: المطلوبة في المجتمع. وكنا يعني خلال فترة التدريب نعوض الأسرة ما قد يحصل عليه من خلال الطفل. يعني كنا نعطي البلدية 40 دينار وإحنا 40 دينار وبالتالي خلال فترة التدريب وبعد التدريب، لأنه التدريب عملي في البلدية كان في مشاغل مختلفة، ميكانيك في الزراعة إلى آخره من الأعمال التي تقوم في البلدية، وبلدية تربت بلدية كبرى وكان حتى تعاون مع شركة الكهرباء للأطفال للناس اللي قادرين على العمل. حتى أنه بعض الأسر كان تدريب بعض الأمهات على الخياطة، وكانت يعني يحيلوا عليهم بعض مشاريع الخياطة التي تقوم بها البلدية مثل خياطة الأعلام أو إلى آخره من احتياجاتهم. وبالتالي كان هناك وهذا يعني حل من الحلول أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات. أحيانا المشكلة أكبر من أنه يتصدى لها القانون، لأنه بدك تصير أنت عبارة عن رصد يهرب ويأتي
0: ما في التزام
1: وستولد القناعات. يعني هو تغيير اتجاهات الأسر نحو عمل الأطفال بأن الطفل له حق في الدراسة. ويعني يجب أن توسع في التعليم المهني في المدارس والتهيئة المهنية للأطفال، وخاصة الأطفال الذين مستواهم تحصيلهم الدراسي أدنى من
0: البدني. اليوم كيف يمكن للمواطن العادي أن يساهم في حماية هؤلاء الأطفال؟
1: يعني أول شيء هم بدون احترام، يعني حتى لو يجي طفل ضمن هذه الظروف أن لا يتعرض للتنمر، أن يتم الجلوس معه، محاولة مساعدته بالعودة إلى المدرسة، التفاهم مع أسرته. ولكن هي المهمة الأساسية هي مهمتنا جميعا كمجتمع وكمؤسسات رسمية، لأن نجلس مع هؤلاء الأطفال. هاي الدراسة هي تشير إلى خطورة عمل الأطفال الباعة المتجولين، ويعني مدينة تربد أي إنسان طبعا بلاحظ وكل يوم بتعامل مع هؤلاء الأطفال الباعة المتجولين. ويعني وأنا بقول يعني لازم يكون الاستفادة منهم بالمدرسة من خلال تعليم وتوجيه، وكمان هم كمان للعلم اكتسبوا بعض المهارات خاصة في البيع والشراء وفي حساب التكاليف والخسائر وإلى آخره. ولكن الأسلوب هو خاطئ جدا.
0: ولكن يعني نقدر نستفيد من هاي المهارات اللي تحدثت عنها في برامج تدريبية مستقبلية لهؤلاء الأطفال.
1: هو يجب أن يقوم أي مشروع. يعني احنا من سنة 1999 وحنا نشتغل مع عمل الأطفال كانت معظم البرامج اللي بنتعاون فيها مع كنا مع وزارة العمل أو وزارة التنمية الاجتماعية بالسحب بالأطفال إلى المدرسة. والآن طبعا في مكتب لرصد هذه الظاهرة مع التنمية الاجتماعية في الجمعية، في أخصائيين اجتماعيين من الوزارة أو مديرية التنمية الاجتماعية في إربد والجمعية. ولكن تبقى كمان حلول يعني بسيطة مقارنة بالظاهرة، وخاصة الأطفال
0: بسيطة مقارنة كمان بالعدد الموجود.
1: يعني العدد كبير ولا نستطيع حصره يعني 1 2 3، لكن هي ظاهرة أي إنسان بشاهده وبلاحظة أنه كثير على مدينة إربد أن يكون أطفال بهذا الشكل.
0: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح، رئيس جمعية حماية الأسرة والطفل أستاذ كاظم الكفيري، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
1: شكرا.

0: ومرحبا بكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، يسجل المنتخب الوطني لكرة القدم ظهوره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه المنتخب النمساوي الأربعاء في أولى لقاءاته في المجموعات العاشرة من مونديال 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ الصحفي الرياضي الأستاذ خالد الخطاط. أستاذ خالد، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ، صباح الخير لكل مستمعيكم الكرام.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. إحنا بنعرف هلأ حاليا أنتم بتسهروا شوي كمان عشان المباريات ومتابعة المباريات، الله يعطيكم العافية وصباح الورد مرة ثانية. بداية أستاذ خالد، كيف تقيم أهمية هذه المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب النشامة في مونديال على الصعيدين الرياضي والوطني؟
1: بالتأكيد هذه يعني مشاركة تاريخية للمنتخب، هذه أول مرة بتأهل المنتخب الوطني الأردني إلى هذه التظاهرة الكروية العالمية، وهذا أنا بعتقد أكبر من أو أكثر من مجرد منافسات كرة قدم. هذه المشاركة التاريخية عرفت العالم كله بالأردن وأكدت أنه في دولة أردنية متميزة فيها نجوم قادرين على اللعب أمام المنتخبات العالمية الكبيرة اللي طالما تغنينا فيها وشجعناها، وإحنا معروف الشعب الأردني دائما هو عروبي وقومي، وكنا في سنوات سابقة في المونديالات كنا نشجع دائما المنتخبات العربية. لكن هذا المونديال مميز بوجود المنتخب الوطني الأردني اللي استطاع بجدارة الوصول إلى هذا المرحلة، وبالتالي التواجد بين منتخبات عالمية معروفة وتملك يعني مقومات كبيرة. فهذا البلد الصغير بمساحته مقارنة مع الدول العالمية الكبير بقيادته وشعبه استطاع الوصول إلى هذه المرحلة، وبالتالي تمثيل إن شاء الله يكون مشرف للأردن في هذه التظاهرة العالمية. وأعتقد أنه تواجد مجرد تواجد المنتخب الوطني في هذه التظاهرة يمكن له أبعاد كثيرة، أبعاد سياسية، أبعاد اقتصادية، أبعاد ثقافية. يعني إحنا شفنا الجالية الأردنية المتواجدة في الولايات المتحدة كيف استطاعت استثمار أيضا هذا الحدث في نشر الثقافة الأردنية والعادات والتقاليد. يعني العالم كله الآن بيحكي باسم الأردن. تخيلي التمرين اللي كان صباح اليوم كان متواجد فيه الإعلام العالمي كله.
0: صحيح.
1: لما الإعلام العالمي كله يحكي عن الأردن وعن منتخب الأردن فهذا شيء متميز.
0: على ماذا يدل ذلك؟
1: أكيد هذا يعني يدل على أنه الأردن تملك يعني كرة قدم متميز، تملك كرة قدم حديث، تملك لاعبين شباب قادرين على التواجد بين منتخبات العالم. إحنا راح نلعب أمام المنتخبات الأفضل.
0: صحيح.
1: راح نلعب أمام المنتخب الأرجنتيني المصنف الآن رقم واحد في العالم واللي يمتلك أفضل لاعب في العالم. الآن كل العالم بيحكي عن مواجهة الأردن والأرجنتين.
0: نعم.
1: فمجرد تواجد الأردن في هذا الإعلام العالمي أعتقد أنه هو يعني مكسب كبير للأردن. والآن أصلا مجرد تأهل المنتخب الأردني للمونديال، في لحظة تأهل المنتخب الأردني للمونديال في العام الماضي تحدث الإعلام عن الأردن بشكل كبير. الأردن تصدر البحث جوجل في هذه الفترة لما تأهل لكأس العالم، فهذا أيضا يعتبر مكسب. والآن كثير من الناس لما تأهل المنتخب الأردني للمونديال صاروا يتعرفوا على الأردن وأماكنه السياحية، تحدثوا عن البدرة، تحدثوا عن أخفض بقعة في العالم. فأعتقد أنه مكتسبات كثير ليست فقط كرة قدم من خلال تواجد المنتخب الأردني في هذا المونديال.
0: نعم، اليوم نتحدث أستاذ خالد أبرز نقاط القوة التي يمتلكها المنتخب الأردني في هذه البطولة.
1: شوف يعني أنا برأيي الشخصي أكبر شيء داعم للأردن هو القيادة الهاشمية، جلالة سيدنا وسمو ولي العهد. الحافز المعنوي لا مش أنا اللي بحكي كأردني، الإعلام العربي كله. أنا متابع القنوات زي ما حكيت، إحنا يمكن
0: عندكم ضغط هاي الفترة
1: وسهرانين ومتابع كل القنوات.
0: صحيح. نعم.
1: المحللين الكبار المعروفين ونجوم كرة القدم العربية بيحكوا اللي بيميز الأردن هو الحافز المعنوي.
0: صح.
1: والروح النشامة اللي بيستمدوها من الاستقبال جلالة الملك دائم للاعبين من تواجد سمو الأمير. هم حكوا بشكل كبير يعني بشكل كبير عن الكلمات اللي حكاها سمو ولي العهد مع اللاعبين.
0: حتى احنا المشجعين الأردنيين صرنا كمان يعني لما نسمع هذا الكلام شوي نهدى، نحاول قدر الإمكان يعني هذا الكلام كمان بيحفزنا احنا كمواطنين وكمشجعين للمنتخب النشامة.
1: أكيد يعني شوف كلمات سمو ولي العهد للاعبين يعني هي تحكي وكأنه سمو الأمير لاعب بشعر مع اللاعبين، يعني كلماته عن جد محفزة للاعبين، بحكي لهم أنتوا استمتعوا العبوا، أنتوا بتمثلوا الأردن في تظاهرة عالمية كبيرة، ما بدي واحد يرجع على الأردن مثلا ويحكي لو هذيك الدقيقة ركضت، لو هذيك الدقيقة قتلت، لو هذي. فهذا محفز للاعبين، يعني هو بحاكي نفسية اللاعبين، وهذا شيء إيجابي. اللاعبين الآن يعني في قمة معنوياتهم، مدعومين من القيادة ومدعومين من الشعب، وهم بتابعوا أيضا الإعلام والدعم الشعبي الكبير الموجود في الأردن، وبالتالي هذا بيشيل الضغوط عنهم. يعني الآن اللاعب الأردني بيلعب في المونديال بعيدا عن الضغوط، ولما اللاعب يلعب بعيد عن أي ضغط سواء جماهيري أو إعلامي هو بيلعب بطاقة إضافية وطاقة إيجابية، وبالتالي ممكن يحقق المفاجأة. الآن على الورق يمكن الإعلام العالمي بيستبعد أنه منتخب نشامة يتأهل الدور الثاني، لكن إحنا لأننا بنعرف عزيمة النشامة وروح النشامة، فالوصول للدور الثاني أعتقد أنه يعني ممكن رغم صعوبة تواجد الأردن في هذه المجموعة العاشرة اللي بتضم النمسا وتضم الجزائر والأرجنتين.
0: نحكي عن انتخابات قوية جدا، زي ما تحدثت قبل قليل يعني هناك الأرجنتين الكل يعني شوي متخوف كثير من الأرجنتين، ولكن اليوم برأيك أبرز المكاسب التي يمكن أن يحققها المنتخب حتى لو لما يتأهل إلى الأدوار المتقدمة؟
1: يعني احنا حكينا في البداية مجرد تواجدنا وحديث الإعلام عنا واستثمار هذه المناسبة في الترويج للأردن ثقافيا وسياحيا، أعتقد هذا مكسب. لما الكل يتداول اسم الأردن ويحكي عن اللاعبين هذا مكسب. أيضا اللاعبين هم مدركين هم بيلعبوا،
0: صار عندهم طموح أكبر. إحنا بالنسبة لهم بطلوا يتوقفوا عند هاي، وحتى المشجعين حتى الكل صار عندنا طموح أكبر إنه نوصل لأكثر، إنه بما إنه إحنا وصلنا لهاي المراحل وإحنا عم اليوم لأول مرة عم نشارك بكأس العالم، فصار طموحنا كبير إنه نوصل. مظبوط أستاذ خالد؟
1: الطموح يتعاظم. يعني إحنا بلشنا في 2023 بكأس آسيا،
0: صحيح
1: متوقع أن الأردن، أنا كنت موجود مع المنتخب في قطر، كل الإعلام الآسيوي في البداية ما كان يتوقع أن الأردن يوصل لهذه المرحلة. لما صرنا نمشي بثقة خطوة خطوة صار الإعلام الآسيوي كله يحكي عن الأردن، وبالفعل حققنا إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى المباراة النهائية، بعدها شاركنا في كأس العرب، واستطاع للمنتخب أيضا أنه يحقق نتائج إيجابية ويحتل المركز الثاني في هذه البطولة، والآن إحنا موجودين في كأس العالم. إضافة للمكاسب اللي حكيناها الثقافية والسياحية، أيضا اللاعبين بيعرفوا أنهم هم بيلعبوا أمام العالم، فبالتالي اللاعب نفسه هو بده يحقق مكاسب شخصية له. هو الآن الأندية العالمية بتراقب كل اللاعبين الموجودين في المونديال، فهي فرصة مناسبة لأي لاعب أردني أنه يبرز، وبالتالي يحصل على عرض احترافي متميز، فهذا يعتبر مكسب شخصي للاعبين، إضافة للمكاسب الأخرى اللي احنا دائما نتحدث عنها اللي هي تمثيل الوطن في هذه التظاهرة العالمية الكبيرة، وبالتالي رفع أسهم الأردن في العالم كمنتخب كروي متميز، واللاعب أيضا الاستفادة على الصعيد الشخصي في هذه التظاهرة العالمية.
0: كنت حكيتها في بداية حلقتنا لليوم، اليوم لما كانوا كل الأعلام اللي مشاركة بكأس العالم، وجود علم الأردن اليوم موجود، يمكن شعوري وشعور كل الأردنيين كان شعور لا يوصف. لأول مرة العلم بكأس علمنا بيرفرف بكأس العالم، وكان شعور صراحة يعني دعينا من قلوبنا للتوفيق للنشامة. يمكن في أشخاص صاروا يبكوا بوجود العلم، خصوصا اللي كانوا موجودين في الافتتاحية. يعني هذه الأمور كلياتها زي ما حكينا، إحنا شوي شعب عاطفي، شعب بحب وطنه، بحب شعبه، بحب تشجيع النشامة، وإحنا معاهم، ولا ولكن بدي رسالة منك أستاذ خالد بتوجهها للجماهير الأردنية قبل المباراة الأولى وبعدها عن مستقبل المنتخب وما يحتاجه اللاعبون لدفع المسيرة نحن ومنصات الأكبر.
1: شوفوا والله أستاذة يعني النقطة اللي حكيتها أول شيء دخول العالم الأردني يعني قديش كأردنيين شعرنا بالفخر إنه العالم الأردني موجود في هذه التظاهر اللي كل العالم تراقبها. يعني فعلا إحنا دائما كنا نشجع المنتخبات العربية في المونديال لكن الآن إحنا نشجع منتخبنا الحلم صار حقيقة.
0: نعم.
1: وبالتالي دخول العالم الأردني يعني فعلا شعرنا بالفخر وأبكى كثير من الناس. الآن إحنا يعني رسالتي للجمهور الأردني هو جمهور مثقف جمهورنا وواعي وهو واقف خلف المنتخب بكل أحاسيسه بكل مشاعره حتى لما يكون في بعض الانتقادات أحيانا هي بتكون من الحرص على المنتخب والحرص على إحراز نتائج إيجابية. الآن المنتخب كله واقف خلف اللاعبين والرسالة واضحة من الجمهور إنه إحنا مبسوطين فيكم إنه إحنا نحتفل معكم طموحنا إنه نوصل للدور الثاني ونحقق نتائج إيجابية لكن لا سمح الله حتى لو ما حققتوا إحنا راضيين بإنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة كخطوة متميزة الوصول واللعب أمام المنتخبات العالمية وشو ما أنتوا قدموا اللي عندكم هذه رسالة الجمهور دائما قدموا اللي عندكم ويلعبوا بالروح اللي احنا بنعرف عنكم واحنا راضين عنكم واحنا راح نستقبلكم سواء تأهلتوا او ما تأهلتوا ان شاء الله انه يكون في تأهل يكون في انجاز وبالتالي نحقق يعني انجاز جديد. انا بسميه الوصول للدور الثاني انا بسميه اعجاز مقارنة مع المنتخبات الموجودة في المجموعة سواء في التصنيف الدولي بتحكي عن الأرجنتين رقم واحد في العالم منتخب الجزائر متميز منتخب النمسا أيضا يضم نخبة من اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوري الألماني فبالتالي على الورق المجموعة صعبة لكن احنا بروح النشامة ممكن نحقق الإعجاز وبالتالي تأهل للدور الثاني وهذا أملنا والجمهور على جميع الأحوال هو داعم للنشامة في كل الحالات في السراء والضراء.
0: أنا بدي أتشكرك على كل هذه المعلومات وهذا التوضيح وهي أيضا المداخلة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية برنامج البث المباشر من عمان. نتمنى التوفيق للنشامة وربنا إن شاء الله يكون معاهم ويفرح قلوبنا جميعا. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم الأستاذ خالد الخطاط بأستاذ الصحفي الرياضي. شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك يا سيدي.
1: شكرا.
0: يا هلا.

يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن علي. علي صباح الخير.
1: صباح النور. هذا يا أختي.
0: يسعد صباحك علي، يا هلا فيك، تفضل.
1: أهلا بيك. في هذولا شحادات المتسولات بالليل نزلعشة بكونوا يم عند إشارة الهاشمية تودي على الضويل هذولا بالليل.
0: وين المنطقة بالضبط أخ علي؟
1: جات الهاشمية، إشارات الهاشمية تودي على الضويل. إحنا بالليل بكونوا هذولا مخمرات هذولا يم بسرقوا الناس، بسبوا على الناس، يعني جماعة غير أخلاقيين هذولا.
0: دائما موجودين بنفس الموقع؟
1: دائما موجودين.
0: تواصلتوا يا سيدي مع مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية؟
1: حكيت مع المديرية الأمن العام. على الفاضي.
0: في ساعة معينة ووقت معين بيكونوا موجودين دائما بهذا المكان؟
1: بكونوا موجودين.
0: طيب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة أستاذ رياض عربيات، مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية. أستاذ رياض صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك. أنا مساء.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. أستاذي يعني يمكن اليوم شوي الموضوع بتحدث عن التسول، وهذا موضوع ليس بجديد في التسول، ولكن يمكن اليوم كمان بعطلة الصيف والأجواء الصيفية أتوقع إنها بتزيد عنا ظاهرة التسول. تعقيبك على الموضوع لك أخونا المواطن علي بالموقع اللي تحدث عنه، تفضل يا سيدي.
2: الله يعطيك العافية أنتم المستمعين.
0: ستي
2: يعني إحنا خلينا نكون واضحين إنه اليوم إحنا معنا شركاء استراتيجيين، وهو الشريك الاستراتيجي الأول اللي هو المواطن. إحنا منعول على وعي المواطن بعدم من هاي الفئة وعدم التعامل معها. يعني اليوم إحنا المواطن إذا ما أعطى ما بشجع التسول. لحد نهاية الظاهرة إحنا معنا الأمن العام والمجلس القضائي ممثل في القضاء. إحنا نكثف حملاتنا بفصل الصيف تحديداً، لأنه أنت عارفة هناك أخوة مغتربين بتصير الاختراب والسياحة والمهرجانات كثير، عنا بتزيد السياحة بالصيف. إحنا أكيد معنا الشريك الاستراتيجي هو المواطن ووعي هذا المواطن. أما فيما يتعلق بالملحوظ اللي حكى عنها الأخ، هناك تكثيف بالحملات بمحافظة الزرقاء وجميع محافظات المملكة. أيضا لا نكون يعني صادقين بهذا الجانب تحديدا. اليوم إحنا اللي بيحكي عنه الأخ مواطن هو نوع من أنواع التسول، لكن تؤول بأكثر إلى الأتوات، أو خلينا نقول بمعنى أنه اتجهت بلاه بمعنى آخر. لكن إحنا يا ريت إحنا في عندنا خط ساخن
0: ممكن نعلن عنه عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. يا ريت لو سمحت أستاذ ريت.
2: 0-7-9-33-33-44-44-330 طبعا نستقبل مكالمات واتساب رسائل على جميع على بجميع التواصل.
0: نعم بس خلينا نرجع استاذ رياض لو سمحت نذكر اخواننا المواطنين ومتابعي برنامج البث المباشر من عمان واذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه، للاشخاص اللي عم بيشوفوا المتسولين بالشوارع بالتواصل مع الخط الساخن لوزاره التنميه الاجتماعيه مديره مكافحه التسول 0793-44-330. هذا الرقم بامكانكم تتواصلوا، وزي ما تحدث الاستاذ رياض

0: أنتم شركاء بهذا العمل، وممكن خلال التبليغ أو المشاركة أيضا بعدم إعطاء هؤلاء المتسولين في الطرقات. تفضل أستاذ رياض.
1: احنا اليوم يا ست العزيزة عندنا خطة للصيف بتكثيف هاي الحملات نظرا لمواجهة فصل الصيف والعطل.

0: من الشمال لحد الجنوب بكل مديرية هناك حملات مكافحة التسول. بنكثف هاي الحملات وانت بتعرف انه هي اصلا هي عقوبة جرمها القانون.
1: صحيح صحيح، انا معك استاذ رياض، ولكن نقطة تحدث فيها اخونا المواطن علي انهم هؤلاء الاشخاص المتسولين وكأنه كل واحد فيهم عارف وين مكانه، يعني هذا المكان لهذا الشخص، يعني تحدث وحكي لك هذول الأشخاص دائما موجودين بهذا المكان، هم نفسهم، ويمكن مش بس فقط بهذه المنطقة، يمكن على إشارات معينة، على مطاعم معينة، على أماكن معينة تحدثنا عنها قبل قليل، ولكن اليوم هؤلاء الأشخاص وكأنهم يعني بيعتبروا هذا المكان خاص إلهم. يعني أنتوا إجراءاتكم بهذا الموضوع
0: في حال تم ضبط المتسول البارد يتم تسليمه للمركز الأمني، ونحن هنا ينتهي دوركم.
1: ينتهي دوركم مع الله يبعرف. نعم.
0: إلى إحالة القضاء. أما فيما يتعلق بالأحداث المتسولين دون 18 من العمر، يتم إيداعهم بموجب مذكرة قاضي الأحداث إلى مراكز الحماية والرعاية الخاصة بتلك الفئة، كونه عندنا إحنا بوزارة التنمية الاجتماعية 3 مراكز تعنى بالتسول بحماية ورعاية المتسولين.
1: تبعثوهم على هذه المراكز.
0: نعم، بموجب مذكرة قاضي الأحداث وحكم قاضي الأحداث المختص بتلك المنطقة. ونعيدهم تأهيلهم وتوعيتهم والشغل عليهم، لكن اليوم هي أصبحت للأسف الشديد التسول يعني أكثر مصداقية، وهنا بنحكي بكل شفافية. هي اليوم أصبحت مهنة وليس حاجة.
1: صحيح صحيح، والله كنا بنعرف، لهيك إحنا منكم من إخواننا المتابعين ومستمعين، إنه اليوم ما بدنا نخلي هذه الظاهرة تنتشر أو تزيد في كل محافظات المملكة، نحاول قدر الإمكان. أنت بتساعدهم في حين أعطيتهم مبلغ، أنت ما بتساعدهم، ما بتخليهم واقفين كل هاي الفترة في حال أنت ما أعطيتهم. إحنا بنقضي على هذه الظاهرة في حال عدم مساعدة هؤلاء الأشخاص. ولكن أخونا المواطن علي معنا على الهواء.
2: طيب. ما
1: علي. سمعت الأخ علي. تفضل يا أخ علي.
2: مع أخ رياض.
1: يلا تفضل يا سيدي.
2: ألو.
1: سامحك يا سيدي. تفضل.
2: هذولا على إشارات الهاشمية. تودع الضليل بالليل بكونوا قاعدات هيك وهيك نسوان ثنتين متخمرات، هذول مخمرات هذول.
1: طيب. اخ علي
0: ما اعتقد اذا ما خربني استاذ علي، هذول تم ضبطهم من يوم الاربعاء او الخميس، تم ضبطهم على اشاره المنطقه الحره، هم نفسهم اللي نفس المواصفات اللي عم تحكي لي فيها، يعني اعتقد انه تم ضبطهم. اذا انت زمان شفتهم على الاشاره اللي بتحكي عنها ولا جديد؟
2: لا شوف بشوفهم دائما.
0: تمام إيه. احنا بناخذ ملاحظتك بعين الاعتبار، وان شاء الله انه تكون يعني تلاحظ التغيير بهاي المنطقه.
1: اخ علي اخذت الرقم اللي اعلن عنه الاستاذ رياض؟
2: لا والله لسه ما اخذت.
1: طيب احنا راح اكيد راح نعلنه في على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، وبعد شوي راح يامنوك في الصبايا وفريق الاعداد بهذا الرقم في حال تكررت هذه الملاحظة، بإمكانك تتواصل مع الخط الساخن لوزارة التنمية الاجتماعية. بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم أخ علي وأستاذ رياض عربيات، مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. تحياتنا. يا هلا.

0: تسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن عطلة. عطلة صباح الخير.
1: هلا صباح الخير.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: شلونك؟
0: الله يخليك يا سيدي.
1: يا أختي احنا طيب الكرك في عند داري واد
0: وين وين بالكرك بالضبط؟
1: طيب طيب حي البيادر.
0: بالطيب. طيب شو ملاحظتك؟
1: الملاحظة انه جسيول هسر في 14 وقلت العبارات شايفه؟ جو البلدية اطلع العبارات ودسرون الطمم موجود، الواد محفور، عبارات ما فيه، طريق ما فيه، وهي شهر 6 يوم باشا 15-6 وبنضغط على البلدية ما برد ما برد بالمرة على التليفون ما برد. وانا والله ما تحرط لي، والله ما تحرط لي والله.
0: تراجعتوا رئيس البلدية ولا بس فقط اتصال هاتفي؟
1: لا راجعوا شباب اللي جيران لي. وانه قايل هذا قد تيجي من وزارة، من وزارة عمان. طيب احنا من وزارة ليه ما نتابعها رئيس البلدية؟ من نتابعها من وزارة خلاه يعني. والله وسلامك يا خيتي.
0: طيب يا سيدي حاضرين، الله يسلمك، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار أستاذ عبدالله العباد. لأستاذ عبدالله صباح الخير.
2: صباح الخير ستي، يعطيك العافية.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، سعد صباحك.
2: حياك الله، حياك الله.
0: اسمعنا لأخونا المواطن عطلة، تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: يا ستي هذه يعني أنت تعرفي مناطق بلدية مؤتة والمزار أكثر مناطق المملكة تضرر في المخافضات الأخيرة.
0: نعم صحيح.
2: في عندنا ثلاث مناطق ساخنة جغرافية، منطقة العراق، منطقة مؤتة، منطقة الطيب. وفي أضرار وفي أودية ضررت وفي عبارات وفي تصريف مياه كان خاطئ وفي تصريف مياه لا يكفي. هذه أمور كثيرة وكل الناس معهم خبر. بدي بس أعرج على الملاحظة اللي حكى عنها الأخ. منطقة الطيبة حقيقة فيها ضرر. الوادي اللي بيحكى عنه في عبارات سعتها 120 ملمتر، زمان كانت معمولة بتغذي عبارات 90 ملمتر. يعني بخرج منها من 120 على عبارة 90 ملمتر، فاضت العبارات على المواطنين. ما كان أمامنا إلا خيار
0: اللي هو
2: نفتح الوادي، يعني نشيل العبارات 90 لأنه الدور صارت مهددة
0: عشان ما يتأذوا، ما يتأذوا إخوان المواطنين،
2: عشان ما يتأذوا. احنا كنا موعدين من الوزارة أن يكون في عندنا ثلاث مشاريع، مشروع للطيبة تصريف مياه، مشروع لمؤتة تصريف مياه، ومشروع لمنطقة العراق. تنفذ مشروع العراق للعبارات.
0: نفذ بناء على على بناء على هو الأهم، يعني هل تم إعطائه بناء على الأولويات؟
2: نعم الأولويات مفهوم. حسب الوزارة ما حددت ومهندسين كشفوا قدروا الخطورة كانت العراق أولوية. طبعا هذه المشاريع مش من البلدية، هذه مشاريع مركزية من الوزارة ومن مجلس الوزراء التمويل.

0: لأنه البلدية ما تستطيع أن تمول مشروع كبير. ما عندنا إمكانية كبلدية نعمل تصريف مياه للعبارات. فاللي بيحكي عنه الأخ، إحنا شلنا العبارات عشان إنه كمان موعدين في مشروع تصريف لنفس الوادي وغيره. هسا إذا بدهم برجع العبارات، أنا ما عندي مشكلة برجعهن.
1: يا قضية برجع العبارات. مهندس عبد الله،
0: تفضل.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير، هلا.
1: شلونك أخوي؟
0: الله يحفظك، طول عمرك.
1: على الشباب كشفوا علي وشافوا داري، وانت عارف داري زالي معود، والله الواد اني ما بطلع لي سياسة ديانة تنكوي، ما بطلع لي. هذا اول واحد. ثاني واحد ايش بتقول؟ يا ايش بتقول؟ تفجع العبارة سوالع، العبارة سوالع نفس المكسر، وياك يعني نفس الموال، واذا نعاود انطم ورد الفتش واشتوي.
0: أنا ما عندي حل كبلدية، ما بقدر أغير الخط. طيب. هذا خط مكلف جدا.
2: خليك معي، خليك معي أخي عبد الله.
0: البلدية ما تكفي إني أعمل طيب. تصريف مياه.
2: مهندس عبد الله، السؤال فضل. إحنا اليوم فينا تواصل مع الوزارة. فضل. مزبوط؟
0: نعم.
2: كبلدية شو تواصلتوا مع الوزارة؟ شو ممكن إنها تقدم لكم؟
0: نعم، في مخاطبات في طيب. هذا مشروع مركزي.
2: هذا المشروع متى متوقع إنه يكون؟
0: بننتظر. ننتظر يجينا رد من الوزارة.
2: ممكن يكون في اتصال خلال هاي الأيام مع الوزارة أستاذ داعي.
0: في اتصال وفي تواصل وفي مخاطبات.
2: يعني إخوان المواطنين، يعني نوضح الصورة للوزارة إنه مثلاً في إخوان مواطنين متضررين بهذه المنطقة. نعم تفضل.
0: ست اسمعيني، أنا ما بقدر أحكي على الهواء شو في اتصالات بيني وبين الوزارة وفي كتب رسمية ما بقدر أنشرها. أنا في اتصالات يومية وفي متابعات، والأخ اللي يقول أنا مش متابعين، أنا متابعين، في عندي كتب في مخاطبات.
2: ولكن إحنا بننتظر.
0: لكن يا ستي احنا المخصصات الماليه الكبيره جدا البلديه مش ما تقدر تحمل.
2: مفهوم بدها
0: انا عندي 24 قريه، في عندي 3 مناطق ساخنه. يعني انحلت مشكله العراق، ظل عندي هسه مؤتة والطيبه. الطيبه فيها ضرر، في اوديه، في عبارات صغيره ما تتحمل، يعني 90 ملم ولازم تكون 120. وزي ما حكيت لك هذا الوادي اللي بحكي عنه بدايته 120 ونهايته 90، فبده تغيير. التسعين كله لازم يتحول ل120.
2: احنا بدنا نطمن مهندس عبد الله، احنا بدنا نطمن اخواننا المواطنين انه سيكون في هناك عمل، هناك مشاريع ستقام لحل هذه الاراضي او المناطق المتضرره، ولكن هي مساله وقت لا غير. هذا ما بدنا يعني ما نوصل
0: متابع مع الوزاره، بننتظر يعني اذا قدرنا نحصل من الوزاره او من الصندوق اللي موجود، اذا قدرنا نحصل ان شاء الله احنا متابعين اول باول او ننتظر الرد يعني ان شاء الله.
2: اذا اخ عبد الله، هذه
1: مهندس عبد الله سمعت كلمه واحده بس.
2: تفضل يا سيدي.
1: يا اخوي احنا ودنا قدام شتوية، يعني قدام شتوية، يعني احنا قدام 7 و8 و9 و5 متر، وانت متر داري بتروح.
2: لا اخ عطلة الامور ان شاء الله بتكون محلولة قبل فصل الشتاء باذن الله.
0: والله انا بعرف يا رب. والله انا بعرف المعاناة اللي بيحكي فيها المواطن، والوادي انا بعرفه، بعرف العبارات وبعرف اللي بيحكي فيه، وفعلا والله معاناة. وهذا الوادي بالذات يعني انا بعتبره من الاودية الخطرة واللي بحاجة الى سرعة اجراء هذا الوادي بالذات، لانه فعلا احنا كان حلنا انه بناء على يعني ممكن يكون في مشروع لهم احنا شلنا العبارات. انا بتمنى انه يعني هذا الوادي بالذات يكون فيه الاولوية، وانا ابدا مع المواطن وانا متابع. والله
2: شكرا.
1: والله ما قصرت.
0: حياك الله. ولا يهمك.
1: لا انا رجعت. نعم رجعت.
2: ولا يهمك.
1: وعاد 19 مضبوط.
2: أخ عطا الله شكرا لك. مهندس عبد الله العبادلي رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار، شكرا جزيلا لكم.
0: حياك الله. هلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. معنا أخونا المواطن عصام. عصام صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا ستي.
0: تفضل أخ عصام.
1: الله يسعد صباح وصلت البث المباشر وكلكم، والله كلكم يعني كلكم مميزين يعني صراحة. أنتوا الحلقة يعني أنتوا رئة المواطن الأردني بدون مجامل.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: يسجل البث المباشر بدون تميز، ما فيش محطة أفضل من أسرة البث المباشر صراحة.
0: الله يخليك، شكرا يا سيدي.
1: أنا بسكن في العقبة، منطقة الرمال الشرقي. والله العظيم
0: منطقة الرمال
1: الشرقي. والله العظيم هاي رابع مرة بشتري مي، والمشكلة مش قادر اشتري مي لان التنكات ما في مشفاضات بيعبل للناس وبيبيعوا وانه باخذ بالتنك 20 ليرة بالمتر المي، 20 دينار بالمتر المي.
0: المتر الواحد ب20؟
1: بالعقبة يا ستي، انا بحكي على الهواء، بالعقبة باخذ التنك المتر الواحد 20 ليرة. طب انا عندي عيد وعندي والله 9 في الدار، وانا اكثر من مرة اراجع المياه واقول لهم يا عمي انقطع المي، بقولوا يا عمي بنضخ المي بس ما بتصرف.
0: مين كنت تراجع اخ عصام؟ خلينا نقطة. نعم. أنت كنت تتواصل على رقم الشكاوى الموحد؟
1: طبعاً مسجل أربع شكاوي.
0: تمام.
1: طبعاً ستة، مسجل أربع شكاوات.
0: من متى؟ لحظة خلينا نقطة نمشي. مسجل أربع شكاوي، من متى المي ما عم تجيكم؟
1: من يوم الثلاثة يا سلمى.
0: أنت كل قدي المي موعدها عندكم؟
1: إحنا عادة بالعقبة ما تنقطع، تنقطع يوم خميس.
0: ما تنقطع.
1: هيك بقولونا، هيك بقولونا المهندسين في العقبة، بقولوا المي في العقبة ما تنقطع. فأنا رجعت قلت يا عمي أنا مش مهندس، بس بقول لكم أنا متأكد الخط فيه مشكلة بشكل عام، لأن مش بس حضرتي يا ستنا بمشكلة من الموضوع. يعني يعني بدون
0: لو ما بتنقطع المي عندكم ليه لعد بيجيبوا تنكات مي؟
1: نعم،
0: لو المي مش عم تنقطع عندكم ليه عم بيجيبوا تنكات مي؟
1: يعني ستنا أنا ممكن أزودك برقم التبعين التنكات اللي بقولي يا عم صعب نجيب لك بخمس دقائق وست دقائق. لا يا أخوي، لأن هذه فرصتنا. والله يا ستنا وضع مأساوي، وإحنا بي يعني أنا قبل أربع أيام راجعت مياه العقب وكان في عندهم المانحين لوزارة المياه والري ومياهنا كان عندهم. قلت بدي أتحدث للجنة، قالوا لا بالله عليك ما فيش داعي. قلت يا عمي إذا ما بدكم تسقوني مي بالطرق المشروعة جيبوا لي تنك وأنا بدفع حقه. والله يا ستنا
0: جابوا لك ولا ما جابوا لك؟
1: ما جابوا ليش، أنا كنت سيد محمد حرب مدير المياه في العقب، مساعد مدير مياه في العقبة يا ستنا. طيب. أنا عندي
0: ريال
1: يعني أسمعك
0: أصوات منهم يعني. حقك يا سيدي أخ عصام، خليك معي، يسعد صباحك. خلينا نفهم ونسمع من مهندس إياد الخصاونة الناطق باسم مياه العقبة. مهندس إياد صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك، معك
0: كيف الحال يا سيدي؟ الله يخليك، صباح الخير. اليوم أخونا المواطن عصام. الله يسعدك يا سيدي أخونا المواطن عصام.
2: نعم.
0: شو وضع المي؟ إحنا بنعرف زي ما تحدث أخونا المواطن إنه بالعقبة المي ما بتنقطع.
2: نعم.
0: ولكن اليوم في إخواننا المواطنين بيحكي لك إحنا عم نشتري المتر الواحد ب20 دينار. تعقيبك. نعم. على الموضوع، وكمان قبل ما ننتقل

0: اليوم احنا عندنا رقم الشكاوى الموحد، يمكن تحدثنا مرارا وتكرارا على الهواء مباشره في برنامج بث مباشر من عمان، ووصلنا الرساله لوزاره المياه والري. يا جماعه اذا هذا الخط مش عم نحل فيه قضايا اخواننا المواطنين نلغي، يعني يمكن سواء في مياه اليرموك، سواء في مياه هنا، سواء في مياه العقبه. اليوم اخوان المواطنين كثير بيحكي لك انا وصلت الشكوى وقدمت 5-7 شكاوى ولكن دون جدوى. تعقيبك على الموضوع مهندس تفضل.
1: يعني بتحب اجاوب بشكل عام ولا بشكل خاص؟ يعني انت متعلق بشكوى سيد عصام
0: اللي
1: يعني.
0: بريحك يا سيدي تفضل. يعني لا احنا بهمنا قضيه اخونا المواطن كمان. نعم.
1: الموضوع بشكل عام، احنا العقبه منطقه يعني تتميز بالتزويد المستمر 24 ساعه على مدار 7 ايام، الا في حالات بيكون في عندي انا عطال في الشبكه او انقطاع في التيار الكهربائي على ابواب مزوده، والحمد لله يعني الفتره اللي فاتت ما كان في عندنا هذه الامور. لكن نفس الوقت يعني نسبه نمو مدينه العقبه كمدينه تعتبر من الاعلى على مستوى الاردن، يمكن تقاس على مستوى المنطقه كمان نسبه النمو الاكبر. لكن في شغله ثانيه كمان عندنا احنا، بعض المناطق فيها بعض المخالفات اللي بتاثر على المواطنين جميعا، يعني المواطن بيقوم بمخالفه بياثر على البقيه يمكن بقصد او بدون قصد، لكن النتيجه بتحصل بيكون في تاثير. يعني من المخالفات اللي بتحصل في المنطقه اللي بيحكي فيها السيد عصام، منطقه الرمال الشرقي وايضا منطقه المحدود الشرقي، احنا شبكه المياه مزوده او مصمم لتزويد البنايات على مستوى 3 طوابق، بحيث يكون الخزان على سطح الطابق الثالث ارضي اول ثاني. كثير من البنايات تم بناء روف عليها او ملحق فوق الطابق الثالث، وتم رفع الخزانات فوق هذا الملحق او فوق مكرر الدرج مثلا،
0: صار صعب وصول المي.
1: فهذا اكيد يعني الشبكه اصلا غير مصمم لوصول المي، فبتلاقي المواطنين اللي خزانوا على سطح البنايه المي وصلته، والمواطن اللي خزانه فوق الملحق او
0: أخ عصام أنا راح أعطيك الوقت الكافي، ولكن لو سمحت خلينا نسمع المهندس.
1: تمام. فهاي من المشاكل اللي بتيجي، وهذا بيأثر بشكل أساسي جدا وبسبب وجود شكاوى. هلأ لما نحكي عن منطقة الرمال الشرقي بالعموم، يعني أنا ما بتفق مع الأخ عصام أنه بيحكي عن كامل المنطقة، يعني يحكي عن اشتراكه الخاص. الأخ عصام فعليا احنا تعودنا عليه من سنوات طويلة، براجعنا باستمرار وقمنا بحل مشكلة له وتركيب خزان له وذهبوا شبابنا تجاوزا على ما بنايته وفحصوا الأمور عنده وتم تزويد كل الأمور. لكن أنه المواطن متعود على 24 ساعة مياه في فصل الصيف، لا أنا بحكي لك إياها بقول للمواطنين جميعا هذا الحكي قد لا يكون متاحا خلال هذا
0: فصل الصيف
1: نتيجة الضغط المتزايد على كميات المياه والسحب الزايد. فبحاجة أنه المواطن يعيد برمجة عملية استهلاكه داخل المنزل، وأيضا إذا بيكون بحاجة لزيادة سعة تخزينية لخزان إضافي لأي آلية معينة يزيد فيها سعة التخزين، هذا بيكون مطلوب من المواطن. لأنه إحنا كشركة مياه حسب قانون مياه الأردن، حسب نظام سلطة المياه، ملزمين بتزويد مياه لغاية العداد. فعليا ما بعد العداد يعتبر مسؤولية المواطن، لكن مع ذلك احنا
0: ماشي
1: لا.
0: انا
1: يعني
0: معك
1: شبكتنا مصممة
0: بس استاذ مهندس اياد اسمح لي بالمقاطعة لو سمحت. احنا بنحكي انه توصل المي لعند العداد، هل المي تكون مثلا خيط، تكون المي مثلا يقدر يعبي اخوان المواطنين؟ يعني هذا الشيء مهم كمان يقدر يعرفه اخوان.
1: هلا احنا فعليا يعني ذروه خلال اوقات النهار الامانه بيكون في ضعف بقوه المياه، لكن بعد الساعة خلينا نقول يعني 7 مساء لغاية ثاني يوم الساعة 8-9 صباحا بيكون الضغط ممتاز جدا وكافي انه يصعد للخزانات فوق البنايات مستوى الطابق الثالث.
0: طيب بالنسبة لقضية اخونا المواطن عصام، تحكي لي انه احنا يبدو انه عندكم يعني معرفة بقضيته،
1: مشكلة فردية
0: نقدر نتواصل معاه، نقدر نحل الموضوع باسرع وقت. مهندس
1: الاخ عصام بيرن علي الساعة 2 بالليل على شبابنا، الساعة 2:00 و3 بالليل مش على رقم الشكاوى الموحد. يعني ما في مواطن انا بقدر احل مشكلته الساعة 2 بالليل، في رقم شكاوى موحد الاخ مش ملتزم فيه، الاخ مش ملتزم فيه، بيتصل على موظفين الساعة 2:00 و3 بالليل بيبعث لنا مسج
0: أخ عصام
1: النهار. طيب فهذا فعليا برضو تجاوز، يعني لو
0: مظبوط وقت العمل اصلا انتهى يعني كمان صحيح
1: على الموظفين ما اشتغلنا.
0: مظبوط. طيب خلينا نسمع من عصام. تفضل يا عصام.
2: الو
0: معك يا عصام تفضل.
2: يسعد صباحك عطفت يدك. انا لو عندي مي ما برن على الموظف. أنا
0: بس خليك معي خلينا نتفق على نقطه معينه. احنا اليوم يعني كلام مهندس اياد والله واقعي. يعني انا مثلا خليك معي ارجوك لو سمحت، بس ارجوك انا مقدر. خليك معي انا راح اعطيك الوقت الكافي. احنا مقدرين. يعني انا مثلا ما عندي مي، هل يعقل اني ارن على موظف الساعه 2 بالليل وهو موجود؟ يعني شو بده يعمل لي؟
2: ما عندي مي عيال.

0: عندهم
1: ما هو مي هو مش موجود بالعمل، شو بده يعمل لك الساعه 2 بالليل؟
0: على ناس في الميدان، انا ما رنيت على برن على المهندس عندنا في الميدان في العقبه يا زلمه ما بعدين قضيتي اللي انا مره طرحت، انا ما قضي انا ما طرحت قضيه بقول لك اللي يحكي عن
1: طيب
0: نفسه عصام.
1: طيب،
0: طيب يا ستنا اذا اذا اذا ما في اكثر من من من, من منزل بالرمال الشرقي انا مستعد على هواء في اللي بدك اياه يا ست معها.
1: طيب،
0: في انقطاع للمي يا ست معها.
1: حاضرين حاضرين
0: خلي اعطيني فرصه احكي.
1: والله انا يعني اعطيتك كل الفرصه تفضل
0: يا ست معها. هو بقول
1: انت بس معصب شوي خليك معي.
0: صار شغله شخصيه مره انت انا راجعتك مره بانقطاع المي عني لانه المي ما كانت توصلني يا البيت
1: ولا لو المي حلولك اياها ولا لا.
0: انا من الناس اللي داعي انا على صفحه المياه هنا وعلى صفحتك ودائما بشكر في المياه ودورك وبايجابيتكم. انا ما ما ما بقول انتم مقصرين بس انا بقول يبدو انه في الخط في مشكله يا اياد بيك. فانا مش هوايتي اني اشتكي، انا جاي من دوام طويل والله الله وكيلك لازم اريح حتى واكون نايم وانا عيالي ما عندهم مي. لذلك انا لما اقول بدي مي بطلبه حتى وانا بضرب في وقت.
1: طول بالك طول بالك اخ عصام، احنا يعني الله يخليك
0: اللي انه انا مر حل مشكلتي. طبعا بدك حل مشكلتي، مين بده حل
1: مشكلتي؟ هذا واجبنا واجبهم واجبهم يا سيدي، واجبنا جميعا نحل قضايا اخواننا المواطن. ولكن اخ عصام يا اخ عصام الله يخليك يسعد صباحك. صباح الخير مره ثانيه لك.
0: صباح الخيرات.
1: احنا بدنا يكون عندنا دائما طاقه ايجابيه وتفائلين.
0: اكيد ان كل كلام حكيت لك اذا في جمله مش مزبوطه والله ما اطلع الهواء مره ثانيه يا ست
1: معها. لا يا سيدي خليك معي.
0: تديني فوق العشرات. طيب، الرمال الشرقي ما عندهم مش ميه ست معها.
1: طيب استاذ مهندس اياد، بدنا نحل قضية أخونا المواطن عصام وإخواننا في هذه المنطقة. نقدر اليوم نتواصل مع أخونا المواطن؟ نقدر نأمنه بصهريج مي عبين ما يصير في هناك زيارة للمنطقة أو زيارة للموقع لحل هذه القضية مهندس إياد؟
2: لا، إحنا شركة مياه العقبة معنا صهريج.
1: ما في صهريج. طب شو الحل؟
2: يعني الحل انه فعليا المسرح يكون الضخ كالعاده، يتاكد الاخ عصام انه ما في عنده مشكله بعوامه الخزان، ما في عنده مشكله بالمحبس الرئيسي، فما يكون خزانه فوق مقرر الدرجه. لانه بحكي لك من هلا اذا كان خزانه فوق مقرر الدرجه او فوق الروف على الطابق فوق الثالث يعني غالبا ما راح توصل
1: اخ عصام.
0: نعم. لا مش على الروف عيال، على الطابق الثالث مش على الروف سيدي. نعم
2: تمام. المفروض انها توصل ميز العزيز.
0: والله يا بك اني انا بخجل، لكن انت انسان محترم والله بخجل اني اقول بدي مي، لكن والله فعليا ما عندي مي. وانه ضحكيت مع تنكين طلبوا 20 دينار والله يا بك بالمتر، والله العظيم على الصبح يا بك.
1: طيب اخ عصام،
0: ولا انا ما بدي ازعجك على الصبح، انا مش قضيه، لكن
1: يعني يا اخ عصام يا اخ عصام يسعد صباحك. مهندس اياد.
2: نعم.
1: نقدر اليوم نزول الموقع بالنسبة
2: لأخونا؟ راح أحاول محاولة ملاحظة لزملائنا ويتابعوا فيها تكلم.
1: طيب إذا أخ عصام اليوم إن شاء الله راح يتابعوا قضيتك وإن شاء الله ما يبتوصلك. بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم مهندس إياد الخصاونة الناطق باسم مياه العقبة. شكرا جزيلا لكم، ما يسعد صباحكم. حياتنا. يا هلا فيكم.

0: حلوة. يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، و 47 47 111 و 47 47 112. معنا أخونا المواطن تيسير. تيسير صباح الخير.
1: حياكم الله.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يسلمك ويطول عمرك.
0: تفضل أخ تيسير.
1: احنا في تيسير عياصم من جرش.
0: حياك الله يا سيدي.
1: بدي رحت اطلع حتى مخطط موقع، كنا نمر على البلديه بدقيقتين يطلعوا المخطط، كانوا في عندهم اشتروا آلة بالالاف، بس حطوا رقم القطعه والحوض بيطلع لنا المخطط. حولوه البلديه ما شاء الله عليهم مشان سرعه الانجاز. رحت اطلع مخطط عن طريق المواقع، موقع دار البلديات.
0: نعم.
1: يوم السبت قالوا معطل، الأحد معطل، اثنين معطل، الثلاث معطل.
0: هذا الأسبوع الماضي أنت مراجعها؟
1: الأسبوع الماضي.
0: تمام.
1: طلع يوم الأربعاء اشتغل مخطط، رحت عليهم قلت لهم يا عمي طلعوا المخطط عبارة دقيقتين، في عندكم آلة لها الغاية هاي أو حطوا يدوي، تقدر تنزلوا عندكم تحط رقم القطعة والحوض بقى على المخطط، نعطيك 5000 دلطنه. قل لا احنا حولنا مخطط على موقع الاراضي. يا عمي هي ان شاء الله يعني تهرب من المسؤوليه. طيب المواقع معطله الان، عطل معامله في البيع وبعطل معاملات الشراء، يعني الوضع الاقتصادي عندنا بصير سيء كثير، واللي بده يشتري او بده يبيع ممكن يبطل. طيب تعطل
0: مزبوط، يعني لازم يكون في هناك حل آخر في حال توقف يعني هذا النظام أو هذا الموضوع.
1: يشتغلوا في حلول وفي موظفين لها الغاية.
0: طيب
1: يقدر يطلع عنده آلة أنا كنت أطلعها، كبس الزر حط رقم القطعة والحوض بتاع المخطط.
0: خلينا نسمع من رئيس لجنة بلدية محافظة جرش الأستاذ محمد بني ياسين. أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح الخير أخ، يا مرحبا.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
2: استاذ محمد، الاخوان بالاذاعه الاردنيه مرحبا بك.
0: يا هلا فيك، تحياتنا استاذ محمد. سمعنا لاخونا المواطن تيسير، والله اليوم شوي اخواننا المواطنين تحدثوا عن، احنا بنتحدث بالعموم ولكن يمكن اليوم هذا الموضوع جدا، احكي لك انه الموقع او النظام معطل، كل يوم واحد بده يكون بيسافر او بيكون بده معه غير هذا اليوم اللي يعمل سواء يطلع مخطط او بده يبيع او بده يشتري. تعقيبك على هذا الموضوع، لماذا لا يكون في هناك حلول اخرى في حال انه فعلا كان في هناك تعطيل لهذا النظام او لهذا الموقع؟
2: ما اولا يسعد صباحك.
0: صباح الخير.
2: بالنسبه للاعياد الوطنيه كل عام وانتم بخير
0: وانت بخير وصحه وسلامه يا سيدي
2: ان شاء الله. بالنسبه لهذا الموضوع اختي العزيزه، ما بعرف يعني المواطن يعني بعتقد انه بالغ كثير. خليني احكي جواب.
0: تفضل. لو سمحت لو سمحت، خليك معي اخ تيسير.
2: راجعني مكتبي
1: رجعت مكتبك.
0: بس خليك معي اخ تيسير لو سمحت، بس خلينا نسمع للاستاذ محمد لو سمحت. خليك معي. نعم تفضل استاذ محمد.
2: اما بحكي هو او بحكي انا؟
0: لا تفضل يا سيدي، انا من ادير الحوار. تفضل يا سيدي
2: اذا سمحت اخت مها.
0: تفضل.
2: نحن موقع مخطط موقع ترسيم في بلديه جرش الكبرى، عندنا 100% ولم يتعطل النظام ولا يوم واحد. النظام لم يتعطل، وفي حال تعطل النظام احنا في حلول إدارية عندنا. المواطن بيراجعني انا بالبلدية وبعطيه انا على اساس لا مانع من اصدار مخطط يدوي.
0: نقطة مهمة جدا، هاي نقطة مهمة جدا استاذ محمد، يعني في حال تعطيل هذا النظام هناك ما شيء يقوم بالغرض، يعني يقوم يعني ما في شيء اسمه تأجيل او لو بكره او تعالى بعد بكره، يعني ما في شيء هذا الشيء بامكانك انك تفضل.
2: النظام لم يتعطل، احنا اول بلدية بالمملكة عملنا مخطط موقع وترسيم. فلذلك المخطط موقع الترسيم عندنا 100%، اذا تعطل النظام براجع المواطن وبحطيه انا لا مانع من اصدار مخطط يدوي. المواطن انا بعتقد انه يحمل وثيقه غزاويه، من يحمل الوثيقه الغزاويه يجب ان تكون الوثيقه محدثه سارية المفعول.
0: اخ تيسير،
2: اذا كانت سارية المفعول ما بينعطى، ولو بدي اعطيه تجاوزا بدي
0: احنا ما بنطلع عن شيء غير القانون يعني والانظمه، هناك قوانين وانظمه نحترمها ونقدر الشيء الموجود. ولكن اخ تيسير
1: غزاوي يعني انا بقول لك تيسير عياصري ورجعت وانا ما بكذب، بقول لك السبت الاحد اثنين
0: الاربعاء. هو يتحدث بالعموم يا اخ تيسير. اخ تيسير ارجوك، بس ارجوك اخ تيسير، انا يعني لو سمحت خليك معي، خلينا نكون ارجوك اخ تيسير. طيب انت خليك معي، بس خليك معي، انت عارف مين هو الشاب او الشخص اللي راجعته بالبلديه؟ خلينا نوصل للحل. انت متذكر الشخص اللي راجعته اخ تيسير بالبلديه؟
1: أنا رنيت على رئيس البلدية ما ردش علي. رنيت
0: أنا بتحدث عن الشخص اللي راجعته، راجعت حدا معين بالبلدية؟ عارف مين هو الشخص؟ بدون ذكر أسماء على الهواء، عارف مين هو الشخص؟ طيب ممكن تراجع رئيس البلدية وتتحدث معه وتحكي له مين هو الشخص اللي حكى لك ارجع بكرة وتاني يوم وثالث يوم؟
1: رئيس البلدية مرة بيجتمع مرة ما بقول مش موجود.
0: ما هو يعني كمان بدهم يشتغلوا، يعني هل يعقل إنه وقت كامل تم يظلوا فاتحين مكاتبهم بس للمواطنين؟ ما هو عندنا كمان، خليك معي أختي يصير، خلينا نكون واقعيين وواضحين على الهواء. والله ليست مدافعة عن أي شخص، ولكن هل يعقل إنه المسؤول يضل واقف بس فاتح مكتبه؟
1: بقول لي ما تعطلش المخطط.
0: هو ما بيكذب فيك يا أختي يصير،
1: ما تعطلش والله تعطل. أختي يصير،
0: عشان هيك أنا بحكي لك، بما إنك أنت عارف

0: مين هو
1: هو
0: الموظف؟
1: بتجيب الشهود، بتجيب
0: مش
1: الشهود من اللي طلع المخطط
0: طيب.
2: العزيز اختي العزيزة، اختي
0: معك
2: العزيزة
0: معك أستاذ
2: اسمعي،
0: محمد تفضل.
2: ممكن تتكرم علي؟
0: اتفضل يا سيدي.
2: انا يعني مش عشان الهوى، الساعة 7 بداوم لقبل صلاة المغرب مكتبي، بغيب انه هو كل جرس بيعرفه انه انا مش مشان احكي لحدا، يعني ما بغيبش، اذا رحت ورجع اثنين ما جاش راجعني، اذا حكى تليفونه ما جاوبتهوش لا يعني انه
0: انا
2: انا ما
0: مقدر يا استاذ محمد، احنا مقدرين هذا الشيء ويمكن تحدثنا عليه، ولكن ولكن
1: مش معطل، مش معطل،
2: اي مواطن
0: بس خليك معي يا اختي سيد. نعم
1: وكل مش معطل، تعطل 4 ايام من الموقع كم
0: بس
1: معطل.
0: بس خليك معي. طيب طيب احنا استاذ محمد، احنا استاذ محمد ارجوك لو سمحت،
1: اي مواطن عليه قيد، اي مواطن عليه قيد ما بينعطى.
0: طيب استاذ محمد ارجوك
1: على قيد اللي ما بعرفه.
0: طب بس خليك معي يا استاذ محمد ارجوك لو سمحت، احنا بنحكي، احنا بنحكي انه النظام ما تعطل مزبوط؟
1: نعم.
0: ويتاكد على الهواء مباشر انه النظام ما تعطل اخونا.
1: تعطل
0: طيب خليك معي، خليك معي ارجوك. اخونا المواطن تيسير بحكي لك انا من يوم السبت ليوم الاربعاء وانا براجع بلدي، ممكن نتحقق من هذا الموضوع نشوف متى راجع البلديه، هل فعلا في هناك في شيء معين اللي ما قدر اخونا المواطن يوصل اليه غير انه النظام مثلا مش معطل؟ ممكن نتحقق من كل ذلك ونكون بكره على الهواء مباشره في برنامج البث المباشر من عمان. انا بدي اتعب استاذ محمد،
1: يعني بغض النظر عن الجسمه ما فيش داعي على الهواء وكذا.
0: لا بس احنا كمان بدنا نتاكد، يعني بدنا نشوف نحل قضيه اخونا المواطن تيسير كمان.
1: محلولي يا اختي حتى لو كان معطل يجي
0: طيب
1: عليه بعطيه.
0: اخ تيسير طيب، اخ تيسير راجع رئيس لجنه بلديه جرش ان شاء الله امورك.
1: طلعناه، ما كنت طلعته يوم الاربعاء، انت مش فاهم علي.
0: خليك معي، انا وقت البرنامج، انا وقت البرنامج اخ تيسير.
1: طلع يوم الاربعاء، طلع يوم الاربعاء، لا في قيود
2: من المواطن يختص بالمواطن. شوف المواطن
1: بس ما بصيرش كذبني رئيس البلديه يقول
0: ما كد يا اخ تيسير.
1: شو اسم المواطن؟ لا تعطل، تعطل الموقع.
0: اعطيني اسمك، اعطيني اسمك اخ تيسير.
1: هو بعرفني الباشا، بعرفني تيسير مع ياسر ابو فراس. هسه بقيت احكي معه.
2: انت تاجر الاراضي انت؟
1: ايوه انا تاجر الاراضي.
2: انت تاجر الاراضي معك، وصلت المعلومه، تعال علي على المكتب وتوكل على الله.
0: إذا بدي أتشكر تواصلكم معنا لليوم مستمعينا، شكرا شكرا شكرا لكم مستمعينا. إلى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. الأمن العام يقول إن خللاً فنياً أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح اليوم. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرةً.

0: استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الحكومة يطلب من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يرفع وتيرة تحضيراته ويغادر إلى سان فرانسيسكو لملاقاة نظيره النمساوي الأربعاء القادم. قطر تتعادل مع سويسرا لتحرز نقطة تاريخية في كأس العالم، فيما تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل ثمين أمام البرازيل. تعيين الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمه حكماً لمباراة إسبانيا والرأس الأخضر بكأس العالم. وزارة الشباب تطلق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابطة تسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026. سلطة وادي الأردن تطلق مبادرة وطنية للتشجير والعمل التطوعي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة البناء والتنمية. وأخيراً، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الرحلة اليابانية، الأمير محمد علي.

أمير عاشق للترحال والمغامرة والاستكشاف يقطع في مدة شهرين ونصف الشهر مسافات هائلة لا تقل عن 25,000 كيلومتر، أي أكثر من نصف محيط الأرض. لقد قام برحلة متعبة بقدر ما هي ممتعة وزاخرة بثمار المعرفة وروائع الطبيعة ومعالم العمران. هذا الأمير هو الأمير محمد علي باشا، ورحلته إلى اليابان هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

0: أمضى محمد علي باشا سنوات طويلة في أوروبا طلبا للعلم واكتساب الخبرة والمعرفة، ورحلته التي نحن بصدد الحديث عنها ليست رحلته الأولى ولم تكن الأخيرة، لكن الشطر الكبير الذي دونه الرحالة خلال جولته هذه يركز فيها على أرض اليابان وشعبها والمدن التي زارها وأمعن النظر والفكر في طبيعتها وصروحها وأسواقها وأحوال أبنائها.
1: نحن إذن مع الأمير محمد علي باشا ومع رحلته اليابانية ومع مسار هذه الرحلة الممتعة.
0: تبدأ الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بالقطار، ومن ثم يركب الأمير البحر متجها شمالا لتنتهي مرحلة الذهاب في كوريا.
1: مر بإيطاليا وفيينا وموسكو لينطلق منها مخترقا سيبيريا بالقطار إلى ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، ثم يسافر بحرا إلى اليابان فكوريا، ومنها يبدأ رحلة العودة عبر شمال الصين حتى يصل إلى خاربين عاصمة منشوريا، ومنها يستقل القطار عائدا عبر سيبيريا إلى موسكو بالقطار نفسه الذي حمله من قبل إلى شاطئ بحر اليابان.
0: إضافة إلى ذلك كله، لا ننسى أنه تنقل قاطعا في تجواله مئات الكيلومترات عبر المدن والأرياف في اليابان وكوريا. ومنذ البداية نرى أن الأحداث العاصفة التي أدت إلى خلع السلطان عبد الحميد في أبريل عام 1909 قد أخرت موعد الرحلة شهرا وزادت من طول الطريق، إذ اضطر الأمير محمد علي أن يبتعد عن إسطنبول وما تعاني من أخطار واضطرابات.
1: باشر رحالتنا تدوين وقائع رحلته من موسكو بعد أن مر مرورا عابرا بذكر المحطات الأولى بدءا من الإسكندرية حتى العاصمة الروسية.
0: أما عبور سيبيريا بالقطار من موسكو إلى فلاديفوستوك فليس بحدث عادي، إنما رحلة فريدة لا تخلو من مجازفة وشجاعة في وقت مبكر من القرن الماضي.
1: يذكر الأمير محمد علي أنه لم يشأ أن يتحدث عن السكة الممتدة بين فيينا وموسكو لأنها معروفة، وقد اقتصر حديثه على مشاهداته خلال الأيام الثمانية التي أمضاها عابرا سيبيريا بالقطار، وغالبا ما يكتفي بالتلويح العابر بدل الوصف الأدبي الذي يحتفي بإيراد تفاصيل المشهد، فيقول:
0: وقد مررنا على كثير من المحطات الصغيرة ورأينا جملة قطارات تحمل كثيرا من المهاجرين،
1: وحتى مناظر الطبيعة التي تأسر لب الزائر المتأمل وتملأ نفسه بالمتعة والابتهاج كان يطيب له بين حين وآخر أن يقارنها بسويسرا، حيث أمضى فترة من شبابه واحتفظ منها بأغلى الذكريات وهو يمر بهذه البقاع مستعجلا، وكأنه جملة واحدة تفي بالغرض وتزيد، فيقول:
0: وصار القطار يمر بنا مر السحاب، وكم مررنا على مناظر جميلة تدهش لحسنها الألباب.

0: الأمير الرحالة في اليابان. عندما بلغ الأمير محمد علي باشا اليابان، سرعان ما انطلق على سجيته، وراح يدون أدق الملاحظات، مما يوحي أنه ظل أسير العنوان الذي خص به كتابه الرحلة اليابانية.
1: إن طبيعة اليابان الساحرة بحدائقها وجبالها وأنهارها أخذت نصيبها الوافي من اهتمام الرحالة، كما أن المعالم العمرانية والأثرية من معابد وقلاع ومتاحف أفرد لها جل وقته.
0: وكان واضحا لديه أن غنائم الانتصار العسكري على روسيا كانت من أهم معروضات المتاحف الحربية، وقد اجتذبت نظر السائح الكبير واسترعت اهتمامه.
1: قام الأمير بزيارة 7 مدن يابانية، وهي طوكيو، يوكوهاما، نوكو، ناغويا، أوساكا، كوبي وكيوتو. هذا فضلا عن تسوروغا على الساحل الغربي، وهي الميناء الذي دخل منه تلك البلاد، وشيمونوسكي على الساحل الجنوبي، وهي الميناء الذي غادر منه اليابان إلى كوريا.
0: لعل زيارة جزيرة مياجيما أثناء حركة المد والجزر كانت من أجمل المواقع التي زارها في اليابان، وهي ما تزال من أهم المعالم السياحية حتى يومنا هذا.
1: رحلة الأمير هذه جاءت بعد 3 سنوات من الرحلة الرائدة التي قام بها الشيخ علي أحمد الجرجاوي، والجرجاوي هو صاحب مجلة الإرشاد. جاء اليابان لحضور مؤتمر ديني تنحصر أعماله في البحث في أصول كل دين كما يقول. ويبدو أن نظرة الأمير محمد علي باشا لا تختلف عن نظرة الجرجاوي واهتمامه بدعوة اليابانيين لاعتناق الإسلام، فهو يقول:
0: فلو وجدت بعثة إسلامية وذهبت إلى تلك البلاد لو وجدت أذنا صاغية وقلوبا واعية، وأمكنها أن تدخل كثيرا منهم في الديانة الإسلامية.
1: ثم يضيف في فقرة تالية موضحا وجهة نظره:
0: لو قام فريق من متعلمي المسلمين في الهند أو الصين لقربه منهم وسرعة التفاهم بينهم لأمكن تعليمهم، وصارت هذه الأمة العظيمة كلها أو جلها إسلامية.
1: لكن هذه المسألة لم تشغل بال الأمير طويلا، وهي المهمة الأساسية لسلفه. لقد تركز اهتمامه على ما بلغته اليابان من مظاهر التقدم الحضاري في الإدارة والصناعة والتنظيم، ولم يقف الأمير الرحالة عند هذه الحدود، بل تخطاها إلى الاهتمام بشتى ما رآه وخبره بنفسه أو سمعه من آخرين، ولم يتردد في تسجيل آرائه سلبا وإيجابا.
0: نلاحظ أن إعجاب الرجل بأوروبا حيث درس وتنقل وعاش طويلا بين ربوعها المختلفة لم يظهر بجلاء في هذه الرحلة إلا من خلال المقارنة بين جمال النساء وجودة ألوان الطعام وبعض الصناعات التي يمتاز بها الغرب الأوروبي، بينما لم يكن الأمر كذلك في أقصى الشرق الآسيوي.

0: من الأمور التي نرى أن الرحالة مشغول بها أكثر من غيرها وبشكل واضح تلك الاحتفالات الرسمية والمظاهر الملكية والتنظيمات الإدارية، فهي تحظى لديه بمكانة خاصة.
1: صحيح ما قلت تماما يا شيماء، فكان الأمير لا ينسى لحظة أنه رجل دولة وإن لم يذكر ذلك صراحة.
0: من هذا المنطلق نراه حريصا على مراقبة نفسه ودراسة كل خطوة في تصرفاته وعلاقاته، وحتى في تدوين مشاهداته، بدءا من اهتمامه بمظاهر الاحتفال الشعبي عند استقبال ولي العهد القيصري على مقربة من حدود منشوريا في روسيا، إذ يقول عنه:
1: ولما جاء وقت الأكل حضر دولة الجراند دوك إلى حجرة الأكل العمومية وأكل معنا بسرور وابتهاج، ولم يظهر عليه ما يفيد أدنى تأفف ولا تكبر ولا أنفة ولا عظمة، فعلمنا من ذلك أنه رجل وديع الأخلاق كامل الصفات، يميل للتواضع والموادعة، ويحب المجاملة والمصانعة.

إلى هنا مستمعين الكرام وينتهي لقاؤنا، فإلى الغد بإذن الله من جديد ومع حلقة من برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الحادية عشر صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. الأمن العام يقول إن خللاً فنياً أدى إلى انطلاق صافرة الإنذار بشكل تلقائي صباح اليوم. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرة. استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الحكومة يطلب من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران.

0: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يرفع وتيرة تحضيراته ويغادر إلى سان فرانسيسكو لملاقاة نظيره النمساوي الأربعاء القادم. قطر تتعادل مع سويسرا لتحرز نقطة تاريخية في كأس العالم، فيما تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل ثمين أمام البرازيل. تعيين الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمه حكماً لمباراة إسبانيا والرأس الأخضر بكأس العالم. وزارة الشباب تطلق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026. وأخيراً طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، واسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ويسعد معكم لهذا اليوم أيضا زين بشابشة، عود الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

مستمعين الكرام، تحت رعاية سعادة النائب الدكتور خميس عطية تنطلق اليوم 14 من حزيران فعاليات احتفالية وطنية بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية، وذلك من خلال المجلس المحلي مركز أمن الحسين والجمعية التربوية الأردنية، وذلك دعما لمسيرة

0: سيرة الولاء والانتماء والعطاء، ودعما لترجمة الرؤية الملكية المعنية بالإصلاح والتطوير الوطني. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الرائد محمد السيايدة، رئيس فرع الشرطة المجتمعية التابعة لإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام. صباح الخير سيدي.
1: الله يسعد صباحك يا مهندس علم، يسعد صباح المستمعين جميعا،
0: حياكم الله. وبداية، ما هي أهم الرسائل التي يحملها الاحتفال بعيد الاستقلال والأعياد الوطنية؟ نعم يا سيدي.
1: سيدي بالبداية اسمح لي أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ولي عهد الأمين أجمل التهاني والتبريك بمناسبة الأعياد الوطنية وبمناسبة عيد الاستقلال 80. سيدي يحمل احتفال الاستقلال والمناسبة الوطنية إلى رسائل عميقة.
0: نعم.
1: هذه الرسائل تتمثل في تجديد العهد والوفاء لقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني، وترسيخ لقيم الانتماء والوطن وقيم الانتماء والولاء للوطن.
0: نعم.
1: وهذا يأتي لاستذكار المسيرة التاريخية لتأسيس الدولة الأردنية ومنجزاتها، وجانب لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم ما بين أبناء المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة، وهذا يؤكد على دور المجتمع في دعم مسيرة البناء والتنمية التي يقودها مولاي حضرة صاحب الجلالة.
0: نعم. وماذا عن أهم الفعاليات المقامة وأمكنتها والفترة الزمنية المحددة لها سيدي؟
1: سيدي الاحتفال الاستقلال هو احتفال هو في كل بيت أردني.
0: نعم.
1: لكن سيدي أقام المجلس المحلي في مركز أمن الحسين بالتعاون مع الجمعية التربوية الأردنية والمجالس المحلية في إقليم العاصمة بشكل عام وفي أنحاء المملكة بالكامل عدد من الفعاليات المتنوعة. هذه الفعاليات شملت فعاليات فنية، فلكلورية، مسيرات كشفية وطلابية، أيضا أنشطة رياضية إلى جانب ندوات ومحاضرات توعوية حول معنى الاستقلال.
0: نعم.
1: أقيمت هذه الفعاليات سيدي على مدار أيام الاحتفال، وما زالت أيضا الآن هي عاملة في أنحاء المملكة بالكامل بمناسبة الاحتفال بالذكرى 80 لعيد الاستقلال والأعياد الوطنية.
0: نعم. والجهات الداعمة والمشاركة لكم في هذه الاحتفالات سيدي؟
1: سيدي دائما مديرية الأمن العام دعبت بقيادة الجهاز أنها تكون هي الشريك الاستراتيجي لجميع المؤسسات الأهلية والرسمية، يعني وشاركت في دعم وتنظيم هذه الاحتفالات أيضا من خلال الشرطة المجتمعية، المجالس المحلية، الجمعيات مثل الجمعية التربوية الأردنية وغيرها، إضافة إلى مديريات التربية والمؤسسات الأهلية أيضا الكشافة والمرشدات اللي في المدارس.
0: نعم. ونذهب للحديث حول دور المجالس المحلية في دعم مسيرة الولاء والانتماء الوطنية، وأيضا دعمها لحلقة الوصل بين المواطن والجهات الحكومية في مسيرة الإصلاح والبناء الملكية، والمساهمة أيضا في معالجة التحديات الوطنية بالتعاون مع الجمعيات المختلفة والجهات المختلفة كالجمعية التربوية الأردنية والمراكز الأمنية وغيرها من الجهات في هذا الوطن العزيز.
1: سيدي إذا تطرقنا للمجالس المحلية هي رديف للأجهزة الأمنية.
0: نعم.
1: والمجالس تلعب يعني دور مهم ومحوري في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء الوطني.
0: نعم.
1: وهذا يأتي من خلال تنظيم الفعاليات والمناسبات التي تعزز الروح الوطنية لدى أفراد المجتمع. أيضا المجالس المحلية تعد حلقة وصل أساسية ما بين المواطن والجهات الحكومية، وهي تساهم في نقل احتياجات المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية. أيضا المجالس المحلية تدعم مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها مولاي حضرة صاحب الجلالة من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات التنموية والمساهمة في معالجة التحديات الوطنية عبر الحوار المجتمعي والشراكة الفاعلة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
0: نعم. وجانب مهم أيضا وهو التنسيق مع إدارة السير لتنظيم هذه الاحتفالات دون أي أزمات ودون أي مشكلات. نعم يا سيدي.
1: سيدي دائما إدارة السير هي شريان لنجاح أي احتفال.
0: نعم.
1: ودائما في تنسيق مسبق مع إدارة السير لإقامة أي فعاليات لوضع خطة مرورية مناسبة تضمن انسيابية الحركة المرورية.
0: نعم.
1: وتنظم مواقف المركبات حول مواقع الفعاليات، هذا يحول دون حدوث أي أزمات سير أو أي إعاقة لحركة المواطنين من خلال أيام الاحتفال. فمديرية أو إدارة السير هي تضع دائما خطة مرورية شاملة تشمل جميع الاحتفالات حتى يكون دائما ما في أي أزمات سير أو إعاقة لحركة المواطنين خلال الاحتفالات.
0: نعم نعم. وأيضا ما هي رسالتكم للمجتمع للمشاركة في هذه الاحتفالات؟
1: سيدي

0: رسالتنا للمجتمع هي دعوة جميع أفراد المجتمع من مختلف فئاتهم العمرية مشاركة فعالة في هذه الاحتفالات الوطنية. هي مناسبة أيضا لتجديد روح الانتماء والوفاء للوطن وقائده. أيضا هي مناسبة للالتقاء والتلاحم الأسري والمجتمعي. أيضا كما ندعو الجميع للمحافظة على الطابع الحضاري لهذه الفعاليات والالتزام بالتعليمات المرورية والتنظيمية لضمان نجاح أي فعالية أو أي احتفال يقام على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لنعتز أن أحد أبنائها وأحد فيها.
1: نعم، وأخيرا وليس آخرا على أجندة العمل في الفترة القادمة، ماذا لديكم من فعاليات سيدي؟
0: سيدي على أجندة العمل خلال الفترة القادمة يعني احنا ما زلنا مواصلين ونخطط أيضا للمواصل لتنفيذ المبادرات والحملات التوعوية والمجتمعية بالتعاون مع شركائنا، إلى جانب سيدي الاستمرار في تنظيم اللقاءات الدورية مع المجالس المحلية أيضا مع المؤسسات التربوية لتعزيز التواصل مع المواطنين، إضافة سيدي للاستعداد لفعاليات وبرامج صيف آمن. هذا يعني الصيف آمن اللي هو يساعد المواطنين على أن يكون بأمن وأمان خاصة في أثناء التنزه. وهي تهدف هذه جميعها تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي خلال موسم الصيف.
1: بارك الله جهودكم يا سيدي، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من جهود فاعلة في تكافلية هذا المجتمع وتحقيق معاني الولاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية في دعم هذا الوطن بالمقام الأول. أود أن أشكرك الرائد محمد السيايدة، رئيس فرع الشرطة المجتمعية التابعة لإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام. شكرا لكم على طيب التواصل، وأمنياتنا لكم التوفيق يا سيدي.
0: كل الشكر، وشكرا للإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة الكريمة، وأخص بالذكر المهندس علم العبادي، ما شاء الله عليك على حسن إدارتك للحوار وحسن الاستقبال. متمنين لهذا البرامج والإذاعة الأردنية دائما التقدم والريادة في خدمة قضايا المجتمع والمواطنين.
1: شكرا يا سيدي، كل الاحترام.
0: كل الاحترام.

0: مستمعينا الكرام، تنطلق في 18 من حزيران الحالي فعاليات مؤتمر اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في إربد، وذلك لبحث العديد من القضايا والمستجدات الطبية والطبية التقنية وتبادل الخبرات الطبية في مجموعة من التخصصات الطبية والطبية المساندة، بما يدعم جودة الرعاية الصحية المقدمة محليا وأيضا بالتشاركية مع باقي الدول المحيطة. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور عدي الخصاونة، رئيس اللجنة العلمية والمتحدث باسم مؤتمر اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في إربد. دكتور عدي، صباح الخير وشكرا لكم على طيب التواصل يا سيدي.
1: صباح الخيرات، يعطيك العافية أستاذ علم. صباح الخير.
0: صباح الورد يا سيدي. وبداية، ما هي أهمية وأهداف هذا المؤتمر وأيضا ما هو شعار هذا العام؟
1: بداية، شعار العام هو نحو تغطية صحية شاملة، تكامل التخصصات في ظل التطور التكنولوجي. وطبعا احنا استمدينا، خلينا نحكي اللي هو شعار هذا المؤتمر، من حاجتنا في القطاعات الطبية ان يكون هنالك تكاملا ما بين التخصصات الطبية واللجوء الى التطور التكنولوجي والاستفادة منه من اجل الحصول على خدمات مميزة وتغطية صحية شاملة.
0: نعم. ماذا عن أهم القضايا والمواضيع المطروحة من خلال المشاركين في هذا الحدث؟ أهم الفعاليات خاصة على صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، العلاج والتنبؤ أيضا. نعم يا سيدي.
1: بداية، احنا المؤتمر حيكون مؤتمر يجمع جميع التخصصات الطبية، ولا يقتصر فقط على الأطباء، وإنما سيكون دور لزملائنا من المهن الطبية الأخرى، طب الأسنان، التمريض، بالإضافة

0: البرنامج والقطاعات، ابتداء من الخدمات الطبية الملكية، وزارة الصحة، الجامعات والقطاع الخاص.
1: نعم.
0: والتخصصات تخصصات شمولية، سواء كانت تخصصات للجراحات، الجراحات العامة وفروعها، أو التخصصات الباطنية وفروعها. بالإضافة طبعا لوجود محاضرات للصيادلة، محاضرات للتمريض، ومحاضرات في مجال طب الأسنان أيضا. نوعية المحاضرات زي ما حكينا احنا هي تحاكي شعار المؤتمر. سيكون عندنا سيشن كامل عن الاستخدام التكنولوجي في التشخيص، وعدم خلينا نحكي التركيز فقط لا غير على الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي والاعتماد الكامل، وإنما عملية الاستفادة منه، وأن يكون تحت مراقبة طبية بشكل كامل خلال بدايته، كون احنا بعدنا لسه في بداية الاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
1: نعم. هناك من يسأل عن كيفية الاستفادة من هذا المؤتمر لغاية تجديد مزاولة المهنة من خلال عدد ساعات معينة، مدى إمكانية ذلك، وأيضا إذا كان هناك شروط أو تكلفة دكتور عدي؟
0: طبعا احنا بالنسبة لنا هذا الشيء أكيد، المؤتمر هو مؤتمر دولي.
1: نعم.
0: معتمد بساعات طبية معتمدة من المجلس الطبي والمجلس التمريضي الأردني. بالإضافة طبعا احنا لازم نشير إلى وجود ورشة عمل تدريبية في هذا المؤتمر، ستكون خلينا نحكي يوم الجمعة إن شاء الله تعالى قبل الصلاة.
1: نعم.
0: فترتها ثلاث ساعات، برضو كمان هذه حيكون عليها ساعات طبية مستمرة، وهذا كلياته يصب في اتجاه الفائدة من أجل تجديد مزاولة المهنة لجميع التخصصات، ليس فقط إلى الطب.
1: نعم.
0: وإنما أيضا لطب الأسنان والتمريض.
1: نعم. أهم النتائج والمخرجات
0: حضرتك سألت إحنا. نعم، هذا المؤتمر سيكون عليه رسوم، وهي عبارة عن رسوم رمزية، يعني مش رسوم كالمؤتمرات خلينا نحكي الدولية الأخرى، هي عبارة عن رسوم رمزية يعني مقسمة إلى فئات، فئة المقيمين وفئة الأخصائيين.
1: نعم.
0: الأخصائيين.
1: نعم. جزاكم الله خير يا سيدي، وأهم النتائج والمخرجات المتوقعة لهذا المؤتمر.
0: طبعا احنا دائما في أي مؤتمر أبرز أهداف ومخرجات المؤتمر تتركز في موضوع التواصل وبناء الشراكات، هذا بالبداية. يعني دائما احنا فائدتنا الأولى، لأنه طبعا هذا يبنى عليها مستقبلا الكثير من الفوائد في المجال الطبي، فتبادل المعرفة والخبرات من أجل توفير بيئة تفاعلية. دائما هذا طبعا يتيح للمختصين تبادل الآراء، مناقشة الدراسات الحالية والحديثة، بالإضافة للتوحيد وتطوير أفضل الممارسات، حيث أنه احنا بنشوف صراحة في عندنا تفاوت في الممارسات الطبية ما بين القطاعات، ما بين الأطباء.
1: نعم.
0: ففائدة المؤتمرات الطبية بداية هي أن نجمع جميع القطاعات، نجمع جميع الاختصاصات من أجل توحيد الممارسات الطبية، وهذا طبعا يكتسب من من من المحاضرات العلمية ومن الخبرات. أنا بشوف زميلي الموجود في الخدمات الطبية الملكية بتبع خلينا نحكي أسلوب معين في علاج الحالة المعينة بالطريقة هاي، ويكون أبديتد، هو مأخوذ من مصادر علمية عالمية. هذا الإشي أكيد راح يخليني أنا أتبع نفس الأسلوب ونفس الطريقة إذا كنت أنا مقتنع وكان في نتائج مرضية، وكله مبني على أسس علمية ثابتة. موضوع صراحة التواصل حكينا عنه، بناء الشراكات هو جزئية مهمة جدا. يعني إحنا ما بنقدر نوصل لأهدافنا من تغطية صحية شاملة وتقديم أفضل الخدمات الطبية لمواطنينا وتوفير بيئة تفاعلية للعاملين في القطاع الصحي بدون أن يكون هناك تواصل وبناء شراكات، من خلينا نحكي من بداية من الجامعات إلى الخدمات الطبية إلى القطاع الخاص ووزارة الصحة اللي هي المظلة.
1: نعم.
0: للتغطية الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم. هل سيكون هناك بث لهذا المؤتمر عبر منصة أو موقع إلكتروني لمن أراد الاستفادة من الطلبة من التخصصات المستهدفة حتى ولو كان لاحقا بعد انتهاء هذا المؤتمر؟
0: خلال إن شاء الله المؤتمر تم يعني خلينا نحكي ترتيب لوجستي مميز.
1: نعم.
0: راح يكون إن شاء الله تعالى في عنا منصة للبث على برنامج زوم، احنا قيد تنفيذها وإنشائها مع تصوير كامل للمحاضرين.

0: محاضرات وبث يعني لايف راح يكون إن شاء الله تعالى خلال فعاليات المؤتمر، بداية من أول دقيقة في هذا المؤتمر حتى نهاية فعاليات يوم السبت إن شاء الله تعالى.
1: نعم. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة تزامنا مع هذا المؤتمر أو لاحقا، ماذا لديكم يا سيدي؟
0: يعني احنا دائما في نقابة الأطباء فرع إربد الحمد لله رب العالمين مميزين في موضوع التعليم الطبي المستمر، فهذا المؤتمر هو عبارة عن جزء من مسيرتنا التعليمية خلال السنوات السابقة وإن شاء الله تعالى للأيام والسنوات اللاحقة. سيكون على هامش المؤتمر ورشات عمل متقدمة إن شاء الله تعالى، لأن ما كان في عندنا مجال صراحة أنها تكون ضمن هذا المؤتمر، فستكون إن شاء الله تعالى خلال الشهر القادم، بالإضافة طبعا للفعاليات المتجددة اللي إحنا دائما فيها في نقابة الأطباء فرع إربد من محاضرات علمية أسبوعية، وهنالك مجموعة أيضا من المحاضرات والأيام العلمية المواكبة للتطورات الطبية في العالم. هاي جزئية طبعا نفخر فيها دائما، زملائنا الأطباء من جميع القطاعات ما شاء الله عليهم دائما مبادرين في موضوع التعليم الطبي المستمر حتى تعم الفائدة جميع الأطباء.
1: نعم، بارك الله جهودكم يا سيدي ونتمنى لكم التوفيق، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم. أود أن أشكرك الدكتور عدي الخصاونة رئيس اللجنة العلمية والمتحدث باسم مؤتمر اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في إربد. شكرا جزيلا لكم يا سيدي.
0: شكرا على تسليط الضوء على مؤتمرنا. شكرا جزيلا.
1: واجبنا يا سيدي، واجبنا. حياكم الله.

مستمعين الكرام، يحتفل العالم في 16 من حزيران كل عام باليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، وهي مناسبة دولية تسلط الضوء على المساهمة الاقتصادية والإنسانية الهائلة لأكثر من 200 مليون عامل مغترب حول العالم، وتسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في مكافحة الفقر وتحسين مستويات الرعاية الصحية وتأمين التعليم للأطفال وتحقيق الأمن الغذائي، مما يجعلها أداة حاسمة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتقليل الفجوات الاقتصادية داخل المجتمعات النامية. ومحور الاهتمام العالمي لهذا اليوم وهذا العام يركز على التحول الرقمي والشمولي المالي لضمان وصول هذه الأموال بشكل أسرع وأكثر أماناً وبتكلفة أقل، تعظيماً للأثر الإيجابي الذي يصنعه المغتربون لضمان حياة كريمة لعائلاتهم. فيما يحتفل المجتمع الدولي في 18 من حزيران كل عام باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، وهو يوم يركز فيه العالم على أهمية مواجهة التطرف وخطابات الكراهية بأشكاله المختلفة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا يستوجب تكافل الجهود الدولية وخاصة الإعلام ليكون العالم بأمان يحترم لغة العقل والحوار وليس لغة النار. ويحتفل العالم أيضا في 18 من حزيران بيوم فن الطبخ المستدام، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تأكيدا على إعادة النظر لعلاقتنا بالطعام بدءا من البذرة وحتى وصوله إلى المائدة وحتى الوصول إلى صفر هدر من خلال استغلال بقايا الطعام وتحويلها إلى سماد، وكل ذلك يأتي في إطار الجهود الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

0: مستمعينا الكرام، يحتفل العالم في 15 من حزيران كل عام باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. وفي هذا الإطار نطل وإياكم على واقع كبار السن محليا وعلى جهود وبرامج وزارة التنمية الاجتماعية في المراقبة والتفتيش ودعم الدمج الاجتماعي بدلا من دور الإيواء. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتورة كريمة الرفاعي، مدير مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية. دكتورة كريمة صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك سيدي، أهلا وسهلا.
0: حياكم
1: الله. صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك يا رب. وبداية، ما هو واقع كبار السن في الأردن؟ دعينا نتحدث عن العدد التقريبي في دور الضيافة، معدل الإبلاغ عن إساءة معاملة كبار السن، إساءة معاملة كبار السن من الأهل ومن المجتمع. إليك التفصيل.
1: نعم سيدي. طبعا بداية، الأردن وبشكل واضح يشهد تغيير كبير مع تزايد أعداد كبار السن وارتفاع متوسط العمر زي ما بتعرف، خاصة بأنه الخدمات الصحية والنفسية طبعا هذا كله له تأثير واضح على ارتفاع متوسط العمر لكبار السن. الآن البيانات الرسمية تشير بأنه نسبة كبار السن في الأردن تبلغ 4.5% إلى 5.5% من سكان المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا يعني مع توقع بارتفاع لهذه النسبة خلال العقود القادمة، وكما ذكرت سابقا سيدي هذا يتعلق بارتفاع مستوى الخدمات الصحية وارتفاع مستوى الرفاه للشعب الأردني.
0: نعم.
1: هذا كل مؤشرات يفيد بارتفاع متوسط العمر.
0: نعم.
1: واستكمالا لما سألت حضرتك، الأردن طبعا أكيد نحن بالأردن نحترم كبار السن، لا زال احترام كبير السن موجود وواضح لما له من قيمة اجتماعية، إلا أنه توجد طبعا تحديات مرتبطة بالإهمال والعزلة وبعض أشكال الإساءة.
0: نعم.
1: مع يعني حقيقة هناك ضعف واضح في التبليغ عن الحالات.
0: نعم.
1: ولكن يعني سيدي طبعا يعني لا توجد هناك إحصائية أردنية وطنية تحدد بدقة عدد البلاغات السنوية للإساءة.
0: نعم.
1: لا يوجد لدينا يعني نسبة واضحة، ومن هنا يعني هذا كان دافع وسبب رئيسي لدفعنا نحن مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومع اللجنة الوطنية لكبار السن وبالتعاون مع الإسكوا، إلا أنه نعد دراسة وطنية طبعا سيتم إطلاقها فيما يخص كبار السن.
0: نعم.
1: سيتم إطلاقها بعد الانتهاء من هذه الدراسة، لكن التقارير استندت إلى بعض البيانات من منظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى انخفاض كبير بنسبة الإساءة لكبار السن عالميا.
0: نعم.
1: يعني تقدر الحالة واحدة فقط من كل 24 حالة إساءة يتم الإبلاغ عنها.
0: نعم.
1: ومن هنا إذا بدي يعني أحطك سيدي بواقع الحال الأردني، هناك لا زال عندنا بعض مناطق محافظات المملكة لا يوجد ولا أي طلب، ولم يرد إلى الوزارة أي طلب من هذه المناطق لا إيواء كبير سن داخل دور الإيواء.
0: نعم.
1: هذا أعتقد يعني هذا مؤشر واضح.
0: نعم.
1: إلى أنه لا زال هناك ترابط وتلاحم بين المجتمعات.
0: نعم.
1: في المملكة الأردنية الهاشمية، ولا زال احترام ووقار كبير السن موجودة.
0: نعم. نعم. الآن ضعينا في صورة موجزة حول محاور الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025-2030 وقانون التنمية الجديد الخاص بكبار السن. هل أيضا نحن بحاجة إلى تعديلات قانونية، إلى تغليق

0: إلى تغليظ العقوبات في دور المسنين مثلا ودور الضيافة، أم أن الأمور تسير يعني وتيرة جيدة والحمد لله، ونحن نتجه كما علمنا جميعا كما تفضلت بجزئية مهمة جدا وهي الدمج الاجتماعي وقلة الإبلاغات، وهذا طبعا مؤشر مهم جدا على التكافل المجتمعي في الأردن. نعم
1: نعم سيدي. طبعا الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025-2030 هذه الاستراتيجية تجسد الاهتمام الوطني الواضح لوضع قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل الوطنية التي تستحق حقيقة الاهتمام بهذه الفئة.
0: نعم.
1: حيث أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، تمكين المسنين وكبار السن من حياة كريمة في المجتمع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على مواصلة العطاء، وخاصة تدعم الروابط بين الأجيال وتعزز وتقوي أواصر التواصل.
0: نعم.
1: جاءت الاستراتيجية سيدي لتؤكد برؤيتها على حماية حقوق كبار السن وتلبية المتطلبات التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، حتى أنه تكون عندهم مجال لكبار السن يكونوا قادرين على العطاء، لأنه طبعا يعني إحنا ما بننكر دور وحقيقة وجود كبار السن وأهمية وجودهم بالمجتمع الأردني.
0: أكيد.
1: الاستراتيجية تضمنت وارتكزت طبعا أكيد وأخذت في عين الاعتبار الديانات السماوية والقيم العربية والاجتماعية، وانطلقت بثمانية محاور تشكل أولويات لكبار السن وقضايا الشيخوخة. تضمنت محور الحماية الاجتماعية والأمن المالي، محور الرعاية الصحية، محور الرعاية الاجتماعية ومحور المشاركة الاجتماعية والحوار بين الأجيال، محور حماية كبار السن من العنف والإساءة، ومحور البيئة التمكينية، محور القاعدة المعرفية، ومحور التنسيق والشراكات.
0: يعني محاور مهمة جدا، وأنتم تسعون دائما بجهد جبار لتغطيتها وتفعيلها في هذا المجتمع انسجاما مع الرؤية الملكية للاهتمام بكبار السن وبكافة فئاتهم. الآن ماذا لديكم من برامج وفعاليات وخطط تقومون بها دعما للتوعية الإعلامية بشأن كبار السن وقضاياهم وإدماجهم في المجتمع بدلا من دور الضيافة واستغلال خبرات ما أمكن من كبار السن؟ البعض لديهم خبرة قوية جدا ولا زالت يعني يمكن الاستفادة منها بمجال مختلفة.
1: نعم سيدي. نعم. يمكن هذا العنوان بيقودنا إلى إنه يعني نقول إنه بضمن محور حماية كبار السن من العنف والإساءة، هناك إجراءات مع المؤسسات المعنية للحد من كافة أشكال العنف والإساءة ضد كبار السن. أهمها البرامج التوعوية، تكثيف المحاضرات لتوعية كبار السن وخاصة النساء منهم على حقوقهم وحمايتهم من العنف والإساءة، بالإضافة إلى تكثيف المحاضرات التوعوية لتوعية مقدمي الرعاية أيضا لكبار السن في هذا المجال. الآن فيما يخص سيدي الفاضل الاستفادة من خبرات كبار السن وسعي وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، طبعا إحنا اليوم بلشنا نسير ب تأسيس وترخيص النوادي النهارية للمسنين، وخاصة أن المملكة الأردنية الهاشمية تسير نحو استبدال الرعاية الإيوائية بالرعاية البديلة. طبعا وإحنا هذا البرنامج طبقناه أو يطبق حاليا على الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيمتد إن شاء الله إلى جميع الفئات الموجودة في المؤسسات الإيوائية. واحد من أهم هذا المحاور اللي هو محور النوادي النهارية، طبعا مع نهاية عام 26 رح يكون عندنا 3 نوادي نهارية في المملكة الأردنية الهاشمية موزعين على 3 أقاليم. هذه النوادي سوف تستقبل الأشخاص كبار السن ومن غير كبار السن أيضا، لأنه هدفها الأول هو دمج كبار السن في المجتمعات والاستفادة من خبراتهم من خلال الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية التي تقام في مثل هذه النوادي. واليوم في عنا نادي وادي الحدادة اللي موجود بمحافظة عمان، ومنه إن شاء الله سوف ننطلق، وهذه خطوة مهمة جدا حقيقة بخصوص دمج كبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
0: آلية تعامل الوزارة مع قضايا الإساءة واستغلال كبار السن ماليا وجسديا ورقميا على الصعيد العائلي وعلى صعيد دور الضيافة، كيف تعمل الوزارة على الرقابة والمساءلة لأي إساءة لكبار السن سواء من قبل الموظفين، من قبل العاملين في الرعاية، وأيضا من خلال المجتمع وحتى من خلال العائلة؟ نحن نتحدث عن بعض الحالات.

0: لا نعمم في المجتمع، الحمد لله الأمور طيبة، إنجاز التعبير.
1: نعم
0: نعم
1: الحمد لله، نعم صحيح. بحب أنوه صراحة
0: تفضل.
1: قبل ما أنتقل لموضوع آليات الرقابة ودور الوزارة. إحنا عندنا بوزارة التنمية الاجتماعية في عندنا 8 دور تابعة، 5 منها تطوعية
0: نعم
1: وثلاث دور خاصة تعمل على التنفيذ والتقيد بالاستراتيجية الوطنية لكبار السن.
0: نعم
1: طبعا هذه الدور التطوعية والخاصة 8 تخضع تحت رقابة ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة أيضا، يعني
0: نعم
1: في أيضا جهات أخرى قد تنفذ زيارات ميدانية إلى هذه الدور. نحن طبعا بننفذ زيارات ميدانية من خلال الوزارة ومديريات الميدان في أوقات مختلفة من اليوم، زيارات صباحية، مسائية، ليلية، تفقدية،
0: نعم
1: نرصد من خلالها. طبعا في نظام مراقبة الكاميرات الإلكترونية، سيتم ربط هذه الدور مع غرفة المراقبة المركزية في وزارة التنمية الاجتماعية
0: نعم
1: حتى تكون المراقبة من خلالنا 24 ساعة. إلا أنه نظام الكاميرات، إحنا طبعا موجود نظام الكاميرات داخل الدور، مدة تسجيل هذه الكاميرات مدة كافية بموجب التشريعات أن لا يقل عن 30 يوم مدة التسجيل.
0: نعم
1: نحن من خلال هذا النظام ممكن بأي وقت نرجع لأي وقت من اليوم، نراقب من خلاله العمليات اليومية اللي بتتم داخل هذه الدور،
0: نعم
1: إضافة إلى زي ما ذكرت عمليات المراقبة والتفتيش اللي بهمنا من خلالها. وزي ما حكيت لك أستاذ، بتكون عمليات تفتيش ورقاب شاملة
0: شامل. نعم
1: وعامة، نعم
0: نعم
1: عامة، فيما يخص العاملين، الكادر الوظيفي، وملفات المنتفعين، الملفات النفسية، الملفات الطبية،
0: نعم
1: وجبات الطعام، إلى ما
0: إلى غير
1: ذلك.
0: ذلك. نعم نعم
1: نعم
0: نعم في صورة موجزة سيدتي، ضعينا في أهم الاتفاقيات والمؤتمرات التي تعقدها وزارة التنمية الاجتماعية محليا ودوليا فيما يخص حماية كبار السن من الإساءة بأشكالها المختلفة. ونحن نعلم يعني أن الأردن وقع على اتفاقيات كثيرة في هذا المجال، وكان له جهود جبارة في وضع خطط دولية لحماية كبار السن ودمجهم والاستفادة من خبراتهم.
1: نعم سيدي، هناك طبعا العديد من الجهود الجبارة في هذا الميدان، وعلى رأسها طبعا الاستراتيجية الوطنية لكبار السن التي تم إقرارها من رئاسة الوزراء خلال عام 2025، وأيضا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا تضمن شمل بما فيه قضايا الشيخوخة والإعاقة. وفي أيضا اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، إضافة إلى الندوات والورش الوطنية حول الحماية القانونية لكبار السن، وأيضا المؤتمرات الدولية المعنية بالشيخوخة وحقوق الإنسان. إلا أنه أود التنويه سيد الفاضل،
0: تفضل.
1: هو يعني مسؤولية حماية كبار السن، وزي ما كلنا بنعرف هي ليست مسؤولية مناطة فقط بوزارة التنمية الاجتماعية. نحن نعمل مع كافة الجهات الشريكة والمعنية، كل يقوم بدوره إلى أن نصل بداية ونهاية إلى حماية حقوقهم من كافة أشكال الإساءة والعنف والتمييز.
0: نعم جزاكم الله خير، يعني جهود جبارة تبذل، لكم التحية والتقدير، ونتمنى لكم التوفيق، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من جهود جبارة تبذل في هذا الاتجاه لحماية كرامة الإنسان بشكل عام وحماية كبار السن من الإساءة. أود أن أشكرك الدكتورة كريمة الرفاعي، مدير مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا يا سيدتي.
1: إن شاء الله. شكرا شكرا
0: العفو يا
1: سيدي
0: سيدي.
1: الفاضل.
0: يا هلا.

مستمعينا الكرام، اليوم نحتفل باليوم العالمي للتبرع والمتبرعين بالدم، عفوا، يحتفل العالم في 14 من حزيران كل عام باليوم العالمي للتبرع والمتبرعين بالدم. يأتي شعار هذا العام تحت كلام وعبارة مهمة جدا، ألا وهي قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ حياة. كما يسلط الضوء أيضا هذا اليوم على البعد الإنساني العميق الكامن وراء كل وحدة دم يتم التبرع بها. هذا اليوم هو عبارة عن تحية إجلال عالمية للملايين من المتبرعين طواعية ودون مقابل، الذين يمنحون شريان الحياة للمرضى في غرف العمليات وحالات الطوارئ ومصابي الحوادث. كما أن تبرعك بالدم لمرة واحدة يستغرق دقائق معدودة، لكنه يعطي القوة لإنقاذ حياة ما يصل لثلاثة أشخاص. هنا نتقدم بكل تحية طيبة وتقدير للجهات المعنية في جمع الدم واستقبال المتبرعين. كما نتقدم أيضا بالشكر الجزيل للقوات المسلحة، للمواطنين، كافة من يقومون أيضا بحملات التبرع بالدم بما يخدم حياة المواطنين محليا ودوليا، كما يقدم في الحروب وللدول المنكوبة. فكل عام وكل من يتبرع بنقطة دم بألف ألف خير.

مستمعينا الكرام، في نافذة على المجتمع أود الحديث وإعادة التنويه عن موضوع مهم جدا، ألا وهو عندما يأخذ أحد الأشخاص قرضا بنكيا ربما تحجب عنه معلومة مهمة من قبل موظف البنك، ألا وهي فقاعة القرض. ما هي فقاعة القرض؟ فقاعة القرض هي عبارة عن مبلغ مالي يدفع في نهاية كل سداد، يعني عندما تأتي إلى سداد هذا القرض في الشهر الأخير لسداد آخر قسط، يكون مترتب عليك مبلغ يتراوح من 500 دينار وأكثر، قد يصل إلى الآلاف. طبعا يتفاجأ البعض بهذه المشكلة ويضطر إلى أن يدفع هذا المبلغ، ويدفع إما أن يكون معه كاش أو يضطر إلى أن يأخذ قرض جانبي أو قرض إضافي يعرف بلغة البنوك. للأسف الشديد لا يحيطك موظف البنك بهذه المعلومة تتفاجأ عفوا للأسف الشديد لا يحيطك موظف البنك بهذه المعلومة تتفاجأ لاحقا بما يترتب عليك من أموال في آخر شهر سداد لهذا القرض، ربما تحتاج كما قلنا إلى قرض إضافي لسنوات لسداد هذه الفقاعة. طبعا يكون ذلك مذكور في العقد أحيانا يعني، لكن إحنا كمواطنين بشكل عام لا نلتفت لهذه البنود المختلفة نظرا للخط الصغير أولا للعقود، وثانيا لكثرة البنود والحاجة المستمرة أو الحاجة السريعة هذا المبلغ لطالب أن يدرس لزواج لسيارة لغير ذلك، لكن هذا مذكور بالاتفاق. لك الحق أن تقرأ هذه البنود وتطلبها مسبقا قبل أن توقع عليها وقبل أن تقع، دعوني أستخدم هذا اللفظ عذرا، شرك القرض أو شرك الفقاعة الأخيرة في هذا القرض. لذلك يجب الانتباه ويجب على الأقل السؤال قبل التوقيع على هذا العقد أن هناك فقاعة لهذا القرض، كم تقدر وكيف لي أن أدفع هذه الفقاعة لاحقا في بعض القروض قبل أن أوقع على هذا العقد. نتمنى طبعا من الجميع قراءة بنود أي عقد يتم الاتفاق عليه في المعاملات التجارية، لأن هذا حق والقانون لا يحمي المغفلين، لأن كان هناك فرصة لأن تقرأ هذه البنود كي لا تقع في الشرك وتدفع يعني مبالغ أخرى ولسنوات أخرى ترتبط بها وأنت لست بحاجة نتيجة قلة المعرفة بهذا البند. دائما وأبدا من نوافذ لكم أجمل تحية، ونحن معكم دائما وأبدا.

وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي والزميل غاندي حداد. وهذه أجمل تحية من زين بشاب شاعود الجبور وعلم العبادي. حتى نلتقي هذه أجمل تحية وإلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الأمن العام يقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح اليوم. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرة، وإيران تقول إن قرارها النهائي لا يزال قيد المراجعة. استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الحكومة يطلب من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يرفع وتيرة تحضيراته ويغادر إلى سان فرانسيسكو لملاقاة نظيره النمساوي الأربعاء القادم. قطر تتعادل مع سويسرا لتحرز نقطة تاريخية في كأس العالم، فيما تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل ثمين أمام البرازيل. تعيين الحكم الدولي الأردني أدهم خادمة حكماً لمباراة إسبانيا والرأس الأخضر بكأس العالم.

0: وزارة الشباب تطلق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026. وأخيراً، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: الـ 12 دائماً وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما ورا الـ 11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى الخير وبكل الخير نلتقي معكم مستمعينا، ويسعد برنامج متابعات بأن يكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وكالمعتاد في البداية دعونا نرحب ونحيي فريق عمل هذه الحلقة التي نسعد أن نكون بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل لك مهندسنا عالم العبادي الذي يتواجد معنا ولن يتوانى دائما عن الخروج بهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ونلفت عناياتكم مستمعينا ومشاهدينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك المتابعة حتى بعد الانتهاء من هذا البث من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. يسعى ونسعى جاهدين مستمعينا الكرام بأن يكون الملف البيئي له ذلك الألق وله ذلك أو تلك الأولوية ضمن برنامج متابعات. نسعى أيضا مستمعينا الكرام لتقديم كل ما هو جديد، كل من يحمل المتعة وأيضا المعلومة والفائدة والأثر الإيجابي في مجتمعاتنا المحلية. في هذه الحلقة التي نسعد بأن نسلط الضوء الحديث حول جمعية تعتبر، نعم هي جمعية شبابية ريادية، لكنها استطاعت أن تترك بصمتها وأن تسعى قدما ضمن خطوات متتابعة للعديد من الإنجازات التي تعنى بالعمل المناخي. فباسمكم جميعا دعونا نرحب بضيوفي في الاستوديو، المهندسة دعاء ديرباني وهي رئيسة جمعية العمل المناخي وصاحبة مبادرة المنذر المناخي التطوعية. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
2: شكرا ستوفى على هاي المقدمة.
1: نعم
2: يعطيكم ألف عافية، وصراحة بتشكركم دائما على إبداء الاهتمام بالقضايا البيئية وبهذا المجال، شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا بك، وكل الترحاب بالمهندس عبد الله العبادي وهو المدير الإداري والمالي ومدير تطوير الأعمال في جمعية العمل المناخي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك، الله يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام، ودائما إحنا بنتشجع لهيك مواضيع خصوصا لما يكون على الإعلام.
1: نعم.
3: ومنتشرف فيك دائما وأبدا.
1: أهلا وسهلا. إذن حديثي مستمعينا الكرام لهذه الجمعية، جمعية العمل المناخي، كيف لها

0: أو من أين أتت هذه الفكرة؟ كيف اجتمع هذا الكم من الشباب ضمن مظلة هذه الجمعية؟ الحديث أنه انخرطت في العمل إيمانا منها في هذا الموضوع، وهنا إحنا شايفين مبادرات تأتي تباعا وإنجاز على أرض الواقع أكثر وأكثر. لنستمع من المهندسة دعاء ديرباني مستمعين الكرام، واللي هي بتحمل يعني العمل على الشهادات التي تساعدها في العمل على إدارة العديد من الملفات بحكمة بأيضا اقتدار، والعمل أنه على نيل الثقة، وهي ما أجملها من ثقة، سواء كانت من أبناء المجتمع المحلي اللي انخرطوا معهم في العمل، أو حتى تلك الجهات التي تعمل على الأخذ بيد المبادرات الشبابية، وأيضا العمل التطوعي جوهر عمل هذه المبادرات. فتفضلي.
1: شكرا، شكرا جزيلا ست وفاء يعني على هاي المقدمة. طبعا بسعدنا كتير أنه إحنا اليوم موجودين حتى نسلط الضوء على تجربة كثير كانت مميزة بالنسبة لإلنا، اللي هي إجت نتيجة خبرة سنوات ومن العمل والجد والتعب، وربط العلم والسياسات والتقارير والأبحاث في الواقع اللي إحنا عم بنعيشه. فيعني إحنا لما نيجي نتحدث عن تغير مناخي، إحنا ما بنتحدث عن قضية بيئية فقط أو عن علم أو عن يعني أي تحدي، إحنا بنحكي عن قضية بتمس المياه، الغذاء، الصحة، بتمس جودة الحياة، بتمس يعني كل قطاعات التنموية اللي إحنا عم بنعيشها. فلذلك إنه أصبح العمل المناخي جزء أساسي من مسار التنمية المستدامة في المجتمعات وفي الأردن وفي العالم ككل. هلأ لما إحنا أطلقنا هاي المبادرة، هاي أطلقناها تحت مظلة جمعية العمل المناخي، وهي مبادرة المنذر المناخي، خليك منذر مع المنذر. طبعا إحنا دائما بنحب يعني كونه المبادرة شملناها تحت مظلة جمعية العمل المناخي، فبنحب دائما نحكي بالبداية عن الجمعية اللي هي تأسست من عام 2013، وكانت من أوائل المؤسسات اللي بتهتم بالعمل البيئي والعمل المناخي، واللي تعتبر يعني واللي بيميزها كمؤسسة مجتمع مدني أردنية إنها بتربط العلم والسياسات بالواقع والمجال التنفيذي على أرض الواقع. من خلال المشاريع ومن خلال تنفيذ هاي المشاريع على أرض الواقع.
0: إذن جمعية العمل المناخي مستمعينا الكرام، ومنبثق عنها من مبادرات تسعى للاهتمام بالشأن المناخي، وهي مبادرة المنذر المناخي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى مهندس عبدالله العبادي. يعني وأنا سؤالي هنا على وجه الخصوص، كيف يمكن لهذه الجمعية ضمن هذه الإمكانات وضمن هذه الأعداد المحدودة من أعضائها أنه يكون عندها الفكر الريادي، الفكر الذي يسعى إلى أنه أحول الابتكار إلى مشاريع على أرض الواقع، برامج قابلة للتنفيذ؟
2: طبعا ستي. طيب خلينا بالبدايه عشان نوضح للمستمعين ونسهل عمليه فهم المعلومه بشكل افضل، نعرف ايش هو الابتكار.
0: نعم.
2: الابتكار هو القدره على ايجاد حلول جديده او اعاده صياغه الحلول القائمه بطريقه اكثر تاثيرا وفعاليه.
0: نعم.
2: فبرايي الابتكار الحقيقي في المبادره لا يكمن في انتاج المواد التدريبيه او انتاج الكتيبات، ولا يقتصر على التكنولوجيا. الابتكار يكمن في قدرتها على ترجمة المعرفة العلمية العميقة إلى محتوى بسيط ومفهوم قابل للتطبيق ومن قبل مختلف فئات المجتمع بغض النظر عن الفئات العمرية أو المستوى التعليمي. فهون إحنا ما بنحاول أنه نصنع من الناس كلهم خبراء مناخ،
0: طبعاً،
2: بل نحاول أن نمكنهم من فهم المخاطر التي تؤثر على حياتهم. في السابق كانت مخاطر التغير المناخي، أو كان مصطلح التغير المناخي قبل 5 سنوات تقريبا مصطلح غريب على العالم كلياته، أو مصطلح الناس ما بتأخذ فيه بكل تفاصيله،
0: ليس بدو أهمية.
2: فاليوم مصطلح التغير المناخي أصبح يدخل في كل موضوع، خصوصا في منظومة ويفي نكسس اللي هي بالعربي منظومة الصحة، مترابطة الصحة والمناخ والغذاء والطاقة. فصارت كلياتها بتأثر على حياتنا اليومية، يعني بتأثر على ممارساتنا، بتبلش من عند الغذاء ومن عند الزراعة. إذا بتلاحظي مثلا حتى المنتجات الزراعية كيف إنها تغيرت، مثلا حجمها، شكلها، طبيعتها تفاصيلها. مثلا لو بدك تعطي مثال على مثلا على إنتاج الزيتون أو على إنتاج مثلا البرتقال أو الكلمنتينة، بتلاحظي أثار التغير المناخي هي مربوطة فيه. حتى بتلاحظي مثلا يعني إحنا اليوم بالصيف بتلاحظي مثلا منتجات البطيخ أو الشمام زمان كانت ريحته أقوى، كانت طعمه أحلى، كان القشرة تبعته أقسى. يعني في تفاصيل كثير يعني أدت إلى تغير هاي المنتجات، أدت إلى تغير الزراعة، تغير موضوع الغذاء فيها. برضو كمان الاستخدام العشوائي للكيمياويات وكذا وإلى آخره، أكيد أثر بالموضوع. فهون جوهر المبادرة الأساسي أنه نجعل المعرفة مفهومة وقابلة للتطبيق ومؤثرة في حياة الناس.
0: نعم. مبادرة المنذر المناخي مستمعينا الكرام، من خلال المهندسة دعاء نتحدث عن طبيعة هذه المبادرة، كيف كانت هي الأنشطة، البرامج حتى اللي أنتوا حاولتوا توصلوها للمجتمع، يمكن فئات المجتمع بكافة أطيافه واختلاف فئاته.
1: نعم، شكرا جزيلا. هلأ بالنسبة للمبادرة، من بدايتها هي انطلقت من العمل الميداني، واجت نتاج هذا العمل الميداني ونتاج هاي الدراسات ونتاج الابحاث. فبعد هذا كل دراستنا وشغلنا وعملنا بالميدان، كان دائما بتوارد لذهننا يعني ايش رح يصير اذا بيستمر الوضع زي ما هو من ارتفاع درجات الحراره، وكونه انه احنا عم نقرا التقارير العلميه وعم بنشوف يعني لا في عنا نقص بالمعلومات ولا في عنا نقص بالسياسات ولا في عنا نقص بالاستراتيجيات، لكن وين الخلل اللي موجود؟ فإحنا توجهنا صراحة ضمن هاي المبادرة لأنه إحنا نترجم ونبسط هاي المفاهيم اللي موجودة ضمن هاي السياسات والتقارير العلمية. يعني إحنا صراحة أكثر شيء وأكثر فكرة لفتت انتباهنا ضمن التقارير العلمية تقرير الـ IPCC اللي أثبتوا فيه أنه إذا بتزيد درجات الحرارة من الآن لغاية 2100 إحنا رح نتوجه لزيادة ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 4 درجات مئوية، وإحنا الآن عم بنواجه كل هاي مخاطر تغير المناخ اللي عم بنواجهها بس مجرد زيادة درجة الحرارة درجة ونص مئوية، فما بالك لما إحنا تزيد هاي لـ4 درجات مئوية. صحيح. ولما إحنا هيك شفنا في البداية إنه 2100 بنحكي أوه 2100 إنه كتير بعيد يعني. لما نيجي فكرنا فيها صح، الـ 2100 إنه أطفالنا الجيل الحالي كلهم حيكونوا بجيل أبائنا وجيل أجدادنا بالـ 2100. طيب إيش رح يكون صاير فيهم بهديك بهذاك الوقت إذا فعليا عن جد ما تم اتخاذ أي إجراءات للتصدي لظاهرة التغير المناخي؟
0: نعم.
1: لذلك انطلقنا إحنا من هذا السؤال ومن هذا الافتراض، وإنه إيش التحديات اللي رح تواجه الأجيال القادمة. فاتخذنا صراحة اسم المنذر من الإنذار المبكر.
0: نعم.
1: ومن ناحية زي المسجات الإيرلي وارنينج سيستم، فاتخذناه كنوع من المنبه يعني تحكي لمخاطر تغير المناخ. فكان انه هذا المنذر انه مش شخصية وهمية، هو يعني ولا شخصية خيالية، هو المنذر موجود في كل بيت، في كل حي، في كل مؤسسة، في كل منظمة، وبيمثل بيئتنا، بيمثل أطفالنا، بيمثل أحفادنا. لذلك احنا صراحة أطلقنا هاي المبادرة، أطلقناها عالمياً في كوب تغير المناخ اللي هو كوب 29 في باكو أذربيجان، حتى تكون نموذج عملي قابل للتطبيق في أي بلد من البلدان. فكانت هاي الإطلاق على المستوى العالمي، والحمد لله قدرنا أنه إحنا نعمل شراكات مع مؤسسات إقليمية على المستوى الإقليمي ومشاريع دولية وإقليمية، أنه اتخذنا جزئية التوعية هي مقولبة ضمن مبادرة المنذر المناخي حتى تراعي احتياج كل منطقة من المناطق. بعد ذلك طبعا ما أطلقناها ب 2024، احنا ما بنحب انه دائما عملنا خلاص انه عملنا ايفنت وامشي، لا بنحب احنا نحافظ على الاستدامه وبنحب انه نحافظ على التطوير وتوسعة العمل اللي احنا عم بنقوم فيه. لذلك احنا طبعا من خلال جهدنا وعملنا التطوعي قمنا بعمل 6 كتيبات، بنقدر نحكي انهم هم 5 كتيبات.
0: نعم.
1: فاذا بتفضلي ست
0: نعم
1: وفاء، بالاضافه هذا للكتيب السادس، راعينا خلال هاي الكتيبات الادراك الذهني للفئات العمريه.
0: نعم.
1: الدرج

0: اكتر، خليك
1: بالظبط.
0: منذر مع المنذر، وبالتالي من الغلاف اللي بيتحدث عن الفئة العمرية اللي هي المستهدفة، يمكن هي نصائح خطوات يمكن أن تطبق في سواء كان في مجتمع المدرسة أو حتى في
1: نعم
0: البيت أو في الحي أو في الشارع اللي يسكن فيه الأبناء.
1: نعم يعني بتتناول عدة موضوعات، طبعا بتتناول موضوعات التغير المناخي، إدارة والحد من المخاطر المناخية، الحلول القائمة على الطبيعة، والإنذار المبكر، والإجراءات القبل وأثناء الحدث المناخي وما بعد، والتعافي منه أيضا، بالإضافة
0: نعم
1: طبعا يعني لأنشطة تطبيقية إنها بتساعد هاي الفئات العمرية اللي المستهدفة بإنهم يطبقوا هاي النشاطات بما يلامس معيشتهم. يعني ما رح يشوفوا إنه التغير المناخي إشي علمي وإنه لا ما إلنا دخل فيه، لا، حيشوفوا إنه التغير المناخي فعليا هو عم بلامس حياتهم اليومية وممارساتهم وسبل معيشتهم بشكل يومي.
0: نعم يمكن مستمعينا الكرام، هذه دعوة وهذه الكتيبات التي تحمل العديد من المعلومات والإجراءات، الوسائل التي يمكن أن يتبعها من يتناول هذه الكتيبات، كيف لنا أن نتصرف أثناء ذلك الحدث المناخي. يمكن إحنا شاهدنا هطولات مطرية سريعة جدا وممضية، شاهدنا موجات الحر التي تمكث طويلا، ما بننسى الغبار العالق في عديد من الموجات الغبارية واللي تحذيرات من عدة جهات أتت مستمعينا، لكن ما أجملها أن تكون على شكل كتيب ملون يحمل الإجراء السهل اللي يمكن يعلق ويعلق في أذهان عدد كبير من أبنائنا
1: نعم،
0: من
1: وهذا
0: هذا
1: هو
0: الجيل.
1: كان هدفنا صراحة،
0: نعم
1: مراعيين وجود كل هاي المخاطر المناخية من غبار، من أمطار، مثلا عندنا الأمطار والفيضانات الوميضية اللي عم بتصير
0: نعم
1: والسيول اللي بتتشكل،
0: نعم
1: زي التعليمات إنه نبتعد عن هاي السيول، إنه نحاول إنه إحنا مثلا ما نطلع بهاي
0: الأجواء
1: الأوقات
0: صحيح
1: الخطيرة
0: والأجواء. نعم نعم
1: والأجواء، بالإضافة برضو لموجات الحر كمان، من سياسات وإجراءات كلياتها عم بتلامس إيش هم عم يعني بيمارسوا بحياتهم الطبيعية.
0: نعم من
1: أكيد
0: حيث نعم أشارت المهندسة دعاء بأنه أنا لا أكتفي فقط بإطلاق تلك المبادرة، بل أنا أسعى جاهدة أنه يكون في هنالك استدامة. ويمكن هنا إحنا بنفتح الملف على مصراعيه مع المهندس عبد الله فيما يتعلق، أطلقنا المبادرة وهذه هي مخرجات هذه المبادرة، تنوعها، شموليتها، يعني الخروج برسائل توعوية بأسلوب حديث.
2: أكيد أكيد ستي.
0: نعم
2: أنا بس بالبداية بدي أضيف شغلة صغيرة على اللي حكته المهندسة دعاء، اللي هو كمان برضو كان في دليل التدريبي الشامل للحلول المبنية على الطبيعة.
1: بالضبط.
2: طبعا هذا الدليل إجا استنادا إلى أنه الانفراستراكشر أو التدخلات البشرية اللي بتخص المواد الصناعية، زي مثلا لما يكون في عندنا فيضان بشوارع معينة أو ضغط على الشبكة أو كذا،
0: نعم.
2: شو ممكن إحنا كأفراد مجتمع محلي ممكن نساهم في إيجاد حلول لهذا الموضوع بدون تدخل مثلا بلديات أو كمساعدة من المجتمع المحلي للحد من هاي الشغلات. فكان من ضمن هاي الحلول مثلا في مجموعة حلول عالمية بناء على أبحاث ودراسات مطبقة على أرض الواقع، من ضمنها كان في حلول مثلا طريقة الجريلات أو الجرين جابيونز، أو في كثير كثير حلول مبنية على الطبيعة يمكن تطبيقها بالمجتمع الأردني خصوصا. فكانت هاي الحلول مثلا إذا أنا كان في عندي بمنطقة معينة كان في فيضان ومضي، يعني بسبب أنه مثلا تغير مناخي وكان كمية هطول الأمطار غير متوقعة وإجت بكمية كبيرة في لحظة معينة، يعني مدة 5 دقائق كان مثلا هاي مش ملحق انه يصرف المياه وكذا والى اخره. فكان من ضمن هاي الحلول انه ايجاد جريلات اللي هي محطات تصريف طبيعيه بتشتغل على التوف البركاني وعلى الاحجار الصوانيه وعلى تصريف المياه بطريقه تخزنها التربه لاعاده انتاج تربه مهيئه اكثر للزراعه. هاي أنا حبيت أني أضيفها على الدليل التدريبي. في مجموعة كبيرة من الحلول موجودة طبعا في هذا الكتيب إن شاء الله. أما بالنسبة للسؤال عن الاستدامة، فبرأيي أحد أهم التحديات التي تواجه أكثر من المبادرات والمشاريع هو أنه تحقيق نتائج خلال فترة التنفيذ لكنها تتوقف بمجرد انتهاء المشروع. يعني المشروع قائم، نتائج

0: جو شغالة، انتهى المشروع، وقفت، ما في نتائج، خلص انتهى المشروع وانتهت الموضوع معه. فهنا احنا بكان بنحكي، كان اللي هي كلايمت اكشن ان جي او او اسوسيشن، هو الاختصار تبعها كان، اللي هي جمعية العمل المناخي. في كان احنا بنشتغل على مفهوم الاستدامة المؤسسية، فما بكفي انه بس انه مشروعنا ينجح بالوقت الحالي، بس لازم نسأل انفسنا كيف سيستمر اثر المشروع، مين اللي راح يتبنى المشروع، مين راح يكمل بعدينا، كيف بدنا نقدر ندمجه مع مؤسسات المجتمع المحلي الموجودة في المنطقة نفسها، أيضا كيف بنقدر إن نطوره أو نوسعه لهذا الفكر أو لهذا المشروع. طبعا بنعمل خلال هاي الفترة، بنعمل على بناء قدرات المجتمع المحلي وتعزيز الشراكات وتطوير الأدوات القابلة للاستخدام طويل الأمد.
1: نعم.
0: مبادرة المدير المناخي هي مثال واقع على هذا الموضوع، فهي بدأت من فكرة أطلقتها المهندسة زي ما تفضلت بالكوب 29. هاي الفكرة مش مرتبطة بفعالية معينة أو مرتبطة بمنطقة أو مرتبطة بجهة مانحة، هي كانت أو وما زالت كنموذج قابل للتطوير والتوسع والتطبيق، سواء كان في المدارس أو في الجامعات أو في المجتمعات المحلية.
1: طيب لا. المهندس الدعاء، يعني هنا نتوقف لنتساءل، هل بالفعل العمل المناخي بات ذو أولوية؟ هل مثلا كان من الأجدر والأولى أنه يكون أنتم مثلا إنكم ضمن هذه الجمعية مثلا اتجاهات أخرى، أنشطة أخرى؟ في الآونة الأخيرة بدأت تطفو للسطح ولاقت رواجا كبيرا.
2: نعم، هلأ نحن بالجمعية بنشتغل على عدة محاور. عندنا محاور توعية، عندنا محاور دراسات وأبحاث، عندنا محاور تطبيق مشاريع على أرض الواقع، زي مثلا أنظمة معالجة المياه الرمادية، وحدات تحلية للمياه، شبكات ري زراعية وزراعة ذكية مناخيا وغيرها من هاي المشاريع. طبعا بالإضافة للأسطح الخضراء بنقدر نحكي الزراعة الحضرية والغابات الحضرية. فإحنا عنا بالإضافة طبعا لإحنا بنراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية واحتياجات المجتمعات.
1: نعم.
2: فنحنا بندور صراحة على الفرص اللي بتتقاطع تقاطع مباشر وتقاطع وثيق مع الأولويات الوطنية ومع الاحتياجات المحلية والاحتياجات المجتمعات. لذلك احنا بنحاول نشوف وين في فرص مع هاي الجهات المانحة والجهات الدولية، بحيث انه احنا مش انه نصمم برنامجنا بما يناسب مثلا اي فرصة او بنقدم على اي فرصة، لا، احنا بنقدم على خطى واضحة، على أهداف واضحة، واللي هي أهم شيء ضمن الأولويات والاحتياجات المجتمعية المحددة. فعلى سبيل المثال إحنا حاليا عم بننفذ عدة مشاريع. هلأ من أبرز المشاريع اللي إحنا صراحة عم نفتخر إنه إحنا شريك وطني لتنفيذه، هو اسمه مشروع جاهز تعزيز مرونة المجتمعات المحلية. اللي هذا المشروع إحنا بننفذه تحت قيادة المعهد الدولي لإدارة المياه، وهو بدعم من الحكومة البريطانية. هذا المشروع جاء استجابة لمبادرة جلالة سيدنا الله يحفظه، اللي هي مترابطة المناخ واللاجئين.
1: اللاجئين اللي أطلقها في كوب، نعم،
2: بكوب 27، نعم، بشرم الشيخ. فإحنا يعني بصراحة ماخدين موقعين ضمن هذا المشروع، موقع إربد وموقع الرمثة، وعم بننفذ خلاله عدة نشاطات، من تدريبات للمجتمع، من دراسة الواقع المحلي، من أيضا تنفيذ حلول فعلية تلامس احتياج المجتمع ضمن الحلول القائمة على الطبيعة.
1: نعم.
2: فهاي وإدارة والحد من الكوارث المناخية. بالإضافة طبعا في عندنا مشروع آخر، هو مشروع ممول من الميتسوبيشي كوربوريشن اليابانيين. هذا المشروع بهدف للزراعة الحضرية وتعزيز الغطاء النباتي وإعادة استخدام المياه الرمادية، وعم بننفذه حاليا بعمان في مجمع الحسين للأعمال. طبعا هذا المشروع هو كأنموذج للزراعة الحضرية على التقنية اليابانية، تقنية مياواكي. بالإضافة طبعا نظام معالجة المياه الرمادية هو على الحلول القائمة للطبيعة، نظام الأراضي الرطبة الويتلاند.
1: والميكاواكي
2: مياواكي هاي لتقنية يابانية، العالم ياباني. مختصرها هي للزراعة الحضرية ومبنية على التنافس العمودي. للنباتات، فبتصير هاي عنا الغابة. هي هاي هدفها إنها غابات بتنفع للمناطق الحضرية بإنها إيش تكون مساحتها مش كتير كبيرة.
1: نعم.
2: يعني 200 متر
1: عمودية.
2: أيوة تمتد
1: عمودية.
2: نعم. بالضبط. هلأ هذا المشروع برضه الشق الثاني لإله الزراعة النظام معالجة المياه الرمادية، هذا حتى إنه نقلل من استهلاك المياه العذبة لري هاي الغابة، فإنه توفير مصدر للري إنه يكون ضمن معالجة هاي المياه بدل ما هي تروح للصرف الصحي.
1: نعم. لا يتم معالجة الاستخدام الأمثل للمياه.
2: أيوة
1: المعالجة.
2: لا في كمان برضو عنا مشاريع على اتجاه ومحور السياسات وتحليل التقارير والأبحاث. هذا المشروع كان مع اليونيب وتحالف المناخ والهواء النظيف اللي هو على ملوثات المناخ قصيرة الأجل لتحليل هاي السياسات كونه أنه وإدماج هذا المفهوم ضمن السياسات الوطنية، وهذا كمان انتهينا منه حديثا. بالإضافة طبعا كمان في عنا مشروع جدا هذا كان رائع انتهينا منه من شهرين تقريبا، ما زلنا احنا مستمرين طبعا من ضمن خطتنا للاستدامة انه احنا ما بنترك نتائج اي مشروع احنا بننفذه.
1: نعم.
2: وهذا المشروع نفذناه ايضا بإربد ممول من اليو ان دي ار ار مكتب الأمم المتحدة لإدارة والحد من مخاطر الكوارث، وهذا المشروع كان صراحة نموذج للشراكة المؤسسية والدولية بحيث أنه هو ممول من اليو ان دي ار ار، كان في عنا مؤسسات عريقة معانا بشكل أساسي، المركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات بالإضافة لمحافظة إربد، فهاي الباور المؤسسي بيعطي مصداقية لهذا المشروع، بيعطي التزام لصناع القرار اللي موجودين معانا ضمن هذا المشروع، وطلعنا منه بمخرج جدا رائع اللي هي خطة المرونة المحلية لمدينة إربد، وكانت ضمن هاي الخطة كتير احتياجات ضمن منطقة إربد احنا أخذناها كمخرجات وعكسناها ضمن مشروعنا اللي عم بننفذه على أرض الواقع حتى احنا ننفذ ونكامل مشاريعنا مع بعض ونحقق استدامتها. بالإضافة طبعا كان أحد هاي الاحتياجات وضمن مبادرة المنذر المناخي كان في عنا حملة صيف آمن اللي أطلقتها وزارة الداخلية، وكنا صراحة جزء فاعل ضمن هاي المبادرة إنه إحنا ضمن مبادرة المنذر عملنا بروشورات بتراعي احتياج هاي الحملة اللي هي صيف آمن بأنه الحد من مخاطر الكوارث الحرائق.
1: نعم.
2: الحرائق اللي بتصير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا في كمان ممارسات سلبية من المواطنين
1: صحيح.
2: خاطئة. نعم. لذلك كان في ضمن إطار مبادرة المنذر إيش هي الإجراءات ما قبل وما بعد وأثناء هاي الحرائق.
1: نعم. إحنا مستمعينا الكرام مكملين الحديث بمعية المهندسة دعاء ديرباني وأيضا المهندس عبد الله العبادي، لكن دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
3: لا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وكل الترحاب بكم. أهلا وسهلا بك مرة أخرى المهندسة دعاء ديرباني، وأنت رئيسة جمعية العمل المناخي وصاحبة مبادرة المنذر المناخي. أهلا وسهلا بك المهندس عبد الله العبادي، مدير إداري ومدير تطوير الأعمال في جمعية العمل المناخي. يمكن تحدثنا مليا حول أهم هذه البرامج اللي وجدناها، هي تنوعت يمكن وحاولت توصلوا لأكبر عدد ممكن من محافظات المملكة، سواء كان في الشمال أو في الوسط وغيرها. تنوعت حتى هذه الأنشطة التي تتبع لهذه البرامج، ويمكن الأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنهم استطاعوا أنه يحاكوا الجهات التي تقدم ذلك الدعم من خلال المجتمعات الدولية، أيضا الهيئات والمرافق البيئية. الحديث حول مستمعينا الكرام كتيبات، هذه الكتيبات هي كانت بمخرج نهائي متقن، حمل العديد من رسائل التوعية لكافة فئات المجتمع. تنوعت تلك الأنشطة، تعددت، حتى أتى بنا الحال أنه يكون في هنالك مشاريع أخذت على عاتقها استخدام أمثل للمياه، إعادة استخدام المياه الرمادية أو حتى المياه المعالجة من أجل زيادة الرقعة الخضراء. ضمن جمعية نحن نتحدث مستمعين الكرام هي فتية، لكن استطاعت أنه هناك تنوع وهناك السعي من أجل استدامة هذه المشاريع. نكمل حديثنا أيضا فيما تبقى من مشاريع كانت المهندسة دعاء قد بدأت بها قبل الفاصل، تفضلي.
4: شكرا، شكرا كثير ست وفاء. كان أيضا من ضمن مشاريعنا اللي إحنا عم بننفذها، كنا نحكي عن مشروع اليو أندي أر أر، هذا المشروع خطة المرونة المحلية لمدينة إربد. فإحنا راعينا إنه أخذنا كل مخرجاتها وعم بنطبقها على أرض الواقع. طبعا بالإضافة في كان

0: كان عندنا مشروع أغلقناه كمان قبل
1: نعم
0: شهرين، كمان شهر. هذا المشروع كان اسمه الروابط الخضراء وممول من الاتحاد الأوروبي. أيضا هذا مشروع كنموذج لشراكة مؤسسات وطنية، لأنه كان في معانا شركاء بالأردن عم بينفذوه معانا.
1: نعم
0: كان دورنا خلال هذا المشروع في إنشاء 5 محطات تحلية للمياه في منطقة الأزرق، والكل وزي ما بنعرف إنه الأزرق بيعاني من ملوحة المياه
1: نعم
0: هناك.
1: مشروع المياه صحيح.
0: فبالضبط، وكمان هاي ل5 مزارع بالإضافة لشبكات ري حديثة ذكية ل5 مزارع أيضا. كمان نفذنا من خلال هذا المشروع 3 أنظمة لمعالجة مياه الرمادية. كان في واحد بمخيم الأزرق، كان في بيت
1: نعم
0: زرقاء، في كمان داخل خارج المخيم. فكل هاي المشاريع كانت بتنفيذ من جمعية العمل المناخي، بالإضافة طبعا كمان مشروع الأسطح الخضراء، هذا ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكان مع الملتقى الأردني للإبداع الشبابي. نفذناه في شرق عمان بمنطقة النصر ل10 أسر،
1: نعم
0: عملنا لهم أسطح خضراء فبتساعدهم بتمكينهم اقتصاديا. وكان صراحة قصة
1: اتفاق
0: نجاح واكتفاء
1: نعم
0: ذاتي، إذا ما هم عملوه يعني تجاري وإنتاجي، كان يحقق لهم الاكتفاء الذاتي. وكان كتير صراحة مبسوطين من هذا المشروع، وعم بتواصلوا معنا إنه حتى نكرر لهم المشروع مرة تانية لمنازل تانية، لأنهم شافوا هاي النتيجة
1: ولمسوا
0: إنه
1: ذلك الجد
0: ولمسوا
1: هناك
0: النتيجة
1: صحيح.
0: إنه حسن من وضعهم الاقتصادي. لأنه خاصة إحنا هاي الأيام لما أنت تيجي بظل الظروف الصعبة اللي إحنا عم بنعيشها، لما تيجي تحكي لحدا بيئة ولا تغير مناخي ولا تيجي تحكي له وهو أصلا وضعه الاقتصادي مش بزيادة، كيف بده يهتم فيها إذا ما شاف إنها هي عم بتلامس حياتهم
1: بتخفف كمان صحيح.
0: أيوة، وبتخفف عنهم وبتحسن من وضعهم الاقتصادي. فأنت لما تيجي تربط له إياها بتحسين وضع اقتصادي ووضع معيشي، فأنت هون عم يعني بتجذب انتباهه واهتمامه إليك، حتى إنه يكون معك شريك كثير
1: نعم
0: فاعل بالمشروع.
1: نعم أتوقف مرة أخرى مستمعين الكرام
0: بدي
1: لهذا
0: نزل
1: الدليل
0: الكرسي.
1: التدريبي والحد من إدارة
0: تفضل.
1: المخاطر المناخية والحلول القائمة على الطبيعة وإنذار مبكر بالتغير المناخي.
0: تمام.
1: لكم مستمعينا الكرام ممكن من خلال هذه الكاميرا المتواضعة أن ننظر إلى هذا المخرج، ننظر إلى هذا الدليل الذي يعني من تتبعه وتفحصه مليا لوجد أن هنالك شمولية في العديد من الإجراءات. فكيف تشاركني مهندس عبد الله العبادي حول هذا الدليل اللي إحنا بالفعل يعني يسجل لهذه الجمعية الانخراط في إنتاج مثل هذه الأدلة؟
2: تمام، شكرا لك. هلا فكرة الدليل التدريبي جاءت من المجتمع المحلي واحتياجات المجتمع المحلي. فإحنا
1: نعم
2: دائما لما نشتغل بالجمعية على منح أو على برامج أو على مبادرات، القاعدة الأساسية بتكون المجتمع المحلي. إحنا بناخذ المجتمع المحلي بنشوف شو الاحتياجات اللي عنده، شو التحديات اللي بتواجهه، وبنعكسها على التوصيات الوطنية أو على الالتزامات الوطنية، وبنطلع بمخرج قادر على حل مشاكل أو على أقل ما فيها تنظيم أمور المجتمع المحلي. فجاءت فكرة الدليل التدريبي من الواقع الميداني للأردن.
1: نعم.
2: فكان مثلا في محافظة إربد وفي لواء الرمثة زي ما تفضلت المهندسة في مشروع جاهز بنعمل حاليا على تنفيذ، يعني أقرب إشي للتطبيق العملي على هذا الدليل، تنفيذ محطة معرفية للحلول المبنية على الطبيعة.
1: نعم.
2: فكانت هاي الحلول جاية من مخاطر التغير المناخي. فكانت مخاطر التغير المناخي مثلا كل المستمعين شو التغير المناخي وشو المخاطر تبعته. من ضمن المخاطر اللي بسموها الهازاردز، من ضمنها مثلا الفيضانات،
1: أو الأضرار. نعم.
2: من ضمنها موجات الحر، من ضمنها الصقيع، من ضمنها مثلا الرياح الشديدة، من ضمنها في أكثر من شغلة. فالأكثر تأثيرا على الأجواء الأردن بناء على الدراسات وبناء على الورشات التدريبية اللي عملنا لها وتفاصيلها كان اللي هو موضوع الفيضانات وموضوع موجات الحر وقديش بيأثر على على المجتمع المحلي بجميع فئاته سواء على الذكر أو على الأنثى.
1: نعم.
2: فكانت من ضمن المخاطر مثلا إذا كان موجود عندنا أنه والله طبيعة الأشجار الزيتون أو شو ما كان نوع الشجر ما بعطي زي السنة الماضية أو السنة اللي قبلها أو ضعف أو كذا أو الأخير. أحد أهم الأسباب هلا جدودنا اللي سبقونا كانوا يعملوا حلول مبنية على الطبيعة بس ما كانت مدروسة، عملوها قبل الدول الغربية أتوقع. فكان مثلا من ضمن هاي الحلول مثلا الحراثة الكنتورية، مثلا عندك المصطبات الزراعية للأراضي، إعادة تنظيم وتوجيه المياه داخل الأراضي، برضو كمان الزراعات اللي بسموها اللي هي الزراعات المبنية على المياه الرمادية كانوا يستخدموها قبلنا قبل احنا نكون موجودين، وأجداد أجدادنا كانوا يستخدموها وكانوا يصرفوها وكانوا يشتغلوا فيها. برضو كمان مثلا طريقة تخزين الزيت وتفاصيله وإيش المخرجات اللي بتطلع منه وكيف بيقدروا يرجعوا يستخدموها بالزراعة وكذا. فكانت هاي الأفكار كلها يعني موجودة. فكان من ضمن برضو كمان المخاطر الموضوع الأساسي اللي هو الحل مخطر، خلينا نحكي ضعف إنتاج التربة أو ضعف تغذية التربة للأشجار. ففي من ضمن الحلول المبنية على الطبيعة اللي هي إنشاء الغابات المطرية، أو اللي هي بتيجي من فكرة كيف أنت بدك تغذي التربة وتخلي التربة ترجع تعيد تأهيل نفسها. طبعا هذا الحكي بيصير عن طريق أكثر من شغلة وفيه لها منهج علمي مستخدم. فكان من ضمنها مثلا وجود الأحجار أو التوف البركاني اللي بتشتهر فيه شمال الأردن. التوف البركاني هذا هي بيقلل التبخر، بيزيد الامتصاص للمياه الموجودة. برضو كمان صار حديثا طرق السماد العضوي وإنتاجها، إنتاجها عن طريق الديدان كمان. برضو كمان إنتاجها من المخلفات الزراعية. كيف أنت ممكن ترجع تغطي بهاي المخلفات الزراعية بعد مثلا سقيت الشجرة أو رويت الشجرة، وخصوصا إحنا بأجواء الصيف الآن كمية التبخر بتزيد. الشجرة ما بتأخذ تقريبا 10-15% من نسبتها.
0: هلأ كمان في حابة صراحة أضيف على أهمية هذا الدليل التدريبي اللي موجود معنا، إنه بتقوله بحسب احتياج الفئة المستهدفة. من
1: صحيح.
0: وهو طبعا زي ما ذكر المهندس عبد الله هو نتاج كل الخبرة العملية وكل المعرفة اللي أصلا أوريدي هي موجودة، هي تم تأطيرها وعنوانتها وتشكيلها ضمن هذا الدليل. طبعا إذا بتلاحظ ست وفاء هون عندنا بالدليل هو يخاطب أكثر من فئة، يخاطب فئات. إذا إحنا بدنا نعمل هذا التدريب لمؤسسات حكومية وصناع قرار وقادرين على اتخاذ الإجراء، فهناك في عدة أنشطة موجودة فيه
1: متخصصة
0: لصناع القرار وممثلين الحكومات. في أيضا كيعني دور للمجتمع المدني، لأنه يعني التشاركية المجتمعية والتشاركية بين الحكومة والأفراد والمجتمعات هي اللي بتحقق الهدف واللي بتحقق الأثر، لأنه بالنهاية كلياتنا عايشين بنفس البلد. وكلياتنا همنا واحد بنفس الوطن وبالتصدي لكل المخاطر. لذلك دور المجتمع المدني أيضا من خلال هذا الدليل التدريبي، هناك أيضا في نشاطات وممارسات متخصصة أيضا تنطبق لمؤسسات المجتمع المدني أو ممثلين المجتمع.
1: إذا كانت هذه هي بواكير مبادرة المنذر المناخي من خلال العديد من الكتيبات ومن خلال هذا الدليل التدريبي الذي يعني في عجالة من أمرنا وجدنا أنه يتصف بالشمولية الشمولية، وخاصة أنه كمان بيوتات خبرة هي من قدمت المعلومة والاستشارة. لم تحتكر أو لم تقتصر فقط على أحد. نتحدث عن ماذا بعد هذه المبادرة، أين هي خططكم من أجل التوسع والاستمرار وانتشار مثل هذه الكتيبات حتى تحقق هدفها، والأجمل من ذلك ذلك الدليل الذي أجده أنه عمليا بكل معنى الكلمة.
0: شكرا شكرا كثير. يعني صراحة إحنا قبل أي شيء لما بدنا إحنا نبلش أو نكمل شغل إحنا بدنا إياه، احنا بهمنا وجود اشخاص بحياتنا امثالك ست وفاء اللي بيشجعونا واللي هذا الكلام بيكون رصيد لنا انه احنا نواصل ونكمل وانه احنا بثبت لنا انه احنا بالطريق الصح اللي احنا لازم نكمل فيه
1: وانه عملكم هو تطوع بكل معنى الكلمه
0: الحمد لله وخاصه انه احنا عم بنخاطب كل فئات المجتمع وراعينا كل الفروقات الذهنيه والادراك الذهني. خططنا ضمن هاي المبادره واللي احنا اصلا بنطمح لها واللي ما اطلقناها وصلنا لهون غير انه احنا ماشيين على مسارنا انه احنا نجعل هاي المبادره منصه توعويه ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى العالمي كما أن أطلقناها أطلقناها عالميا. بالإضافة طبعا أنه نكون إحنا إلنا الأثر الحقيقي بتغيير السلوك وتغيير النهج اللي عم يتبع من قبل مثلا ممارسات خاطئة بتلاقيها أو تصحيح لهذه الممارسات أو أنه تشجيع الناس. يعني على سبيل المثال احنا هاي المبادرة ايضا تتقاطع مع الاولويات الوطنية على سبيل المثال مع الاطار الوطني للحد من الرمي العشوائي للنفايات
1: مع الخطة الوطنية. صحيح
0: مع الخطة الوطنية بالضبط. هلا احنا من ضمن رح تلاحظي لما تشوفي هاي الكتيبات في عدة ممارسات بتشجع هاي الفئات العمرية انه لنظافة البيئة عدم الرمي النفايات العشوائي واهمية البيئة والمحافظة عليها.
1: لكن يعني في عجالة مهندس عبدالله نتحدث بأنه أنتوا في عندكم جانب نظري وهذا رائع وأيضا الجانب العملي في بالكتيب مستمعينا وفي الدليل كيف يمكن لك أن تعمل على إنشاء مشاريع حصاد مائي يعني إقامة وبناء تلك الخزانات. هذه المعلومات الفنية هي حاضرة بالأرقام فكيف استطعتم من خلال الجمعية أنه يكون في عندكم فريق تنفيذي؟
2: طبعا موجود. هلا الجمعيه في عندنا هي زي ما حكيت لك هي مقسومه قسمين في اعضاء الهيئه الاداريه وفي اعضاء الهيئه التنفيذيه. نعم فالاعضاء الهيئه التنفيذيه احنا بنشتغل باسس مبنيه على العلم باسس مبنيه على ابحاث علميه وبنعكسها على احتياج المجتمع المحلي في ظل نفس الظروف اللي موجوده فيه. والحلو بمبادره المنذر المناخي هي مبادره بتقدر تتقولب حسب طبيعة المكان حسب تضاريسه بالضبط حتى مش بس على مستوى المحلي على مستوى الأردن يعني نقدر إنه نستخدمها في مثلا دول الإقليم بشكل عام
1: تشارك في نفس المشاكل ونفس
2: وبالنسبة للأمور الحصاد المائي في أكثر من حل موجود فيها
1: وهذا ما تبعناه يعني
0: هي عن واقع عملي إحنا نفذناه وحتى التصاميم هاي تصاميم خاصة فينا إحنا كجمعية عمل مناخي إن كان من حصاد مائي أو أنظمة معالجة المياه الرمادية فعنا إياها أصلاً دراسات وإحنا طبقناها على أرض الواقع ما خليناها بس دراسة محطوطة عنا يعني.
2: في من أحدث الطرق للحصاد المائي كانت بالمدن الحضرية صراحة كونه عمان عاصمتنا الحبيبة يعني هي منطقة مزدحمة بالأبنية وكذا والآخر بالضبط. فكانت في فكرة اللي هي الإسفنج سيتي اللي هي بالعربي المدينة الإسفنجية اللي هي بتشتغل على فكرة إنه أنا في عندي دوار فهذا الدوار كيف أنا بدي أعمل جريلات على دائرة الدوار وأعمل خزان تحتي وأستخدم هذا الخزان لري كل
1: المسطحات الخضرية صحيح
2: اللي موجودة حواليه وأستغل المياه بالطريقة الأمثل ما هي هيك رايحة المية يعني.
1: نعم عملية تخزينها بطرق صديقة للبيئة والعودة إلى حلول من الطبيعة. إذن مستمعينا الكرام بهذا ننهي حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله نكون وفقنا
0: خليك منذر مع المنذر
1: طبعا إن شاء الله نكون وفقنا مستمعينا الكرام في تسليط الضوء حول هذه الجمعية التي وجدنا أنه بالفعل هي صنعت الكثير. في كل الشكر الجزيل لك المهندسة دعاء ديرباني أنت رئيسة جمعية الأعمال المناخي وصاحبة مبادرة المنذر المناخي ايضا المهندس عبد الله العبادي وانت يعني نصف انه مشارك في التدبير والاداره وتطوير الاعمال في جمعيه المنذر او العمل المناخي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم. شكرا مهندسنا غاندي كنت معنا بالاشراف الهندسي المباشر. هذه تحيه ونترككم في رعايه الله ويمنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك. مباحثات أردنية سورية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. بدء الأعمال التمهيدية لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز مباشرة، وإيران تقول إن قرارها النهائي لا يزال قيد المراجعة. استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الحكومة يطلب من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. المنتخب الوطني لكرة القدم يرفع وتيرة تحضيراته ويغادر إلى سان فرانسيسكو لملاقاة نظيره النمساوي الأربعاء القادم. قطر تتعادل مع سويسرا لتحرز نقطة تاريخية في كأس العالم، فيما تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل ثمين أمام البرازيل. تعيين الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة حكما لمباراة إسبانيا والرأس الأخضر بكأس العالم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة. وأخيرا طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.
1: الـ 12 دائما ورا

0: وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء حسن حماد، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي دكتور محمود.
0: حياكم الله ونفع الله بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بحب أقول شيء، أول شيء بذكر الصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤال. أنا يعني شاهدت مقطع عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي إنه بيحكي إنه الزواج مش نصيب، الزواج هو اختيار. يعني في ناس كتير بتؤمن إنه الزواج يعني نصيب.
0: نعم.
2: هل هذا صحيح؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لو سمحت دكتور، عندي سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
2: دكتور، في شخص ملتزم بالصلاة، يعني كتير ملتزم، بس أخلاقه كتير سيئة، يعني بيعامل الناس بمعاملة كتير سيئة.
0: نعم.
2: ولدرجة أنه وصلت معاه أنه يعمل أشياء كتير، يعني ما يحب أطرحها على الهواء.
0: نعم.
2: جزاكم الله خير.
0: يعني تسمع الإجابة، هو على خير مدام يصلي على خير، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية سيدي الشيخ.
0: عفاكم الله.
3: إذاك ولا فضيلة الشيخ ضيفك الكريم.
0: الله يسلمك ويعافيك
3: يا سيدي. عندي ملاحظة، أنا بصلي يعني محافظة جرش كاملة.
0: نعم.
3: في من الشيوخ تبعين المساجد الأئمة بيحسبوا الأذان من الإقامة.
0: نعم.
3: يعني الإقامة بعد الأذان، مش هيك المفروض؟
0: نعم. يعني موضوع يعني إداري بسيطة.
3: بسيط سيدي، مو كل واحد يعني، أنت لما تحسب إنه في وقت
0: حوالي ثلاث دقائق مدة الأذان، ثلاثة ونص. نعم.
3: طيب يعني أنا بإمكاني أصل، أو واحد بالسوق مثلا بإمكانه يوصل للجامع بتوضى بثلاث دقائق.
0: أبشر.
3: بعدين شغلة ثانية، يعني
0: تفضل.
3: عدم مؤاخذة، يعني الشيخ بقرأ الفاتحة، ما بعرفش يعني قديش يعني إمتى قرأ الفاتحة. يعني إذا أنا بقرأ بالفاتحة بنص بقول الله أكبر.
0: سريع،
3: يكون فيها الشغلة طول تروح.
0: سريع. طيب أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: الله يكرمك يا سيدي، شكرا. أنا ما بصلي مسجد واحد، يعني جميع مساجد مشكل.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياك الله.
3: شكرا يا سيدي.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية على الجهود اللي تقدموها في هذا البرنامج. عندي سؤال واحد بس.
0: الله يسلمك، تفضل.
4: بالنسبة للمس المرأة بدون شهوة، هل ينقض الوضوء؟ وفي مذاهب ثانية تذكر إنه لا ينقض الوضوء غير الشافعي.
0: نعم نعم. تسمع
4: هذا السؤال.
0: نعم.
4: هذا السؤال.
0: أبشر، تسمع الإجابة.
4: شكرا.
0: إن شاء الله.
4: شكرا.
0: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليك على حبيبة الشيخ. شيخنا
0: الله يسلمك ويحفظك
5: أجمعين يا رب. والله عندي سؤالين، يعني اللهم صل على سيدنا محمد.
0: سؤال صلى الله عليه وسلم.
5: قبل هيك الشعراوي رضي الله عنه ورضاه سمعت منه فضل أقول لك الصلاة الفايتة الفرض لا تقضى، لا تقضى إلا بحالتين، إن كان نايم أو إن كان ناسي. وفضيلة الشيوخ قبل هيك سمعتهم يعني بقولوا له يعني تصلي مع الظهر ظهر، مع العصر عصر. طب كيف نصلي بالظهر ظهر وعصر عصر وهي الشعراوي قال لا تقضى؟
0: نعم.
5: طب لو قضت الصلاة
0: هذا السؤال عليك. واضح هذا السؤال. السؤال الثاني صلى الله عليه وسلم.
5: لو قضى مثلا هنقول مثلا بدنا نقضي الصلاة اللي هو سنتين وثلاثة ما صلاش، يكبر فيهم ولا من غير تكبير؟
1: كيف يعني من غير تكبير؟
5: يعني هسه ما قال مثلا خلي يصلي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر.
0: نعم نعم قضاء صلوات فائتة نعم.
5: أكبر فيهم يعني أقيم الصلاة فيهم ولا من غير
1: تكبير؟ أنت قصدك إقامة الصلاة.
5: إقامة الصلاة.
1: أيوة نعم وضح السؤال.
5: طيب السؤال الثاني يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد، عقبال بنات المسلمين كلها قدم لواحد لبنتي فخطبها وقرينا الفاتحة، بس هو بدي يجيب تلفون إلها أساس يعني بقول لك إذا يتعرفوا على بعض يفهموا بعض ما يفهموا بعض، هذا الإشي حرام ولا حلال؟
0: نعم هدية يعني.
1: تم العقد؟
0: قبل العقد.
5: عقد الزواج لسه ما تم، بس إحنا قرينا الفاتحة وعلى بركة الله.
1: الخطوبة تمت لكن ما في عقد.
5: لا ما في عقد.
1: خلاص ماشي.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. ألف مبارك
5: أجمعين يا رب العالمين.
0: مجددا فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله أخي دكتور محمود.
0: حياكم الله دكتور. الأخت الكريمة بالنسبة لتي تقول يعني على المنصات التواصل الاجتماعي شاهدت مقطع فيديو، بالنسبة للزواج هل هو اختيار أم نصيب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، لك أخي دكتور محمود وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وأرشاد كريم. واسمحوا لي في بداية أن نهنئكم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ونسأل الله تعالى أن يعيدها علينا وعلى آمين. بلدنا بالأمن والإيمان والخيرة والخير والبركات
0: آمين.
1: كما ونهنئكم بذكرى الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش العربي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا البلد بالخير والبركة وأن يحفظه آمين. ويحفظ شعبه العظيم وقيادته الهاشمية
0: آمين.
1: بالنسبة لموضوع هل الزواج قسمة أو نصيب، حقيقة ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار قد يكون بعضه من باب السؤال ومن باب وبعضه لكن من باب التشكيك ومن باب يعني التشغيب إذا جاز التعبير. لا شك أن كل ما يحصل للإنسان في حياته هو قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيحصل، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك أيضا أن الزواج فيه اختيار، لأنه ما حد يجبر واحد خاصة في هذا الزمان على أن يتزوج، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أو أمر الرجل والمرأة أن يحسنوا اختيار شريك حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ويقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بل وسمح الإسلام للخاطب أن ينظر إلى خطيبته قبل أن يخطبها وقبل أن يبت في أمر المخطوبة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة. إذا هذا الأمر كله إذا تم، هذا هو إيش؟ هذا نحن نسميه اختيار.
0: اختيار،
1: وهذا قرار، يعني ما حد جبره على أنه يعني يذهب باتجاه خطوة هذه البنت إلا لما هو سأل واستفسر ويعني شاف أنها مناسبة. وكذلك الفتاة رأت أنه مناسب وربما تجلس معه وربما يشكل بينهم حوار ونقاش حتى أنهم يتفقوا في النهاية. إذا تم ذلك فلا شك أنه من باب القسمة والنصيب، وشك أنه من باب القضاء والقدر، لكن الله تعالى لم يجبر أحدا على أن يتزوج من سين أو صاد، ولم يجبر امرأة على أن تتزوج من سين أو صاد من الناس. فالأمر في نوعين، في نوع من الاختيار وهم مبني عليه، لكنه في كل أمور حياة الإنسان هي مبنية وين؟ على القضاء والقدر، وهي مكتوبة بعلم الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين الأمرين. بقي نقطة مهمة أنه أحيانا
0: اختيار ونصيب.
1: اختيار ونصيب نعم. بقي نقطة مهمة وهي أن بعض الناس حقيقة يعني قد يتنصل من مسؤولياته تحت هذه الكلمة والله هذا نصيب،
0: شماعة
1: شماعة لتبرير الأخطاء وتبرير التقصير في الحقوق والواجبات تجاه الطرف الآخر.
0: المسألة من كلا الطرفين.
1: نعم المسألة تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى حسن اختيار، وتحتاج إلى تأني.
6: يعني ما حد يعني على قولت في التعبير العامي ما حد ضربك على ايدك انك تتزوج اليوم. خذ وقتك في الاختيار وفي السؤال وبالذات في هذه الايام.
0: وانت الطرف الاخر وانت كذلك.
6: انا احكي على الطرفين.
0: نعم.
6: احكي على الطرفين.
0: نعم. جزاكم الله خير دكتور.
6: حياكم الله.
0: الاخت السائلة ايضا يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
6: نعم.
0: يصلي لكن ربما يعني يتصف بأخلاق سيئة أو غير حميدة.
6: ذكرنا في الحديث السابق ماذا قال؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وجمع بين الأمرين. بعض الناس قد يكون عنده دين لكنه أحيانا يكون في أخطاء في أخلاقه. بعض الناس قد تكون أخلاقه مهذبة لكن الدين عنده ضعيف. الجمع بين الأمرين الصحيح مطلوب. هنا مسألة مهمة وهي كما قلت أخي الدكتور محمود، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهذب سلوك الإنسان وتمنعه من المعصية، لكن بالنهاية يبقى الإنسان إنسانا فقد يضعف وقد يقع في المعصية. تبقى مسألة مهمة وهي أنه الإنسان يراقب صلاته. إذا الصلاة والله ما نهتك عن الفحشاء والمنكر مع ذلك فيها خلل،
0: في خلل،
6: في خلل ولا بد من إصلاحه.
0: تصوير.
6: لأنه الصلاة ليست مجرد أفعال وأقوال خالية من أي تأثير. الصلاة هدفها الأساسي أن تربط الإنسان بربه وأن تهذب أخلاقه وأن تمنعه من المعصية والمنكر بكل أشكاله وأن تمنعه من الفاحشة. فإذا لم يحصل أي تأثير في حياة الإنسان من هذه الناحية فعليه
0: في خلل في الشخص،
6: عليه أن ينتبه أنه في خلل فيه شخصيا وخلل في صلاته. صلاته أصبحت عبارة عن أفعال وأقوال لا روح فيها ولا
0: سائر العبادات دكتور، يعني
6: كل العبادات إنما وضعت لتهذيب
0: تسمو بأخلاق صاحبها
6: الإنسان. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن صيام؟ الصيام جنة.
0: نعم.
6: وماذا عن يقول الحج؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك الزكاة وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء كلها هدفها الأساسي أن تقوي صلة العبد بربه وأن تهذب أخلاقه وتمنعه من إيذاء الناس. فالرسالة الآن إلها وجهين. الوجه الأول ألا نتسرع في الحكم على الناس. بعض الناس خلاص إذا فلان صلى خلاص، بمعنى عنده خلاص أصبح يعني
0: أخذ شهادة الرضوان،
6: أخذ شهادة الرضوان. وبعض الناس حقيقة بالعكس إذا شاف إنسان ما يصليش حط عليه إكس واعتبره شيطان. هذا خطأ وهذا خطأ. وفي المقابل نقول مدام أن الإنسان يصلي فعنده خير وعنده أساس جيد، لكن مثل هذا الشخص ينصح ويعرف بخطئه ويدعى له إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. إذا كان هناك يعني الصلاة في الصلاة دكتور، يعني الاحتدال في الصلاة دكتور، لا نريد أن
6: نعم، هو الأخ الكريم ذكر مسألتين. المسألة الأولى موضوع فترة الإقامة.
0: نعم.
6: في مسألة مهمة وهي أخواني الذي يأتي إلى المساجد يجب عليه أن يأتي بقلب يعني يحب فيه تأليف القلوب والحرص على البعد عن المشاكل وإثارة
0: الفتنة والفوضى في المسجد.
6: هي دقيقة دقيقتين ثلاثة مش هذاك الوقت اللي ايش الناس يعني. والأصل في الإنسان المسلم إذا سمع النداء أن يبادر إلى الذهاب إلى المسجد. وفي كثير من الناس قبل الأذان يكون موجود في المسجد وبعد الأذان المباشر يكون في المسجد.
0: هو بعض السلف دكتور عفوا يقول عن النداء، يقول هو يعني تنبيه للغافلين.
6: نعم أحسنت، بعض السلف يقول هذا. فلذلك النصيحة للإخوان أنه يا عمي لا توقفوا على قضية دقيقة ودقيقتين أو ثلاث. والآن اليوم في مؤقتات صارت موجودة.
0: نعم.
6: في المسجد كل المسجد
0: إداري. نعم
6: مو خلاص الآن المؤقتة هي التي تحكم هذا الموضوع. ثانيا وذكر أنه الإمام
0: كان إمام سريع في القراءة. نعم.
6: الأخوة الأئمة الأفاضل ينبغي عليهم أن يعلموا أنهم أعلم الناس بمن يصلي خلفهم وخاصة في المساجد في القرى. فينبغي عليهم أن يراعوا أحوال الناس وأن يعطوا المأمومين الفرصة الكافية لقراءة الفاتحة.
0: هو الاعتدال دكتور، لأنه أيضا يأتي لهذا البرنامج بعض الاتصالات.
6: نعم.
0: أنه بعض الأئمة يكون العكس يتحدثوا عن الإطالة.
6: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عنه قال من أما الناس فليخفف.
0: بالضبط.
6: وحتى لما بين هذا الأمر بين حتى بعض الصور التي يقرأ فيها الإمام.

0: المس لا يبطل. وذهب المالكية والشافعية إلى أن المس بشهوة فقط هو الذي يبطل. فإذا أراد أن يقلد هذه المذاهب فلا حرج عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الصلوات الفائتة دكتور تقضى؟
0: لا شك، معتمد المذاهب الأربعة واتفاقهم على أن الصلاة الفائتة تقضى، حتى أن بعض العلماء كالإمام النووي نقل الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفائتة. قالوا إذا كانت الصلاة التي فاتت بعذر تقضى، فكيف بالصلاة التي فاتت بدون عذر؟ ولذلك نصيحتنا للأخوة ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الفتاوى. وهذا رأي للشيخ الشعراوي نجله ونحترمه، لكنه مخالف لإجماع المذاهب الأربعة.
1: جزاكم الله خير. حكم الإقامة دكتور؟
0: سنة، الإقامة سنة. وهنا في في في في الموضوع اللي ذكره، إذا بده يقضي صلاة مع صلاة تكفي الإقامة الصلاة، تكفي يعني
1: إقامة واحدة،
0: يعني لو اكتفى جائز. هو المستحب أن يقيم لكل
1: صلاة،
0: لكن لو ما أقام لا للصلاة الأولى ولا للصلاة الثانية الصلاة صحيحة لا غبار عليها. الإقامة للصلاتين سنة، هو يستحب له أن يقيم الصلاة للأولى الحاضرة وللفائتة أيضا يقيم، لكن لو ما أقام ما في مشكلة، لو اكتفى بإقامة واحدة نرجو أن لا حرج عليه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قام بشراء هاتف لخطيبته قبل عقد الزواج،
0: لا حرج في ذلك، هذا من باب هدية الهدية، بس هو سأل عن مسألة أخرى أنه بده يحكي معها وسولف معها.
1: نعم، هو شرى الهاتف من أجل هذه الغاية. نعم،
0: من حيث المبدأ لا حرج، لأنه الآن صار في بينهم إيش يعني علاقة ضمن إطار الشرع، لكن هي في الجانب الآخر أجنبي عنه، مدام صار في عقد هي أجنبي عنه، فيراعى في هذا الإطار أن يكون الكلام ضمن إطار الأدب وضمن إطار الشرع، لأنه ما في علاقة شرعية بينهم إلى الآن، اللي هي أنها مش زوجته هي.
1: لا،
0: هم صح شرعا خاطبين لكن هي أجنبية عنه، لا يصح له لا لمسها ولا الاختلاء بها ولا أن تظهر أمامه غير محتشمة أو ملتزمة باللباس الشرعي.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: شيخ والله أني أنا حاب أستفسر، يعني بناء على الفتوى الأولى، السؤال الأول في البرنامج.
1: نعم.
2: والزواج قسمه ونصيبه لا.
1: نعم.
2: والشيخ أثار يعني إذا أنا فهمت صح إنه كل شيء مكتوب عند رب العالمين.
1: نعم.
2: يعني رب العالمين لما إنسان بده يتزوج واحدة بده يطلع منها ينجب منها ولد أو بنت، هذا مسجل إنه في كائن حي بده ينتشأ الكون.
1: نعم.
2: فكيف يعني تحليل إنه في من النصيب وفي من
1: الأصل الاختيار؟
0: هذا الأصل الاختيار، بس خليك معي. مين منا يعرف نصيبه؟ مين منا يعرف مين شو مكتوب له؟ احنا اذا قلنا انه كل شيء قسمه ونصيب او كل شيء في قضاء الله وقدر وهذا موجود، لكن مين منا يعرف انه الله مقدر له كذا او كذا؟ احنا اذا بدنا نعلق كل امورنا على انه هذا قضاء وقدر فاحنا الغينا الاختيار والغينا المسؤوليه. يعني لو بعد شويه واحد قال والله قتل واحد وقال والله انا مكتوب اني انا اقتله،
1: نعم،
0: هل يقبل منه هذا الكلام؟
2: لا.
0: واحد مثلا آذى جاره، واحد صار عنده تفلت من القوانين، يؤذي ويعني يسب ويشتم ويخرب، ثم بعد ذلك يحتج بالقدر، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لا منافاة حقيقة بين المسؤولية وبين علم الله سبحانه وتعالى الذي سبق بكل الأشياء. هذا الفهم إذا احنا فهمناه صح الأمور بالنسبة لنا استقامت.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: يعطيك العافية، يعطيك العافية أنت والدكتور محمد.
1: الله يسلمك، الله يعافيك.
3: الله يحييك. أول شيء الله يديم علينا الأمن والأمان.
0: يا رب.
1: آمين.
3: ويحفظ هذا البلد.
1: آمين.
3: والدكتور أنا في عندي سؤال، الآن إذا كنت طالع أنا وزوجتي مثلا على مناسبة أو مشوار على أحد أقاربي أو على أحد محارمي،
1: نعم،
3: وما كانت تلبس عباية أو مثلا يعني الصلاة، ولكن اللبس مثلا محشوم يعني و
1: نعم
3: يعني ف وصلت يعني مينا على مسجد وصلينا،
1: نعم،
3: ما حكم هذه الصلاة؟
0: واللباس محتشم ومغطي كل الـ
3: نعم نعم نعم نعم نعم، بس وليست عباءة وليس
1: ليس نعم يعني اللباس الشرعي.
3: نعم.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيك الخير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الله يكرمكم سيدي. بدنا توجيه من شيخنا الكريم بخصوص الأوضاع اللي تصير، يعني اللي ما كانت بالأيام اللي قبل، الأيام السابقة، المشاكل اللي نسمع فيها والجرائم اللي نسمع فيها، يعني الإشي اللي قاعد يصير يعني شيء فوق الطبيعي، وأنتم كلكم عارفين شو قاعد يصير.
1: نعم.
0: لكن بدنا توجيه إحنا بالنسبة للقتل عند الله عز وجل، كيف جريمة القتل عظيمة عند الله عز وجل، إذاء الجيران، إذاء الناس، هذا بشكل عام. يعني والله ابننا كمان منكم سيدي أنه بخطبة الجمعة يكون في خطبة مخصصة لهذا الموضوع بالذات، والله يجزاكم الخير وبارك الله فيكم.
1: أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور فتاوى على. والسلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك عم الشيخ؟
1: الله يسلمك.
2: بدي أسأل، أنا كنت أشتغل مع جماعة، تمام؟
1: نعم.
2: وإلي 4 سنين كنت معهم.
1: نعم.
2: فأخذت منهم 300 دينار وعلى أساس أني أسدهم، وصار بيني وبينهم خلاف وروحوني من الشغل.
1: نعم.
2: انا اللي عندهم حقوق، تمام، وهم بقول لك انت مالك شيء عندنا وبدنا منك المصاري.
1: نعم.
2: فانا قلت لهم المصاري مقابل حقوقي، لاني رحت سالت وقالوا لي بيطلع لك حقوق مبلغ وقدره.
1: نعم.
2: فانا قلت بديش كل حقوقي، خلاص هاي 300 دينار والله بعوض الباقي.
1: طيب لا، شوف عفوا، كمان هو هذا ليس الموضوع، ليس فتوى، هذا الموضوع في قانون، في محاكم مختصة تفصل، نسمع من الطرف الثاني.
3: صحيح.
1: يعني الآن الدكتور ما صعب يعطيك إجابة. هذا الموضوع في عدة أطراف، يجب أن يسمع الدكتور من الطرف الثاني حتى يعني تكون الإجابة واضحة.
3: الإجابة صحيح.
1: نعم.
2: طب في سؤال ثاني.
1: تفضل.
2: الزوجة اللي بتسب أولادها وعلى وتدعي حالها، شو حكمها مشان؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: عافاكم الله. معنا اتصال أخير فتاوى على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
4: بسأل هسه، حجر النرد لو ألعب فيه بدون ما يلهيني عن الصلاة ولا عن إشي، حلال ولا حرام؟
1: تسمع توجيه.
3: زي الطاولة، طاولة الزهر.
4: طيب.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله فضيلة الدكتور، نسأل الله أن يتقبل. يعني ربما الأخ السائل هو يتحدث عن زوجته.
3: نعم.
1: كانوا في ذاهبين إلى مناسبة وصلت بملابسها، يعني هي غير مخصصة للصلاة، فيسأل عن صحة الصلاة.
3: هو يعني إذا كان هناك اعتقاد عند الناس أنه الصلاة ما تجوز إلا باليانس، هذا اعتقاد
1: بالعباء
3: أو العباء، اعتقاد غير صحيح. مدام أنه اللباس محتشم ويغطي العورة وهي لابسة لباس شرعي كامل، فصلاتها صحيحة، لا يشترط أن يكون هناك لباس خاص بالصلاة.
1: جزاكم الله خير دكتور. يعني هدم الكعبة حجر يعني أهون.
3: نعم.
1: عند الله من إراقة دم.
3: نعم.
1: فالأخ يقول يريد توجيه من فضيلتكم، يعني ربما هي دخيلة في الأول الأخيرة.
3: نعم.
1: لاحظنا يعني جرائم وقتل وما شابه، فحرمة النفس دكتور وجزاء من يقتل نفس عند الله تعالى.
3: لا شك أن حرمة النفس عند الله عظيمة، كما قلت يعني هدم الكعبة حجرا يعني قتل المؤمن أعظم عند الله منه، برغم يعني عظم حرمة الكعبة. والقتل العمد يعني ليس له جزاء إلا النار كما قال الله سبحانه وتعالى، وحرمة المسلم حرمة عظيمة، ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آية من رحمة الله تعالى. ولذلك حقيقة يعني ما نشاهده في الآونة الأخيرة حقيقة من تجاوزات غريبة على مجتمعنا حقيقة، وهي ليست من ديننا ولا من تقاليدنا ولا من عاداتنا حقيقة، ولا حقيقة يعني وليست حقيقة يعني مقبولة في هذا البلد الآمن المطمئن حقيقة. ولذلك حقيقة ينبغي حقيقة أن يتم يعني العمل على تجنب مثل هذه الأمور. وهذا يتطلب حقيقة تعاون بين الدولة والمجتمع والأفراد، وأن يقوم الجميع بمسؤولياته، الأهل في البيوت والمعلمون في المدارس والأئمة والدعاء والخطباء وأصحاب الاختصاص حقيقة، لأنه الفوضى إذا حصلت فإنها ستضر الجميع، وينبغي المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم وحقوقهم إذا لم يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء المستهترين الذين حقيقة يعني لا يراعوا إلا ولا ذمة ولا يلتزموا بقانون، فإن الفساد سيكثر. وزي ما قلنا هذا غريب على مجتمعنا، وليس من صميم يعني أخلاق مجتمعنا اللي هو قائم على المحبة والمودة والتكافل. فلا بد حقيقة من وقفة جادة لتصدي لمثل هؤلاء الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وديننا، وأن يعيننا حقيقة، يعين أصحاب الاختصاص على أداء واجبهم على أحسن وجه. لكن هذه أمر يستحق الوقوف عنده. يعني إحنا شاهدنا في الأيام الماضية بعض الجرائم الغريبة والله على مجتمعنا، وكل المجتمع الأردني رفضها ويعني استغربها واستهجنها. فحقيقة لابد من وقفة حازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم، يعني السؤال واضح، الأجير أو العامل أو الموظف الآن، يعني على الأقل هي المحاكم تفصل بينهم، لكن على الأقل تقدير بدك تسمع أنت من الطرفين. يعني هو لهم عليه دين، وهو أكيد بالتأكيد أيضا حسب القانون له حقوق على الشركة أو الجماعة.
3: نحن سمعنا من طرف واحد بالضبط، فما نعرف يعني الطرف الآخر شو عنده يعني من بيانات أو عنده أمور. ولذلك إحنا ننصح مبدئيا إذا في مجال يمر اثنين الطرفين على أقرب مكتب إفتاء والمفتي يسمع منهم، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل في الذهاب إليه فرج وحل لهذا الأمر، وإلا فالمحاكم يعني هي صاحبة الاختصاص.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم، المرأة أو الأم التي تشتم أبنائها، وفي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء على الأبناء.
3: هنا مسألتين، المسألة الأولى الشتم والسب واللعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذية. فينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على ما يتلفظ به من ألفاظ، وخاصة الأب والأم لأنهم قدوة وتأثيرهم كبير، وبالذات الأم. أنت عندك بنات وعندك أولاد، فإذا الأم تسب وتشتم فسينتقل هذا الخلق إلى الأبناء وخاصة الصغار، وتصبح يعني تأثيراته السلبية يعني أكبر من أن تعد. ثم كما أشرت دكتور محمود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان عن نفسه، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم حتى لا يصادف الإنسان ساعة استجابة. وبعض الناس دعا على أولاده أو دعا على نفسه أو دعا على ماله وكانت ساعة استجابة، واستجاب الله تعالى لدعائه. والله سلافة إنه أنا والله يا ربي لا والله من وراء قلبي من قدام قلبي هذا حطوا عجل، هذا
1: ما في هذا الدعاء وافق ساعة إجابة.
3: فلذلك لابد أن يحذر إنسانه من هذه
1: الندم الآن لا ينفع،
3: لا ينفع. فلابد أن يحذر إنسانه من هذه المسألة حتى لا يوقع نفسه في الحرج.
1: والبعض دكتور يعني تعقيب على ملاحظتك، يعني يتساءل من أين يعني أتيتم بهذه الكلمات
3: اللي هي
1: الشتم؟ أنت قلت إن يتعلموا من
3: نعم صحيح. يعني إحنا الآن
1: بعدين تتساءل تقول من أين أتيتم بهذا الكلام؟
3: البيت هو أول مدرسة، والطفل والله العظيم إنه في بعض الآباء والأمهات أو الأخوان يقول لك إنه نصادف أولاد صغار 6 سنين و7 سنين والعياذ بالله يسبوا الرب ويسبوا الدين ويسبوا مسبات يعني بذيئة. فلما نسألهم ونتسفسر منهم أو نعرف آبائهم لا نستغرب، لأن البيئة اللي عايشين فيها هي التي علمتهم مثل هذه الأمور. فبدل ما تعلم أولادك على الصلاة وعلى القرآن وعلى الأخلاق وعلى الأفاضل الجميلة، يتعلموا منك هذه الأشياء السيئة وتكون أنت يعني سببا في إخراج يعني مثل هؤلاء الفئات إلى المجتمع.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم اللعب بهاي الألعاب حجر النرد.
3: هو السؤال هو كالتالي، اللي هو يعني بشكل عام حكم الألعاب المعتمدة على الحظ.
1: نعم.
3: يعني هذا يدخل في موضوع حكم الألعاب المعتمدة على الحظ والتخمين. طبعا أولا العلماء متفقين أخي دكتور محمود على حرمة الألعاب التي تعتمد على الحظ والتخمين إن كانت على مال، هذا يسموه قمار. هذا القمار. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن الميسر محرم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا ميسر إذا كان على مال، لكنه مختلف في حكم الألعاب المعتمدة على الحظ إن كانت على غير مال
1: تسلية.
3: منهم من قال بالحرمة، نعم منهم من قال بالحرمة ومنهم من رخص في ذلك. وطبعا الذين رخصوا في ذلك اشترطوا ألا يكون على حساب واجب أو أن يؤدي إلى تقصير في واجب. نعم. يعني الأفضل والأولى البعد عن هذه الأمور. يعني بعض الناس يقول لك والله إحنا الآن بعد صلاة العشاء نروح نلعب شدة مثلا، أو والله نلعب طاولة زهر. أوكي. فالحقيقة بعض العلماء ذهبوا إلى حرمة مثل هذه الأمور لأنها معتمدة على الحظ والتخمين، ما فيها نوع من المهارة. والبعض الآخر قال بجوازها بشرط ألا تؤدي إلى محرم ولا تكون على مال ولا تؤدي إلى تضييع حق أو تضييع واجب. فالفتوى أنه الأفضل تركه والبعد عنها. لكن إن أردت بقول الأخذ بقول من يقول بالجواز مع الضوابط والشروط اللي حكيناها نرجو ألا بس.
1: وخلاف كل هاي الأمور دكتور، يعني إذا كان في وقت فراغ ملء بنشاطات هذه فأفضل من هذا ممكن دكتور.
3: برضو في مسألة مهمة دو أخي دكتور، هل إحنا فعلا قادرين على تحقيق هذه الضوابط؟ ما إحنا قاعدين نشوف الآن اللي يلعبوا شدة مسبات، وفي بعضهم العياذ بالله يسب الدين والرب، وبعضهم يقوم ويزعل ويصير في بينه وبين أصحابه اللي يلعب معهم جفاء وشحناء وبغضاء. فإحنا نقول الأفضل البعد عن مثل عن كل هذه الأمور، وأن يستغل الإنسان وقته بما هو نافع.
1: نافع. جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: دكتورنا الفاضل في سؤال، الله يكرمك يا رب.
1: تفضل.
5: دكتور، من 15 عام كان في أحد البنات، يعني كنت أعرفها منيح، وأجت وحكت لي إنها حامل بطريقة غير شرعية، أو هي مش متأكدة هو من زوجها أو بطريقة انخدعت، يعني في طريقة معينة وصار إنها حملت، فما عرفت شو تعمل. وأنا بجهل دليتها إنه لازم تجهض هذا الطفل على أساس إنها حكت لي حملها تحت 40 يوم، وهذا اللي حكيت لها إياه يعني، ودليتها على طبيبة ممكن تساعدها بهذا الإشي. بس بعد ما ورجتني الطفل اللي أجهضته حسيت إنها كاذبة في اللي حكته، يعني مش العمر اللي قالته إنه تحت 40 يوم، فحسيته طفل يعني ما بعرف شو عمره بالضبط. فالحكي له 15 عام، لكن للآن أنا كتير خايفة من هذا الشيء وحاسة إني أنا ساهمت في قتل نفس.
1: طب والإجهاض دون علم زوجها؟
5: دون علم زوجها طبعا. أنا وليش نصحتها؟ خفت اختلاط الأنساب وخفت من إشياء، يعني اجتهدت بس اجتهاد كان غبي جدا. يعني حتى إني سألت دكتور، أنا سألت فترتها رجل دين حكالي تحت 40 تنزل، بس أنا ما اجتهدت إني أعرف فعلا.
1: وحتى تحت 40 في شروط؟
5: بعرف إني أخطأت يعني، فهل أنا علي إشي؟
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: بارك الله فيك، شكرا لك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
6: دكتور سمحت عندي سؤال.
1: تفضل.
6: ما حكمك الشخصي اللي يتمنى السوء يصير مع الناس؟
1: عفوا،
6: ما حكمك الشخصي اللي يتمنى أن السوء يصير مع الناس؟
3: أنا منا
1: تسمع الإجابة.
3: شخص يعني يتمنى أنه ناس يصير مهم أشياء سيئة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يعطيكم العافية.
1: عفاكم الله.
7: أنا قبل 10 سنوات كنت ناوي أشتري سيارة.
1: نعم.
7: فعمي أبو زوجتي أعطاني 1000 دينار، قال لي هذول مساعدة مني عشان تشتري سيارة. نعم. فعلا خلال 10 سنوات يعني أنا ما بعرف، وعطاني إياها على سبيل القربة على سبيل الدين ما بعرف، توفى عمي الآن العام الماضي
1: عليه رحمة الله.
7: الله يرحمه. هذول في ذمتي مترتبات.
1: طيب أنت بس مش عارف يعني إنه أعطاك إياهم على سبيل الدين ولا على سبيل الهدية؟
7: نعم، لأني كنت أنا وزوجتي موجودين قاعدين، قال لي أنا بعرف إن كنت تشتري سيارة وضعك المادي سيء، هاي 1000 دينار وعشان تيسر أمورك.
3: طيب هل طالبك بهم في 10 سنوات؟
7: كلا.
1: عليه رحمة الله. تسمع الإجابة إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
8: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. كيف حالك سيدنا الشيخ؟
8: الله يسلمك
2: يا سيدي. في بالنسبة للضمان، أنا تعرضت لحادث مثل هيك، كنت سارح عندي شوية انعاج مثل هيك وضربتني سيارة على جنب الشارع، فنزلت للضمان. هل المبلغ اللي بطلع من الضمان إنه حرام ولا حلال؟
3: الضمان ولا التأمين؟
2: لا التأمين، التأمين يا رب. أيوة التأمين أنا آسف.
3: أيوة أيوة.
8: تسمع نتيجة عجز يعني.
3: يعني أنت أنت أنت قاعد على جنب الشارع وهو اللي ضربك السيارة.
2: لا أنا ماشي
3: يعني يعني هو اللي تسبب بالحادث.
2: نعم
3: خلاص وضح.
8: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يا سيدي بس في سؤال صغير.
8: تفضل.
2: بالنسبة لقراءة القرآن.
8: نعم.
2: في ناس بشوفهم لما يقرأ عادي بقرأ هو قاعد على كرسي مثل هيك، مر على صورة السجدة ما بنزل إنه يسجدها. فهل يجوز الحكي هذا؟
3: طيب.
8: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يا حبيبي شكرا يا سيدي،
8: حياكم الله. دكتور، في توجيه للأخت السائلة بالنسبة للإجهاض دكتور؟
3: في مسألتين. هي قالت احنا مش متأكدين انه هو منها ولا من زوجها، وهذا الكلام ما بيجوز انه نبني عليه احكام وقرارات. الاصل المرأة من زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. فبالتالي ما بجوز انه احنا حتى لو اخطات المراه ووقعت في في في الفاحشه وصار حمل، فالاصل انه حمل لمين؟ للزوج ولفراشه الزوجيه. انه نبني عليه احكام لمجرد الوهم هذا خطر وما بجوز شرع. ثانيا احنا يعني نشكر الاخت حقيقه انها يعني شعرت بخطئها وشعرت ب يعني الذنب الذي ارتكبته وتابت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الامر يعني لا يحكم فيه على التلفون، لانه في بعض التفاصيل لابد من معرفتها ولا بد من يعني الاطلاع عليها.
8: لكن التجرع دكتور ليس لها بشكل عام، يعني بعض يتجرع على الفتوى.
3: نعم اريد اولا التجرع على الفتوى لا يجوز، هي ربما كان نيتها حسنه لكن النوايا الحسنه وحدها لا تكفي. لابد من ان يكون الشخص مطلع اولا على جميع التفاصيل، ثانيا يكون عنده علم، واذا لم يكن عنده علم يسأل أهل العلم المعتبرين اللي يدلوا على الجواب الصحيح. ثانيا لابد للإنسان وللزوج وللزوجة أن يتقوا الله تعالى في مؤسسة الزواج، هذه مؤسسة مقدسة حقيقة لا يجوز أن يعبث بها بأي طريقة من الطرق، وبالذات في اختلاط الأنساب وعمل الفاحشة سواء من الرجل أو من المرأة، فلا بد من تقوى الله ومخافته في هذا الإطار. ثالثا بدك تساعد إنسان، مو خطأ أنك تساعد إنسان لكن بطريقة لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع. المسألة الرابعة حكم عام بالنسبة للإجهاض، عندنا حكم عام كل حالة لا تفصيل، لكن أقول كحكم عام إذا أرادت المرأة أن تجهض، يعني واحدة مزوجة وحملت طبيعي عادي وما في إشكالية، والله بعض النساء تقول لك والله أنا مريض، والله أنا عندي مسؤوليات، والله خلصت العام الماضي وأنا حامل إلى آخره، ويعني تريد أن تجهض الجنين. الفتوى عندنا أنه لا يجوز إجهاض الجنين سواء عمر يوم ولا 40، قبل 40، بعد 40، بعد 4 أشهر، ما بجوز أن يجهض إلا في حالات محددة وحالتين. الحالة الأولى وهي قبل 4 أشهر أن يثبت بتقرير الطبيب الشرعي والأطباء الثقات أنه في تشوه كبير في هذا الجنين يمنع استقرار حياته، ما بتروح تجهض حالها، لا بتجي علينا وتجيب إيش معها
8: تقرير من طبيب ثقة،
3: ويتواصل المفتي مع الطبيب ويعطيها. الأمر الثاني أنه يكون هناك خطر محقق على حياة الأم من بقاء الحمل بشهادة الأطباء الثقات، فساعتها سواء قبل 4 أشهر أو بعدها
8: يعني يشكل خطر على حياة الأم
3: بشهادة الأطباء الثقات،
8: و
3: موضوع التشوه قبل 4 أشهر، التشوه بعد 4 أشهر خلاص نفقت فيه الروح ما نقدر نعطي فيه. هذا بشكل عام طبعا، وأعيد أكرر على الموضوع الأساسي أنه في مثل هذه الأمور لابد من التواصل مع دائرة الإفتاء العام حتى يعطى فتوى بالجواز.
8: يعني هذا ليس ليس ليست فتوى.
3: لا ليش فتوى هذا إيش
8: هذا هذا موضوع توجيه خاص بالضبط
3: توجيه عام إنه يا عمي
8: في هذه الحالات يجب مراجعة دارة الإفتاء.
3: يجب مراجعة.
8: ومثل ذلك أيضا دكتور تحديد جنس المولود يجب مراجعة دارة الإفتاء.
3: نعم لا بد من مراجعة دارة الإفتاء والاتصال بدارة الإفتاء لأنه هذه مواضيع حقيقة حساسة ولا يتفيها لا على التلفون ولا على الهواء لأنه كل حالة تعامل معاملة خاصة كل حالة خاصة بها لأنه في بعض التفاصيل يعني لابد من اطلاع المفتي

0: عليها حتى يعطي رأي بالجواز أو بعدم الجواز. يعني حتى أوضح المسألة، يعني في كثير من الحالات تجينا ونقول لا يجوز لأنه ما انطبقت الشروط عليه، لأنه هذا الجهاد مش لعبة يعني، ولا هو مزحة، ولا هو عبارة عن شيء عادي تقدم عليه بعض النساء من أجل الحفاظ والله على جمالها، أو من أجل والله إيش الحفاظ على يعني والله من أجل والله دخل مادي ولا اقتصادي ولا رزق على رب العالمين. لكن هذه الأمور وهذه القضايا دقيقة وخطيرة جدا، ولا بد من الاستئناس برأي دائرة الإفتاء والحصول على موافقة دائرة الإفتاء. ودائرة الإفتاء حقيقة لا تجامل أحد في هذا الموضوع، إنما هي تعتمد على الشرع.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة: حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الأنانية وكره الخير للناس،
0: هذا لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم. وكما قلت يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي سيدنا أنس: يا بني إن استطعت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد المسلمين فافعل. ولما كان النبي جالسا في مع أصحابه قال: ادخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل ثاني مرة دخل نفس الرجل، فقام أحد الصحابة ليعرف السر، فلما ذهب إليه ونام عنده 3 ليالي فلم يجده لا كثير صلاة ولا كثير صيام، إلا أنه وجد عنده أمرين. الأمر الأول أنه كلما كان يعني يتحرك من الليل أو يتقلب كان يذكر الله، فقال له في اليوم الثالث قال له: والله أنا ما في خلاف بيني وبين أبي، ولكن أحببت سمعت النبي يقول كذا وكذا، فأردت أن أطلع على عملك لكي يعمل. وهذا يدل على حرص الصحابة. قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما ذهب نداه قال: غير أن هناك مسألة واحدة قد تكون هي. قال: ما هي؟ قال: غير أني لا أبيت وفي قلبي غش أو حسد لأحد المسلمين، لأحد من المسلمين. قال له الصحابي: هذه التي بلغت بك هذه المنزلة والتي لا نطيقها. فالإنسان يتمنى الخير للمسلمين، لا يحسدهم ولا يحقد عليهم، بل يحب لهم ما يحب نفسه. ولا شك أنها مرتبة عزيزة تحتاج إلى مجاهدة، ولكنها واجبة، وينبغي عليه ألا يحقد على أحد من المسلمين.
1: جزاكم الله خير. شخص أعطاه مبلغ 1000 دينار لا يعلم هل هو على سبيل الهدية أم على سبيل الدين، والآن هذا الشخص توفاه الله.
0: يعني الذي أنا فهمته من سياق حديثه أنه والدها قال له: أنت وضعك المادي
1: أعطية،
0: إنها أعطية وهبة، بدليل أنه خلال 10 سنوات لم يطالبه بها. لكن هنا تبقى مسألة مهمة حتى يتأكد الإنسان. هو ينظر يعني يسأل عمته اللي هي زوجة أم مرته إذا كانت حية، أنه يسألها عن الموضوع هذا، خلي مرته يسألها أنه والله الوالد لما أعطانا 1000 دينار إذا كانت تعلم، هل يعني هي على سبيل الهبة ولا على سبيل الدين. لكن سياق حديثه سياق المسألة يدل على أنها هبة وعطية وليس الدين.
1: جزاكم الله خير. تعويض من شركة تأمين نتيجة حادث سير،
0: لا حرج في ذلك، وهذه أنا أحب أن أوضحها. بعض الناس قد يتحرج من أخذ أموال التأمين، لا حرج عليك مدام أنه يعني الحق لك ومش أنت صاحب الاعتداء، إنما شخص آخر مثلا اعتدى عليك أو ضربك بالخطأ كويس، والتأمين أقر لك مبلغ من المال، فهذا المبلغ لا شيء فيه ولا حرج فيه، فهو مالك أنت حر فيه. يعني مش شرط أنك تروح أنت إيش تصلح فيه السيارة أو تعالج فيه، التأمين سوى معك مخالصة وقال لك هذا المبلغ إلك، خلاص أصبح ملك إلك، بدك تتعالج، بدك تصلح سيارتك، بدك تسد في دينك، بدك تصرف فيه أي تصرف آخر مباح، لا حرج عليك.
1: لأن شركة التأمين طلع مخمن، في مخمن قدر مثلا بالنسبة للسيارة قدر الضرر، الآن أنت ممكن تصلح هذه السيارة بقطع أصلية تجارية.
0: لا، هو بعض الناس كي يقول لك والله مثلا أنا يا السيارة تكلف 400 دينار تصليح، هم أعطوني والله 700 دينار. ما هو التأمين في مثل هذه كمثال، هو ماذا يقرر؟ يقرر أولا الضرر الحقيقي ثم نقصان القيمة.
1: نعم.
0: وبعدين أيضا يقرر التعطل، فهذا كله إن شاء الله لا حرج فيه، ولا يشترط أنه يعني أنت تأخذ المصاري وتصلح فيها سيارتك.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية بعد الإجابة عن السؤال الأخير: حكم سجود التلاوة.
0: هذا السجود التلاوة سنة وليس بواجب. نعم. فلو لم يسجد إنسان لا حرج عليه.
1: جزاكم الله خيرا. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد، من
1: ذكرك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: شيخ، طبعا احنا دائما نحمد ربنا على نعمة الإسلام وانه احنا على العقيدة الصحيحة باذن الله ان شاء الله.
1: الحمد لله.
2: بس سؤال هيك يعني بتراود بين الواحد المسيحي ابن المسيحي اللي عائلته كلها مسيحية واصلها مسيحي وما صح له او يعني مش انه ما صح له ما خطر له اصلا انه ممكن يكون على الدين الغلط يعني ما استفتح حاله لانه عيشته كلها واهله كلهم وكل شيء مر فيه بحياته ما او حاله انه ممكن يكون عم يحكي غلط هذا شو ذنبه وشو الحل اللي ممكن يتبعه يعني واحد
1: نعم.
2: لا سمح الله
1: نعم تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور
2: ان شاء الله
1: حياكم الله فتاوى على الهوى السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: حياكم الله
3: الله يعطيك العافية شيخنا
1: الله يسلمك ويعافيك
3: بنذكر بالصلاة على النبي اللهم صلي على النبي
1: صلى الله عليه وسلم
3: سيدي الشيخ احنا يعني بعض البساط بنشتغل على الطلاب واتفاقنا مع الأهالي انه نخرج اسمه المبلغ شهري وليس
1: نعم.
3: يومي
1: نعم
3: نعم احدى يعني احدى بقولك عليه يا عم انا بحاسب الشيء يعني المدارس بتعطل في 15 شهر 16 شهر
1: نعم.
3: احنا اتفقنا معاه من بداية السنة انه احنا بنحاسب شهري من اول الشهر لاخر الشهر
1: نعم.
3: حسابنا يعني بلا ما اقولك طب الحق بلا ما اخذ عطة العيد عطة الاضحى عطة العطر الرسمي قلت انا لو بدي احاسبك زي هيك معناته بحاسبك يومي
1: نعم
3: ما بحاسبك على
1: العطل الاتفاق انه نهاية الشهر الاجار نهاية الشهر
3: من البداية نهاية الشهر بتحاسبني
1: نعم
0: في بس خلك معي يعني احنا انسى الموضوع العطل العيد والجمعة والى اخره بالنسبة لاخر الموسم
1: اللي شهر هو ستة احنا بنصف شهر ستة. نصف الشهر اليوم
0: على
1: يعني.
0: الاتفاق اللي بينك وبين اهالي على انه انت تستحق اجرة انت شرطك انه تاخذ اجرة الشهر ستة كامل او لا
3: صلى على النبي يا شيخ
1: صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد
3: انا من مخافة الله بلش في واحد كونه نهاية الموسم نهاية الفصل هذا بحسبته لغاية نص شهر 15 شهر هم بيخلصوا في 14-15 شهر اللي هو نهاية المدارس
1: نعم
3: انا خوفه من الله قلت اي عم نص
0: لا
3: شهر
0: لا انا جاوبني على سؤالي
3: نعم.
0: انت الاتفاق اللي بينك وبين الاهالي على انه اخر ستة يكون كامل ولا نصفه الاتفاق احنا انت حكيت لا. اول سؤالك على الاتفاق شو الاتفاق اللي بينك وبينهم
3: من بلشت المدارس انه اتفاقي معاه من بداية من اول الشهر واحد الشهر الجديد تعطيني شهر كامل
1: نعم
3: هاي الاتفاق
0: خلاص شكرا
3: بس لما اجي شهر ستة اللي احنا فيه هذا هسه هم بخلصوا في 15 شهر
1: نعم
3: انا بخوفه من الله قلت له نص شهر
1: طيب
0: يكفي. الله يجزيك الخير
1: جزاك الله
0: الله يجزيك الخير احسنت
3: مع اني انا اتفاقي معاه من بداية الشهر لنهاية الشهر
1: نعم
3: انا قلت له لا يا عم انا خاف خوف من الله اعطيني حق اللي تعبت فيه الايام اللي وديتها اما الاشهر اللي مرت كان شهر كامل اخذ شهر كامل هم كانوا معترضين انه عطلة العيد وأطلع. انا ما
1: طيب.
3: ما
1: جزاك الله خير جزاكم
3: أشكرك.
1: الله خير حياكم الله
3: نسمع الاجابة من الدكتور الله يكرمك
1: أبشر. حياك الله فتاوى على الهوى السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله
4: بدي اسال سؤالين يا شيخ الله يجزاكم على خير على البرنامج انا عندي خشونه بالركب
1: نعم سلامات
4: وعمري 62 لما باجي اصلي يعني ما بقدر اسجد لتحت على الارض
1: نعم
4: فعلى كرسي
1: نعم
4: هسه لازم يعني اضل قايمه وقاعده مثلا زي هيك ولا لازم مثلا وانا قاعده بضل وانا قاعده والله اصلي الصلاه كلها
1: على الكرسي,
4: الكرسي.
1: طيب
4: آه.
1: تكبيره القيام عندك القدره على القيام
4: عندي
1: بدايه الصلاه
4: بس بتعب يعني ركبي بصير يوجعوني
1: تسمع الاجابه
4: السؤال الثاني في ابن اختي اخذ ابره بالصيدليه والابره هاي اثرت على الاعصاب عنده على عجله فانه هسه بالمحاكم يعني قضايا وما قضايا بيسالوا يعني اذا اخذوا مثلا تعويض عن الابره اللي اخذها
1: نعم.
4: الولد هذا عمره 5 سنوات يعني صغير
1: نعم.
4: فاجره هسه يعني بعرفش يمشي عليها زي الناس
1: نعم
4: فبدنا نشوف انه في تاوي ياخذ مثلا ياخذ
1: تأمين عليها الاجابه ان شاء الله
4: او لا وفي عندي ولد كمان من عمره 21 سنه طبعا يعني بيصلي الحمد لله وقيام الليل الحمد لله رب العالمين وما بيدخنش وما بيدخنش في اخوانه ما بيصلوش
1: نعم.
4: فهو دائما يتهاوش وياهم يعني على الصلاة
1: نعم.
4: فأحكي له أنا يعني أنت أحكي كلمة وخلص يعني الله بيهديهم
1: نعم.
4: احنا ندعيهم بالهداية
1: نعم.
4: وربنا بيهديهم
1: جزاكم الله. الله خير نسأل الله يعني الهداية لهم جميعا تسمع الإجابة يعني من حيث انتهت الأخت السائلة التعويض الناتج عن خطأ طبي دكتور
0: هذا أمر الآن بالمحكمة ما نقدر ندخل فيه لأن القاضي هو الذي يفصل فيه لأنه هو مطلع على البيانات فهذا احنا ما نقدرش ندخل فيه لأنه إيش حكم قضائي فشو يحكم فيه القاضي يمشوا على حكم القاضي.
1: نتيجة المرض تصلي وهي جالسة على الكرسي.
0: هنا نقول بشكل عام الركن

0: الركن الذي تستطيع أن تأتي به بدون مشقة كبيرة يجب أن تأتي به. يعني إذا هي الآن مثلا قادرة على القيام ولو مع مشقة محتملة بدها تجيب الركن. الركن الذي فيه مشقة أو لا تستطيع أن تأتي به أو تأتي به بمشقة عظيمة وألم شديد وربما يؤدي إلى يعني تفاقم المرأة توم في إماء. وبالنسبة للأخ الكريم تبع البساط نقول المسلمون عند شروطهم، لكن لازم يكون الشرط واضح وينفي أي خلاف. هو مشكور الله يجزيه خير،
1: هو سامح، نعم
0: سامح، هذا مشكور، لكن هو إذا بده يمشي على على على اتفاق لازم يكون اتفاق واضح ومبين
1: من
0: بداية العام مع الأهل،
1: جزاكم الله خير،
0: يعني يزيل أي إشكال أو خلاف.
1: انتهى وقت البرنامج أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء. شكرا لكم دكتور.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية حسن حماد وغاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الأخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة في البنك الدولي الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموقر. مباحثات أردنية سورية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، والأخيرة تنفي حسم تحديد موعد توقيع الاتفاق. استشهاد لبنانيين في غارات إسرائيلية على الجنوب وترقب لجولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. وجرى خلال اللقاء بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم، مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموقر، كما تفقد مشاريع مبادرات أخرى قيد التنفيذ التي تم تنفيذها استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اللواء. في المحطة الأولى، افتتح العيسوي بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ومحافظ العاصمة ياسر العدوان

0: مركز صحي أولي في منطقة أزميلات الذي أنشئ ضمن المبادرات الملكية لخدمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها في لواء الموقر، كما افتتح العيسوي الحديقة العامة في منطقة أنجيرة بلواء الموقر التي أنشئت ضمن المبادرات الملكية لتوفير متنفس لأبناء المنطقة. وعقب الافتتاحات تفقد العيسوي مشروع إنشاء قاعة متعددة الأغراض في منطقة أم بطمة في اللواء التي يتم تنفيذها ضمن المبادرات الملكية السامية، واستمع إلى شرح حول سير العمل في المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 85%. كما تفقد العيسوي مشروع إنشاء ملعب خماسي في منطقة الرجم الشامي بلواء الموقر بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان والمحافظ العدوان ورئيس لجنة بلدية رجم الشامي الدكتور فارس أبو قاعود. عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات مباحثات موسعة في دمشق مع نظرائهم السوريين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطاقة المهندس محمد بشير ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ووزير النقل الدكتور يعرب بدر ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم بدأ الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، تحضيراً لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027 في خطوة تمثل البداية الفعلية لتشييد صرح رياضي وطني هو الأكبر في المملكة وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون ربيحات وتقرأه إسراء الطرونة.
1: بيّنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق أن استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1000 دنم، بطاقة استيعابية تبلغ 46,000 متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية العام 2029. ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين ومواقف تتسع ل6,000 موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيئ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير. ويستلهم الاستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث ووفق معايير الاستدامة وبمواصفات عالمية وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية. وسيحاط الاستاد بمناطق خضراء من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حالياً التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات. وسيسهم المشروع في تحريك قطاعات اقتصادية مهمة كالإنشاءات والمقاولات والعديد من الصناعات وغيرها، كما سيوفر المئات من فرص العمل للمواطنين خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل على المدى البعيد. وسيشكل مشروع الاستاد مرفقاً رياضياً رئيسياً يسهم في دعم الحركة الرياضية المحلية وتطويرها، إضافة إلى ترسيخ مكانة الأردن لاستضافة الفعاليات الرياضية والبطولات الدولية الكبرى.
0: رفع المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية تأهباً لمواجهة نظيره النمساوي عند 7 بتوقيت الأردن من صباح يوم الأربعاء المقبل على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا، بافتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى المنتخب تدريبه أمس على ملعب جامعة بورتورتلاند بقيادة المدرب جمال السلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وصد حضور وتغطية وسائل الأعلام العالمية. ويغادر وفد المنتخب اليوم إلى سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة النمسا، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 3:45 حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو، قبل أن يقيم تدريبه الرسمي عند 8:00 على ملعب سان خوسيه بارك بحضور وسائل الإعلام. أكد قداسة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس دعمه الثابت للدور التاريخي الذي يطلع به الأردن في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأشاد بأهمية هذه الوصاية في حماية المقدسات وصون هويتها وتعزيز الحوار بين الأديان، مشيرا إلى أنه لمس أهمية هذا الدور التاريخي عند زيارته الأولى للقدس قبل 50 عاما، وأكد أن الوصاية الهاشمية تعد ركيزة أساسية في حماية المقدسات وتعزيز قيم التعايش والحوار بين أتباع الديانات المختلفة، ووصف الأردن بأنه أرض مباركة متمنيا له دوام المجد والبركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران لم تعلن بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، فيما عبر محتجون في إيران عن معارضتهم للاتفاق. إلى التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
2: في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم. وأقال مصدر مطلع إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار مساعي إبرام الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز سيفتح حال التوصل إلى اتفاق، وإن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق السلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. من جهتها لم تؤكد إيران توقيع الاتفاق اليوم، حيث كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن موعد التوقيع قد يكون في الأيام المقبلة. وقالت وكالة فارس نقلا عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني إن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم قيد المراجعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر المحتجين في إيران ضد توقيع الاتفاق. وذكرت مصادر من كل أطراف المحادثات إن مذكرة التفاهم المقترحة تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. كما تشير مسودة الشروط إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، وستلغي العقوبات على صادرات طهران من النفط مقابل فتح إيران للمضيق، وسيجري تناول ملف البرنامج النووي الإيراني خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما، فيما قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني مع تدمير مخزون اليورانيوم على التخصيب وإزالته.
0: وإلى آخر التطورات في لبنان، حيث تستعد الحكومة اللبنانية للجولة 5 من المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في 22 من الشهر الحالي في واشنطن، وسط شروط لبنانية بوقف إطلاق النار دائم كأساس للمفاوضات. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
3: جولة 5 من المفاوضات المباشرة تستعد لها الحكومة اللبنانية في واشنطن وسط شروط لبنانية بوقف إطلاق النار كخطوة أساسية قبل أي نقاش، ومنع الجنوب اللبناني من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر. وقال رئيس حكومة لبنان نواف سلام على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن، مطالبا من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث استشهد شخصان في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء الزهراني جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء فورية شملت سكان عدة قرى وبلدات جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني، كما وجه إنذارا آخر لسكان بلدات في قضائي النبطية وصيدا، مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم فورا. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك قبل اجتماع سيعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الأوضاع الإقليمية.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في محافظة خان يونس جنوب القطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 3 شهداء جدد و16 إصابة، وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة، حيث اعتقلت 19 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وإلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس أن بلاده شنت هجوما خلال الليل على منشأة نفطية في منطقة يارول سلافل الروسية، وعلى مصنع أزوت للكيميائيات في منطقة تولا لإنتاج المتفجرات في روسيا، كما شن هجمات على أهداف لوجستية عسكرية روسية في المناطق المحتلة من أوكرانيا. ومحليا، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وأسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال اجتماع عقد اليوم مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتنمية قطاع الثروات المعدنية. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مبينا أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة. كما أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشهر أيار الماضي عبر الشبكات الاعتيادية وأنظمة الخلايا الشمسية ل199 منزلا وموقعا بكلفة إجمالية بلغت 1,053,000 دينار دينار. وقال الخرابشة إن اللجنة وافقت على حزمة من المشاريع والمواقع التي سيتم تزويدها بالتيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية مختلفة، وذلك في إطار التوسع في تقديم هذه الخدمة بموجب التعديلات التي أقرت على أسس إيصال التيار الكهربائي. قامت سلطة المياه إدارة شؤون الإعلام والاتصال بتركيب 500 خزان مياه منزلي بسعة 2 متر مكعب في عدد من قرى جنوب المملكة، ويأتي

0: ذلك ضمن النشاطات مشروع نحو أداء أفضل لمرافق المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنموي والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية. وقالت وزارة المياه والري أن أعمال التركيب يستفيد منها أكثر من 3000 مواطن، وأن تركيب الخزانات يسهم بتحسين قدرة الأسر على تخزين المياه بشكل آمن وموثوق، بما يضمن تلبية الاحتياجات المنزلية اليومية، إضافة إلى الحد من أثار عدم انتظام جداول توزيع المياه في المناطق المستهدفة وتعزيز الاستقرار المعيشي وتحسين خدمات المياه للأسر المستفيدة. أتاح المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم عبر موقعه الإلكتروني النسخ الإلكترونية من كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين 11 و 12 للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027. وتأتي إتاحة هذه الكتب ضمن جهود المركز في توفير المصادر التعليمية المعتمدة بصيغتها الإلكترونية وإتاحتها للطلبة والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي ودعم الاستعداد للعام الدراسي المقبل. ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في الأبنية المدرسية الحديثة والتخلص من المباني المستأجرة، افتتحت مدرسة رابعة العدوية الأساسية في لواء الرمثة لتشكل إضافة نوعية للقطاع التعليمي في المنطقة، من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة تسهم في الحد من الاكتظاظ المدرسي والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة. وأضاف مدير تربية لواء الرمثة الدكتور فيصل الحوامدة لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
1: ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في المباني المدرسية والتخلص من المباني المستأجرة، فقد تم استلام مدرسة جديدة في لواء الرمثة، مدرسة رابعة العدوية الأساسية للبنات، حيث ستستقبل ما يقارب 600 طالب، وتمثل هذه المدرسة إضافة مهمة للمسيرة التربوية في المديرية، وتجسد اهتمام وزارة التربية والتعليم توفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة لأبنائنا الطلبة. ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تطوير البنية التحتية للعملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للتعلم والإبداع والتميز. كما نؤكد أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع تربوية مستقبلية في اللواء، ومن أبرزها إنشاء مبنى مدرسي بديل لمدرسة رقية المستأجرة والتي سيتم استلامها قريبا إن شاء الله، إلى جانب تخصيص عدد من قطع الأراضي لاستحداث أبنية مدرسية جديدة ضمن خطة الوزارة المستقبلية بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلبة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يبقى الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وصلنا إلى نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة في البنك الدولي الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموجر. مباحثات أردنية سورية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم. والأخيرة، تنفي حسم تحديد موعد توقيع الاتفاق. استشهاد لبنانيين في غارات إسرائيلية على الجنوب وترقب لجولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفراعنة بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 لدى المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن المجتمع الإسرائيلي مقبل على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وكما هو معروف أن 20% من المجتمع في مناطق 48 هم من الفلسطينيين العرب وقياداتهم السياسية الفاعلة، وبالتالي الرهان عليها لأن تكون وأن تبقى كما كانت باسلة شجاعة على رأس الاشتباك وفي مواجهة السياسات الصهيونية والعنصرية من أجل تحقيق المساواة لهم في مناطق 48 ودعم وإسنادهم لشعبهم الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال في مناطق 67، ولذلك مقبلون على الانتخابات البرلمانية، انتخابات الكنيست، لنعرف كيف الوضع لدى المجتمع العربي الفلسطيني، لدى قياداته السياسية، لدى أحزابه، ماذا تفعل، ما هي القدرات، الإمكانيات المتوفرة، وأيضا ما هي الشروط المتوفرة من أجل إقامة قائمة مشتركة بين الأحزاب السياسية الفاعلة لخوض الانتخابات البرلمانية لدى المستعمرة الإسرائيلية. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، أحد قيادات المجتمع العربي الفلسطيني ب 48، وهو رئيس الحزب القومي العربي في الداخل. أستاذ محمد حسن كنعان، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يا مرحبا، يعني إحنا بالأردن دائما نتابعكم، قلوبنا عندكم ومعاكم، وأيضا نراهن على دوركم القيادي في مواجهة كل السياسات العدوانية الاستعمارية التوسعية العنصرية التي تواجهونها أنتم في مناطق 48 وشعبكم في مناطق 67. لذلك أستاذ محمد حسن كنعان، بداية إذا تكرمت يعني دعني أتعرف عليك. حضرتك أنت من أي بلد، من أي قرية، من أي مدينة؟
1: أنا من مدينة طمرة، الجليل الغربي.
0: الجليل الغربي، هذه طمرة مدينة ولا قرية؟
1: لا، مدينة والحمد لله عدد سكانها ما يقارب 42 ألف نسمة
0: ما شاء الله. طيب، إذن ضمرة بالجليل الغربي، وحضرتك الآن يعني وضعك السياسي الآن أظني أنت رئيس للحزب القومي العربي، صحيح؟
1: صحيح.
0: متى تأسس هذا الحزب؟
1: دعني بداية أخي حمادة أن أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا، لأننا نعتز في المملكة الأردنية الهاشمية لما قدمته وتقدمه لأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام ولفلسطيني 48 بشكل خاص.
0: كل الاحترام.
1: الحزب القومي العربي تأسس عام 2001 في داخل أراضي 48.
0: نعم. طيب، إذن هذا الحزب تأسس عام 2001، يعني الآن 25 سنة. طيب، هذا الحزب موجود في أي مناطق؟ يعني الامتدادات من عندكم، من الجليل حتى النقب والساحل؟
1: نعم، له التمثيل في كل المناطق الجغرافية في الداخل الفلسطيني. طبعا في تمثيل في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لكل المناطق الجغرافية في الحزب ولكل الطوائف أيضا، لأننا نحن نؤمن بأهمية النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، وأيضا نعمل جاهدين من أجل التواصل مع الطرف الآخر، أي مع التقدميين من القوى اليهودية في داخل إسرائيل.
0: نعم. طيب هذا الحقيقة يعني شيء إيجابي، يعني حضرتك لما بتقول يعني إحنا ممتدين، هذا بيعني أنه في عندكم يعني، مع أنه لا نحبذ التفرقة، ولكن هيك الواقع يعني، أنتم بين المسلمين والمسيحيين والدروز موجودين.
1: نعم، دون أدنى شك، لأنه
0: نعم، ولكن
1: نحن نؤمن بأننا شعب واحد، وهناك ضرورة وأهمية قصوى للحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد من مختلف الطوائف، وأيضا معا وسويا نعمل جاهدين من أجل أيضا التواصل مع القوى التقدمية، القوى التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وأيضا بحق شعبنا في الداخل في المساواة وعدم التنكر لحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه وفي وطنه.
0: طيب إذن يعني كما هو معروف يعني هذه السياسة اللي حضرتك وتحدثت عنها هي بتتعارض مع سياسة يعني الحكومات العنصرية اللي قسمت شعبكم وحاولت اعتبار أنه العرب والمسلمين والمسيحيين والدروز والبدو حتى كأنهم قوميات مستقلة عن بعضهم البعض، يعني شيء مؤسف، ولكن يعني ما تتفضل به هو إعادة وتعميق وحدة الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48، ردا على هذه السياسات الانقسامية العنصرية التي مارستها ولا تزال سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
1: طبعا هذا سياسة مدروسة من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة لتفريق أبناء الشعب الواحد، وجعلنا طوائف وديانات، وليس كأقلية قومية تعيش في داخل إسرائيل، إلها امتداد للشعب الفلسطيني بشكل عام وللأمة العربية والإسلامية بشكل عام. ولكن هذه السياسة بقدرات وبهمة وبحكمة القيادات العربية في الداخل الفلسطيني أفشلت هذا التوجه، وأفشلت تقسيمنا إلى ديانات، وتقسيمنا إلى طوائف، وتقسيمنا حتى المسلمين
0: قوميات
1: إلى فلاحين وبدو. فهذا الأمر عمليا أصبح جليا من خلال التمثيل البرلماني ومن خلال التمثيل الحزبي في مختلف المناطق.
0: نعم.
1: فلذلك نحن يعني نحن نقولها بكل فخر، منذ عام 48 نواجه هذه السياسة. شعبنا في الداخل الفلسطيني كان دائما رأس الحرب في مواجهة سياسات حكومة إسرائيل المتعاقبة، وتحديدا سياسة هذه الحكومة الفاشية العنصرية الغير أخلاقية، لم تشهدها دولة إسرائيل منذ قيامها، بهذه الوقاحة وبهذا الحقد على أبناء شعبنا. وطبعا الكل يسمع ويقرأ عن ما يمارس ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا ما يمارس على الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات خنق مالي، سياسات خنق اقتصادي، وعمليا إعطاء انفلات كامل لقوى الظلام في المجتمع العربي من العبث بمجتمعنا من القتل والعنف وسياسات الخاوة، على مرأة ومسمع من حكومة إسرائيل بدءا من رأس الحكومة ووزرائها المختلفين للأسف الشديد. وما يمارس في النقب تحديدا هو ليس صدفة، إنما سياسي مبرمجي من أجل تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا في النقب الصامدين المرابطين على أرض وفي قراهن الغير معترف فيها، وأيضا سياسة هدم البيوت في النقب والجليل والمثلث. يعني ما شهدناه في الثلاث سنوات الماضية لم نشهده منذ قيام الدولة.
0: كل الاحترام، لكن يعني أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تحدثت عن تعميق العلاقات مع القوى التقدمية والديمقراطية الإسرائيلية، يعني بمعنى أنها المعادية للصهيونية وللاحتلال. ولكن طالما أنك حزب رسمي قانوني مشرع، لماذا لا يكون بين صفوفكم إسرائيليين كما مثلا الحزب الشيوعي، كما الجبهة الديمقراطية؟
1: أولا لا مانع حسب دستور الحزب، لا مانع من دخول أي مواطن فوق سن 18 إلى صفوف الحزب القومي العربي. ولكن في الآونة الأخيرة الأحزاب العربية عمليا هناك القليل القليل من ما يدخلون من القوى اليهودية لصفوف هذه الأحزاب، ولكن هناك تعاون وثيق، ونحن في الحزب القومي العربي سعينا وما زلنا نسعى إلى إقامة قائمة عربية يهودية تشمل أحزاب يهودية وتشمل أحزاب يهودية عربية وعربية كقائمة مشتركة لكلا الشعبين. هذه القائمة عمليا نسعى أن تمثل كل قوى اليسار الذين يؤمنون بالمساواة ويؤمنون أيضا بصدق وعدالة قضية فلسطين، ويؤمنون بإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بحدود الرابع من حزيران. نحن نتعاون، هناك تعاون وثيق جدا في حزب كل مواطنيها برئاسة أفرنبورغ، في حزب مع ننجح برئاسة أبي شكيد، وأيضا في هناك قوة من مجموعات نقف معا، مجموعة يهودية عربية أيضا، والحزب القومي العربي. نحن نلتقي من أجل تشكيل قائمة عربية يهودية تخدم مصالح كلا الشعبين، تؤمن بقضية الحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني، وأيضا تؤمن في المساواة للأقلية القومية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. طبعا نحن نعيش في زمن رديء للأسف شديد، هذه الحرب المأساوية، حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضا الحرب المستمرة على الضفة الغربية، وأيضا حرب العنف والجريمة في المجتمع العربي، حرب تقليص الميزانيات على سلطاتنا المحلية العربية بقصد عمليا منعها من القيام بواجبها تجاه مواطنيها. كل هذا الأمر عمليا يحتم علينا إعادة الأوراق وترتيب الأوراق من جديد لكي نعزز الشراكة العربية اليهودية في هذه البلاد، لربما أن تكون بادرة خير للمستقبل.
0: نعم، الحقيقة يعني أثبتت الوقائع والأحداث بأنه بدون أن يكون لديكم شركاء يعني من المجتمع الإسرائيلي معادين للصهيونية وللاحتلال، لا يمكن أن تتحقق فعلا إنجازات حقيقية وملموسة. فلذلك يعني أنا بعتقد أنه هذا ضرورة لاختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيل لعدالة قضيتكم، سواء في من أجل قضية المساواة في مناطق 48 أو قضية الاستقلال في مناطق 67.
1: نعم، بدون أدنى شك، يعني نحن من خلال الممارسات اليومية وأيضا من خلال المظاهرات التي تنظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، هناك مشاركة يهودية كبيرة جدا من القوى المعادية لسياسة حكومة إسرائيل، لسياسة بيبي نتنياهو، لسياسة بن غفير وسموتريتش، العنصرية الفاشية اتجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. فهذا الأمر عمليا جعلنا نفكر جليا في أهمية وضرورة العمل المشترك مع القوى اليهودية التي تؤمن بالسلام العادل، التي تؤمن بصدق وعدالة قضيتنا، وضد الحرب، كانت ضد حرب الإبادة في غزة، ضد الحرب المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا ضد سياسة الحكومة لفلسطيني الداخل. نعم. هذا الأمر عمليا إذا إحنا كأقلية عربية فلسطينية من الضروري أن نعزز ونقوي هذه الشراكة وندعم هذه القوة التي تؤمن بالسلام العادل، تؤمن بحقنا العيش على أرضنا وفي وطننا بحرية وبكرامة وبمساواة كاملة دون تجاهل أننا جزء كمواطنين في هذه الدولة ولكن جزء من شعبنا الفلسطيني. لم يتنكر شعبنا الفلسطيني في الداخل لانتمائه الفلسطيني وانتمائه العربي والإسلامي أبدا، ولن يتنازل عن هذا الأمر.
0: نعم.
1: لأننا نحن جزء من شعبنا، جزء من أمتنا، وإحنا عاملين دائما نتوجه إلى أمتنا العربية أن تدعم شعبنا الفلسطيني بشكل عام وأن تدعم الأقلية الفلسطينية في الداخل التي تمارس عليها سياسات عدوانية، سياسات عنصرية، سياسات فاشية، سياسات محاولة اقتلاع، هدم العنف والجريمة المستشر في مجتمعنا العربي هو نتاج سياسة حكومة إسرائيل الحالية، ونتاج سياسة حكومة إسرائيل الحالية، وهي تبرمج لأن تبقي شعبنا ملتهيا غافلا عن قضايا الأساسية والمركزية، إنه يتم أن يصب تصب الأنظار على قضية العنف والجريمة ومحاربتها. نحن نسعى لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن بدون تعاون أجهزة الدولة لا يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة. وللأسف الشديد هذا الأمر حاليا يروق لحكومة إسرائيل، يروق لكل متخذي القرار في إسرائيل، وكل الأجهزة الأمنية تدرك وتعرف عناصر العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكن هي تتعاون معها وعمليا تغض النظر عنها من أجل تمرير سياسي عدواني اتجاه المجتمع العربي.
0: طيب سيد محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي، ذكرت اسم أبراهام بورغ، مين هذا أبراهام بورغ؟
1: أبراهام بورغ هو شخصية

0: يهودية شخصية سياسية أشغل منصب رئيس الكنيسة في الماضي، كان في حزب العمل، واليوم هو يعتبر في أقصى اليسار الإسرائيلي، في أقصى اليسار الإسرائيلي. ومن يتابع ما يكتبه في وسائل الإعلام العبرية والأجنبية عمليا يدرك أن هذا الشخص انتقل بعيدا إلى اليسار، مدافعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مدافعا عن حق شعبنا في الداخل في المساواة، ويعتبر من رجالات السلام الأولى في المجتمع اليهودي.
1: نعم، ولكن الآن قلت ذكرت اسم حزب كل مواطنينا، كل مواطنيها،
0: كل مواطنيها برئاسة أبرنبورغ.
1: يعني هو مشكل حزب بهذا الاتجاه.
0: نعم نعم. طيب، هو مشكل حزب يهودي عربي. هو أسسه وبرأسه حتى هذا اليوم مع عدد من الشخصيات اليهودية والعربية في الداخل.
1: مين من الشخصيات العربية يعني اللي ممكن يعني تذكر في شراكته مع في قيادة هذا الحزب، حزب كل مواطنيها؟
0: يعني كان هو رئاسي مشترك مع البروفيسور فيصل عزايزي، وأيضا اليوم مع دكتورة وردي سعيد من كفر ياسيف، وفيصل عزايزي من دبوري، وسكرتير عام الحزب عندن محمد غالب يحيى من كفر قرع. يعني في هناك عدد أيضا آخر، ولكن هذه الشخصيات البارزة في من المواطنين العرب في هذا الحزب.
1: نعم. طيب الآن أنت تحدثت عن حزب أو مشروع برنامج أو مشروع لقاء، مشروع ائتلاف إلى آخره بهذا الاتجاه. الحقيقة حسب ما بعرف أنه السيد أيمن عودة يعني سيترك الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، هو أنهى فترته البرلمانية هو والسيدة عايدة توما، ولكن السيد أيمن عودة يعمل أو سيعمل من أجل إقامة هذا التحالف أو هذه القائمة أو هذا الحزب العربي اليهودي، وطلب الصانع أيضا لديه نفس الفكرة. هل هنالك تعاون ثلاثي بينكم مع أيمن عودة وطلب الصانع أستاذ محمد حسن كنعان؟
0: دعني أبدأ بطلب الصانع. طلب الصانع عمليا هو أعلن دعمه للقائمة المشتركة إن كان ثلاثية أو رباعية منذ زمن.
1: نعم.
0: وعمليا حسب ما فهمت من رئيس التجمع أن الحزب الديمقراطي العربي سينخرط في إطار التجمع الوطني الديمقراطي.
1: نعم.
0: على كذا الحالات، ولكن هو يؤمن بالشراكة العربية هوليدي بدون أدنى شك، ولكن هو ليس معنا في هذا الموضوع. كان في البداية مع أبرنبورغ، ولكن ما بعرف إيش حساباته. اليوم عمليا أعلن دعمه لتكوين القائمة المشتركة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية حسب ما بيكون.
1: هي
0: بالنسبة لأيمن عودي
1: واضح أولا هي ثلاثية، الأحزاب الثلاثة وقعت، ولكن ما زال التباين بين الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والتغيير.
0: نعم نعم.
1: ما زالت في حالة عدم توافق مع الحركة الإسلامية، مع القائمة الموحدة. نعم.
0: حتى في داخل الأحزاب الأربعة هناك في ما زال هناك تباين، ليس على البرنامج إنما أيضا على تركيبة.
1: لا، هذا شيء آخر يعني فني إجرائي،
0: وهذا أمر. نعم. بديهي جدا وطبيعي.
1: طيب.
0: جدا. والأكمل بالنسبة للأخ أيمن عودي.
1: نعم.
0: أيمن عودي يؤمن دون أدنى شك في الشراكة اليهودية العربية، ولكن هو سيقيم تنظيم غير حزبي، لأنه ليس من أجل خوض انتخابات الكنيسة القادمة، إنما كعمل جماهيري للمستقبل كحركة نقف معا.
1: نعم.
0: حركة نقف هي حركة أقيمت قبل 10 سنوات، أيضا حركة يهودية عربية تؤمن بالسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، تؤمن بقضية المساواة للأقلية العربية في الداخل الفلسطيني. هو يريد أن يقيم حركة سياسية ولكن غير حزبية، وليس من أجل خوض انتخابات الكنيسة القادمة أو غيرها لربما.
1: طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني السيد طلب الصانع لديه فكرة أو برنامج آخر، الأستاذ أيمن عودة أيضا. الآن بدي أسألك عن الأستاذ محمد حسن كنعان، يعني هل أنت لديك

0: الرغبة أو في هناك عمل أو في حوار أو تفاوض مع أبراهام بورغ لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة؟
1: نعم دون أدنى شك، نحن وقعنا ثلاث أحزاب
0: اللي هم
1: حزب العربي، حزب كل المواطنين برئاسة أبرومغ، وحزب مع ننجح برئاسة أبي شكيد. نحن وقعنا على ورق على اتفاقية تعاون من أجل خوض الانتخابات القادمة، وأيضا الوثيقة تشمل على أننا سنعمل على توسيع هذه القاعدة لضم قوى تؤمن بالشراكة العربية اليهودية. وذكرت أنا ليس صدفة أنه هناك مجموعة انبثقت عن حراك نقف معا في الشارع اليهودي العربي. هذا الحراك عمليا أقام حزب سيعلن عنه يوم الثلاثاء القادم بعد يومين، والتقينا مع هذا الحراك، التقينا في جولتين من المحادثات، وبعد الإعلان عن حزب عمليا سيتم لقاء بين الأربع أحزاب لتشكيل
0: بين الثلاثة وحراك.
1: نعم،
0: يعني بين الثلاثة معا ننجح، والديمقراطي القومي العربي وحزب مواطنينها، كل جميع مواطنيها، يعني الأحزاب الثلاثة الآن اللي أنتم متفقين راح تلتقوا مع الحزب الرابع اللي هو مع حراك.
1: نعم، احنا التقينا معه مرتين.
0: نعم.
1: قبل أن يشكل حزبا سياسيا،
0: قبل أن يعلن تشكيل الحزب.
1: الحراك هو جمعية مستقلة، ولكن من هذا الحراك في هناك عدد كبير اللي عنده رغبة في خوض انتخابات الكنيسة القادمة، فعمليا تم تشكيل حزب، وسنكون أربع أحزاب نلتقي من أجل تشكيل قائمة برلمانية للانتخابات القائمة، قائمة يهودية عربية عمليا إذا صح التعبير. في أول 10 مقاعد بيكون 5 عرب 5 يهود، بيكون أيضا تمثيل نسائي لائق، لأنه يعني هناك إيمان بقضية الشراكة العربية اليهودية، وأيضا قضية أهمية تمثيل النساء في مثل هذه القائمة.
0: طيب إذا هيك يعني بستطيع القول أن هنالك قائمة تماما تشكلت من الأحزاب الثلاثة، وإذا عملوا فائض أصوات مع الحركة الإسلامية بيكون هاي قائمتين، والقائمة قائمتكم الرباعية اللي ممكن تكون رباعية كمان يعني هاي رقم ثلاثة. إذا طلب الصانع كمان اتفق مع حدا بده يكون، لا طلب الصانع راح مع الـ مع الـ مع الـ الأطراف الثلاثة، مع اليسار العربي يعني إنجاز التعبير القومي.
1: صحيح.
0: طيب الآن أستاذ محمد حسن كنعان، هنالك حزب قوي موجود وتصريحات قائده اللي هو يائير غولان حزب الديمقراطيين اللي هو نتاج التحالف ما بين حركة ميرتس وحزب العمل، أيضا يتحدث بيعمل ندوات أو بيعمل لقاءات يائير غولان، برضو بتحدث عن أهمية الشراكة العربية اليهودية. هل هنالك تواصل بينكم وبينه؟ صار في اتفاق؟ صار في أي شراكة؟
1: الحقيقة، نعم. الحقيقة لا أخي حمادة،
0: نعم.
1: لك ولجميع المستمعين دعنا نميز.
0: نعم.
1: يائير غولان برنامجه السياسي هو ليس برنامجنا.
0: نعم.
1: ولا يؤمن بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران. ولا يؤمن بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. عمليا في كان له تصريحات سيئة جدا خلال حرب الإبادة في قطاع غزة. واليوم إحنا أقمنا هذا التحالف لأنه في هناك غياب لليسار الصهيوني، لليسار الإسرائيلي، بعد اندماج أو بعد تحالف ميرت مع حزب العمل عمليا ضاعت ميرت في داخل برنامج حزب العمل.
0: نعم.
1: ولكن أنا لا أستطيع أن أقول أنه فيش قوة فيها، عندنا في قوة يسارية ممتازة تؤمن بحق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال، تؤمن أيضا بالمساواة دون أدنى شك، ولكن في هناك تباين.
0: نعم.
1: في هناك تباين بيناتنا، ونحن نسعى إلى أن نكون البديل البديل لليسار الإسرائيلي، لليسار اليهودي. القوى اليهودية الموجودة معنا هي

0: البديل لليسار الإسرائيلي
1: لليسار الصهيوني إنجاز التعبير،
0: وأصبح اليوم جزءا من حزب العمل.
1: نعم، إذن يعني يمكن أن أقول أنكم تحاولون صناعة يسار إسرائيلي بدون صهيونية.
0: نعم،
1: يعني لأن يعني حزب الديمقراطيين هو حزب يساري صهيوني
0: دون أدنى شك. طبعا هذا بالتأكيد، ولكن أيضا برنامجه السياسي يختلف عن برنامجنا السياسي وبرنامجنا العمليين الاقتصادي وبرنامجنا اتجاه المواطنين العرب هنا في الداخل. نعم. أنت ذكرت أنه يؤمن بالشرك، نعم، ولكن الشراكة العربية اليهودية مش من 10 مقاعد أو من 12 مقعد كما سمعت من بعض الإخوة المرشحين في حزب العمل، إنه إلهن رقم 12 و13 رقم 12 أو 13 أو يعني عمليا ما بعد العاشر، ما بعد الأماكن المضمونة. الشراكة العربية اليهودية الحقيقية هو إذا كان الأول عربي أن يكون الثاني يهودي، إذا كان الأول يهودي الثاني عربي، والثالث يهودي الرابع عربي.
1: نعم.
0: وهكذا. مش هاي شراكة عمليا، هي مناصفة.
1: نعم نعم،
0: هي مناصفة مش شراكة يعني كما تذكر أخي حمادة، أنت أكثر واحد تذكر ذلك كما طرح الراحل عبد الوهاب دراشي.
1: نعم.
0: إحنا ما بدنا نكون الفرس وهو الفارس.
1: نعم.
0: إحنا بدنا نكون هو فارس وأنا فارس عقباله، إحنا فرسان اثنين عقبال بعضنا البعض، مش أنا أقل منه. إذا حقا يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، اليوم نحكي على 2,200,000 فلسطيني في الداخل، عندنا ما يقارب 1.5 مليون صوت في الانتخابات القادمة، أو 1,300,000 صوت.
1: نعم.
0: هذا ليس قليلا، وليس صدفة أنه تم في الماضي تغيير طريقة الانتخابات، أنه ألغوا انتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، لأنه كان الصوت العربي هو الذي يقرر من يكون رئيس حكومة إسرائيل.
1: صحيح.
0: ولذلك ألغوا هذه الطريقة اللي عمليين معمول فيها في كل العالم.
1: طيب، إذن يعني بقدر أقول أنه برنامجكم الثلاثي الذي سيتحول لأن يكون رباعيا هو شراكة مستقلة عن الصهيونية، عن الاحتلال، تسعون من أجل المفردتين الأساسيتين، المساواة في مناطق 48 والاستقلال لمناطق 67
0: دون أدنى شك.
1: نعم. طيب، هذا شيء الحقيقة يعني قد يكون خطوة عملية بهذا الاتجاه، وهذا يشكل حالة اختراق جديدة للمجتمع الإسرائيلي بالاتجاه الإيجابي. لكن أنت تحدثت عن وثيقة، أو هذه المفردات أو هذه المضامين اللي تحدثت عنها، هل هنالك وثيقة مكتوبة بينكم الأحزاب الثلاثة؟
0: نعم، دون أدنى، هناك وثيقة مكتوبة موقعة، ولكن هي ليست برنامج انتخابي أو برنامج لخوض الانتخابات، إنما وثيقة للثلاث قوى اللي عمليا آمنت بأهمية إقامة قائمة يهودية عربية.
1: نعم.
0: وتسعى هذه القوى إلى توسيع هذه القاعدة لربما 4 لربما 5، لأنه القضية هي مفتوحة أمام كل إنسان يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، مفتوحة للجميع.
1: وهذه الوثيقة معلنة؟
0: هذه الوثيقة نعم، يعني مكتوبة بالعبري، يعني كل إنسان بيقدر يطلع عليها.
1: وليش مش مكتوبة بالعبري والعربي على قاعدة الشراكة؟
0: لا، فهينه حقيقة كتبت العبري بشكل سريع، على أساس أنه الكل يعني الجميع بيفهم اللغة العبرية، ولكن بالأساس البرنامج سيكون باللغة العربية والعبرية. كل
1: وأيضا أنا ونحن أيضا
0: سيكون بالعربي وفي العبري،
1: وأيضا إحنا نتعلم منكم اللغة العربية من عام 50 هي اللغة الرسمية الثانية، حتى ألغاها هذه الحكومة المتطرفة، وبالتالي يجب أن تكون دائما وبشكل مباشر حتى تكون حقا شراكة عربية يهودية، أن تكون أي وثيقة بتصدر عن هذا الحزب المشترك لأن تكون اللغة أيضا مشتركة.
0: دون أسنك، أي وثيقة ستصدر عندما يتم ترتيب الأوراق بشكل نهائي ورسمي ستصدر باللغتين العربية والعبرية بدون أدنى شك، مهم جدا. وأيضا عمليا لما نطلع بيان بثلاث لغات وبالإنجليزي أيضا، لأنه نحن نخاطب الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام العربي والرأي العام أيضا العالمي، حتى نفضح سياسة حكومة إسرائيل اتجاهنا كشعب واتجاهنا كأقلية فلسطينية في الداخل أمام الرأي العام العالمي، إلا عمليا نحن نشهد تراجع في تأييده لسياسات حكومة إسرائيل الحالية.
1: نعم. طيب إذن يعني هذا شيء الحقيقة شيء إيجابي وخطوة عملية مقبلون إليها. خليني أسألك أستاذ محمد حسن كنعان عن حكومة الائتلاف المشكلة من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، حكومة نتنياهو اللي هي من الليكود ومن شاس ومن الصهيونية الدينية ثلاثة، طبعا هذه الصهيونية الدينية هم حزبين يعني سوماتريتش وبن غفير، مين معهم كمان رابع؟
0: في الحرديم الحرديم
1: هتورا. نعم صحيح، هذه الأحزاب الأربعة وإن كان هي خمسة حقيقة ولكن هم بالأحزاب الأربعة. طيب الآن أديش تقييمك الموضوعي وليس رغباتك الشخصية، تقييمك لهذا الائتلاف في معركته الانتخابية المقبلة في ضوء يعني 4 سنوات من العمل المشترك بينهم، المعادي المتطرف وبالتالي شيء مؤكد الصهيوني التوسعي الاحتلالي الاستيطاني، يعني حققوا شيء مؤكد من برنامجهم الشيء الكبير لهذه القاعدة الانتخابية المتطرفة. هل تعتقد بأنه هذا الائتلاف سيتواصل، سيستمر، سيحقق يعني ما لديه الآن 64 مقعد في الكنيست؟
0: لا بتقديري طبعا دون أدنى شك لا، لأنه كل الاستطلاعات الرأي تشير إلى أنه هذا الائتلاف الحالي سيحصل على بين 48 إلى 52 مقعد حتى الآن، ودون أدنى شك للأحزاب العربية سيكون لها دور أساسي ومركزي في الانتخابات المقبلة، إن كانوا في قائمتين أو في قائمة واحدة أو في 3 قوائم، ولكن سيكون لهم دور. سيكون بتقديري سيكون القائمة العربية الموحدة ستكون جزء من الائتلاف القادم، لأنه بدون ذلك عمليا لا يستطيع أن يشكل حكومة قوية تعتمد على 64-65 مقعد في المستقبل دون وجود حزب عربي في هذا الائتلاف القادم.
1: طبعا مش ممكن يكون،
0: أنا رغبت طبعا سقوط هذه الحكومة.
1: نعم.
0: وسقوط هذا الائتلاف.
1: طيب هلأ لنفترض نفترض أنه يائير لبيد والتاني بنت اتحالفوا مع بعض وممكن يلاقوا يعني ائتلافات من أحزاب أخرى، مثلا مع الحزب الديمقراطيين اللي ممكن يجيب أقل إشي 10 مقاعد.
0: نعم، جزء منهم. وعمليا المعارضة اليوم هي جزء من الحكومة البديلة في المستقبل. يعني الديمقراطيين ولا ليبرمان ولا بنت ولا بيد ولا أيزنكوت اللي كان في الماضي مع غانتس وعمل حزب لحاله، اليوم عمليا الاستطلاع الأخير هو عمليا نفد حتى بنت ولا بيد، وعمال يقرب على بنيامين نتنياهو. وفي الأفضلية لرئاسة الحكومة الاستطلاعات قالت أنه أيزنكوت هو الأفضل لرئاسة الحكومة المقبلة. أنا عندما أتحدث عن كل المعارضة الحالية بكل مركباتها، إن كان المركز يسارا وإن كان المركز يمينا وإن كان اليمين في هذه المعارضة مثل بنت وليبرمان.
1: طب حين
0: لما مع بعضهم البعض عمليا هن اللي المفروض يشكلوا الحكومة القادمة بما في الديمقراطيين وبما في أيضا بتقدير الشخص طبعا القائمة الموحدة.
1: نعم، ولكن هل ليبرمان ممكن يكون مع هي قائمة؟
0: طبعا هو كان في الحكومة الماضية مش قائمة، في تحالف في ائتلاف. ليبرمان سيكون جزء من هذا الائتلاف لأنه هو في الماضي كان جزء من حكومة.
1: إذن ممكن نقول يائير لبيد وبنت والديمقراطيين يائير جولان وليبرمان، يعني هدول الأربعة راح يكونوا ضمن ائتلاف.
0: نعم صحيح.
1: ويمكن أن ينضم لهم القائمة الموحدة.

0: المملكة الإسلامية؟
1: القائمة الموحدة، لربما أيضا القائمة الثلاثية، لربما من أجل عدم إعطاء فرصة لليمين الفاشي أن يكون له أمل في الوصول للحكومة القادمة، إنه يكونوا هم سد مانع
0: زي ما حصل ب 92
1: أمام تشكيل حكومة يمينية في المستقبل،
0: زي ما صار ب 92 مع إسحاق رابين.
1: بدون شك.
0: نعم، كنت أنت معهم بالحزب بالحزب صحيح. الحزب العربي الديمقراطي.
1: الحزب العربي الديمقراطي عندما عبد الوهاب دوراش وطلب الصانع
0: والشيوعيين الثلاثة
1: مقاعد، خمس مقاعد أعطوا فرصة لرابين لتشكيل حكومة لمدة 4 سنوات.
0: رابين كان عنده 56 مقعد وإسحاق شمير كان عنده 59 مقعد.
1: صحيح.
0: نعم. طيب إذن الآن أستاذ محمد حسن كنعان بتقول إنه طبعا كما هو قائم الآن حكومة نتنياهو عندها 64 مقعد، بتقول راح يتراجع ل 48 إلى 52 مقعد، شو السبب؟
1: السبب هو أولا فشل حكومة بيبي نتنياهو في الحرب على في حرب الإبادة على غزة.
0: نعم.
1: أعلن بده يرجع المخطوفين، ما رجعش ولا مخطوف. أعلن بده يقضي على حماس ولم يتم
0: بل وقع معها على وقف إطلاق النار.
1: لا، بدون أدنى شك، يعني عمليا هي أطول حرب إبادة في التاريخ، كانت هي الحرب على قطاع غزة.
0: نعم.
1: ونعم غزة دمرت، نعم البنية التحتية دمرت، الجهاز الصحة دمر، والتربية والتعليم، ولكن لم يدمر إرادة الشعب ولم يستطيع القضاء على المقاومة. صحيح. في قطاع غزة.
0: طيب إذن إذن إذن هذا السبب الجوهري الأول
1: طبعا، وفشلوا أيضا في إيران، وفشلوا أيضا في لبنان. يعني قضية الدمار يستطيع كل من يملك السلاح الأقوى أن يدمر.
0: نعم.
1: ولكن لما حكومة تعلن بدنا نقضي على حماس وبدنا نقضي على حزب الله وبدنا نقضي على إيران وبدنا نقضي على السلاح النووي، ولم يتم من ذلك أي شيء.
0: إذن أستاذ محمد حسن عن كنعان، أنت تقول أن العنوان الرئيسي لسياسات حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو فشلت في قطاع غزة، فشلت في إيران، فشلت في لبنان، هذا سبب جوهري سياسي رئيسي. هل هنالك أسباب أخرى؟
2: طبعا بدون أداء، هو الفشل السياسي والفشل العسكري هو عمليا غطت دولة إسرائيل في ديون رهيبة جدا لم تشهدها منذ أكثر من 30 عاما. هذا العبء الاقتصادي هو عبء على كاهل المواطن الإسرائيلي إن كان يهوديا أو عربيا، وهذا الأمر عمليا هو بمس في جيبة المواطن يوميا، والمواطن بحس في ذلك. تعملين هناك بشكل عام في رغبة في تغيير هذه الحكومة، لربما يكون هناك أمل للعودة إلى مفاوضات السلام في منطقة الشرق الأوسط، لعمليا لإسكات صوت الحرب، ولعمليا لإيقاف سفك الدماء الغير مبرر في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي إيران وفي أي مكان آخر، لأنه دائما ثبت أن الحوار من أجل السلام، من أجل الحرية والاستقلال، هو المنتصر في نهاية الأمر، لأنه الحرب لو ربما تحرز فوزا في معركة ما، ولكن لا يمكن أن يكون فيها
0: على حال. يعني هذا الكلام ثبت فشله وعجزه إسرائيليا. أولا كما تعرف أستاذ محمد حسن كنعان أن اليسار الصهيوني برئاسة إسحاق رابين توصل إلى تسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كانت الحصيلة أن اليمين الإسرائيلي قتل واغتال إسحاق رابين واغتال ياسر عرفات، هذا جانب اليسار الصهيوني. اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف أيضا عمل على إلغاء وشطب وحل المشكلة الفلسطينية بالقتل والدمار وزيادة الاحتلال، ولكن في الحصيلة كما تفضلت أنت أنه أيضا فشل في إنهاء المقاومة الفلسطينية، لا في قطاع غزة ولا أيضا في السلطة في رام الله. إذن يجب أن يكون هنالك الصوت الآخر الذي تتحدث عنه. أنت تتحدث عن الائتلاف بين الأحزاب الأربعة التي أنت شريك فيها، وهي صوت يعني جديد يمكن أن يكون، إضافة أن الأحزاب يعني العربية الأربعة، الحركة الإسلامية، التجمع العربي للتغيير، الجبهة، سابقا سعوا دعموا يعني حكومة إسحاق رابين، ولكن لم تأتي النتائج كما هو مطلوب. إذن الموضوع الآن كيف يمكن أن يكون هنالك صوت، رأي، موقف إسرائيلي جديد بمعزل عن اليسار الصهيوني، بمعزل عن اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف؟
1: بتقديري دخول أول قائمة عربية أو قوائم عربية إلى الائتلاف القادم هو عامل مهم جدا. والأمر الآخر، إذا تحالفنا اليهودي العربي نجح في الوصول إلى الكنيسة، أيضا سيكون لديه ما يقوله في قضايا مختلفة، وتحديدا عمليا سيكون الصوت صوت اليسار الإسرائيلي في الشارع اليهودي. وهذا أمر مهم جدا، لأنه للأسف شديد خلال حرب الإبادة في غزة، وأيضا حاليا في لبنان وفي إيران، عمليا الأصوات المعارضة للحرب عمليا صمتت
0: ضعيفة وقليلة،
1: ولم تتظاهر بشكل كما كان في الماضي في حروب سابقة. وهذا الأمر مهم جدا، أن تعيد لهذه القوة دورها ومكانتها في الشارع الإسرائيلي وأيضا في الشارع العربي، لأنه عمليا حكومة إسرائيل الحالية كانت تحاسب لكل مواطن حنبي على ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شيء. وهناك الكثير ممن دفعوا ثمن غالي جدا نتيجة مواقف السياسية، وما زالوا يدفعون حتى اليوم.
0: نعم، إذن الرهان هو ولادة تيار سياسي جديد على قاعدة الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية العربية اليهودية. أعتقد يعني الآن هذا وفق ما تقوله ينمو، رغم أن الأغلبية لدى المجتمع الإسرائيلي وفق نتائج انتخابات الكنيسة عام 22 أن الأغلبية المجتمع الإسرائيلي هي مع اليمين بأجنحته المختلفة.
1: طبعا بدون أدنى شك، بسبب الوضع، خلينا نقول يعني دعنا أقول بسبب الضعف العربي والضعف الإسلامي بشكل عام أكثر مما كان، يعني عملية الماضي يختلف، كان له وزن كبير جدا. اليوم عمليا للأسف شديد الولايات المتحدة عمليا لا تعمل حساب لجامعة الدول العربية ولا للعالم العربي والإسلامي، وأيضا إسرائيل بسبب عنجهيتها وغطرستها وحبها للتوسع والاستيطان والهيمنة عمليا، وللأسف الشديد أثبت هذا حبها للدم وحبها للدمار وحبها لسفك الدماء، ولهذا السبب يهون عليها قتل أي مواطن فلسطيني أينما كان، وفي غالب الأحيان بدون أي مبرر بدون أي سبب.
0: نعم.
1: فهذا عمليا أثقل على كاهل المواطن الإسرائيلي. وعمليا في خلال حرب الإبادة وخلال هذه الحروب، حسب المعطيات وحسب معلوماتي، أكثر من 400 إسرائيلي يهودي غادروا البلاد إلى أماكن آمنة في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من الأماكن.
0: نعم.
1: ولليهود دائما اللي هن وين يطلعوا وين يروحوا، لأنه
0: مزدوجي الجنسية.
1: نعم، وأجوا من هذيك البلاد. للمواطن الفلسطيني ما إلوش إلا هذه البلاد، هذه الأرض وهذا الكيان، لا وطن ثاني لشعبنا الفلسطيني أينما كان.
0: نعم. هنالك عامل آخر أستاذ محمد حسن كنعان، لتراجع حكومة نتنياهو التي لديها 64 مقعد الاستفتاءات تقول 48 ل 52، هو عامل نجاح سقوط أو فشل أو إخفاق التجمع الوطني الديمقراطي، فقد 4 مقاعد، وحركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد. حسب القانون عندكم يعني هاي المقاعد بتروح ل

0: الأحزاب التي نجح، يعني الليكود بيكون أخذ 6 مقاعد على الأقل من طرفي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة ميرتس. الآن التجمع الوطني الديمقراطي أكيد رح ينجح بالائتلاف الثلاثي، وحركة ميرتس أكيد رح تنجح عبر حزب الديمقراطيين.
1: نعم، دون ميرتس إلا مقعدين في التحالف مع الديمقراطيين، والتجمع بلين حتى الآن لم يتم ترتيب القائمة، ولكن هو جزء من القائمة الثلاثية على الأقل، وهو جزء من القائمة الرباعية إذا كانت. فاللي تفضل فيه أنه عدم بين الحزبين الانتخابات الماضية عمليا أعطى فرصة لليمين لتشكيل الحكومة الحالية. طبعا دائما في عالم السياسي هذا الأمر موجود، وهذا سبب قضية الارتباط في هذه الأصوات مهم جدا.
0: نعم،
1: من شان يروح
0: يعني واضح أنه الحزبين، التجمع الوطني الديمقراطي اللي خاض المعركة بقائمة منفردة عن الحركة الإسلامية وعن الجبهة، وأيضا حركة ميرس استفادت، فكلاهما الآن موحد مع آخرين، فبالتالي شيء مؤكد أن أصواتهم يعني ستؤدي إلى نجاحهم في الانتخابات المقبلة، يعني عبر الائتلافات أو الوحدة الجديدة، وهذا بالتالي بيقطع الطريق على المقاعد اللي حصل عليها مجانا نتنياهو من الحزبين.
1: نعم، بدون أدنى شك طبعا الوضع الانتخابات المقبلة يختلف عما كان في الماضي، ودائما تؤخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور. وأنا أريد أن أيضا أشير إلى أنه التحالف الثلاثي بتاعنا ايضا توجه الى الجبهه، وتوجه الى القائمه الموحده لكي نكون جزء من تحالف كبير يجمع قوى يهوديه وعربيه، بغض النظر الاغلبيه هي عربيه، ولكن على الاقل تكون قائمه عريضة جدا، جبهة كبيرة جدا، اللي عمليا تكون البديل لليسار الإسرائيلي العربي واليهودي في إسرائيل. حتى الآن للأسف الشديد لم نتلقى أي تجاوب، لأنه جهد مصبوب على التحالف الرباعي، وكأنه الأربع أحزاب التي تمثل المجتمع العربي، وهذا طبعا غير صحيح وغير وارد. ولكن كل تنظيم سياسي وكل حزب سياسي له رأيه، له مواقفه، وإحنا عمليا نحترم كل القوى التي تعمل من أجل إسقاط حكومة نتنياهو أيا كانت عربية أو يهودية، لأنه في نهاية الأمر عمليا الأيدي ستمد يدها إلى بعض من أجل إسقاط الحكومة، حكومة بيبي بن غفير، ومن أجل تشكيل حكومة عمليا عقلانية أكثر من الموجود اليوم، ولربما تحسين أوضاع مجتمعنا العربي، أوضاع السلطات المحلية العربية، توسيع التقليل من هدم البيوت، التقليل من الجريمة في المجتمع العربي. وكما تعرف أخي حمادة أن في السابق هناك كانت ميزانيات كبيرة لمحاربة العنف، تم إلغائها وتحويلها لبن غفير، وأيضا هناك تم تحويل مئات الملايين من ميزانيات المحلية، عمليا تم إلغائها وتحويلها إلى أماكن أخرى، مما أضعف في المجتمع العربي، وأيضا من أجل غفير ومدننا العربية، وأيضا عمليا في القرى الغير معترف فيها في النقب.
0: طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني الآن يعني كما تفضلت أن المجتمع العربي الفلسطيني، فلسطيني أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، بشكل رأس حرب سياسية في مواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف، حكومة نتنياهو وامتداداته، ولكن مع الأسف يعني الوصول إلى صناديق الاقتراع لدى المجتمع العربي الفلسطيني نسبه متواضعة. يعني حينما حصلتم على 15 مقعد وصل التصويت ل 64% و16، لما تراجعوا بالانقسام لثلاث قوى

0: القوائم تراجعت نسبة التصويت إلى 49% وأعشار، يعني شيء مؤسف، مع العلم أن المجتمع الإسرائيلي كما تعرف وصل ل 84% من المصوتين الإسرائيليين.
1: خلينا نقول عمليا اللي تفضل فيه

0: مغاير لما كان في الماضي، وتحديدا إذا تذكرنا مظاهرة سخنين الجبارة اللي شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر ضد العنف والجريمة، وأيضا المظاهرة في تل أبيب اللي كمان شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر عربي ويهودي بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقوى يسارية مختلفة في الشارع اليهودي.
1: طيب يعني أنت ترى أنه التصويت لدى المجتمع العربي الفلسطيني سيرتفع سيزداد بسبب سياسات اليمين المتطرف؟
0: طبعا يعني واحد ثلاث سنين ونص عمالين يجلد صباحا مساء ويقتل أبناؤه وتهدم بيوته وعمالين تهان كرامة شعبه، عمليا مفروض أنه يصحى صحوة كبيرة جدا من أجل تغيير الواقع اللي احنا بنعيشه، من أجل تغيير واقع شعبنا، واقع كمان احنا عمالين نكون لنا دور في عمليا بإيقاف حمام الدم الموجود في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من خلال القوى عمليا التي ستسهم في تغيير هذه الحكومة.
1: نعم، ولكن حينما ندقق بانتخابات المجالس البلدية أستاذ محمد حسن كنعان عندكم، تجد أن نسبة التصويت تصل إلى 90%.
0: 95 ربما أحيانا في بعض القرى.
1: نعم،
0: لأنه للأسف شديد هناك التصويت في معظم، وتصويت حمائلي، تصويت عشائري، تصويت عائلي أكثر من ما هو عقائدي، أكثر من ما هو مبدئي
1: سياسي.
0: حتى القوى السياسية، حتى الأحزاب السياسية عمليا تتغطى في بعض الأحيان تحت مسميات مختلفة، وهذا الأمر عمليا أصبح مغايرا عما كان في الماضي. كان في الماضي أيضا خوض الانتخابات المحلية كان من خلال أحزاب وقوى، ولكن اليوم الوضع تغير. لهذا نسبة التصويت 90-95%. احنا نطمح انه في هذه الانتخابات تكون نسبة التصويت على الاقل 70% من مجتمعنا العربي ان لم يكن اكثر. لانه كل مواطن عربي اينما تواجد في الجليل او المثلث او النخب او المدن الساحلية عمليا جلد اكثر من 1000 مرة خلال هذه السنوات.
1: نعم،
0: يعني إذا بتشوفوا أخوه، أمه، أبوه، عيلته، بلده.
1: نعم، الحقيقة سؤالي الأخير أستاذ محمد حسن كنعان، أخذت من وقتك، بعتذر منك يعني على طول اللقاء. سؤالي قديش الدعم الأردني، الإسناد الأردني لكم لفلسطينيين مناطق 48 بتوفير فرص التعليم في الجامعات الأردنية لأحزابكم السياسية، وأيضا تأدية فريضة الحج، مناسك العمرة، كما هو معروف 4500 حاج كل عام يؤدون فريضة الحج عبر بعثة الحج الأردنية وجواز السفر الأردني، 21,000 معتمر يؤدون مناسك العمرة أيضا عبر بعثة الحج وجواز السفر الأردني، وأيضا الجامعات الأردنية تعطي للأحزاب السياسية لكل حزب عدد من المقاعد، وبالتالي هذا من العام 94. يعني لو تخرجوا الطلاب بالجامعات، الطلاب الفلسطينيين 48 من الجامعات الأردنية عام 2000، يعني ربع قرن، يعني هؤلاء الأطباء، المهندسين، المحامين، المدرسين صاروا قادة في المجتمع العربي الفلسطيني عندكم.
0: طبعا دون أدنى شك، أنا قلت وبأكد مرة أخرى، نحن نشكر الأردن ملكا حكومة وشعبا لما قدمه ويقدمه للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل، بما من فتح أبواب الجامعات، من المكرمات الملكية التي تقدم للأحزاب المختلفة، من تمكين الأداء فريضة الحج والعمرة. هذا أمر ليس مفهوم ضمنا. الأردن هي السند الأول والأخير لأبناء شعبنا في الداخل، ونحن نطمح بأن تحدو حدو الأردن باقي الدول العربية، وأن تفتح أبوابها للأقلية العربية الفلسطينية التي هي جزء من شعبنا الفلسطيني وجزء من أمتنا العربية، ولن نتخلى يوما عنها.

0: هويتنا وعن انتمائنا العربي الفلسطيني والعربي. فاسمح لي أخي حمادة أن أكرر شكري لجلالة الملك عبد الله الثاني، شكري لحكومة الأردن، وشكري للشعب الأردني على دعمه ومساندته لأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني بشكل عام.
1: شكرا أستاذ محمد حسن كنعان، يعني كل التقدير لك في تقديم هذا الشكر لرأس الدولة الأردنية جلالة الملك وللحكومة ولشعبنا الأردني كله. هذا واجبنا كأردنيين أن نقف إلى جانبكم، ندعمكم، نساندكم من أجل تحقيق غرضين: أولا صمودكم وبقاؤكم على الأرض سواء في 48 أو 67، وثانيا من أجل انتزاع حقوقكم الواضحة الضرورية المطلوبة القانونية الشرعية المساواة الكاملة لكم في مناطق 48 والاستقلال الكامل لشعبكم في مناطق 67، وأيضا من أجل حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، حقهم في العودة وفق قرار الأمم المتحدة 194. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل وإياك وتكونوا قد حققتم جزء كبير وقطعتم شوط كبير بالاتجاه نحو تحقيق تطلعاتكم الوطنية القومية الدينية الإنسانية على أرض بلادكم اللي ما إلكم غيرها في فلسطين.
0: شكرا لك الكاتب والصحفي والبرلماني السابق الأستاذ حمادة الفرعني، بارك الله فيك وشكرا لك وجزاك الله كل خير.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.

0: إيه يا فؤاد، كيف تهدى روحي والقصف قايم والمدافع ترمي بلا رحمة؟
1: الحرب صارت في آخر الطريق، والنصر الذي حققتموه يا سيدي سيبقى غرة في جبين الذاكرة.
0: يا فؤاد، احنا اليوم بالعيس بالطفيلة، لكن وين كنا وين صرنا يا فؤاد؟ يوم اتذكر رابغ وعسفان وحجر وعيرة وأحد والحناكية والآبار والغدران اللي أخذناها، ويوم اتذكر حسين ابن إمبيريك واشرف بيك اللي تركناهم ورانا قصص في صحاري نجد، أقول الحمد لله الحمد لله احنا بخير.
1: أي والله يا سيدي الأمير، الحمد لله احنا بخير.
2: سمو الأمير، عندك الضيوف.
0: يا هلا بالضيف والطريقة اللي تجيب، أكيد معه علوم، خله يدخل.
2: أمرك سمو الأمير.

0: لم يكن الضيف شخصا عابر طريق، إنه الأخ الشقيق للأمير، الأمير المجاهد زيد بن الحسين، أصغر أنجال شريف العرب، يمر بمقر جيوش أخيه القائد العربي الكبير الأمير عبد الله في منطقة العيس في الطفيلة، الطفيلة التي شهدت إحدى أهم معارك الثورة العربية الكبرى ضد قواعد التورانية، معركة حد الدقيق.
1: السلام عليكم.
2: يا هلا بزيد، يا هلا، يا هلا بزيد وبالطريق اللي جابتك. تعال علمني، وش اخبارك واخبار الجيش الشرقي؟

كان الأمير يسأل وزيد يجيب عن حكايات الجيوش العربية في الثورة العربية الكبرى.

0: والحين رخصت سيدي، خلينا نمشي ولزوم الحق الطريق.
1: الطريق ما يلتحق يا ولد أبوي، وانت ما نمل من رفقتك، لكن عاد العقبة والوجه ودهن يوم وليلة، الله يكون معك. اسمع يا زيد، خذ هذه الهدية لك.
0: وشها؟ خنجر.
1: ومشغول بطريقة عجيبة، لكن انت الغالي وما يغلى عليك شيء.
0: الله يكرمك ويعزك. سلمت سلمت يا سمو الأمير.
1: سلامي لكل الجيوش العربية، وسلامي بلخص الفيصل، وخله ينتبه الروحة.
0: أسلم عليك.
1: بالسلامة وجرت الله.
2: بعد أن يسمع الأمير فيصل أخبار الجيوش التي يقودها الأمير عبد الله من أخيه زيد، يرى أنه يتمنطق خنجراً عجيباً بجماله وإتقان صنعه، ويعرف أنه هدية من الأمير عبد الله، فيكتب رسالة للأمير عبد الله تحمل جزل العتب، عتب المحب، وتصل الرسالة بعد أن تطوي الفيافي.

0: وش هالرسالة؟ افتحها يا فؤاد.
1: الصراحة يعني عتب عليك يا سمو الأمير.
0: وش تقول؟ من العتب؟
1: من الأمير فيصل.
0: وليش عتب فيصل؟ عسى خير.
1: يقول أنه لماذا لم تهديه خنجر مثل خنجر زيد؟ وهذه الخنجر فتنت عقله وهو يشعر بالغيرة من زيد.
0: هات القلم والورقة يا فؤاد واكتب.
1: ابشر يا سيدي، أنا أسمعك.
0: اكتب: أفيصل لا تلم قبل التروي، ولا تعجل هداك الله رشدا، فإنك قرة الأعيان منا، وإنك لم تزل في الآل فردا.
2: أقر بكل ما تحويه فخرا من الأعمال ما قد ناف عدا، فلا وأخيك ما بعثت يميني لزيد خنجرا قسما وعهدا، مؤخرة لما استوجبت عندي بما أوقعت بالأعداء عمدا، فإن كان المقدم في العطايا فإنك عندنا أنت المفدى، وأنت هزمت للأعداء جيشا، وأنت لركنهم زلزلت هدا، ورأيك يرجح الآراء حزما، وأنت مظفر في كل معدى.

0: يا هلا بسمو والأمير، الحمد لله على السلامة.
1: يا هلا فيك. هذا الحصان وريحه وسقيه وعلق عليه.
0: تبشر يا سمو والأمير.
1: أقول يا
0: لبيك يا سيدي.
1: أريد الأمير فيصل حيل، هو بالخيمة الرئيسية ولا بخيمته؟
0: الحين هو مرتاح بخيمته سيدي، وقال لي لا أحد يفوت عليه.
1: ما عليك، توكل على الله.
2: تعتبر هذه القصيدة من عيون الشعر الذي كتبه الأمير، وهي ترصد من خلال قصتها العلاقة الأخوية المتينة بين أبناء الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى. تصل الرسالة إلى الأمير فيصل ويفرح بها كثيراً.

0: تحمل القصيدة من الجمال والتكوين الشعري الرزين والقوة في الألفاظ، وتحمل فيها الحنين والمحبة، وتحمل أيضاً الشواهد على التاريخ، مما يجعلها مرجعاً تاريخياً ينبض بقوة الدليل.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 28 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 14 من حزيران لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.

الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

0: رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل مثنيا على أهل الإيمان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أيها الإخوة الأحبة، جاء هذا الدين الحنيف ليرشدنا إلى مكارم الأخلاق، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ووصف الله تعالى نبينا صلوات الله عليه بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأي خلق من الأخلاق له جانبان اثنان، الجانب الأول التخلية، والجانب الثاني هو التحلية. فعلى سبيل المثال، أمر الإسلام بالتخلي عن الكذب، ثم أمرنا بالتحلي بعكسه وهو الصدق. وعندما نهى الإسلام عن الغضب، هذه تخلية، أمرنا أن نتحلى بخلق آخر وهو الحلم أو كظم الغيظ الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. ونقف اليوم عند خلق أرشدنا إليه الحبيب المصطفى معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول له: لا تغضب ولك الجنة. هذا الخلق أيها الإخوة الكرام، التحلي بالحلم وكظم الغيظ، خلق عظيم من أخلاق الإسلام. لا يعني الحلم أن الإنسان لا تشتعل فيه نيران الغضب إذا أسيء إليه، فهذا من طبيعة البشر، إذا أسيء إلى أحدنا يشتعل قلبه، ولكن الحكمة أن يكظم الإنسان هذا الغيظ، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا يدعى أبا مسعود البدري رضي الله عنه، وبيده صوت وهو يضرب به عبدا من عبيده. رأى النبي الكريم هذا المشهد، الرحمة المهداة، فقال: اعلم يا أبا مسعود، اعلم يا أبا مسعود. فالتفت أبو مسعود وهو في قمة غضبه ليرى أن الذي يحدثه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فسقط الصوت من يدي. فقال صلى الله عليه وسلم: اعلم يا أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على غلامك. فندم أبو مسعود وأدرك أنه تسرع، فقال: يا رسول الله، اشهد أن هذا العبد حر لوجه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا مسعود، لو لم تفعل لنفحتك النار، لو لم تفعل لنفحتك النار. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:

لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى.

تمام، الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عبد الله وهبي وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مندوبا عن جلالة الملك، رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشتركة. مباحثات أردنية سورية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية مع الزميل عبد الله.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. وبين آمر الكلية في كلمة له أن الكلية سعت ضمن رؤيتها المؤسسية إلى موائمة مخرجاتها مع متطلبات بيئة العمليات المعاصرة من خلال التركيز على تنمية الكفاءة القيادية وتعزيز التكامل بين الفكر العسكري والعلوم الأكاديمية، بما يضمن إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الدرجة الأولى قادرين على العمل ضمن منظومة عمليات مشتركة متعددة المجالات. ووزع مندوب جلالة القائد الأعلى الشهادات والجوائز على خريجي الدورة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب ضباط من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية وجمهورية رواندا والمملكة المغربية وجمهورية تنزانيا المتحدة والجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية. ودون لواء الركن الحنيطي كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن اعتزازه بالدور الذي تطلع به الكلية في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية، متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح. نتابع مع حضراتكم نشرة الأخبار بعد رفع أذان العصر الذي حان موعده حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نتابع الآن مع حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والزميلة آيات الجدي.
2: أهلا بكم. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أنا بيردي بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وجرى خلال اللقاء بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. من جهتها ثمنت بيردي الجهود الاقتصادية والتنموية التي يبذلها الأردن، مؤكدة دعم مجموعة البنك الدولي للمشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه ودعم التعليم والصحة والرقمنة، إلى جانب برامج بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم السياسات الاقتصادية التي تسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها.
1: افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم مشاريع مبادرات ملكية في لواء لموقر، كما تفقد مشاريع مبادرات أخرى قيد التنفيذ التي تم تنفيذها استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اللواء. في المحطة الأولى افتتح العيسوي بحضور وزير الصحة ومحافظ العاصمة مركز صحي أولي في منطقة الزميلات الذي أنشئ ضمن المبادرات الملكية لخدمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها في لواء لموقر. كما افتتح العيسوي الحديقة العامة في منطقة أنجيرة بلواء لموقر التي أنشئت ضمن المبادرات الملكية لتوفير متنفس لأبناء المنطقة. وعقب الافتتاحات تفقد العيسوي مشروع إنشاء قاعة متعددة الأغراض في منطقة أم بطمة في اللواء التي يتم تنفيذها ضمن المبادرات الملكية السامية. كما تفقد

0: وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير النقل الدكتور نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، مباحثات موسعة في دمشق مع نظائرهم السوريين. وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
0: رفع المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره النمساوي عند السابعة بتوقيت الأردن من صباح يوم الأربعاء المقبل على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا، بافتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى المنتخب تدريبه أمس على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام العالمية. ويغادر وفد المنتخب اليوم إلى سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة النمسا، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 3:45 حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو، قبل أن يقيم تدريبه الرسمي عند 8:00 على ملعب سان خوسيه بارك بحضور وسائل الإعلام.
1: عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشي خلال اجتماع عقد اليوم مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري، أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتنمية قطاع الثروات المعدنية. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مبينا أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة ويبقى الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول.
1: نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج الحام.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العالم.

0: إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
1: مساء الخير من عمان الخير والمحبة ومن إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بنرحب فيكم وبنحييكم تحية عز وفخار تليق فيكم متابعينا الكرام وبوطننا الغالي ومليكنا المفدى وبجيشنا العربي حامي الحمى.

متابعينا الكرام، مناسبات وطنية عزيزة على قلوبنا جميعا نحتفل بها في هذه الأيام. نستذكر اليوم بكل فخر ذكرى الثورة العربية الكبرى، الشرارة التي أضاءت طريق الأمة نحو الحرية والكرامة. نحتفل بيوم الجيش، الجيش العربي الذي يجمع على حبه الأردنيون، والذي كتب ببطولات أبنائه وتضحياتهم صفحات من العز والفخر. نحتفل ب27 عام من عيد الجلوس الملكي، 27 عام من العطاء والإنجاز الذي شكل مسيرة وطن يمضي بثقة وثبات، ونمضي معه على عهد الوفاء للوطن والقائد الذي صان العهد وحمل الأمانة وسار بنا إلى درب الأمان.

0: متابعينا الكرام، للحديث أكثر سيكون ضيفا مقدرا على إذاعة القوات المسلحة سعادة العين الدكتور عمار القضاء. أهلا وسهلا فيك باشا، ضيف على إذاعة القوات
1: شكراً
0: المسلحة.
1: شكرا يا ربيك، شكرا لهذه الاستضافة الكريمة من قبل إذاعة الجيش القوات المسلحة الأردنية، وأتشرف أن أتحدث معكم وإلى الجميع الأخوة المستمعين عن هذه المناسبات العزيزة على كل المواطنين الأردنيين.
0: نعم، حياك الله سيدي.
1: الله يسلمك وبركة.
0: سيدي، احنا نحتفل بمناسبات وطنية، يحق لنا كأردنيين أن نفخر وأن نحتفل.
1: نعم،
0: فيها
1: طبعا.
0: سؤال الأول، دلالات هذه المناسبات.
1: يا سيدي، ابتداء أتوجه بالتهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وإلى ولي عهده الأمين والمحبوب وإلى الأسرة الهاشمية وإلى كل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشعب الأردني بهذه المناسبات الثلاث التي يعني شكلت مفصلا تاريخيا وواقعيا ومستقبليا لنشوء الدولة الأردنية الحديثة بشكلها القائم، وفق يعني معايير تقدمت واختلفت وسطرت أمثلة لنموذج الدولة الحديثة المنفتحة والمتطورة والتي تربطها علاقات متوازنة مع كثير من الدول. هذه المناسبات الثلاث، هذا أسميه المثلث الوطني.
0: نعم.
1: الذي بدأ ابتداء بالثورة العربية الكبرى طبعا في 10 حزيران، اللي يعني تدل على نهضة أمة وعلى فكر أمة ورسالة حرية وكرامة وتحرر وبعد عن التبعية.
0: نعم.
1: وأيضا مهدت للاستقلال، لأن الاستقلال جاء بعد أن نشأت الثورة العربية الكبرى كفكرة.
0: نعم.
1: وكمبدأ، وبقيادة الهاشميين من الشريف الحسين وبأيدي العرب الأحرار، عندما بدأت هذه المفاوضات وهذه التحالفات بدأت ما بين الشريف حسين وما بين أبناء يعني العشائر الأردنية اللي كانت متناثرة في جميع الأطراف تمهيدا لمشروع الدولة. بدأت لأنه لم يكن هناك لا نظام سياسي ولم يكن هناك دستورا ولا أساسا أصلا لهذه النشوء، فبدأ الحوار معهم لغايات يعني غرز هذه الأفكار عندهم والتخلص من الظلم والاستبداد الذي كانت تعاني منه المنطقة. فبالتالي الثورة العربية الكبرى هي الأساس الفكري والمنبع التاريخي الذي بنيت عليه جميع الممالك الدول العربية والتي كان من ضمنها الأردن. يوم الجيش امتداد طبيعي، طبعا هو امتداد طبيعي لجيش الثورة العربية الكبرى ويمثل رمز السياسي. لما تحدث عن الجيش تحدث عن رمز السياسي، تتحدث عن الأداة التي حمت هذه الأفكار وساهمت بإنشائها وتطبيقها على أرض الواقع. لأنه بدون الجيش بمفهومه العسكري وبمفهوم الأمني والسيادي وكأداة بيد الدولة التي سيتم إنشائها، لا يمكن تطبيق حتى الناس تعي أن هناك ذراع سيادي وذراع عسكري يحمي مبادئ هذه الثورة ويحمي أرضها أيضا ويحمي حدودها. فبالتالي الهدف الدفاع عن ثرى الأردن وفلسطين حتى وقضايا الأمة العربية. الجيش لم يكن فقط، لأنه الجيش يعني ما يعرف بالجيش المصطفوي.
0: نعم.
1: والجيش عربي. العربي.
0: نعم.
1: فهذا شيء يعني معاني فخر واعتزاز ربطه برايات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه.
0: نعم.
1: في ذلك الوقت جيش الفتوحات الإسلامية، وبذات الوقت ما عرف عنه بالجيش العربي بأنه لم ينسلخ عن قضايا الأمة.
0: نعم.
1: وأهمها وأبرزها هي قضية الفلسطينية، وما قدمه أيضا من مساعدات. يعني لا يوجد لدينا أو جيش نشأ على عقيدة ثابتة راسخة لدعم الأردن ودعم الأمة العربية، وأيضا لم يكن أداة أو ذراع لا سمح الله قمع أو تهديد، يعني للأسف كما نرى أو رأينا في دور بعض الجيوش كيف تعاملت مع شعوبها. الجيش قدم رسالة إنسانية كبيرة جدا، يعني أنسنت هذا العمل العسكري تحول إلى أنا كنت مدير شرطة في الرمثة عندما كانت الأحداث 2014-2015، وسمعت من السوريين ما قيل عن ما قدمه الجيش العربي على الحدود في تلقي كبار السن والمرضين والمصابين والويلات التي عانوا منها واستوعبوها وكانوا ينقلوهم من مكان معين دخولهم إلى مكان آخر آمن، ملاذ آمن. الأردن احتضن هذه الفكرة، فكرة الجيش العربي ما قدمته في غزة من المساعدات، في لبنان، في ليبيا،
0: أدوار إنسانية
1: أنسنت هذا الجيش.
0: صحيح.
1: شيء مهم جدا.
0: نعم.
1: يعني أنا كنت مدير إدارة المراكز الإصلاح والتأهيل، كنا نقول عن أنسنة العمل الإصلاحي.
0: نعم.
1: الإنسانية أيضا امتدت إلى الجيش، ومارس الجيش العربي هذه الأدوار وأبدع بها، وكان نعم. مثار إعجاب كثير من الجيوش وكثير من العالم، لأنه بصراحة كلنا بنعرف أنه الدول حتى المتقدمة الجيش عنده 1+1=2، يقول لك هذا الجيش له واجبات.
0: نعم.
1: محددة. لا سيد، احنا عندنا في أنسن
0: نعم.
1: العمل
0: أدوار تنموية، أدوار تنموية إنسانية، صحيح،
1: إبداعات حقيقة نعم. في هذا المجال. عيد الجلوس طبعا اللي في تسعة حزيران أكيد هو يرمز إلى تجديد البيعة والعهد واستمرارية الملوك بنو هاشم في قيادة هذه البصيرة. ابتدأنا من إنشاء الفكرة إلى تأسيسها، تأسيس هذه الدولة، وانتقلنا إلى دسترتها من خلال الدستور الملك طلال الله يرحمه، إلى الملك الباني الحسين، إذن إلى البناء والتطور، ثم وصولا إلى

0: التحديث
1: نعم
0: والتعزيز وخلق هذه الدولة في عهد جلالة الملك المفدى
1: نعم
0: حفظه الله الملك عبد الله الثاني من الحسين، الدولة النموذج الآن،
1: نعم
0: يعني الدولة النموذج التي يعني أصبح يحتذى بها وبمواقفها ويشاد إليها بالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري والدبلوماسي التي سطرها جلالة الملك في كثير من قضايا الأمة. نعود
1: نعم
0: إلى موضوع مفهوم الأمة التي تهم هذا وثبات مواقفه
1: نعم
0: تجاه القضية الفلسطينية واستقرارها والحنكة السياسية التي أصبحت تدرس إلى كل العالم وعارفها كل العالم واقتدى بها. فهذه المناسبات الثلاث، هذا المثلث يعني اللي أسميناه المثلث
1: نعم
0: الوطني الجميل المتناغم والضارب جذوره منذ تأسيسها، منذ يعني بالتاريخ منذ تأسيس هذه الفكرة إلى انتقال إلى قضية الحماية وهي يوم الجيش ودعم الاستقرار ووجود القيادة الملكية الهاشمية الحكيمة التي تقود هذا المشهد وهذه التوليفة لتنعكس أثارها ليدوم استقرار الأردن ويتقدم هذا البلد ويرعى كل ما يمكن أن يحسن ظروف المواطنين في هذه الأيام.
1: أنا بدي أتوقف عند عيد الجلوس الملكي. اليوم إحنا بنحكي عن 27 عام من العطاء والإنجاز، يعني أينما تلفتنا بنلاقي في إنجاز، بنلاقي في شيء إن كان على المستوى الداخل أو حتى علاقاتنا في الخارج.
0: صحيح.
1: بدي يعني أبرز محطات الإنجاز.
0: ستي يعني مجالات التطور في فترة يعني تولي جلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين سلطات الدستورية لمدة أو منذ 27 عاما، حقيقة التحولات واضح وبات جليا للجميع أن هناك تحولات كبيرة جدا حدثت في كافة المجالات. إذا أردت أن تتحدث في المجال السياسي، المجال السياسي كبير جدا في ظل الظروف التي توالت على محيط المملكة الأردنية الهاشمية، وكان لمواقف جلالة الملك الحكمة والقدرة على إدارة كثير من القرار وإصدار كثير من القرارات التي تحفظ توازن العلاقات الدبلوماسية ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وما بين حولها ممن تأثر بعدة قضايا أو بأحداث، منها مثلا حرب غزة، منها الأحداث التي تجري في الضفة الغربية، منها الجانب السوري العراقي، كافة يعني المسائل. حمل جلالة الملك في هذه المناسبات رأيا سياسيا راجحا نورانيا متوازنا. تم الحديث عنه وتحدث به جلالة الملك في جولاته المكوكية، يعني التي ترهق أي إنسان طبيعي أكيد لا يتحمل القيام بمثل هذه الواجبات بسهولة إلا إذا كان مقتنعا بها ولديه رؤية ومبدأ وفكرة يدافع عنها ويعرضها على المجتمع الدولي. هذه النتائج يعني شبه يومي تقريبا أو مثل هذه الأحداث تحتاج إلى جرأة وطرح سياسي ودبلوماسي كبير تم تقديره من كل المجتمع الدولي وليس فقط العربي. دوره في توحيد الصفوف، دوره في المشاركة في القمم وإبداء الكثير من الآراء وتحديد موقف الأردن من كثير من القضايا كان واضحا وجليا لا مداهنة ولا رياء فيه، فبالتالي كانت ردود الفعل مقبولة. السياسة الأردنية كانت واضحة جدا، الدعم نعم الدبلوماسية السياسية الأردنية والله تدرس
1: نعم.
0: تدرس والفريق يعني الحكومة الذي عمل تحت أوامر جلالة الملك في هذه المجالات. إذا نذهب إلى الجانب الإداري، التطور الإداري لبناء الدولة يحتاج يعني نشوف قديش الآن انتقلنا إلى جوانب إدارية وتحديث سياسي واقتصادي وتكليف جلالة الملك بإنشاء المزيد من اللجان التي وجهها لغاية فعلا دعم السياسة الداخلية والأحزاب السياسية والتشجيع على الأحزاب السياسية. وبدأت هذه الفكرة، البدايات قد تكون متواضعة لكن يعني بدنا نعطي حالنا فرصة.
1: صح.
0: يعني هذا شيء جديد، هذا البرلمان بهذه الأطياف الجديدة وهذه الأفكار السياسية الجديدة التي تساهم في تنمية المملكة الأردنية الهاشمية تحتاج إلى فترة، تحتاج إلى حجم، تحتاج إلى إعلام، تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى رعاية مستمرة، وأيضا غرسها في الأجيال. يعني أنا مع أن يكون هذه التجربة السياسية أن تبدأ يعني المدارس حتى بتطبيقها بطريقة يعني تشعر أن هناك شيء اسمه انتخاب. هذا توجه عالمي أصلا، فما بالك عندما نبدأ بغرس هذا حتى ننتج

0: شوي يعني بعض المناطقية وبعض من
1: هو يرسخ الديمقراطية أكثر.
0: الديمقراطية نعم. واختيار الأفضل لمن يقدم خدمة للأردن، هذه الفكرة التي تقوم عليها مثل هذه الأفكار السياسية التي رآها جلالة الملك، وهو الجانب الحزبي، أيضا مكافحة الفساد، البناء والتطور التكنولوجي الموجود في في في الأردن، إن كان يعني بالأفكار الجديدة والمساحات،
1: نعم
0: الصناعة التي دعمها جلالة الملك، يعني هذا شيء يعني هو حريص على الصناعة والزراعة، جولات مكوكية واستمرارية في لقاء كل الأشخاص الذين لهم علاقة في هذه الجوانب، مثلا الصناعة والتجارة والزراعة. هذه الرعاية الملكية سامة تدل على أن هناك يعني مطالبات من جلالة الملك أن يتم تطوير هذا البلد، تطوير السياحة. السياحة قديش تأخذ من حتى جلالة الملك وولي عهد الأمين ملف السياحة في العقد بشكل شخصي، رعاية وتسويق، هذا يشكل تسويقا شخصيا من يعني الشخص الأول رأس الهرم وولي عهده. صحيح. يعني لما يتدخل ولي العهد في موضوع النظافة، يعني في مجال
1: استراتيجية يعني هذا النظافة الأطلاق،
0: والله تعكس مدى سيطرة الأجهزة واحترام الأجهزة المعنية في هذا الملف لواجباتها وقدسية هذا الواجب الذي يعكس صورة محترمة عن البلد. لا نستهين بكلمة النظافة لما يتدخل ولي العهد في ملف مثل هذا الملف، معناته يعني أرى أن هناك خللا يجب تصويبه. يجب أن تفهم هذا الأجيال معنى النظافة، المنطقة التي تسكن بها، المدرسة، المحافظة على المال العام. هذا يجب أن يفهم الأجيال الجديدة أهمية مثل هذه الملفات، وإنه رقم واحد أو رقم اثنين قيادة البلد تتدخل ويوجه في هذا الملف. هذا الكل يجب أن يفهم هذه، هذا يجب أن تدرس هذه المفاهيم، لأنه إحنا نحتاج إلى ذلك. السياحة شيء مهم جدا، وتعكس أول شيء دخل سياحي، اثنين تعكس شيء والشعب الأردني شعب مضياف ويحب أن يلتقي بالشخص الغريب والزائر للمملكة الأردنية، ويقدر، أنا متأكد، في كل المحافظات وكل القرى وكل المخيمات وكل يعني مناطق المملكة الأردنية الهاشمية تحب أن تستقبل الضيف وأن تلتقيه وأن تعكس له فكرة. فهذا شيء المجال كبير جدا، والحديث في هذه الإنجازات كثيرة جدا، نعم وتحتاج إلى مزيد من الحديث عن فالعلاقة بين هذه المناسبات الثلاثة. طبعا هذه المناسبات دائما لا تقرأ كأحداث منفصلة عن بعضها البعض، هي حلقات في سلسلة ذهبية أو في مثلث حقيقة تكمل بعضها البعض. قلنا أن الفكرة بدأت من الثورة والمبدأ والرسالة، ثورة تشكل ثورة
1: عربية كبرى،
0: فكرة ومبدأ ورسالة. الجيش العربي هو الدرع وسيف وأداة لحماية هذه المبادئ، لأنه بدونها لا يمكن الجلوس الملكي كما ذكرتي. وهذه الإنجازات التي تحدثنا عنها هي استمرار الاستمرارية والنهج، وحتى أنه يحمل القيادة الهاشمية عبء وأمانة هذه الثورة ومبادئها، ويقود الجيش والشعب في مسيرة التطوير والتحديث والاستقرار الذي تحدث عنه في كافة المجالات اللي يتابعها جلالة الملك وولي عهده، وأيضا في مجال القوات المسلحة التطور الكبير الذي حدث ويحدث مثلا في حراسة حدود المملكة الأردنية الهاشمية ومتابعة ملفات. شوفي يعني بديش أنا، لكن بطلع لي أنا أتحدث لأني خالطت كثير من الواجبات مع أفراد القوات المسلحة والأجهزة الاستخبارية في القوات المسلحة أثناء وجودي في عدة مواقع. التوليف بالأردن ما أنا ما شاهدت منها بالعالم، ما بين قوات مسلحة والأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية المختصة، كل يعني يعرف دورة
1: ثقة الأردنيين بالأجهزة والثقة الأمنية والجيش تحديدا،
0: الثقة بين الشعب الأردني بمؤسسة الجيش، وأقول مؤسسة الجيش لتشمل كافة الأجهزة،
1: طبعا
0: ثقة منقطعة النظير حقيقة، ولا يمس أي شيء. وأيضا الجيش يعمل على إدارة كثير من الملفات، نذكر كورونا، نسينا الجهود التي قامت بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في هذا الملف، وهو ملف داخلي يعني صحيح لكن داخلي، قدمت ما قدم وكانوا ذراع. وهذه الفترة أنا كنت موجودة يعني، وكنت مديرا لمراكز الإصلاح والتأهيل، وكان عندنا شوفي قديش نسبة الخطر من تفشي هذا المرض في بين النزلاء. الحمد لله كان هناك وكان الأردن نموذجا أخذته عدة دول، أنه كيف تم عملية تقسيم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بطريقة أنه لم يختلطوا مع بعض البعض ولم يتفشى المرض، وكان عندنا حالة وفاة واحدة فقط لشخص مريض برئة مرض رئوي. فهذه التوليفة والتنسيق في كافة الواجبات، حماية الحدود من

0: التهريب، الواجبات المحلية الداخلية، توليفة والله يعني يحق لنا أن نفخر بها. كل جهاز عارف واجباته، وعندما تتقاطع الواجبات تكون هناك خلية مشتركة ما بين هذه الأجهزة وما بين القوات المسلحة الأردنية، حتى يتم يعني متابعة والنجاح بكل العمليات التي تتعلق بالأمن الداخلي وأمن الحدود وسيادة الأردن والحفاظ على الهوية الأردنية بالداخل الأردني، وكل ضيوف الأردن الموجودين في الأردن بما يؤمن لها رخاء، لأنه بدون الأمن المستدام أو فكرة الأمن المستدام لا يمكن أن نصل إلى الإنتاج والنجاح في الصناعة والتجارة والسياحة. فهذه الفكرة أن البلد أمن وأمان، الحمد لله رب العالمين، هذا نتغنى به ليل نهار، إنما يعود إلى هذه التنسيق وإلى هذه القيادة الهاشمية التي توجه هذه الأجهزة في إدارة هذه جميع الملفات المتعلقة بالظروف، إن كانت طبيعية إن كانت صحية إن كانت سياسية إن كانت أي ظروف أمنية أخرى.
1: نعم سيدي، يعني حديث طيب حقيقة، حديث عن هذا الوطن الذي نحب جميعا. اليوم إحنا عن الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وأنا مع أنه أهمية الاحتفال بالمناسبات الوطنية وهي جزء من سرديتنا، جزء مما ننقله للأجيال القادمة. بدي منك في ختام برنامجنا اليوم رسالة للشباب في هذه المناسبات الوطنية، كيف نعزز الانتماء لهذا الوطن؟
0: الشباب يجب أن يعلم حقيقة منذ الصفوف الأولى عن كثير من التفاصيل المتعلقة بهذه الدروس المستفادة من هذه المناسبات للأجيال والوطن. أول شيء بدهم هذا الجيل يجب أن يعرف أن هناك تلاحما ما بين القيادة والشعب والجيش، وهناك ثقة أشرنا إليها في حديثنا عن بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أن صون الاستقرار والأمن ركيزة للتنمية والأمن المستدام أو المستمر. هذا الجيل يجب أن يعرف أنه بدون الأمن لا يمكن لنا أن نتقدم ولا يمكن لنا أن نحقق هذه المعادلات الاقتصادية والكفاءة في كافة المجالات. يجب أن يعرفوا أن الأردن هو عمق استراتيجي للأمة العربية، وبالتالي الحفاظ على الهوية العربية للأردن واجب وطني، والوقوف مع قضايا الأمة أيضا واجب وطني منذ فكرة إنشاء الدولة الأردنية، يعني من أيام الثورة العربية الكبرى. أن الاعتماد على الذات والتحول نحو المستقبل والتحديث الشامل، هذه ميزة وهذه دلالة وهذا توجه القيادة الهاشمية باستمرار على موضوع القدرة الذاتية على الاعتماد على إمكانياتنا وتشجيعها. فلذلك لما تلتقي شرعية الفكرة، هذه الفكرة اللي ذكرناها الثورة العربية الكبرى هي فكرة وهي مشروع، عندما تلتقي شرعية الفكرة مع تضحيات الجيش وما قدمه الجيش في سبيل حماية هذه الفكرة، وتوجه حكمة القيادة الهاشمية في إدارة هذه الفكرة وهذه الأجهزة الموجودة، نتحدث عن الأردن ونتحدث عن هذه المناسبات التي نفتخر بها، وأن يعرف الأجيال أهميتها وأن يعرفوا تاريخ بلدهم وأن يعرفوا سردية هذا البلد وميزات هذا البلد. هذا يعني باختصار
1: نفخر بوطننا ونجاهر بحبنا لوطننا. حياك الله سيدي، أنا سعيدة جدا بهذا الحديث الطيب يعني شاكرة لك تشرفك إلنا اليوم في هالمناسبة الوطنية.
0: هذا واجب والله، واجب. الله يحييك. نفتخر فيه أن نكون بينكم ونتحدث إلى جميع الأخوة المستمعين من أفراد القوات المسلحة والشعب الأردني العزيز.
1: حياك الله سيدي.
0: الله يبارك فيك.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج على العهد في حلقة استذكرنا فيها مناسباتنا الوطنية مع ضيفنا الكريم سعادة العين الدكتور عمار القضاء. هذه تحياتي لكم، أنا النقيب أمير المعايطة من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء حمزة الربابعة من هندسة الصوت، محمد الصقرات وإبراهيم الخالدي من الخدمات البرامجية، حنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ومرحبا بكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومحييكم على جهودكم الوطنية المباركة التي تصب في خدمة الوطن وعزته ومنعته. أعزائنا، جيشكم العربي هو جيش الثورة العربية الكبرى، والامتداد لها، والوارث لرسالتها، والحامل لمبادئها. وقد كان إنجازا هاشميا بامتياز، فالهاشميون هم من كرسوا حياتهم من أجل تحقيق مبادئ ثورة العرب الكبرى، وصولا للوحدة والحرية والسيادة والحياة الفضلى. وقد ورث الأردن روح ومبادئ وأهداف هذه الرسالة، حيث يواصل الأردنيون الاستمرار في مسيرة البناء والعطاء والإنجاز لمبادئ وتطلعات الثورة، والانطلاق في كل مرة في محطات متجددة تعزز أركان الدولة، والاستمرار على نهج الرسالة في التقدم والازدهار وفي التطور والتنمية والتحديث والريادة.

لقد جاءت الثورة العربية الكبرى أعزائنا بعد أن استعان عرب سوريا بالشريف الحسين وبايعوه بالزعامة نتيجة وطأة الاتحاديين الطورانيين على العرب، خاصة في سوريا بعد أن علق أحرارهم وزعماؤهم على أعواد المشانق. وقد عرضت بريطانيا على الشريف الحسين المساعدة وتعهدت له بمعاضدة قيام دولة عربية متحدة مستقلة في الجزء الآسيوي من بلاد العرب. فأعلن الشريف الثورة في الحجاز في التاسع من شعبان عام

1334 هجري، العاشر من حزيران من عام 1916، بهدف إنصاف العرب واستعادة أمجادهم وإحلالهم المكان اللائق بين الأمم والشعوب. وشكلت الثورة الجيش العربي كقوة لها، وكان من هذا الجيش العربي الجيش العربي الشمالي والجيش العربي الشرقي والجيش العربي الجنوبي من قوات الثورة، حيث أحرزت قوات الثورة انتصارات عظيمة في ميادين القتال، واشترك مقاتلون من شبه الجزيرة العربية والعراق وسوريا الطبيعية، فأصبحت معظم أراضي الحجاز ومدنه في أيدي العرب، وسارت هذه الجيوش بقيادة أنجال الشريف الأربعة علي وفيصل وعبد الله وزيد تخوض القتال، فاستولت على العقبة ومناطق شرق الأردن، وهبت القبائل الأردنية لتأييد الثورة والسير معها والانخراط في صفوف جيوشها.

ساهم الأردنيون مساهمة فعالة أعزائنا مع قوات الجيش العربي قوات الثورة، وقام الجيش العربي الشمالي بالتعاون مع الجيش البريطاني في خوض معارك حاسمة أدت إلى تراجع الجيوش العثمانية، فدخل الجيش العربي مدينة دمشق واستمر بزحفه شمالا حتى حلب إلى أن وقعت الهدنة بين العثمانيين الطورانيين ودول الحلفاء في 31 تشرين أول من عام 1918، في وقت كان فيه الحلفاء بريطانيا وفرنسا يظهرون تأييدهم للعرب ويجرون فيما بينهم محادثات لاقتسام النفوذ في البلاد العربية بعد الحرب، فيما عرف بمعاهدة سايكس بيكو عام 1916، والتي نصت على اقتسام النفوذ بينها لتكون سوريا ولبنان لفرنسا ويكون نفوذ بريطانيا في فلسطين والأردن والعراق. وقد أقام العرب بعد انتهاء الحرب دولة عربية برئاسة الأمير فيصل بن الحسين في سوريا الداخلية وشرق الأردن، وسعوا مع حلفائهم من أجل تحقيق أهدافهم القومية، لكن فرنسا وبريطانيا عملتا على تطبيق اتفاقية سايكس بيكو وإخراج الأمير فيصل من دمشق بعد أن غزت فرنسا سوريا واحتلت دمشق في 20 تموز من عام 1920 بعد معركة ميسلون واحتلال القائد الفرنسي غورو دمشق، ليبدأ بعدها تاريخ جديد من النضال والكفاح في سبيل تحرير وتحقيق أهداف الثورة العربية الكبرى.

أوقد الحمام. استنجد أهل سوريا وشرق الأردن بالشريف الحسين وطلبوا منه مقاومة العدوان الفرنسي، فجاء الأمير عبد الله بن الحسين على رأس قوة عسكرية ووصل معان في تشرين الثاني من عام 1920، لكن الأمير تلقى تحذيرات بريطانية بعد أن حشد الفرنسيون ضده قوات كبيرة في حوران، واتضح له استحالة القتال ضد قوات الدولتين، فتقدم إلى عمان في آذار من عام 1921 وأجرى مباحثات سياسية مع الوزير البريطاني وينستون تشرشل، وتم الاتفاق على تأسيس إمارة شرق الأردن، وتألفت أول حكومة أردنية في نيسان من عام 1921. وقد قام الأمير بتأليف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كامتداد لجيش الثورة العربية من تلك النواة الأولى التي جاءت معه من الحجاز، وتألفت من ضباط وجنود خدموا سابقا في جيش الثورة العربية وفي الجيش العربي السوري الفيصلي والجيش العثماني. وكانت بريطانيا قد انتدبت الكابتن فريدريك بيك لتأليف قوة أمنية تساعد على حفظ الأمن، أطلق عليها اسم القوات السيارة، وبعد بضعة أشهر أصبحت تتألف من 750 رجلا من مختلف الرتب، حتى تم دمج هذه القوات مع قوات الدرك والفرسان والكتيبة النظامية التي جاءت مع الأمير عبد الله تحت اسم الجيش العربي. واستمر هذا الجيش تحت قيادة فريدريك في النمو، وحقق توطيد الأمن في البلاد، وقضى على بعض حركات التمرد والعصيان وصد الغزوات التي تعرضت لها البلاد، ليواصل من بعدها مسيرة التطور والبناء والتوسع في العدد والعدة.

استمر الجيش العربي أعزائنا في النمو والتطور، حيث بدأ في أواخر عام 1930 بتأليف قوة عسكرية صغيرة تحت اسم قوة البادية، وتولى الميجر كلوب الذي عين في الجيش العربي برتبة زعيم عميد، وتم إنشاء هذه القوة من أبناء البادية للمحافظة على الأمن بين القبائل من البدو ومنع الغزوات بين قبائل الأردن والأقطار المجاورة. وقد استعانت هذه القوة بالسيارة

سيارات وأجهزة اللاسلكي وبإنشاء عدد من القلاع للقيام بمهامها على خير وجه، فلم تلبث البادية الأردنية أن نعمت بالأمن التام ما لم تعرف له مثيلا منذ قرون طويلة. وفي ربيع عام 1939 تولى الفريق كلوب قيادة الجيش العربي خلفا للفريق بيك الذي استقال بعد خدمة 18 عاما في الأردن، وقد كان لاندلاع نيران الحرب العالمية الثانية عام 1939 فرصة مهمة بالنسبة للجيش العربي، إذ أن الأمير عبد الله ببعد نظره أعلن وقوف بلاده الأردن إلى جانب الحلفاء. ونتيجة لهذا الموقف عملت بريطانيا على تعزيز قوة الجيش العربي، خاصة بعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان، فاشتركت قوة البادية بقيادة الفريق كلوب في حملة العراق وفي حملة سوريا عام 1941، وبرهنت القوة العسكرية الأردنية على كفاءة قتالية عالية في الحملة على سوريا، إذ شنت هجومها عبر الصحراء الشرقية فاستولت على السكنة السورية وتدمر وأسرت عددا من رجال الجيش الفرنسي. وتحركت القوة الأردنية إلى دير الزور، ولكن خشية الفرنسيين والبريطانيين من احتمالات وحدة سورية مع الأردن أدت إلى عودة القوة إلى قواعدها، ولكنها حققت نصرا وسمعة ومكانة استحقت بها التقدير والثناء والإعجاب والاهتمام.

0: أعزائنا مستمعينا، تلك بعض من سردية بدايات الجيش العربي الأردني نرويها لكم. وقد قطع جيشنا أشواطا في البناء والتطور والتحديث، وازداد مع السنين قوة وكفاءة واحترافية ومهنية، فازداد عددا وعدة نسردها لكم مع حلقات هذا البرنامج وبيان اتساعه في تطوره ودوره في حفظ أمن الوطن والدفاع عنه، وبيان بعض من جوانبه التاريخية التي سجلها عبر تاريخه في الحرب والسلم وفي الأمن والسلام وفي العون والمساعدة. أعزائنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة قادمة، لكم مني أنا محدثكم من الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد التحية والمحبة والتقدير والاحترام التي يشاركني بها فريق البرنامج الزملاء محمد عبدات وحمزة ربابة وعبد العزيز عبابنا من الهندسة الإذاعية ومن الإشراف العام العقيد الركن نادر الحماد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. مندوبا عن جلالة الملك، رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء لموقر. أخيرا، أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى يوم الاثنين القادم. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أخبار المونديال.
3: الله الله، خرافي خرافي، هذا النشم خرافي، نعم لا يخلف النشام مواعيدهم مع الفرح بهدف. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
2: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا وسهلا بكم إلى التغطية المباشرة والحصرية لنشاطات وأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم من الولايات المتحدة الأمريكية في مشاركة تاريخية للنشامة في نهائيات كأس العالم 2026. منتخبنا الوطني على أبواب صنع التاريخ وصنع الإنجاز الكروي الذي طال انتظاره بإذن الله. سنكون معكم يوميا وإن شاء الله عبر أثير إذاعة القوات المسلحة في تغطية مستمرة لآخر أخبار المنتخب وأخبار نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نعم مستمعينا الكرام، الكرة الأرضية تدور من جديد على إيقاع الساحرة المستديرة، وتتجه أنظار الملايين نحو الحدث الكروي الأكبر والأكثر شغفا، نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بطولة استثنائية تكتب فصولها للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا من مختلف القارات، لتتحول الملاعب إلى مسارح للأحلام وتصبح الجماهير شريكا في صناعة التاريخ بين طموحات الكبار وحماس الطامحين. وبين دموع الخسارة وفرحة الانتصار تبقى نهائيات كأس العالم أكثر من مجرد بطولة، إنها حكاية شعوب ولغة عالمية توحد القلوب تحت راية المنافسة الشريفة. أهلا بكم في رحلة كروية استثنائية نعيشها خلال لحظات لا تنسى، ونرصد معها تفاصيل العرس العالمي الأكبر. كل هذا مستمعين الكرام إن شاء الله سنكون معكم في تغطية مستمرة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة، وبالتحديد من جانب رياضي، وسوف يكون هناك أيضا جانب تحليلي. ابقوا معنا مستمعين الكرام طيلة الشهر الكروي التي تتجه به أنظار العالم كلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نعم مستمعينا الكرام، نبدأ هذه التغطية بآخر أخبار المنتخب الوطني، حيث وصل النشامة إلى بورتلاند وبدأ منتخبنا الوطني معسكره الرسمي استعدادا لنهائيات كأس العالم، وذلك لمولاقاة المنتخب النمساوي في 7 PM المقبل. لكن لعنة الإصابات عادت إلى المنتخب للأسف باستبعاد إبراهيم صبرة رسميا، الذي ثبت أن هنالك معه يعني تمزق في أربطة الفخذ والكاحل، وسوف يغيب عن نهائيات كأس العالم ليلحق بركب النجم يزن الانعمت. ومن جانبه أكد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال السلامي عن الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها النشامة في المعسكر في بورتلاند الأمريكية، إضافة إلى أن هنالك تشجيع كبير من كافة النشامة الجالية الأردنية الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بنوجه لهم تحية عبر أثير إذاعة القوات المسلحة، كل الشكر والتقدير لكافة النشامة الموجودين في الولايات المتحدة وتحديدا في مدينة بورتلاند لمؤازرتهم ومساندتهم المنتخب الوطني لكرة القدم. ومن أخبارنا التي سوف نعرضها إليكم مستمعين الكرام، حيث يتولى الحكم الموريتاني دحام بيدا إدارة مباراة النشامة ضد المنتخب النمساوي صباح يوم الأربعاء المقبل في 7 PM بتوقيت العاصمة عمان. كل أمنيات التوفيق للمنتخب الوطني صباح الأربعاء المقبل.

0: ومن أخبارنا التي سنطل عليكم بها مجتمعين الكرام أخبار المنتخبات العربية المشاركة، حيث استهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم بالتعادل الإيجابي مع المنتخب البرازيلي بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من البطولة. المنتخب المغربي تقدم بالدقيقة 21 عن طريق إسماعيل صيباري قبل أن يتمكن فينيسيوس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 المنتخب البرازيلي. من جانبه أيضا، حيث تمكن المنتخب القطري وبرأسية خوخي بوعلام من إحراز التعادل في مباراته الشيقة مع المنتخب السويسري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وضمن منافسات المجموعة الرابعة، حيث تغلبت أستراليا على تركيا بهدفين دون رد، وفازت أمريكا على الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليصبح ترتيب المجموعة الرابعة على النحو الآتي: الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة برصيد 3 نقاط، المنتخب الأسترالي 3 نقاط، وتركيا وباراغواي من دون أي نقاط. سيداتي سادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه التغطية الخاصة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي لأخبار و نشاطات نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. كان معكم بشار المراجد ومن هندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى الملتقى يوم غد، دمتم بخير.
1: أخبار المونديال.
2: النشامى مواعيدهم مع الفرح بهدف يا عيني.
1: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراجدي.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية. اليوم بدنا نحكي عن شغلة صراحة كثير بنسمع فيها لكن قليل اللي بيطبقها فعليا، وهي الروح الرياضية. أنا عارف أنه أول ما سمعت كلمة روح رياضية أغلبكم بفكر بكرة القدم أو الرياضة بشكل عام، لكن الحقيقة أنه الروح الرياضية مش بس من الملعب. الروح الرياضية هي أسلوب حياة، هي كيف تتعامل مع الفوز وكيف تتعامل مع الخسارة، والروح الرياضية كيف تتقبل النجاح للناس الثانية حتى لو كنت أنت نفسك بتحاول توصل لنفس المكان. اليوم صرنا بزمن

الكل بده يربح، الكل بده يكون الأول، الكل بده يكون هو الفائز والمتصدر والمتميز و و و وإذا خسر بصير يدور على أعذار. مرة الحكم ظلمنا، مرة الحظ وقف ضدنا، مرة الناس ما فهمتنا، يعني كثير شماعات ممكن نعلق عليها أعذارنا، لكن قليل اللي بوقف مع نفسه ويقول يمكن غيري كان أفضل مني اليوم. ليش ما بنحكي هاي العبارة؟ بتحللنا كثير مشاكل. يمكن غيري كان أفضل مني اليوم، وهون بتظهر الروح الرياضية الحقيقية. مش لما تربح وتفرح، لا، الكل بفرح وقت الفوز، لكن الشطارة كيف تتصرف وقت الخسارة. هل بنزعل؟ ممكن، عادي، كلنا رح نزعل. هل بتحبط؟ أكيد طبيعي. لكن السؤال القوي، هل بتهاجم الناس؟ هل بتقلل من نجاح غيرك؟ هل بتحاول تشوه إنجاز غيرك؟ هون الفرق. الروح الرياضية بتقول اليوم ربحت أنت، وبكرة يمكن يجي دوري. كم مرة شفنا ناس خسرت مباراة أو مسابقة أو وظيفة أو فرصة وصارت تحكي عن الناجح بطريقة سيئة؟ كم مرة؟ ليش؟ لأنها ما قدرت تتقبل النتيجة. والحقيقة إنه النجاح مش ملك لحدا، ملكك أنت وأنت وأنت. الفوز مش مضمون لحدا، الحياة يوم إلك ويوم عليك. وكلنا مرينا بلحظات كنا فيها بالمقدمة، وكنا فيها إحنا المتميزين وإحنا المتصدرين، ومرينا بلحظات بنفس الوقت كنا فيها بالخلف. لكن المهم كيف نتعامل مع الحالتين. وكمان الروح الرياضية بتظهر بالنقاشات. مش شرط إذا اختلفت معي بالرأي تكون ضدي، مش لازم أربح كل نقاش، مش لازم أطلع أنا الصح دايما. أحيانا الناس الراقية بتسمع الرأي الآخر وبتحترمه حتى لو ما اقتنعت فيه، لأنه الاحترام أكبر من الاختلاف.

مكملين معكم مستمعينا بحديثنا عن الروح الرياضية. في شغلة كثير مهمة، في ناس لما تنجح تتغير، تنسى الناس وبتصير تتعامل بتكبر. هذا أكبر دليل إنه ما عندها روح رياضية، لأنه الشخص الحقيقي لما ينجح بيضل متواضع وبعرف إنه النجاح رزق وتوفيق من رب العالمين. والأجمل من النجاح إنك تفرح لنجاح غيرك. صدقوني في شغلة صعبة بدي أحكيها، وهي من أصعب الأشياء، بعرف إنها من أصعب الأشياء. شو هي؟ إنك تشوف شخص سبقك أو حقق إنجاز كنت بتتمناه وتقول من قلبك الله يبارك له ويزيده. بتعرفوا هاي إيش؟ هاي أخلاق الكبار، هاي أخلاق الراقيين، هاي هي الروح الرياضية الحقيقية. لأنه نجاح الناس ما بينقص من نجاحك، ورزق غيرك ما بأخذ من رزقك. كل واحد إله طريقه ونصيبه. وبتعرفوا شو المشكلة؟ إنه كثير من الناس تربط قيمتها بالفوز فقط، بس تربط قيمتها بالفوز. إذا ربح بكون مبسوط، وإذا خسر بحس حاله إنه فاشل، مع إنه الحياة أكبر بكثير من نتيجة مباراة أو منافسة أو حتى موقف معين. ممكن تخسر اليوم وتتعلم درس يخليك تنجح بكرة، وممكن تربح اليوم وتغلط إذا فكرت إنك صرت أحسن من الجميع. عشان هيك دائما بقول الفوز حلو، لكن الأجمل منه شو تعلمت بالطريق. وأحيانا الخسارة بتكون معلم أقوى من أي فوز. ليش؟ لأنها بتخليك تراجع نفسك، تعرف نقاط ضعفك، تشتغل على حالك أكثر. أما اللي عمره ما اعترف بخسارته عمره ما رح يعرف كيف يتطور ولا كيف رح ينجح. وشغلة ثانية مهمة نحكيها، مش كل منافسة لازم تتحول لمعركة. مرات بتشوف ناس مختلفين على شغلة بسيطة وفجأة بصير الموضوع تحدي وكسر روس. كل واحد بده يثبت انه هو الافضل، كل واحد بده يثبت انه هو الناجح. طب ليش؟ ليش ما يكون بيننا تنافس شريف؟ ليش ما ننجح واحنا مبسوطين لنجاح بعض؟ الروح الرياضية بتعلمنا انه المنافس مش عدو، بالعكس ممكن يكون سبب تطورك، ممكن يكون سبب نجاحك، لأنه بيخليك تبذل جهد أكبر وتشتغل على حالك أكثر. وفي مثل جميل بحكي، إذا سبقك غيرك لا تحقد عليه، تعلم منه. صدقوني هاي الجملة لو طبقناها بحياتنا كثير أمور رح تتغير. وبدنا نحكي كمان عن السوشيال ميديا. اليوم صرنا نشوف ناس تفرح بخطأ غيرها أكثر ما تفرح بنجاحها. أول ما يغلط شخص الكل بصير ينتقد، إن وقع كثرة سكاكينه زي ما بقولوها. وأول ما يخسر الشخص الكل بصير يسخر منه ويستهزئ فيه. وين الروح الرياضية؟ وين الاحترام؟ كلنا بشر وكلنا معرضين نغلط ونخطأ، وكلنا معرضين للنجاح والفشل. الإنسان المحترم هو اللي بيوقف مع غيره وقت الخسارة، مش اللي بيزيد عليه الوجع. ومن أجمل الصفات إنك تعرف تربح باحترام وتخسر باحترام، لأنه بالنهاية الناس ما رح تتذكر النتيجة، الناس رح تتذكر أخلاقك، الناس رح تتذكر كيف حكيت وكيف تعاملت وكيف كان موقفك. ممكن واحد يخسر مباراة ويكسب احترام الجميع، مع انه خسر المباراة لكن كسب احترام الجميع. وممكن واحد يربح ويخسر احترام الناس بسبب تصرفاته، بس ربح تكبر وشاف حاله على الناس.
عشان هيك الروح الرياضية مش شعار بنرفعه، الروح الرياضية أخلاق منعيشها كل يوم بالبيت بالشغل بالشارع وبكل مكان منكون فيه. وإذا بدنا نختصر كل الحكي بجملة واحدة فهي: مش المهم دائما تكون الفائز، المهم تضل محترم سواء فزت أو خسرت.

حياكم الله من جديد. راح نكمل عن موضوع حلقتنا وهو الروح الرياضية. حكينا إذا بدنا نختصر كل الحكي بجملة واحدة فهي مش المهم دايما تكون أنت الفائز، المهم تضل محترم سواء فزت أو خسرت، وهذا هو الفوز الحقيقي. في النهاية إذا ربحت تواضع، وإذا خسرت تعلم، وإذا شفت غيرك نجح بارك له، وإذا اختلف مع حدا احترمه. هيك بتكون عايش بروح رياضية حقيقية، هيك بتكون كسبت الناس قبل ما تكسب أي بطولة أو أي منافسة. وخلينا دائما متذكرين أنه نضل متواضعين وما نشوف حالنا وما نتكبر أبداً.

بدي أحكي شغلة مهمة كثير عن الروح الرياضية. الروح الرياضية ما بتبين لما تكون الأمور ماشية على مزاجك، لا، الروح الرياضية بتبين لما تصير الأمور عكس اللي بدك إياه، لما تتعب وما توصل، لما تحاول وما تنجح من أول مرة، لما تشوف غيرك سبقك بخطوة أو بخطوتين. هون السؤال، شو راح يكون ردة فعلك لما تشوف غيرك سبقك بخطوة أو بخطوتين؟ نسأل حالنا شو راح يكون ردة فعلنا. هل راح نزعل ونستسلم، ولا راح نقول عادي منكمل طريقنا وبنشتغل أكثر؟ يا جماعة، الحياة مش سباق سرعة، الحياة مشوار طويل، وكل واحد إله وقته ونصيبه وفرصته وطريقه. مرات رب العالمين بأخر عنك إشي لأنه الوقت في وقت أنسب إلك إنك تأخذ هذا الإشي، ومرات بيختبر صبرك حتى يشوف قديش أنت مؤمن بحلمك. عشان هيك لا تقارن نفسك بأي حدا، قارن نفسك بنفسك، شوف وين كنت قبل سنة وين صرت اليوم. إذا في تقدم ولو بسيط فأنت ماشي بالطريق الصح. والإنسان اللي عنده روح رياضية حقيقية بفرح للناس من قلبه، لأنه عارف أنه الخير واسع وشامل الكل، الخير من ربنا، وأنه النجاح مش قطعة كيك إذا أخذ منها غيره ما ظل إله، لا بالعكس، كل نجاح منشوفه حوالينا لازم يعطينا أمل مش إحباط، لازم يحفزنا مش يزعجنا. وبالنهاية يا جماعة، خلينا دائما عارفين إنه الدنيا ما بتستاهل كل هالخصام والزعل والمنافسة السلبية، لا، خلي قلبك أوسع، خلي صدرك أرحب، وإذا ربحت أحمد ربك، وإذا خسرت تتعلم، وإذا شفت غيرك نجح بارك له، وإذا اختلفت مع حدا احترمه. هيك بتكون انت ايش؟ انت كسبت اهم اشي بالحياة، تعرفوا شو هو؟ محبة الناس واحترامهم. وهيك بنكون وصلنا اليوم لنهاية حلقتنا، والرسالة اللي بدي اترككم فيها او ودعكم فيها للحلقة القادمة ان شاء الله: الفوز لحظة، لكن الاخلاق بتضل طول العمر. كونوا اصحاب روح رياضية، سواء بالملاعب أو بالشغل أو بالبيت أو بأي مكان، لأنه الإنسان المحترم بيخسر موقف لكن ما بيخسر أخلاقه أبدا. إلى هنا مستمعينا، قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج إضاءات، الذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، وتحياتي أنا علي عبيدات. إلى اللقاء. إضاءات إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يلا حيهم ويا هلا مستمعين الكرام، نرحب بيك عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيكم في برنامج كل أسبوعي، برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج نسولف فيه عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وتراثنا وموروثنا الأردني الجميل. اليوم حديثنا وحلقتنا عن قيمة أصيلة رسخت في حياة العرب من زمان. القيمة الجميلة هذه هي الحيطة والحذر، لأنه العربي زمان وما زال معروف بالشجاعة والإقدام، لكنه في الوقت نفسه كان يدرك أن الشجاعة لا تعني التهور، وأن الحكمة خير رفيق للإنسان في كل زمان ومكان. فتلقاه الشجاع المقدام ولكنه في نفس الوقت الغير متهور، مدرك لموقعه وما يدور حوله. وعند العرب أيضا كانت قسوة الطبيعة وبعد المسافات كانت تفرض على الناس يخطط لرحلته بعناية، فيتفقد رحالته وركوبته وذهابه، ويزم معاه أو يحمل معاه ما يكفيه من الماء والطعام، ويسأل عن الطريق قبل أن يمشي بهذا الطريق، ويختار الطريق الأسلم دائما. كان يعلم أن الاحتياط ليس خوف، بل هو حسن وتدبير وأخذ بالأسباب. ولهذا كان الأباء والأجداد يوصوا عيالهم دائما بالحذر والتأني، وينبهوهم إلى التفكير في عواقب الأمور قبل الإقدام عليها. فكم من موقف أنقذت فيها الحكمة صاحبه من الخطر، تلقاه كان متهور ولكن حكمته وأخذ بالنصيحة وأخذ بالأسباب هي رجعته وحافظت على حياته وعلى سلامته. كان من المعروف عند العرب زمان أن الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة مثل ما ذكرنا، بل يحافظ على حياته وكرامته وأيضا من معه، ويجمع بين قوة القلب ورجاحة العقل. فالفارس الحقيقي مش اللي يندفع بلا تفكير، لا، هو اللي يعرف متى يقدم ومتى يتأنى ومتى تكون السلامة هي القرار الأسلم. وتراثنا العربي زاخر ومليان بالأمثلة والقصص اللي تؤكد أنه الشجاعة إشي والجهل إشي آخر. فالشجاعة تكون في المواقف التي تستدعي الثبات والدفاع عن الحق، أما المخاطرة والتهور غير المحسوبة فهي تهور لا يحمد عواقبه. والحمد لله رب العالمين، اليوم ما زالت هذه القيم حاضرة في حياتنا. طبعا اتطورت، زمان يقول لك يا ابوي دير بالك بالطريق، ودير بالك من الدربة الفلانية، ودير بالك من الجبل الفلاني. اليوم يقول لك تأنى حتى بمشيك بالسيارة، لا تسرع لا تتهور. هذه أيضا نفس القيمة موجودة وتورثناها، ولكن أصبح اللي توصي عليها يتوصى بطريقة أخرى. اليوم ما زالت هذه القيمة حاضرة في حياتنا، الحذر من القيادة وفن العمل وفن التعامل مع الآخرين وفي اتخاذ القرارات. هذه كلها صور من صور الحكمة اللي دعا إليها الآباء والأجداد وتورثناها جيل ورا جيل ورا جيل. في الختام، يظل تراثنا العربي والأردني شاهد على أنه الإنسان الحكيم هو من يجمع بين الشجاعة والعقل، ويأخذ بالأسباب، ويستطيع أن يعرف متى يقدم ومتى يتأنى ويتريث، فبذلك يحفظ نفسه ويصون من حوله من كل أذى. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تراث وأصالة، هذه تحية وإلى اللقاء. صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول.
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة، برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردين.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

هذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. مباحثات أردنية سورية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء المؤجر. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، وجرى خلال اللقاء بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر محمد الرمحي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير دولة لشؤون الاقتصادية مهند شحادة. وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة الشراكة الأردنية الإماراتية في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى والتوسع فيها في العديد من المجالات بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، حيث أقامت الشركة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، مشروع بينونة بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاوات، وكذلك مشروع رياح الطفيلة الذي تمتلك فيه الشركة حصة تقدر ب 50%. كما بحث اللقاء المشاريع الجديدة التي تقوم الشركة بتنفيذها في المملكة، ومن أبرزها تطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات، الذي يتم حاليا استكمال الدراسات الفنية بشأنه تمهيدا لبدء التنفيذ. وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء مبادرة شركة مصدر بتقديم منحة لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. وقد تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به في شباط الماضي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر حرص الشركة على تعزيز مشاريعها في المملكة وتوسيع نطاق شراكاتها واستثماراتها من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة بما يسهم في دعم الجهود التنموية في الأردن. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيط اليوم في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. وبين آمر الكلية في كلمة له أن الكلية سعت ضمن رؤيتها المؤسسية إلى موائمة مخرجاتها مع متطلبات بيئة العمليات المعاصرة، بما يضمن إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الدرجة الأولى قادرين على العمل ضمن منظومة عمليات مشتركة متعددة المجالات. ووزع مندوب جلالة القائد الأعلى الشهادات والجوائز على خريجي الدورة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب ضباط من عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير المياه المهندس رائد أبو السعود ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات اجتماعا موسعا في دمشق مع نظرائهم السوريين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

0: ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير النقل الدكتور يعرب بدر، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قطيبة بدوي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، استهدف متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي عقدت في عمان بتاريخ 12 نيسان 2026، تحديدا في مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك والمياه، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتعميق شراكة استراتيجية شاملة. وأعرب الصفدي والشيباني خلال الاجتماع الموسع عن ارتياحهما إزاء التطور المستمر والنمو المضطرد الذي تشهده علاقات البلدين الشقيقين في المجالات كافة، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد الجانبان حرص البلدين المستمر إدامة التنسيق والتعاون القطاعي وأخذه أرحب الآفاق، بما يعود بالنفع المشترك على البلدين الشقيقين ويعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا. افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم، مشاريع مبادرات ملكية في لواء لموجر، كما تفقد مشاريع مبادرات أخرى قيد التنفيذ التي تم تنفيذها استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اللواء. وقال العيسوي إن مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في لواء الموجر جاء تنفيذها بتوجيهات ملكية سامية في ضوء الزيارات واللقاءات المستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني مع أبناء هذه المناطق. وأضاف إن هذه المشاريع تأتي لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالخدمات الصحية والخدمات المجتمعية العامة من حدائق وملاعب وقاعات متعددة الأغراض. عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي أمام لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 إلى 2035، والخطط الهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة والاستدامة المالية وتنمية الثروات المعدنية. وأكد الخرابشي استمرار تنفيذ خطة الاستدامة المالية لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتحسين كفاءة القطاع الكهربائي وخفض الفاقد الكهربائي، مشيرا إلى العمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميجا وات لكل منهما لتعزيز موثوقية النظام الكهربائي وتلبية الطلب المستقبلي. وأوضح أن الوزارة تواصل مشاريع الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا والسعودية، إلى جانب تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر لترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. كما أشار إلى خطط شركة البترول الوطنية للتوسع في حفر آبار الغاز الطبيعي بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتغطية جزء مهم من احتياجات المملكة بحلول عام 2029، إضافة إلى جهود توسيع استخدام الغاز الطبيعي. بحثت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين توفيق كريشان أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وأهدافه في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد كريشان أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار التحديث والإصلاح الإداري من خلال تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي وتمكين المجالس المنتخبة من أداء أدوارها التنموية والخدمية بكفاءة أكبر. كما شدد على أهمية التنسيق بين مجلسي الأعيان والنواب لإقرار تشريعات عصرية تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم التنمية في مختلف محافظات المملكة. التقى رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين أحمد طبيشات عددا من طلبة المعهد القضائي، حيث استعرض مراحل العملية التشريعية في الأردن وآلياتها الدستورية بدءا من إعداد مشاريع القوانين عبر ديوان التشريع والرأي وصولا إلى مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب. وأكد طبيشات أهمية السلطة القضائية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى الدور المستقبلي الذي يطلع به طلبة المعهد القضائي في تعزيز العدالة وخدمة دولة المؤسسات والقانون. أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لكافة الجنسيات وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى 30 من أيلول المقبل. وقال البكار إن قرار مجلس الوزراء يأتي استمرارا لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني. وأكد أن الهدف من القرار تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم من كافة الجنسيات والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة. وقع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات الملحق الخاص بوثيقة مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة في زراعة الأزهار في الطفيلة الممول من صندوق الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا للتخفيف من حدة الفقر بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1917 مليون دولار وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في محافظة الطفيلة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2026 إلى 2029 الرامية إلى الحد من الفقر والبطالة وتنمية المجتمعات المحلية. وأكد الإخريسات أن المشروع يجسد الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لدعم المشاريع التنموية والبيئية والزراعية. استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه المتسلق الأردني أحمد بني هاني دعما لمسيرته الرياضية المتميزة وطموحه في تحقيق إنجاز يتمثل بتسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم ليكون أول أردني وعربي يحقق هذا الإنجاز العالمي. وأشاد القاضي خلال اللقاء بإنجازات بني هاني مؤكدا أن ما يقدمه من نجاحات رياضية يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والوصول إلى العالمية بالإرادة والعزيمة والإصرار. وأكد أهمية دعم أصحاب المواهب والإنجازات الوطنية معربا عن تمنياته للمتسلق بني هاني بالتوفيق في رحلاته المقبلة وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية. من جانبه استعرض بني هاني مسيرته في رياضة تسلق الجبال مبينا أنه تمكن حتى الآن من اعتلاء ثلاث من أعلى وأصعب قمم العالم ليصبح أول أردني ينجح في تسلق ثلاث قمم من أصل 14 قمة تعد الأعلى والأصعب عالميا، مؤكدا أن هدفه يتجاوز الإنجاز الرياضي الشخصي ليصل إلى إلهام الشباب الأردني وإثبات أن الأحلام يمكن تحقيقها مهما بدت صعبة. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة تحضيرا لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027 في خطوة تمثل البداية الفعلية لتشييد صرح رياضي وطني هو الأكبر في المملكة وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون للربيحات وتقرأه إسراء الطرعنة.
1: بيّنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق أن استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1000 دنم، بطاقة استيعابية تبلغ 46,000 متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية العام 2029. ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين ومواقف تتسع ل 6000 موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيئ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير. ويستلهم الاستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث ووفق معايير الاستدامة.

0: وبمواصفات عالمية وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية. وسيحاط الاستاد بمناطق خضراء من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حالياً التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات. وسيسهم المشروع في تحريك قطاعات اقتصادية مهمة كالإنشاءات والمقاولات والعديد من الصناعات وغيرها، كما سيوفر المئات من فرص العمل للمواطنين خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل على المدى البعيد. وسيشكل مشروع الاستاد مرفقاً رياضياً رئيسياً يسهم في دعم الحركة الرياضية المحلية وتطويرها، إضافة إلى ترسيخ مكانة الأردن لاستضافة الفعاليات الرياضية والبطولات الدولية الكبرى.
1: رفع المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية تأهباً لمواجهة نظيره النمساوي عند 7 بتوقيت الأردن من صباح يوم الأربعاء المقبل على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا، بافتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى المنتخب تدريبه أمس على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام العالمية. ويغادر وفد المنتخب اليوم إلى سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة النمسا، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 3:45 حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو، قبل أن يقيم تدريبه الرسمي عند 8 على ملعب سان خوسيه بارك بحضور وسائل الإعلام. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. احتفلت مديرية ثقافة البلقاء والهيئات الثقافية في المحافظة بعيد الاستقلال والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش في ساحة عقبة بن نافع بحضور أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة وجمع غفير من المواطنين. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة منى سعود مديرة مديرية ثقافة البلقاء لمندوبتنا وعد البدارين، وقالت:
2: الفعاليات اللي تضمنها هذا الاحتفال الوطني، كان هناك في مسيرة للدراجات النارية، وأيضا كان هناك في مسيرة للأطفال الذين يلبسون الزي التراثي وأيضا يحملون الأعلام وصور جلالة سيدنا، أيضا بمشاركة من الهيئات الثقافية في هذه الفعالية. كذلك أقيمت ضمن الاحتفال مسيرة للخيول، وكانت هذه الفعالية من الفعاليات الجميلة ضمن هذا الاحتفال.
1: أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استمرار استقبال طلبات التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية دوام يوم 30 حزيران الحالي. وقالت الجامعة إن إجراءات التسجيل تتم من خلال الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل الطالب فيها متطلبات النجاح، وذلك وفقا للتعليمات والترتيبات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، كما يحق للطلبة الراغبين ممن هم على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان. بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، نظمت مديرية ضريبة الدخل والمبيعات في إربد بالتعاون مع بنك الدم حملة للتبرع بالدم بمشاركة واسعة من موظفي المديرية والمراجعين، تأكيدا على قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والإنساني. للمزيد تحدثت مديرة بنك الدم الدكتورة دعاء الطهات لمندوبتنا نهى القطاون، وقالت:
3: أقيمت حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 حزيران من كل عام في أسبوع تزامنت فيه مناسبات وطنية غالية على قلوب جميع الأردنيين، وهي عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. وجاءت هذه الحملة تجسيد لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

0: وهي من خلال تعزيز العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي وتنمية روح العطاء وخدمة أبناء الوطن في كل وقت. جاءت هذه الحملة بالتعاون مع ضريبة دخل ومبيعات إربد ومديرية صحة محافظة إربد بنك دم إقليم الشمال، ولاقت الحمد لله رب العالمين الحملة إقبالا شديدا من جميع المواطنين والموظفين، ونتمنى من جميع المؤسسات الحكومية أن تحذو حذو مديرية الدخل من أجل توفير مخزون دائم وآمن ومستدام من الدم.
1: نظمت مبادرة إربد تقرأ وبالتعاون مع جمعية عالم المعرفة أمس مسارا ثقافيا بيئيا بعنوان خبايا الطين والذاكرة في قرية شطن التاريخية بمحافظة إربد، ابتهاجا بالأعياد الوطنية للمملكة واحتفاء بتتويج لواء بني عبيد لواء للثقافة الأردنية لعام 2026. مبادرة إربد تقرأ محمود علاونه تحدث لمندوبتنا سهاد المومني فقال:
2: جاء هذا النشاط الذي يتجاوز فكرة الترفيه من مبادرة إربد تقرأ وجمعية عالم المعرفة بهدف تعزيز حضور لواء بن عبيد في السردية الوطنية الأردنية بوصفه فضاء حاضنا للتراث المادي والشفوي. استهل هذا البرنامج أو النشاط ببرنامج استقبال تضمن كلمات أكدت على أهمية الموروث الثقافي والبيئي وتعزيز الوعي بتاريخ المنطقة بحضور ومشاركة شخصيات رسمية وثقافية ونواب المنطقة وممثلي المجتمع المحلي. تلا ذلك انطلاق المشاركون في مسار ميداني داخل أزقة قرية الشطنة التاريخية، حيث جالوا بين البيوت التراثية القديمة واطلعوا على ملامح العمارة الطينية والحجرية التي تختزن ذاكرة المكان وتروي فصولا ممتدة من التاريخ الاجتماعي والثقافي للمنطقة في مشهد أعاد ربط الحاضر بالمنجز والسردية الوطنية الأردنية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجا واط في منطقة بطن الغول في محافظة معان. مباحثات أردنية سورية لتعزيز العلاقة الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ورئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء لمؤجر. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعايدة، عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: jordanworldcup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميل سعيد حماد، ومعنا في التنفيذ الهندسي المباشر الزميلان مجد الزعبي ومحمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية معان، بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية عبر

0: العصور واللقاء مع الدكتور منصور شقيرات عميد كلية البتراء للسياحة والأثار في جامعة الحسين بن طلال. المحطة الثانية محطة الإصدارات كتاب الزمن كحكاية دراسات نقدية في الرواية العربية المعاصرة واللقاء مع الدكتور زياد أبو لبن. ونبقى في إطار الإصدارات حيث المحطة الثالثة كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية واللقاء مع الدكتور أيوب أبو دية. ونختم محطات هنا عمان بالمحطة الرابعة محطة الإصدارات كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد واللقاء مع الأستاذ سامي أبو حسين. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد. ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة السردية. في هذه المحطة سنتعرف على دور معان بوابة الثورة العربية الكبرى في بناء السردية الأردنية عبر العصور. فهذا المساء نرحب بالدكتور منصور شقيرات عضو لجنة العصور الهلستية والرومانية والبيزنطية وعميد كلية البتراء للسياحة والأثار في جامعة الحسين بن طلال. أهلا بك دكتور منصور في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك، وأولا شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: نعم.
1: فبالنسبة له دور المحافظة معان فيما يخص السردية، وكما تفضلت كانت معان أولى من استقبل قوات الثورة العربية الكبرى عام 1918، ثم كما تعلمون أصبحت معان محورا في الحراك السياسي والاجتماعي خلال مرحلة التأسيس، واحتضنت مؤسسات الدولة الأولى.
0: نعم.
1: ونتحدث عن الجانب التراث الحضاري فيما يخص السردية الأردنية في من ناحيتين، ونركز على التراث الحضاري المادي، ولكن غير المادي هو يشمل ما هو عادات وتقاليد، وهذا موجود ما زال بحاجة إلى مزيد من التوثيق والمقابلات، لأنه هو ما زال يحتضن وموجود في ذاكرة سكان محافظة معان.
0: نعم.
1: لكن التراث الحضاري الذي يتمثل في اللي هو المراحل والعصور التي مرت فيها محافظة معان منذ العصور الحجرية القديمة وصولا إلى تاريخ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 وقدوم الملك عبد الله الأول المؤسس إلى محافظة معان، وما يدلل وجود قصر معان، قصر الملك المؤسس في محافظة معان. معان كما هو معروف بدأت منذ العصور الحجرية وخاصة العصر الحجري القديم، ثم بعد ذلك بعد العصر الحجري القديم ظهر هنالك اللي هم الأدوميين، وهو فترة اللي هو العصر الممالك الثلاثة، وكان لمعان دورا كبيرا فيها وخاصة في مجال التجارة، وأيضا اللي هو تزويد حجاج بيت الله خلال مرور سكة حديد الحجاز منها اللي هي حجاز ريالوي التي تمر في معان من خلال المحطات اللي موجودة سواء كانت في بطن الغول أو في حتى وصولا للمدورة، ثم بعد ذلك تعتبر هي المدورة آخر مرحلة يصل إليها الحجاز، فكان لها دورا إضافة إلى وجود الأنباط. الأنباط يعني مروا في معان، ونحكي عن المدينة وليس المناطق المحيطة في معان، لأننا نركز على معان خاصة في الندوة الأخيرة، ركزنا على محافظة معان ودورها في السردية الأردنية من خلال المواقع الموجودة فيها، وهي مواقع لها دور وما زالت تحكي عن السردية الأردنية وخاصة في محافظة معان اللي هي زي البرمة السوداء التي هي موجودة، وكان ما زالت تحتضن في المشهد اللي هو الطبيعي المحلي، وهي تعتبر برج مراقبة وتحتضن جزء من الذاكرة الشعبية في محافظة معان، وهنالك مواقع أخرى مثل موقع السرايا والجسور العشرة وبركة الحمام، وهذول مواقع ما زالت هي تعتبر رافد.
0: نعم.
1: إلى السردية الأردنية، وخاصة أيضا إذا تحدثنا عن بساتين معان، يعني بساتين معان الشامية، بساتين الشامية الموجودة في معان فهي مليئة وغنية بالتراث اللامادي وخاصة الذي يثري السردية الأردنية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور منصور شقيرات، هذا فيما يتعلق بدور معان بوابة الثورة العربية الكبرى في بناء السردية الأردنية عبر العصور. أريد أن أتعرف من خلال هذا اللقاء على وجهة نظرك فيما يتعلق بأهمية توثيق السردية الأردنية على مستوى الوطن؟
1: حقيقة هي من أفضل المبادرات التي يعني ظهرت حديثا، والتي هي أهميتها في توثيق التاريخ الحضاري للأردن بشكلي المادي وغير المادي، والهدف هو الاستمرارية وأيضا تعزيز الروح الوطنية، خاصة في بعض الشغلات التي لم توثق وهي موجودة في الذاكرة الشعبية. فمن خلال هذه المرحلة، أولا أن نحافظ على الاستدامة ونوثقها للأجيال القادمة حتى يطلعوا على تاريخهم وحضارتهم، الحضارات التي مرت على الأردن. فالحمد لله الآن يعني في هنالك إقبال من الشباب وكبار السن فيما يخص عملية التوثيق، وللتوثيق للحفاظ عليه، والكل معروف يتفاخر دائما بتاريخه وتراثه الحضاري يعني، وبحب يطلع عليه وبحب يكون يتحدث عنه إلى من يأتي من خارج الوطن.
0: نعم. دكتور منصور، أنت عضو لجنة العصور الهلستية والرومانية والبيزنطية في إطار مشروع السردية الأردنية. نعم. ماذا عن مهام وأعمال هذه اللجنة؟
1: هلأ مهام هذه اللجنة، طبعا هذه اللجنة برئاسة عطوفة مدير عام دائرة الآثار العامة، ووجود مجموعة من الزملاء الباحثين، وكل واحد ضمن منطقة اختصاصه أو الفترة الزمنية التي هو يعني متخصص فيها، وأنا شخصيا متخصص في الفترة النبطية ومكلف بالحديث عن الحضارة النبطية. الحضارة النبطية من جانبين، وستحدث أنا من خلال اللي هو أولا اللي هو نظام المياه والموجود عند الأنباط، نظام الهيدرولوجي، وإحنا بنعرف نظام معقد عمله الأنباط في البتراء وفي المواقع النبطية ككل. ممتاز هذا النمط المائي الموجود عند الأنباط أنه وجد في مناطق صحراوية أو شبه صحراوية، ونعرف أنهم الأنباط امتازوا في هذه الميزة بأن النظام المائي موجود عندهم صعب أن الإنسان يتعرف عليه، خاصة اللي هن زي ما نعرف الخزانات والآبار التي وجدت على طرق التجارة، وبالتالي كلها منحوتة في الصخر وبعض الينابيع، وكيفية جلب المياه من النبع الرئيسي اللي هي نبع عين موسى حوالي 7 كيلومتر وصولا إلى داخل منطقة السيك، وتفرع القنوات سواء كانت منحوتة في الصخر أو التي صنعت من الفخار، وكيف اهتموا في هذا الشيء وتوزيع المياه واستخداماتها للحياة اليومية أو للزراعة التي امتازوا فيها. الجانب الآخر إذا حتحدث أنا ومكلف به هي الحياة الاقتصادية عند الأنباط، وستحدث عن التجارة والطرق التجارية التي موجودة عند الأنباط سواء كانت البرية أو البحرية، هذه التجارة وقوافل الحج وأماكن المحطات اللي كان يقف فيها حتى وصولا إلى خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وين وصلوا إلى روما وحصلوا على الحرير، وتجارة التوابل الموجودة التي كانت في الفترة النبطية. وأيضا نتحدث أيضا عن الزراعة وما هو موجود عن الزراعة في الفترة النبطية، ومثال ذلك مثلا نضرب مثال عن معاصر وطريقة التقليدية في عصر العنب اللي كان موجود والزيتون، وإضافة إلى المحاصيل الأخرى التي كانت موجودة في الفترة النبطية زي الرمان الذرة النخيل، وهذا شوي اكتشف أخيرا أنه كان في موجود في منطقة البتراء زراعة النخيل في الفترة النبطية، وهذا ظهر من خلال اللي هي اللفائف التي وجدت في كنيسة البتراء. يعني هذا باختصار عن المهام في السردية الأردنية المكلفين بها.
0: نعم. دكتور منصور، تحدثت عن الكتاب عن الحياة الاقتصادية عند الأنباط، إلى أي حد كان لهذه الحياة الاقتصادية دور في الاستيطان البشري في الحياة الثقافية والاجتماعية لدى سكان المنطقة؟
1: هل الحياة الاقتصادية، أولا شي نعرف أنه الأنباط اشتهروا في تجارتهم، وبالتالي هذا انعكس على المستوى الاجتماعي لدى السكان. ومازال هذا طبعا احنا بنعرف الاستمرارية موجودة من مختلف الحضارات، فنلاحظ أنه عند الأنباط أنه وجد أنه الحياة الاقتصادية في نوع من الرفاه، وهذا انهم اعتبروهم تجار الأنباط. ومثال ذلك اللي هو من خلال موجود الثيتر اللي هو المسرح، واللي كان موجود فيه ويصير فيه عرض المسرحيات اللي موجودة، إضافة إلى ما وجدوا فيه من الفريسكو اللي هو موجود في منطقة السيك البارد، يدلل انه كان في نوع من الثراء نقول الاقتصادي، أيضا موجود عندهم اللي هو ما يسمى عادات الدفن، كيف نعم. كانوا يدفنوا، هذا بدلل أنه مثلا المستوى المعيشي للشخص للأشخاص مختلف، يعني بنلاقي مثلا القبر للعائلة المالكة ومختلف عن مثلا ما هو موجود الطبقات الوسطى الموجودة في الفترة النبطية. فكثير مثلا موجود عندهم اللي هو التأثير والأخذ من الحضارات الأخرى، وهذا تميز ثقافي موجود نعم. عند الأنباط أنهم بأخذوا من الثقافات الأخرى، وخاصة اليونانية أيضا أخذوا من المصري وإلى آخر، حتى من الحضارة البلاد نعم. العراق أخذوا في هنالك تأثير، وإضافة إلى التأثير السوري. فهذا كله ولد ثقافة لدى الأنباط جديدة، وطلعوا في ميزة ثقافية لهم خاصة تميزهم عن الثقافات اللي كانت موجودة، وهذا نتيجة اللي هو الاحتكاك من خلال التجارة نعم. اللي أبدعوا فيها الأنباط.
0: خلينا نبقى في إطار التأثر والتأثير، وخصوصا أن العامل الاقتصادي وحركة التبادل التجاري تخلق نوع من التفاعل ما بين سكان المنطقة والأشخاص القادمين من الدول المجاورة عند الأنباط. إلى أي حد هذا العامل الاستقرار في تلك المنطقة دفع بعض الأشخاص من هذه الدول للاستقرار في هذه المنطقة؟ احنا دائما بنقول في الأردن أن هنالك ميزة تميز هذا البلد هو التنوع الثقافي، وجود عدة مجتمعات جاءت من دول أخرى وبالتالي خلقت هذا النسيج الاجتماعي والثقافي لدى مواطني الأردن. فبالتالي هون لابد من الحديث أكثر عن عملية استقرار الناس اللي جايين من دول أخرى في هذه المنطقة.
1: أحسنت. هو الآن احنا بنرجع على شيء اللي هو الأساس اللي بيبين أنه أولا شيء التجارة زي ما تفضلت
0: نعم.
1: وأماكن وجود التجار. حتى الآن ماذا أن من أثر هذه وجود تجار ووجود ناس من خارج المملكة النبطية نعم. سواء من اليونان أو حتى من الصين، ومن هو من كتابات التي وجدت النقوش النبطية من خلال نعم. وجود أسماء أشخاص، وهذول الأشخاص في بعض منهم الآن بقيوا في مثلا، ودائما هو القفل اللي هو ما يسمى مجموعة من التجار بالتيتي والمحملة بالجمال التي تعد يعني تأتي على شكل نظام قفل مع بعض، بيستقروا، والفترة كانوا يعني يأخذوا أقل شيء شهر موجودين عشان عملية بيع البضاعة. فصار هون بعض من السكان استقروا، ونسمى بالاستقرار البشري بداياته من خلال التجارة في المنطقة، فاستقروا وصار هون تنوع في الثقافة، صار يأخذوا منهم مثلا شو عندهم عادات وتقاليد موجودة مثلا هذا، وظل في استمرارية موجودة. فمثلا استمروا مثلا أخذوا مثلا من الثقافات الأخرى عادات مثلا اللي هي عادات الدفن، ولو أنه بعض يعني الأنباط امتازوا، ولكن أخذوا ميزة خاصة لهم في مثلا في عادات الدفن، وهذه ميزة هو للاحتكاك البشري اللي كان يأتي إلى البتراء من خلال التجارة. البعض استقروا حسب ما أظهرت النقوش الموجودة واللفائف الأخيرة أن هنالك استقرار بشري موجود من التجار، كانوا يستقروا وظلوا، وهذا موجود الآن في الرواية الشعبية الموجودة السردية الأردنية. لما نحكي عن منطقة وادي موسى ولا نحكي عن معان، يعني احنا في الندوة الأخيرة، لكن الآن في الذاكرة الشعبية موجود بعض الأسماء الأشخاص، هو التسلسل أنهم كانوا أصلا هم جاءوا بفعل التجارة موجودين بفعل، وحكى عنهم سترابو أيضا، وحكى أيضا بريكهارت أنه شاف مختلف بريكهارت لما اكتشف ويجا ورسم، قال أنه في شعوب مستقر في البتراء أصلا هم كانوا تجار ولكن بقيوا في البتراء. السوق التجاري اللي داخل الحوانيت اللي احنا بنعرف من الدكاكين الموجودة، هذا اللي داخل في وسط مدينة البتراء، بتدلل انه كان في هنالك تنوع حضاري وسكان من مختلف يعني المناطق اتوا واستقروا في البتراء، اضافة نعم. الى اللوكل اللي هم السكان المحليين.
0: نعم، شكرا لك دكتور منصور الشجيرات، عضو لجنة العصور الهلستية والرومانية والبيزنطية مشروع السردية الأردنية، وانت كذلك عميد كلية البتراء للسياحة والأثار في جامعة الحسين بن طلال. شكرا سيدي.
1: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب الزمن كحكاية، دراسات نقدية في الرواية العربية المعاصرة للدكتور زياد أبو لبن الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور زياد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك، مساء الخيرات لك وللمستمعين جميعا.
0: دكتور زياد، كيف جاءت فكرة إصدار كتاب الزمن كحكاية وما الهدف من هذا الإصدار؟
1: يعني هو الفكرة جاءت من ناحية تسليط الضوء على المنجز الأردني في الرواية، وخاصة أن الرواية الأردنية تتقدم خطوات سريعة بالتوافق مع الرواية العربية، وحصلت أو يعني فازت عدد من الروايات بجوائز عربية مرموقة، وهذا مما دفعني إلى الالتفات مرة ثانية إلى هذا العمل الذي يعني يأخذ حيزا كبيرا من بين الأجناس الأدبية. والرواية الأردنية يعني قستها بالمشهد الثقافي العربي، يعني لما توقف عند الرواية بمعزل عن الرواية العربية، بل على العكس هي تشكل جزء أساسي من السردية العربية، ونتحدث عن السرد يعني احنا بالمعنى الأدبي. فلذلك الرواية الأردنية هي امتداد يعني طويل، وقد تأسست في فترة مبكرة. صحيح أن هذا الظهور كان متواضعا بالمقاييس النقدية، فنحن نتذكر أن أول رواية صدرت يعني هكذا، يعني يجمع بعض النقاد إلى محمد عزة الدروزة عام 1912، وأيضا رواية عبد الحليم عباس فتاة فلسطين عام 1949. يعني هذا الصدور المبكر يعني أخذ مجال طويل أو فترة زمنية طويلة حتى تشكلت الرواية الأردنية بهذا الألق وهذا التقدم في البناء واللغة وأيضا السرد وكل تقنيات الرواية العربية الحديثة.
0: نعم، إذن دكتور زياد، هذا الإصدار هو مشروع نقدي يدرس الرواية العربية الحديثة من خلال قضايا الزمن والذاكرة والهوية والوعي الإنساني. صحيح. نريد أن نتحدث أكثر عن مكونات هذا الكتاب الذي جاء في 5 فصول، أهم القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في الفصول الـ5. تفضل سيدي.
1: نعم عزيزي، يعني الفصل الأول أهم محور في هذا الفصل بدأت في الرواية الأردنية أفق النشر والمكان العربية، وكان في هذه المقالة أو في هذه الدراسة إحصاءات لعدد الروايات التي صدرت في عقود منذ 1911 إلى عام 2000، ويعني إن شاء الله في القريب سأستكمل هذه الدراسة حتى ما بعد عام 2000. يعني أنا توقفت عند عام 2000 لأنه انتهى قرن من الزمن وبدأت في قرن جديد لو عام 2001. فإذا القارئ لو عاد إلى هذا الكتاب سيجد أن الإحصائيات تدل على أن الرواية الأردنية يعني أخذت عدد من الإصدارات لا مثيل له في السنوات الأخيرة. يعني كان في تباطؤ قبل عام 1990، من 1990 إلى 2000 يعني في عقد تقريبا يعني تضاعف العدد الروايات، وممكن أن يكون بعد حتى عام 2000 هناك أعداد هائلة من الروايات تصدر في الأردن والوطن العربي، وخاصة أن سهولة النشر الآن متاحة والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، يعني كل ذلك يوفر خدمة أيضا لنشر الرواية إلكترونيا، يعني ما ليس تتوقف على الرواية الورقية. أيضا يعني تناولت في هذا الفصل عن الرواية في فلسطين نموذجا، خاصة أن التداخل التاريخي بحكم الجغرافيا والعلاقات الطويلة ما بين الأردن وفلسطين لابد أن أستكمل هذه الرؤية وخاصة أننا نتحدث عن يعني المملكة الأردنية الهاشمية بضفتيه يعني في فترة زمنية. ثم يعني تناولت في الفصول الثاني مثلا الفصل الثاني تحدثت عن الزمن والذاكرة والوعي النفسي، وتناولت روايات جمال ناجي بحكم أن جمال ناجي يمثل يعني أحد الكتاب الكبار في الرواية الأردنية، وأيضا تناولت عدد من الروايات للكتاب الأردنيين.
0: نعم.
1: في فصل أيضا توقفت عند المرأة والجسد والهوية، تحدث عن تشكل المرأة داخل العمل أو مكانة المرأة في الأعمال الروائية، أين وكيف ينظر الكتاب للمرأة، في خاصة في نحن نتحدث عن الآن عصر مختلف وتطورات مختلفة ورؤية مختلفة، والمرأة تشارك وتعمل وتكتب وإلى آخره، فيعني المرأة لها مكانة واسعة في الرواية الأردنية.
0: نعم.
1: وحتى العربية أيضا. ثم تطرقت عن المجتمع والقهر والاغتراب، يعني نحن نتحدث عن الاغتراب في الرواية بحكم أن هذا الاغتراب قد يكون مكاني يعني بعيدا عن الوطن.
0: نعم.
1: فلذلك تناولت هذا الجانب. ثم تناولت في فصل آخر عن البنية السربية وتجارب النص، يعني خاصة أن أتحدث عن تشكل الوعي عند الكتاب في توظيف كل البنى السردية وأيضا التقنيات الحديثة في العمل الروائي.
0: نعم.
1: نحن كما تعرف أستاذ العزيز، نحن يعني في عصر الرواية، والآن الرواية حتى عربيا وعالميا تتقدم، لا أريد أن أقول تتفوق، هي تتقدم على الشعر والقصة القصيرة، لأن الشعر يعني تراجع مكانته بحكم يعني الآن التداخلات في النظام الشعري وبعض الغموض، وأيضا الشعراء يعني أصبحوا بعيدون عن الشارع ونبض الشارع العربي، ولذلك الناس يعني ابتعدت عن هذا الشعر، هذا في تقديري. فلذلك نجد الرواية على سبيل المثال هي تقترب من هم الشارع والإنسان والحياة ورؤية للعالم من جديد.
0: نعم. دكتور زياد، تؤكد أنت في هذا الكتاب أن الزمن في الرواية العربية ليس خلفية للأحداث فقط، بل هو عنصر أساسي في تشكيل الشخصيات والوعي والمصير، كيف تعلق على هذا الكلام؟
1: نعم، يعني نحن عندما نتحدث عن الزمن كذاكرة في في في

0: في الوعي الروائي. يعني هو يتحدث أو هذا نسيج فضاء واسع فردي وجماعي. ليس الزمن بمعنى الوقت هنا، بمعنى قد يكون زمن سردي يعني من خلال الحكاية، وقد يكون زمن يعني أحيانا خارج النص ولكن يفتح على النص من الداخل، بحيث نفهم أن الزمن السردي هو انكسار للحالة الفردية، يعني حتى نصل إلى حالة جمعية بتشكل هذه الأعمال. فنلاحظ أن يعني الروايات التي تتناول الحنين والشتات والاغتراب، وهذا له علاقة بالزمن، يعني ليس بعيدا عن الزمن الحكائي، يعني زمن الحكاية وزمن السرد فمهم. يعني الآن الزمن في الأعمال الروائية بدأ يتشكل بوعي متقدم، ليس بالوعي التقليدي الذي كان سائدا بأن هناك زمن بمعنى ساعة أو بمعنى وقت، إنما هنا الزمن مطلق، فضاء واسع تتحرك فيه الشخصيات بعيدا عن أن تضبط هذه الشخصية في وقت محدد، بل يعني تتحرك بسهولة داخل العمل.
1: نعم. دكتور زياد أبو لبن، هل نستطيع أن نقول بأنه هذا الإصدار الجديد بمثابة مرجع جديد للباحثين والدارسين بالإضافة إلى المراجع والدراسات النقدية السابقة؟
0: يعني هو أنا بتقديري، أنا لا أريد أن يعني أزكي كتابي أو ما قمت به، لكن أنا أعتبره إضافة جديدة لل أعمال النقدية التي تناولت الرواية في الأردن والوطن العربي أيضا، وخاصة أنني أصدرت كتبا تتعلق بالرواية، كانت أول هذه المؤلفات عن نجيب محفوظ، وأنا متخصص في الماجستير والدكتوراه بنجيب محفوظ، وتناولت أعماله في كتاب صدر بدعم الوزارة، هذا يعني في عام 1994 يعني في وقت مبكر. ثم بعد ذلك صدر لي كتاب بعنوان رؤى نقدية في الرواية العربية، وأيضا تناولت أعمال روائية أردنية وعربية، وهذا الكتاب، لكن هذا الكتاب مغاير من ناحية التناول، من ناحية أفق النقد، من ناحية اللغة، يعني مختلف، لأن الإنسان يطور أدواته ويطور يعني فهمه للأعمال الأدبية، وأنا أعتبره هو إضافة.
1: نعم.
0: إن شاء الله يستفيد منه أولا القارئ والمتخصص، وسيكون مرجع للطلاب خاصة الذين يتناولون مثل هذه الزوايا أو الركائز المختلفة في الرواية الأردنية والعربية
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور زياد أبو لبن، وأنت مؤلف كتاب الزمن كحكاية، دراسات نقدية في الرواية العربية المعاصرة. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم جميعا، ونلتقي على خير بإذن
1: الله. إن شاء الله.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية للدكتور أيوب أبو دية الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور أيوب في هذا اللقاء سيدي.
1: بيد محلي يا مرحبا.
0: بداية نريد أن نتعرف على الهدف الرئيسي من إصدار كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية، تفضل يا سيدي.
1: والله الهدف الرئيسي هو فكرة راودتني منذ الصغر، وأكيد راودتك وراودت المستمعين. يعني كل ما نمر إحنا بالشارع ونشوف قطعة خبز مرمية على الأرض،
0: نعم،
1: نمسكها بنبوسها وبنحطها نرفعها على الصور، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: إذن كل عمري أتساءل أقول ليش إحنا منتعامل مع الخبز بهاي الطريقة، مش لما تكون حبة بندورة على الأرض بتتركها ما بترفعها.
0: نعم.
1: فدائما أتساءل، الله ينعم عليك، دائما أتساءل في ذهني. طبعا وقت لما الآن قاعدت وصار عندي وقت أكتب وأفكر وأقرأ، فبلشت أقرأ عن تاريخ القمح وأثره في تأسيس الحضارات، ولذلك بلشت ما بعد عصر الجليد اللي كان سائد في تلك الفترة، العصر الجليدي اللي هو قبل حوالي 20,000 سنة. ولما ذاب الجليد كيف بلشت

0: اكتشف الزراعه وكيف من اوائل الشغلات اللي زرعها الانسان الاول كانت القمح. فبلشت اغوص في تفصيلات القمح ليش في بلادنا مثلا. هذيك اليوم اعلنوا انه وجدوا قطعه خبز محروقه في فرن في مناطق شرق الصفاوي عمرها 14400 سنه. مثل ما المختبرات كوبنهاجن طلعت هذه النتائج. فإشي مذهل لأنه الزراعة أصلا يعني عمرها إحنا بنعرف إنها عمرها 10,000 سنة. فأنت قبل ما بلشت الزراعة في العالم أنت كان عندك حضارة واستقرار، لأن القمح والخبز بدل على أنه مجتمع مستقر. البدوي اللي بيشرح بالغنم ما بعمل فرن طابون وبقعد يطحن ويعجن وإلى آخره، بوكل منها الخيرات الأرض اللي موجودة اللي ربنا بيسرها إله وبظل متوكل على الله. إذن القمح أدى إلى استقرار المجتمعات القديمة بدل ما تظلها تركض وراء الغزلان وتركض وراء الأكل الصيد، استقرت في مجتمعات حضرية. وبعد هذا الاستقرار نشأت المدينة. يعني أنت لما تستقر وتصير عندك قمح بس هي بدك تخبيه مون إلى الشتاء، إذا بدك تخبيه بدك تستقر، تقدرش تخبيه وتروح محل ثاني، بدك تقعد تحرصه. إذا تأسست مجتمعات وأدى القمح لظهور الله يرحم عليك ظهور اقتصاد متطور، ظهور عمارة متقدمة اللي تعمل فيها أنت هالمخازن الضخمة للقمح وتخزنه. أيضا بدك تحميه لأنه عندك قبائل وحضارات حواليك بدها تطبع فيه، فبالتالي بدك تحميه. إذا تأسست الدولة القديمة على انطلاقا بالقمح.
1: جميل دكتور أيوب، هذا الإصدار الجديد مكون من 8 فصول، الموضوعات والقضايا التي ركزت عليها وناقشتها في هذا الإصدار؟
0: يعني أنا تعاملت مع الموضوع من حيث التطور التاريخي، كيف تأسست المدن الأولى في مناطق في مناطقنا تحديدا، وليش تأسست عندنا مش في مناطق ثانية. عملت مع نسبة الرطوبة، نوعية التربة، خطوط العرض يعني اللي بتجمع مناطق زراعة القمح، وأيضا القمح والشعير طبعا، وحاجة الإنسان الأول إله من حيث الغذاء لأنه هو طبعا بروتين وكربوهيدرات. كربوهيدرات بتعطيك الطاقة والبروتين بتعطيك القدرة على أنك تنمي خلايا، فبالتالي كان غذاء متكامل. يعني السفن بالزمنات الحروب الجيوش اللي كانت تنتقل من مكان لآخر بتقدر تظلها دائرة مع قطعة غنم ودائرة مع كذا، هذا كان يشكل غذاء أساسي متكامل يطحنوه ويأخذوه معاهم في أي وقت بدهم إياه يعيشوه. إذن كان جزء من تشكل الحضارة القديمة، جزء أساسي من تشكل الحضارة القديمة. وأيضا طبعا استخدموا لصنع الكحول، يعني مش لغايات بس إنهم يشربوا وينبسطوا، لا، لأنه أول كان شرب المي خطر على صحة الإنسان من حيث التلوث، ما كانوش يعرفوا زي أدوات اليوم. والله هاي مية نظيفة مش نظيفة، صافية مش صافية، كانوا على البركة. ومن هنا انتقلت أنا للحضارات القديمة مثل مصر، مثل منطقتنا بلاد الشام، مثل العراق، مثل إيران، انتقلت في هاي المناطق. ورأيت إنه كيف هاي المناطق ازدهرت في تلك الفترة وتأسست عليها الحضارة الإنسانية. ومن هنا انتقلت لثقافة الحضارة الإنسانية. صراحة كان هذا من أحد الأسباب المهمة لكتابة الكتاب ودراسة الموضوع، إنه إنتاج القمح أسس لثقافة لتلك المجتمعات. وضربت مثال على ذلك الشركس في الأردن، كانوا عندهم ثقافة زراعية، لما استقروا بعمان ودسير وهاي المناطق اندمجوا مع السكان المحليين لأن ثقافتهم واحدة. كان ينقص عليه رغيف يروح انجاره ياخذ رغيف، العرب متعودين على هالقصص هاي، والشركس كذلك الامر. ولذلك انتجت ثقافه مشتركه ادت لاندماج الشعوب الزراعيه مع مع بعضها البعض والتعايش مع بعضها البعض. ومن هنا انتقلت إلى الفكرة الأساسية، إنه طالما هاي الثقافة، القمح أعطانا ثقافة موحدة، ليش الصراع موجود في هالعالم؟ يعني خلينا نستخدم هاي الثقافات المشتركة في إنه نفهم بعضنا البعض، وبالتالي نتفاهم بدل ما نتحارب.
1: نعم دكتور أيوب، سأنتقل لسؤال وهذا مقترح منك يتعلق بأين يقع الأردن من تاريخ القمح في إطار الحديث عن توثيق السردية الأردنية.
0: نعم، أنا بعتقد أنه السردية الأردنية، وهذا الكلام موجه لوزارة الثقافة، أن تتجاوز محدودية السردية من حيث تأسيس المملكة. يعني نعم. إحنا ما بنحكي عن العشرينيات ولا بنحكي عن 46، الأردن جذوره عميقة جدا في التاريخ، ولذلك يجب أن نعود إلى تلك الفترة الزراعية الأولى، يجب أن نعود لعزازان، حضارة عزازان، يجب أن نعود إلى حضارة الغور البحر الميت، وندمج هذا التراث القديم ونبدأ به قبل أن ندخل إلى السردية الحديثة والمعاصرة من باب المقارنة ومن باب الاستمرارية. هذا برأيي شيء مهم جدا.
1: نعم.
0: بعطي للأردن قيمة أكبر على صعيد عالمي، وأيضا بعطي لأهل الأردن اعتزاز وفخر بالذات إنهم مش بس أولاد أول امبارح مثل ما بحكوا بعض الناس، لا، إحنا جذورنا عميقة جدا في التاريخ.
1: نعم، اليوم نتحدث عن هذا الإصدار، وهنالك إصدار جديد للدكتور أيوب أبو دية. كنا نتحدث في الدقائق الماضية عن كتاب القمح يؤسس الحضارة الإنسانية. نستغل فرصة وجودك معنا دكتور أيوب لنتحدث عن إصدارك الجديد الآخر.
0: والله أنا مؤخرا إصداراتي كثرت لأنه كان عندي مشاريع كتب قديمة
1: نعم
0: كتبتها وأنا منشغل، يعني في أعمالي وفي التدريس وفي الكذا، وأكتب إشي وأتركه، أكتب إشي وأتركه. الآن صار عندي وقت ألملم كل هذه الأفكار وكل هذه الكتب وحولها إلى كتب. للأسف وزارة الثقافة بتحددنا بسنتين بين الكتاب والآخر، فبالتالي حتى أنا هلأ الآن أكثر من سنتين، فبلشت أنشر بهاي الكتب مؤخرا، ومن ضمنها كتاب القمح يؤسس الحضارة الإنسانية، وأيضا كتبت كتاب عن تاريخ المرأة، تاريخ المرأة في تأسيس في التنمية وتأسيس الدولة.
1: نعم.
0: تاريخيا يعني. وأيضا كتبت كتاب مشترك مع بروفيسور سعودي طبيب عن صحة الإنسان بعد عمر 50، أيضا صدر هذا. وأيضا صدر كتاب اسمه البنيوية، موت الكاتب وولادة المعنى، وهو كتاب فلسفي أيضا يتعامل مع الفلسفة البنيوية على صعيد عالمي، وكيف آلت إلى تفسير الأفكار البشرية من حيث أنها بناء موجود في العقل، يعني يعكس المجتمع أكثر من أن يعكس الكاتب. يعني أنت تقرأ نص تجد إنه هذا النص هو من نتاج المجتمع بأكمله وليس فقط الكاتب، ومن هنا يفتح باب التأويل وإعادة قراءة النص من قبلي وقبلك وقبله، فإنه بمعنى آخر إنه ما نقرأ اليوم وما نفهمه نحن في عصرنا الحالي وليس ما أراد الكاتب أن يقوله في مضى.
1: نعم، شكرا لك دكتور أيوب أبو دية، وأنت مؤلف كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية. شكرا سيدي.
0: عفو، أهلا وسهلا.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب سرديات عمانية، قصص من وسط البلد، للكاتب والباحث سامي أبو حسين الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ سامي في هذا اللقاء سيدي.
2: يا أهلا وسهلا فيك، الله يحفظك يا رب.
1: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالكاتب والباحث سامي أبو حسين، ماذا يقول في هذا المجال؟
2: أنا اسمي سامي أبو حسين، طبعا أنا معي محاسبة، لكن وبشتغل اشتغلت في المهنة طبعا سنوات طويلة، لكن عندي رغبة كثيرة في الكتابة، وأنا بشتغل مع والدي حتى لما كنت أشتغل بالوظيفة، حتى لما كنت أخدم بالجيش، يعني في وسط عمان في كشك ومكتبة الطليعة.
1: نعم.
2: وكنت زي ما تحكي بهمني الوسط عمان كثير، وترسخت في عقلي اللي هي وسط عمان الموجودة بكل تاريخها وثقافتها الموجودة في وسط البلد.
1: نعم. أستاذ سامي، شو اللي دفعك لإصدار هذا الكتاب، كتاب سرديات عمانية؟ نعم. قصص من وسط البلد، وشو اللي بيميز هذا الإصدار؟ نعم. عن غيره من الإصدارات التي تناولت تاريخ مدينة عمان؟ نعم. أكيد قرأت الإصدارات الأخرى، فأكيد في شيء مميز يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات.
2: 100%. شوف، هو سرديات عمانية مش مجرد توثيق لزوايا المدينة فقط.
1: نعم.
2: بل هي استعادة لضحكات العابرين على مقاعد المقاهي، وإنصات عميق لوشوشات الحبر فوق الورق القديم. عمان تنهض من تحت غبار النسيان لتطلب وجوه شيوخها الكادحين، تعرف العمال والطلاب القديمين، وتتحدث بلسان زقتها العتيقة، تتنفس برائحة قهوة الصباحية. عمان كما ترويها للأرصفة إنها عمان، كما عاشها رجال حولوا تعب الأيام إلى قصائد لا تموت، ليأكدوا في هذا الكتاب. أؤكد أنا أن وسط البلد ليست مجرد جغرافيا، بل هو موعد مفتوح مع الحنين، هو النص الأجمل الذي يقرأ بقلب كادح، يرى في المقهى، تحديدا في المقهى طبعا بالإضافة للسينمات، برلمان للشعب، وفي الرصيف مكتب للحياة، وفي الوجوه العمانية القديمة سردية خالدة لا يشيل مداها. فأنا لما كتبت هذا الكتاب حبيت أوثق للأجيال القادمة أنه في شغلات في وسط عمان لازم تظلها موجودة، من ضمنها يعني في هذا الكتاب من ضمنها وثقت المقاهي، ووثقت كمان دور السينما، الفنادق، الفنادق طبعا بكاملتها تقريبا.
1: نعم.
2: وثقت حتى أسماء الشوارع اللي هي للأسف الناس ما يعني ما بتتذكر شو أسماء الشوارع، يعني في شوارع للأسف ما حدا بيعرفوها الناس. وثقت الأسماء في الأسواق الجميلة الموجودة في وسط عمان القديم، حتى أسماء الدكاترة اللي كانوا موجودين في عمان في الأربعينات والخمسينات والستينات، بالإضافة للصيدليات القديمة اللي أيضا كيف تم تأسيسها. في بعض الصيدليات تأسست سنة 1925.
1: نعم.
2: وثقتها، ويعني هي والبنوك حتى كتبت عنها، كتبت عن الصحافة، عن المكتبات. فأنا حاولت في هذا الكتاب أني تظل هاي الأمكنة موجودة في ذاكرتنا، لأنه اللي هو المد العمراني للأسف بلش يطغى على وسط البلد، وفي شغلات عم تنتهي من الذاكرة، فأنا حاولت أوثقها بهذا الكتاب.
1: نعم. أستاذ سامي، كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد،
2: نعم،
1: يتناول من خلال العناوين التي ذكرتها قبل قليل تفاصيل الحياة الاجتماعية والثقافية.
2: نعم.
1: والفنية والاقتصادية في مدينة عمان وتحديدا في وسط البلد، لكن مما لفت نظري في عناوين هذا الكتاب أو المحتويات أنك حددت مكان مثلا الفنادق في وسط البلد في. نعم. أي شارع؟ ما الهدف من هذا التوثيق الدقيق لوجود فندق في شارع ما؟ هل في هنالك قصة من وراء ذلك؟
2: طبعا، لأنه خليني أحكي لك على موضوع الفنادق تحديدا.
1: نعم.
2: في فنادق كانت إلها موجودة في وسط البلد وقديمة، زي مثلا خلينا نقول فندق فيلادلفيا.
1: نعم.
2: فندق فيلادلفيا هو تقريبا أقدم فندق في كان في وسط البلد، وأسسه نزار السكر سنة تقريبا 1927 تقريبا.
1: نعم.
2: وكان تيجي الوفود من برا الأردن، هم الوفود الرسمية.
1: نعم.
2: وتنزل في وسط عمان، وهي كانت تنزل في يعني أماكن يعني يتواجد فيها اللي هم الطبقة الحزبية والسياسية الموجودة في في وسط البلد انذاك.

0: أيام الإمارة وحتى في أيام المملكات. فكانت هذه الركود تنزل بهذا الفندق فيلادلفيا. في مناطق في فنادق كانت موجودة أيضا، فنادق الشعبية.
1: نعم.
0: من ضمنها يعني كانت يجي العمال يقعدوا فيها، مثلا شارع الملك حسين كان فندق نهر الأردن، فندق بارك الكرنك، لوردز الربيرا. أيضا في شارع الملك فيصل
1: نعم.
0: كان في فندق حيفا بغداد، فندق منصور لا يعمل لغاية الآن، فندق اليرموك الرياض، فندق كلف أوتيل، هذا كلف أوتيل نزل شعبي. ففي هاي وأهم فندق كمان أيضا بالإضافة لفندق فيلادلفيا كان في فندق اسمه فندق الملك غازي.
1: نعم.
0: كان هذا كان برضه من الفنادق المهمة موجودة، هو فندق الجراند بالاس وفندق القاهرة والنصر ونيسيا. يعني أحكي لك شغلة مهمة،
1: نعم،
0: هاي الفنادق كانت إلها بصمة مهمة جدا في ذاكرة وسط عمان، لأنه هاي يعني كيف أحكيك، إنه هاي الفنادق كان كل الناس لما تيجي في في في في وسط عمان، على وسط عمان تعرف وسط البلد هي أهم إشي.
1: نعم.
0: وكانت تنزل بهالفنادق هاي.
1: نعم. يعني من الفنادق والمقاهي إلى المطاعم في
0: نعم.
1: وسط البلد، وعنوان صحيح. يقول جرة الفول صباحات عمان العتيقة.
0: صحيح.
1: تفضل.
0: المطاعم الشعبية خلينا نحكي اللي كانت في وسط البلد وهي من المطاعم المهمة، خلينا نحكي نسرد على المطاعم اللي كان أهم مطعم موجود، ويعني خلينا ديش أضل نقول للأسف، بس هو فعلا للأسف لأنه انتهت فندق مطعم الأوتوماتيك. هذا
1: نعم.
0: كان مطعم مهم جدا، وهو مقابل هو بشارع الملك حسين مقابل مطعم جبري، وطبعا هذا كان يسمع فيه برضو المثقفين وكان يسمع فيه القادة الحزبيين في هذا المطعم، بالإضافة كمان مطعم القدس ومطعم جبري ومطعم مهم جدا كان مطعم الأردن اللي هو بشارع الأمير محمد. وكان في مطاعم شعبية كانت موجودة أيضا في نفس الشارع، طبعا مطعم هاشم مطعم شعبية ومعروف يعني، وكان مطعم فؤاد تبع الفلافل اللي هو اسمه أبو نادر، كان برضو هذا إشي كمان برسخ في الذاكرة ولا زي العمل لغاية الآن. في كمان كانت مطاعم كثيرة، مطعم طحل أبو زكي كان وأبو عيسى، يعني هذول في مطاعم كانت لازم تظلها موجودة في الذاكرة، حتى أنا حاولت يعني أني أكتب عنها وتترسخ في الذاكرة الشعبية الموجودة فيه، وخلي الأجيال القادمة تعرف أنه صحيح فيها في محل في مطاعم انتهت، لكن أنا حاولت تكون أذكرها كلها حتى تكون موجودة في ذاكرتنا إن شاء الله.
1: يعني من الأكل إلى القراءة والثقافة والاستمتاع بزيارة المكتبات والأكشاك ودور النشر في وسط البلد. أستاذ سامي،
0: أنا بتكلم الآن عن قبل ما أتطرق للمكتبات بدي أتطرق لموضوع الصحف والجرائد والمجلات كيف كانت في الخمسينات.
1: نعم.
0: وكيف كانوا بائعين الصحف يكونوا الصبح تيجي جرائد كانت تيجي من فلسطين وكان في جرائد تنطبع هون، كيف كان بائعين الصحف يقوموا بأخذ الصحف، من ضمن والدي.
1: نعم.
0: والدي أبو حسين أبو زياد اللي هو كان بسموه في وسط العمان هو شيخ الورقين. أبوي ب49 هو بلش في بيع الصحف والجرائد والمجلات، وكان يقوم ببيع الصحف والجرائد والمجلات يلف على جميع المحلات ويوزع عليهم يعني وعلى جميع المؤسسات والوزارات. وبعد ما يخلص بيع الصحف والجرائد والمجلات كان يوقف على بصة في نفس المكان اللي احنا موجودين فيها. هلأ في كانت مكتبات لها دور مهم جدا، وأهمها كانت وكانت هي اللي بتشتغل على هذا على جلب الكتب من بيروت ومصر، وكانت في توزيع الأردنية اللي كان صاحبها رجل عيسى، وكانت في مكتبة مهمة جدا اسمها مكتبة البسطامي.
1: نعم.
0: برضو هذا سر البسطامي، هذا كان مهم جدا في بيع الصحف والجرائد والمجلات. المكتبات بعد هيك تطورت في بالسبعينات، صارت الناس تبلش يعني تجيب الكتب أيضا من لبنان ومن سوريا، فبلشت تفتح مكتبات. وإحنا بالنسبة لنا كانت في 75 و76 الأكشاك تم إعطاها لنا من قبل نقابة الصحفيين لأنه تكريم لهالناس اللي هم

0: مكانه في الشمس وبالمطر يكون لهم مكان يزوه من هذا. فبلشت وجود هاي الأكشاك بصمة ثقافية موجودة في وسط عمان.
1: نعم.
0: وكانت المنظر جميل والناس خاصة المغتربين اللي بيجوا من برا والأجانب وهذا يشوف هالأكشاك كان لها منظر جميل. وطبعا في مكتبات كثيرة تم فتحها مثلا زي دار الشروق زي مثلا في مكتبة قديمة كانت وتطورت مكتبة المحتسب. طبعا مكتبة المحتسب هاي من الخمسين كانت. ويعني خليني أحكي لك لما بلشت الجامعات الكتب اللي هي خلينا نقول أكاديمية تنطلب برضو تطورت المكتبات بهالفترة هاي. يعني خلينا نقول فترة السبعينات فترة الثمانينات وفترة التسعينات عندنا احنا بوسط البلد المكتبات الموجودة أغلبها بوسط البلد.
1: نعم.
0: هي بتهتم بالشأن الثقافي كثير يعني وبالشأن الأكاديمي. التطور الحياة الثقافية الموجودة في الأردن هذا كان إشي مهم جدا يعني في حياتنا. نعم
1: نعم. سأصل إلى عنوان أخير في هذا الكتاب.
0: نعم.
1: باص فلسطين 47 يتجول في وسط عمان.
0: هذا إله حكاية. طبعا أنا هاي الحكايات كنت أخذها من ذاكرة والدي الله يرحمه. هذا كان باص فلسطين يوقف وين البنك العربي الموجود.
1: نعم.
0: حتى مش بس الباص كان فيه المجمع اللي هو موجود المجمع قدام البنك العربي من يطلع على نابلس على الخليل على حيفا على يافا ويقعد ينتهوا ل يعني كيف مثلا خلينا نقول مجمع رغدان كذا كان مجمعهم هون. فهذا الباص كان يجي يطلع من عمان يطلع يجي حتى من فلسطين يروح على عمان يروح على سوريا على لبنان جولة كاملة ويرد يرجع بنفس المسار. فهذا باص فلسطين حتى على ما أذكر كان رقمه يعني أنا شفته إجا الباص وكانوا عاملين احتفالية في وسط عمان أعتقد كان رقمه 47. فهي الباصات كانت يعني زمان كانت ما في حدود كانت مفتوحة يعني حدود بسيطة كانت موجودة. فكانت الباصات مهمة جدا بهاي الفترة وكانت تنقل الناس اللي مثلا بدهم يسافروا من الضفة الغربية لعمان بهاي الباصات وبعدين منهم ينزلوا على سوريا منهم ينزلوا على لبنان منهم ينزلوا على مصر حتى في باصات كانت تذهب للكويت السعودية والكويت نفس الباص هذا أو عدة باصات القديمة يعني.
1: نعم. شكرا لك الكاتب والباحث سامي أبو حسين مؤلف كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد. شكرا سيدي.
0: الله يحميك.
1: شكرا.
0: الله يعطيك العافية.

0: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للزميل سعيد حماد في غرفة المراقبة الرئيسة، وللزميلين مجد الزعبي ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من جدودنا الأردنيين الأوائل الله منعمه ومفضل عليه بالأرض اللي ورثها من أبوه وما حدا شاركه فيها لأنه وحيد والده. كل سنة يحرثوها أكثر من 10 حراثين بالموسم الواحد. كان يحتاط على استئجار حصادين أول ما يصفر لون الشعير حتى يخلص حصيدة زرعه مع باقي الناس. بسنة غلال تفرقوا الحصادين على أهل الزروع

زيادوا بجدنا حجز خمسة منهم ما لحقوا على زروعه اللي يطارد فيها الخيال والناس خلصت حصيدة. أرسل واحد من عياله ينخل قرايب والجيران على عونة كبيرة تساعدوا على حصيد الزرع. فجر اليوم التالي صحى ابنه وأهل بيته مع الفجر: قوم هات ذبيحتين وخلي أمك تزيد بالخبز واللبن. قال الولد: يابا خلينا بالأول نشوف العونة ونقدر طعامها. جدنا بعرف الناس اللي نخاهم وقال لابنه: امشي مثل ما أقول لك. مع بزغة الشمس طلت الخيول بفرسانها من وراء الحزم معهم رجلية حواليها وكل واحد متحزم على منجله والزغاريت لأبو موزة. مع صلاة العصر كان الزرع كله غمور على الأرض، ما حسوا الحصادين إلا مفلح جاي غارة على فرسه ويصيح ابشروا بالعونة. ضحكوا الحصادين وقالوا: مفلح عاقب الشتا بفروة، أو مفلح عاقب الشتا بزربوله، والمعنى أنه تجهز وفزع بعد ما صار الأمر وفات الفوت. إحنا تركنا العونة تتندر على مفلح ووقفنا مع الفروة والزربول. الفروة معروفة بجذورها العربية الأصيلة، لكن الزربول كلمة دخيلة على اللغة العربية وأصلها يوناني وتعني الحذاء. يقول أسامة ابن منقذ بوصف رجل قتل الأسد: وأخذ نشابته وجاء إلى ذلك النهر فنزع زربوله وقلع ثيابه ونزل واغتسل في الماء. قلنا الزربول وفي كلمة ثانية دخيلة على اللغة تعني الحذاء اللي هي الكندرة. أصل الكلمة تركية كندرة. قلنا قبل هالمرة إنه قصر يلدز اللي حكم الإمبراطورية العثمانية كان في موظف اسمه القندرجي باشي، وظيفته المحافظة على أحذية السلطان عبد الحميد الثاني وتنظيفها وتلميعها.

أعزائي المستمعين، قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاطب نفسه: كفى بالموت واعظا يا عمر. شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل تحدث عن المساواة بين الناس في الموت وقال: لا تخف ظلمة القبور ففيها يتساوى الأفذاذ والأوغاد، وينام الصعلوك جنبا لجنب، والسرى الذين شادوا وسادوا. أي هذا التراب بوركت من قاض لأحكامه استراح العباد. إن حبل الردى مشاع وعنه قفز الهبر وابن شداد وعادوا.

0: يا بها.
1: أعزائي المستمعين، يقول الحجي المرحوم حسن النسعة أنه اشتغل في الخط الحديد الحجازي الأردني من الزمن العثماني، ويقول أنه كان يشتغل تلفون جي يعني مأمور مقسم، وأجرته 5 دنانير شهري في محطة عمان الحالية. يوصف لنا حركة القطار اللي يطلع من عمان الساعة 7 الصبح ويصل لدرعا 4 بعد الظهر، وبنفس الوقت القطار اللي لافي من درعا يوصل محطة عمان 4 بعد الظهر وينزل منه حوالي 500 راكب، هذا غير عن البضائع ولوازم المسافرين اللي تنقلهم عربيات الخيل لمدينة عمان. يتحدث النسعة عن الحيوية والنشاط اللي لما يوصل القطار وينزل ركابه. يا ترى لو عاش لزمننا هذا ايش وده يقول عن اسواق المدن الأردنية والحاويات اللي تنزل ميناء العقبة وتنتقل بضاعتها للمناطق الحرة الأردنية؟

0: أعزائي المستمعين، البلقة هي الفرس اللي فيها سواد وبياض. البلقة كانت اسم علم زمن الدولة العثمانية. أول متصرفية في المملكة هي متصرفية الكرك والبلقاء. إحسان النمر كتب كتاب عنوانه تاريخ جبل نابلس والبلقاء، وهذا في 3 أجزاء رايح أستعرض لكم بعض محتوياته في حلقات قادمة إن شاء الله. حدود البلقة الجغرافية من وادي زرقاء معين لنهر الزرقاء، ولهذا يقول الأردنيين حدود البلقة من الزرقاء للزرقاء. حسان ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظر خليلي بباب جلق، هل تؤنس دون البلقاء من أحد؟ جمال شعثاء قد هبطنا من المحبس بين الكثبان فالسند، يحملنا حوا حور المداوع في الرياط وبيض الوجوه كالبرد. من دون بصرى وخلفها جبل الثلج عليه السحاب كالقدد. إني ورب المخيسات وما يقطعنا من كل صربخ جددي، والبدن إذا قربت لمن حريها حلفة بر اليمين مجتهدي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجد الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا، من المركة، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.

0: إيه يا فؤاد، كيف تهدى روحي والقصف قايم والمدافع ترمي بلا رحمة؟
1: الحرب صارت في آخر الطريق، والنصر الذي حققتموه يا سيدي سيبقى غرة في جبين الذاكرة.
0: يا فؤاد، احنا اليوم بالعيس بالطفيلة، لكن وين كنا وين صرنا يا فؤاد؟ يوم اتذكر رابغ وعسفان وحجر وعيرة وأحد والحناكية والأبار والغدران اللي أخذناها، ويوم اتذكر حسين ابن إمبيريك واشرف بيك اللي تركناهم ورانا قصص في صحاري نجد، أقول الحمد لله الحمد لله احنا بخير.
1: أي والله يا سيدي الأمير، الحمد لله احنا بخير.
2: سمو الأمير، عندك ضيوف.
0: يا هلا بالضيف والطريقة اللي تجيبه، أكيد معه علوم، خله يدخل.
2: أمرك سمو الأمير.

0: لم يكن الضيف شخصاً عابر طريق، إنه الأخ الشقيق للأمير، الأمير المجاهد زيد بن الحسين، أصغر أنجال شريف العرب، يمر بمقر جيوش أخيه القائد العربي الكبير الأمير عبد الله في منطقة العيس في الطفيلة، الطفيلة التي شهدت إحدى أهم معارك الثورة العربية الكبرى ضد قواعد الطورانية، معركة حد الدقيق.
1: السلام عليكم.
2: يا هلا بزيد، يا هلا، يا هلا بزيد وبالطريق اللي جابتك. تعال علمني، وش اخبارك واخبار الجيش الشرقي؟

كان الأمير يسأل وزيد يجيب عن حكايات الجيوش العربية في الثورة العربية الكبرى.

0: والحين رخصت سيدي، خلينا نمشي ولزوم الحق الطريق.
1: الطريق ما يلتحق يا ولد أبوي، وانت ما نمل من رفقتك، لكن عاد العقبة والوجه ودهن يوم وليلة. الله يكون معك. اسمع يا زيد، خذ هذه الهدية لك.
0: وش ها؟ خنجر.
1: ومشغول بطريقة عجيبة، لكن انت الغالي وما يغلى عليك شيء.
0: الله يكرمك ويعزك. سلمت سلمت يا سمو الأمير.
1: سلامي لكل الجيوش العربية، وسلامي بلخص الفيصل، وخله ينتبه الروحة.
0: أسلم عليك.
1: بالسلامة وجرت الله.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
1: بعد أن يسمع الأمير فيصل أخبار الجيوش التي يقودها الأمير عبد الله من أخيه زيد، يرى أنه يتمنطق خنجراً عجيباً بجماله وإتقان صنعه، ويعرف أنه هدية من الأمير عبد الله، فيكتب رسالة للأمير عبد الله تحمل جزل العتب، عتب المحب، وتصل الرسالة بعد أن تطوي الفيافي.
2: وش هالرسالة؟ افتحها يا فؤاد.
3: الصراحة يعني عتب عليك يا سمو الأمير.
2: وش تقول؟ من العتب؟
3: من الأمير فيصل.
2: وليش عتب فيصل؟ عسى خير.
3: يقول أنه لماذا لم تهديه خنجر مثل خنجر زيد، وهذه الخنجر فتنت عقله وهو يشعر بالغيرة من زيد.
2: هات القلم والورقة يا فؤاد واكتب.
3: ابشر يا سيدي، أنا أسمعك.
2: اكتب: أفيصل لا تلم قبل التروي، ولا تعجل هداك الله رشدا، فإنك قرة الأعيان منا، وإنك لم تزل في الآل فردا.
4: أقر بكل ما تحويه فخرا من الأعمال ما قد ناف عدا، فلا وأخيك ما بعثت يميني لزيد خنجرا قسما وعهدا، مؤخرة لما استوجبت عندي بما أوقعت بالأعداء عمدا، فإن كان المقدم في العطايا فإنك عندنا أنت المفدى، وأنت هزمت للأعداء جيشا، وأنت لركنهم زلزلت هدا، ورأيك يرجح الآراء حزما، وأنت مظفر في كل معدى.
5: يا هلا بسمو الأمير.

0: حمد لله على السلامة.
1: يا هلا فيك. هذا الحصان وريحه وسقيه وعلق عليه.
0: تبشر يا سمو الأمير.
1: أقول يا
0: لبيك يا سيدي.
1: أريد الأمير فيصل حيل. هو بالخيمة الرئيسية ولا بخيمته؟
0: الحين هو مرتاح بخيمته سيدي، وقال لي لا أحد يفوت عليه.
1: ما عليك، توكل على الله.
2: تعتبر هذه القصيدة من عيون الشعر الذي كتبه الأمير، وهي ترصد من خلال قصتها العلاقة الأخوية المتينة بين أبناء الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى. تصل الرسالة إلى الأمير فيصل ويفرح بها كثيراً.

0: تحمل القصيدة من الجمال والتكوين الشعري الرزين والقوة في الألفاظ، وتحمل فيها الحنين والمحبة، وتحمل أيضاً الشواهد على التاريخ، مما يجعلها مرجعاً تاريخياً ينبض بقوة الدليل.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. مجلس الوزراء يقرر دعم مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية في الحقل. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجا وات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق تعلن بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي في مدينة عمرة. وفد وزاري أردني يبحث في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الأردن وسوريا. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموجر. مندوبا عن جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للحكومة.

الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. الرئيس الأمريكي ينتقد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أنها جاءت في توقيت حساس مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. وطقس صيفي معتدل في أغلب المناطق غدا، وحر نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز في أمان الله.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ الأردن والتوازن في زمن المتغيرات للكاتب حسن لدعجة.
0: وفي صحيفة المقر نطالع حديث الملك من الصمود إلى الاستثمار للكاتب سلام الدرعاوي.
1: وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ هندسة الاستقرار الأردنية، إدارة المخاطر في بيئة إقليمية متغيرة للكاتبة نور لدويري.
0: ومن صحيفة الأنباط نطالع النشامة في طريق المونديال، مشروع وطني تجاوز حدود كرة القدم للكاتب خالد العاص.
1: وفي صحيفة السوسنة نقرأ رفرفة العلم الأردني في افتتاح المونديال للكاتب حسان ملكاوي.
0: ومن موقع أخبارنا نطالع رسالة إلى النشامة، كونوا كما أنتم فهذا يرضينا ويكفينا للكاتب صالح الراشد.
1: ونختتم لقاءنا من وكالة عمون الإخبارية ونقرأ مونديال النشامة حين يصبح التشجيع فعلا وطنيا للكاتب محمد الدباس.
0: نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ الأردن والتوازن في زمن المتغيرات للكاتب حسن الدعجة، ويقول:
1: نمر بمرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تحولات متسارعة تعيد رسم موازين القوى والتحالفات، وتفرض على الدول إعادة تقييم سياساتها وخياراتها الاستراتيجية. وفي خضم هذه المتغيرات يبرز الأردن نموذجا فريدا في إدارة التحديات من خلال دبلوماسية متوازنة جمعت بين الثبات على المبادئ والمرونة في التعامل مع الوقائع المتغيرة. الكاتب يضيف:
0: القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني أدت دورا محوريا في ترسيخ هذا النهج، حيث قاد المملكة بعقلانية سياسية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى وسط بيئة إقليمية مضطربة تتسم بتعدد الأزمات وتشابك المصالح الدولية. فمن خلال قراءة دقيقة للمتغيرات وقدرة استثنائية على استشراف المستقبل، نجح جلالته في حماية الأردن من تداعيات عديدة من الأزمات الإقليمية والحفاظ على أمنه واستقراره ومكانته الدولية، كما عزز حضور الأردن كصوت للحكمة والاعتدال، ودافع بثبات عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الكاتب مضى قائلا:
1: تبرز أهمية هذا النهج في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة اليوم، في الحروب والصراعات الممتدة والتنافس بين القوى الإقليمية وصعود أدوار دولية جديدة، إضافة إلى التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، كلها عوامل فرضت واقعا جديدا لم تعد فيه التحالفات التقليدية وحدها قادرة على توفير الاستقرار أو ضمان المصالح الوطنية. وفي هذا السياق أدى الأردن دورا مهما في دعم جهود التهدئة والحوار والدعوة إلى الحلول السياسية للنزاعات، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الأمن لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، وإنما من خلال معالجة جذور الأزمات وبناء منظومات تعاون إقليمي أكثر استدامة. وقد ظهر ذلك بوضوح في مواقفه تجاه الأزمات الإقليمية المختلفة وفي جهوده المستمرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الكاتب يؤكد:
0: إن قراءة المشهد الإقليمي الراهن تشير إلى أن الشرق الأوسط يتجه نحو مرحلة جديدة تتسم بتعدد مراكز القوة وتزايد أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وتصاعد دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تشكيل معادلات النفوذ. وفي مثل هذا الواقع تبدو سياسة الأردن القائمة على التوازن والاعتدال والانفتاح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن أنها توفر للدولة القدرة على التكيف مع المتغيرات دون التفريط بثوابتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية. وفي صحيفة المقر نطالع حديث الملك من الصمود إلى الاستثمار للكاتب سلام الدرعاوي ويقول:
1: جاءت الرسائل التي حملها لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع شخصيات اقتصادية لتؤكد أن الأردن لا يزال ينظر إلى المشهد من زاوية مختلفة، فبينما تنشغل دول كثيرة بإدارة تداعيات الأزمات يركز الأردن على كيفية تحويل عوامل الاستقرار إلى فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم النمو وتعزيز الصمود الوطني، عندما أكد جلالة الملك أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. لم يكن الحديث عن إنجاز تحقق وانتهى، لكن عن قاعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة. فالأردن خلال السنوات الماضية واجه تداعيات جائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب التوترات الإقليمية المتلاحقة، ومع ذلك استمرت المشاريع الكبرى واستمرت الدولة في الوفاء بالتزاماتها وحافظ الاقتصاد على قدرته على العمل رغم كل الضغوط. الكاتب يضيف:
0: الرسالة الأهم في اللقاء مرتبطة بما يجب أن يأتي بعد الصمود، فالدول تحتاج إلى الانتقال نحو مرحلة توظيف الاستقرار وتحويله إلى استثمارات ومشاريع وفرص عمل، ومن هنا يأتي تركيز جلالة الملك على أهمية جذب الاستثمارات وتعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى والاستفادة من الخبرات الوطنية في صناعة القرار الاقتصادي. الواقع أن الأردن يمتلك اليوم فرصة مهمة قد لا تتكرر كثيرا، فبينما تتراجع شهية الاستثمار في بعض مناطق الإقليم نتيجة حالة عدم اليقين، يبرز الأردن كبيئة مستقرة سياسيا ومؤسسيا وقانونيا، وهذه الميزة لا يجب التعامل معها باعتبارها أمرا طبيعيا أو مضمونا، إنما باعتبارها رأس مال اقتصاديا يمكن البناء عليه لاستقطاب المزيد من المشاريع والاستثمارات النوعية. الكاتب مضى قائلا:
1: أما حديث جلالة الملك عن مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية فيعكس قراءة استباقية للتحولات التي تشهدها المنطقة، فخلال السنوات المقبلة ستبرز فرص جديدة مرتبطة بالنقل والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة للحدود، والأردن بحكم موقعه الجغرافي واستقراره السياسي يمتلك

0: وما تؤهله للاستفادة من هذه التحولات إذا أحسن الاستعداد لها.
1: وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ: هندسة الاستقرار الأردنية، إدارة المخاطر في بيئة إقليمية متغيرة، للكاتبة نور دويري. وتقول:
0: تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة إعادة تشكل متسارعة بفعل تصاعد التوترات الإقليمية، ويبرز الأردن كدولة تتعامل مع هذه التحولات عبر مجموعة من الأدوات المؤسسية والملفات الحيوية التي تعكس نمطا تدريجيا في هندسة الاستقرار ضمن بيئة غير مستقرة. الكاتبة تبين:
1: أولا، بيئة إقليمية متعددة المسارات، فلم يعد المشهد الإقليمي محصورا في جبهات تقليدية، بل أصبح متعدد الساحات، حيث تتداخل التوترات السياسية والأمنية في أكثر من منطقة. أدت حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر إلى إعادة تشكل سلاسل التوريد الإقليمية، ما زاد من أهمية الحفاظ على انسياب التجارة كعنصر استقرار اقتصادي. كما أن استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية يفرض تحديات سياسية وإنسانية متراكمة، ويجعل استقرار الدول ذات الموقع الجغرافي الحساس عنصرا مؤثرا في التوازن الإقليمي العام. ثانيا، الأمن المائي كأولوية وطنية، حيث يمثل ملف المياه أحد أبرز الملفات الاستراتيجية في الأردن. ففي ظل المتغيرات الإقليمية اتخذت الدولة الأردنية قرارات استراتيجية لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتعزيز الأمن المائي، أبرزها المضي بمشروع الناقل الوطني. ثالثا، حماية الأرشيف التاريخي والتوثيقي. يعد ملف اللاجئين الفلسطينيين من أكثر الملفات ثباتا في السياسة الأردنية عبر الإطار الأممي الذي تديره وكالة الأونروا. وخلال الحرب على غزة قام الأردن بنقل جزء من أرشيفات الوكالة لحمايتها من مخاطر التلف أو الضياع، وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بالحفاظ على السجلات التوثيقية التي تعد مرجعية قانونية وإنسانية للقضية الفلسطينية ضمن الأطر الأممية، وضمان حماية الذاكرة التاريخية واستمرارية البنية التوثيقية للملف. رابعا، الوصاية الهاشمية كعامل توازن إقليمي. تعد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أحد الثوابت السياسية في الدور الأردني، ورغم التغيرات الإقليمية لا تزال هذه الوصاية تشكل إطارا مرجعيا في إدارة شؤون المقدسات، وتكتسب أهمية متزايدة في فترات التوتر السياسي في المدينة باعتبارها عنصرا مرتبطا بإدارة الوضع القائم في القدس، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار الديني والسياسي ضمن سياق إقليمي حساس. الكاتبة مضت تقول:
0: خامسا، ثوابت السياسة الأردنية في ظل المتغيرات. في ظل استمرار التوترات الإقليمية يؤكد أن الأردن على ثوابته المتمثلة برفض أي حلول للقضية الفلسطينية على حسابه، والتمسك بحل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. كما يؤكد أن أمنه واستقراره وحدوده تمثل خطوطا حمراء، وأنه مستمر في دوره كعامل استقرار إقليمي ضمن بيئة شديدة التعقيد والتحول.
1: ومن صحيفة الأنباط نطالع أن شامة في طريق المونديال، مشروع وطني يتجاوز حدود كرة القدم، للكاتب خالد العاص. ويقول:
0: لا يظهر حلم الوصول إلى كأس العالم بالنسبة للمنتخب الأردني بوصفه هدفا رياضيا فحسب، بل باعتباره مشروعا ممتدا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليتصل بمعاني التراكم والصبر وبناء الهوية الرياضية على المدى الطويل. فالنشامة لا يسعون إلى بطاقة تأهل عابرة، بل إلى تثبيت حضور الأردن على خريطة كرة القدم العالمية كمنتخب قادر على المنافسة لا مجرد المشاركة الرمزية. الكاتب يضيف:
1: في هذا السياق يكتسب الدعم الذي يقدمه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بعدا يتجاوز الإسناد المعنوي التقليدي، ليأخذ طابعا استراتيجيا مرتبطا برؤية أوسع لتمكين الشباب وتطوير القطاع الرياضي. وهذا الحضور المستمر يعزز مكانة المنتخب بوصفه مشروعا وطنيا جامعا، ويمنحه زخما إضافيا ينعكس على الحالة العامة لكرة القدم الأردنية من حيث الاهتمام والتطوير والمتابعة. خلال السنوات الأخيرة قدم المنتخب الأردني مؤشرات واضحة على تطور في الأداء ونضج في الشخصية داخل الملعب.

0: حيث بات أكثر تماسكا على المستوى الذهني وأكثر قدرة على التعامل مع لحظات الضغط. غير أن بلوغ المونديال لا يقاس بلحظات فردية من التألق، بل بقدرة المنظومة الكروية على تحويل هذا التحسن إلى مسار مستدام من التطوير والتراكم الفني. الكاتب مضى قائلا:
1: من زاوية موازية، يظل الدعم الجماهيري أحد أهم ركائز قوة النشامة، فالجمهور لا يكتفي بدور المتابعة بل يشكل رافعة معنوية ودافعة للاستمرارية، ويخلق حالة من الالتفاف حول المنتخب باعتباره منظومة متكاملة تتجاوز النتائج اللحظية، ويمنح اللاعبين طاقة إضافية في لحظات الحسم.
0: وفي صحيفة السوسنة نقرأ رفرف العلم الأردني في افتتاح المونديال للكاتب حسان ملكاوي، ويقول:
1: من الحلم إلى الحقيقة، وتحقيق إنجاز يلامس الإعجاز، وفي لحظة اختلطت فيها مشاعر الفخر بالفرح وامتلأت القلوب بالاعتزاز، ظهر علم الأردن شامخا كما هو دوما في افتتاح المونديال، ليجسد حلم طال انتظاره وحقيقة صنعها رجال آمنوا بأن المستحيل غير موجود في قاموس النشامة. الكاتب يضيف:
0: ما تحقق لم يكن مجرد تأهل إلى كأس العالم، بل إنجاز وطني كبير ارتقى إلى حدود الإعجاز، وذلك بعد سنوات من العمل والتخطيط والإصرار. ولقد أثبت النشامة مرة أخرى أنهم لا يعرفون المستحيل، وإن الإرادة الأردنية قادرة على تجاوز كل التحديات مهما كانت الفوارق في الإمكانيات المالية والبنية التحتية، وإن الوصول إلى أعلى المنصات العالمية كرويا هو واحد من الأدلة الكثيرة على عزيمة النشامة وقدرتهم على صناعة الفارق. الكاتب مضى قائلا:
1: في هذه المناسبة التاريخية نستذكر بكل فخر الدور الكبير والدعم المتواصل من قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي كانت وما زالت السند الحقيقي للرياضة والشباب الأردني. فبعد فضل الله سبحانه وتعالى كان للدعم والرعاية الملكية الأثر الكبير في صناعة هذا النجاح وتهيئة البيئة التي مكنت أبناء الوطن من تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي. الكاتب يؤكد:
0: اليوم لا يحتفل المنتخب فقط ولا الجماهير الكروية فقط، بل يحتفل الوطن بأكمله، ويحتفل كل نشمي وهو يرى رايته ترفرف بين كبار العالم كرويا. ونؤكد للجميع أن الأحلام الكبيرة تتحقق عندما تتوحد الإرادة ويؤمن أصحابها بقدرتهم على صناعة التاريخ وكتابة فصوله.
1: ومن موقع أخبارنا نطالع رسالة إلى النشامة: كونوا كما أنتم فهذا يرضينا ويكفينا. للكاتب صالح الراشد، ويقول:
0: مهمة صعبة لمنتخب النشامة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لكننا واثقون كل الثقة بأنهم سيكونون النشامة الذين نعرفهم بقتالهم على كل كرة وانضباطهم في تنفيذ المهام وروحهم المعنوية التي تعانق السماء، ونثق بفكرهم ونضجهم الرافض للاستسلام ورفع الراية البيضاء، كونهم النشامة يدركون أن تجاوز الصعوبات مهمتهم، حتى إن كان المنافس منتخبات الأرجنتين حامل اللقب والجزائر فرسان أفريقيا والنمسا الصاعد بقوة في سماء الكرة الأوروبية. فالنشامة ليس أقل من أحد، وأن نحترم تاريخ هذه المنتخبات فهم يحترمون إنجازات الكرة الأردنية ويدركون أنه قد حان موعد انطلاقها عالميا. الكاتب يضيف:
1: نقول للنشامة: نحن لا نحلم بالمستحيل، بل نريد أن نبرهن للعالم من نحن، وحتى ننجح بذلك عليكم أن تكونوا أنتم كما أنتم، وسنقف وراءكم ومعكم كما أنتم بغض النظر عن النتيجة، فنحن نعرف وطنيتكم وصلابتكم. وهذه صفات أكثر من 10 مليون نشمي في الوطن، ويتطلع الشعب أن يشاهد العالم معدننا فيكم. لذا تذكروا أنكم تمثلون وطن بعمر التاريخ، بشواهد البتراء وجرش والقصور الإسلامية وقلاع عجلون والشوبك والكرك، وتواكبون نهضة حضارية وثقافية ومدنية جعلت الأردن قبلة لشعوب العالم، كونها الدولة التي تنهض بأقل التكاليف المالية، لكن عزيمة وعقول أبنائها جعلت

0: جعلتها مملكة المنعة والقوة. الكاتب مضى قائلا:
1: أيها النشامى، لن نطلب منكم الكثير كوننا ندرك أن المهمة صعبة، لذا استمتعوا بكرة القدم العالمية، فأنتم كبار بين الكبار ونجوم تضيئون طريق النجوم، فكونوا كرما.

0: مسيرة، نريد أن تمارسوا كرة القدم وتخوضوا المباريات كأردنيين نشامة، وسنرفع لكم القبعات حينها مهما كانت النتائج، فالمهم أن تكونوا أنتم كما عهدناكم، وهذا يسعدنا ويرضينا ويكفينا. ونختتم لقاءنا من وكالة عمون الإخبارية ونقرأ مونديال النشامة حين يصبح التشجيع فعلا وطنيا للكاتب محمد الدباس، ويقول:
1: في كل النسخ السابقة من بطولة كأس العالم كان الأردنيون يدخلون المونديال وهم يحملون حيرة المشجع لا يقين المواطن، فبعد أن ترفع أعلام الدول المشاركة في البطولة العالمية تبدأ رحلة البحث عن منتخب نتبناه عاطفيا، هنا عشاق البرازيل وهناك أنصار الأرجنتين، وفي زاوية أخرى يتجمع مؤيدو ألمانيا إيطاليا فرنسا. كان المشهد الأردني جميلا بتنوعه، لكنه كان يفتقد شيئا أساسيا، وهو أن يكون للأردن مكانه على المسرح العالمي. أما اليوم فقد تبدلت الحكاية، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية لا يحتاج الأردني إلى استعارة حلم الآخرين، ولا يحتاج إلى ارتداء قميص منتخب بعيد أو تبرير سبب انحيازه لهذا الفريق أو ذاك، فلقد أصبح للأردن قميصه الخاص في كأس العالم، وأصبح للنشيد الوطني الأردني موعد في أكبر محفل رياضي على وجه الأرض. الكاتب يضيف:
0: إن تأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم ليس مجرد إنجاز كروي يضاف إلى سجل الاتحاد الرياضي، بل هو حدث وطني جامع جاء بدعم ملكي سامي وجهد المنتخب من لاعبين ومدربين وإداريين ودعم المشجعين، تتقاطع عنده مشاعر الفخر والانتماء والأمل، وهو انتصار لفكرة أن الإصرار قادر على تحقيق المستحيل، وأن الدول الصغيرة بحجمها الجغرافي تستطيع أن تكون كبيرة بأحلام أبنائها. الكاتب مضى قائلا: صحيح أن المنافسة ستكون صعبة، لكن مجرد الوصول إلى هذا المحفل العالمي يمثل رسالة تتجاوز حدود الرياضة، رسالة مفادها أن الأحلام الوطنية الكبرى لا تتحقق دفعة واحدة، وإنما تبنى بالصبر والعمل والتخطيط والإيمان بالقدرة على الإنجاز، وإننا يمكن لنا أن نحقق أحلامنا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والحقوقية. في اللحظة التي يدخل فيها النشامة أرض الملعب سيركض معهم وطن بأكمله، وطن طال انتظاره لهذه اللحظة وآمن بأن رايته تستحق أن ترفرف بين أعلام العالم. ففي هذا المونديال لن يكون التشجيع مجرد هواية رياضية عابرة، بل سيكون فعلا وطنيا وتعبيرا صادقا عن الانتماء، واحتفالا بحلم أردني أصبح حقيقة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش وإعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجا واط في منطقة بطن الغول في محافظة معان. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرة ملكية في لواء لمؤجر. وفد وزاري أردني يبحث في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الأردن وسوريا. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، وجرى خلال اللقاء بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر محمد الرمحي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحاده. وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة الشراكة الأردنية الإماراتية في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى والتوسع في

0: أدائها في العديد من المجالات بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، حيث أقامت الشركة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، مشروع بينونة بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجا وات، وكذلك مشروع رياح الطفيلة الذي تمتلك فيه الشركة حصة تقدر ب 50%. كما بحث اللقاء المشاريع الجديدة التي تقوم الشركة بتنفيذها في المملكة، ومن أبرزها تطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجا وات، الذي يتم حاليا استكمال الدراسات الفنية بشأنه تمهيدا لبدء التنفيذ. وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء مبادرة شركة مصدر بتقديم منحة لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجا وات في منطقة بطن الغول في محافظة معان، لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. وقد تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به في شباط الماضي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر حرص الشركة على تعزيز مشاريعها في المملكة وتوسيع نطاق شراكاتها واستثماراتها من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم الجهود التنموية في الأردن. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة 15 عاما إضافية، لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061. وفي سياق متصل، باشرت شركة البترول الوطنية باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لإقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي والبدء في إنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الغاز المنتج إلى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بهذا المشروع الحيوي وتشغيله بحلول عام 2029. وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لوظائف الموارد البشرية والتحول الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني والشؤون القانونية وإدارة المشتريات وإدارة المخزون الحكومي والإعلام والاتصال ومقدمي الخدمات والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وفي إطار تحديث عمل المؤسسات وتطوير الهياكل التنظيمية فيها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2026. وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2026. وفي إطار تحفيز الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026. وفي إطار تحسين الخدمات في قطاع التعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026 إلى 28 والمقدرة بقرابة 20 مليون دينار، وتصرف إيرادات هذه الموازنة المفروضة بموجب أحكام القانون في أعمال البنية التحتية للمدارس وصيانتها، ويتم تحصيلها من أمانة عمان والبلديات، وتقر موازنتها سنويا من مجلس الوزراء. كما تخصص إيرادات هذه الضريبة وفق أوجه متعددة، بما يمكن وزارة التربية من تنفيذ مشاريع بناء المدارس وصيانتها. عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزراء المياه والري والنقل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني اجتماعا موسعا في دمشق مع نظرائهم السوريين، استهدف متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي عقدت في عمان بتاريخ 12 نيسان الماضي، تحديدا في مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك والمياه، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتعميقه شراكة استراتيجية شاملة. كما تم الاتفاق على عقد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى في تشرين الأول من العام الجاري في العاصمة السورية دمشق. إلى التفاصيل.
1: أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع موسع عن ارتياحهما إزاء التطور المستمر والنمو المضطرد الذي تشهده علاقات البلدين الشقيقين في المجالات كافة، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس السوري أحمد الشرع. ووفر الاجتماع مساحة لاستعراض الوزراء الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارات والمؤسسات القطاعية المعنية في كلا البلدين، وتلك التي قاد التنفيذ استرشادا بمخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى في مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك والمياه. ففي مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك أكد الجانبان أهمية استمرار الانخراط البناء بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين وصولا إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود. وثمن الجانب السوري فتح المملكة باب الاستيراد من الجمهورية العربية السورية وتطبيق آلية المبادلات التجارية الجديدة منذ الأول من أيار للعام الحالي. وفي مجال المياه استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه التي عقدت اجتماعها الثالث في عمان في أعقاب الدورة الثانية لمجلس التنسيق، وأكد أهمية تنفيذ مخرجاتها وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بإطلاق وتفعيل المنصة الأردنية السورية التشغيلية المشتركة للمياه وبدء دراسة تطوير وتنمية حوض اليرموك. وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الخدمات الجوية، وقعها عن الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، وعن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. كما عقد الصفدي خلال الزيارة لقاء موسعا مع نظيره السوري الشيباني، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الصفدي تأكيد دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا وتعافيها على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وتحفظ حقوق شعبها. وثمن الشيباني وقوف المملكة المستمر مع سوريا في سياق مسار إعادة بناء الوطن السوري الآمن المستقر المزدهر. وأكد الوزيران أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الجانبان ضرورة وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالبا بانسحاب إسرائيل الفوري لخطوط اتفاقية فض الاشتباك. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة.
0: افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم مشاريع مبادرات ملكية في لواء المؤجر، كما تفقد مشاريع مبادرات أخرى قيد التنفيذ التي تم تنفيذها استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اللواء. وقال العيسوي إن مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في لواء المؤجر جاء تنفيذها بتوجيهات ملكية سامية في ضوء الزيارات واللقاءات المستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني مع أبناء هذه المناطق. وأضاف العيسوي:
2: المشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في لواء المؤجر والتي جاء تنفيذها بتوجيهات ملكية في ضوء الزيارات واللقاءات المستمرة مع أبناء هذه المناطق تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالخدمات الصحية والخدمات المجتمعية العامة من حدائق وملاعب وقاعات متعددة الأغراض. جلال سيدنا الله طال عمره يستمع خلال زياراته ولقاءاته المستمرة لطلبات المواطنين ويوجه بمتابعتها مع الجهات المعنية.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66.

0: المشتركة 30، وبين آمر الكلية في كلمة له أن الكلية سعت ضمن رؤيتها المؤسسية إلى موائمة مخرجاتها مع متطلبات بيئة العمليات المعاصرة، بما يضمن إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الدرجة الأولى قادرين على العمل ضمن منظومة عمليات مشتركة متعددة المجالات. ووزع مندوب جلالة القائد الأعلى الشهادات والجوائز على خريجي الدورة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب ضباط من عدد من الدول الشقيقة والصديقة. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القائد العام للقوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق، وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة في الجيشين الصديقين، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، تحضيرا لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027، في خطوة تمثل البداية الفعلية لتشييد صرح رياضي وطني هو الأكبر في المملكة وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون للربيحات وتقرأه إسراء الطرعونة.
1: بيّنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق أن استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1000 دنم، بطاقة استيعابية تبلغ 46,000 متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية العام 2029. ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين ومواقف تتسع ل6,000 موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيئ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير. ويستلهم الاستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث ووفق معايير الاستدامة وبمواصفات عالمية، وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية. وسيحاط الاستاد بمناطق خضراء من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حالياً التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات. وسيسهم المشروع في تحريك قطاعات اقتصادية مهمة كالإنشاءات والمقاولات والعديد من الصناعات وغيرها، كما سيوفر المئات من فرص العمل للمواطنين خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل على المدى البعيد. وسيشكل مشروع الاستاد مرفقاً رياضياً رئيسياً يسهم في دعم الحركة الرياضية المحلية وتطويرها، إضافة إلى ترسيخ مكانة الأردن لاستضافة الفعاليات الرياضية والبطولات الدولية الكبرى.
0: رفع المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية تأهباً لمواجهة نظيره النمساوي عند 7 بتوقيت الأردن من صباح يوم الأربعاء المقبل على استاد فرانسيسكو سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا، بافتتاح مشواره بنهائية كأس العالم 2026. وأجرى المنتخب تدريبه أمس على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام العالمية. ويغادر وفد المنتخب اليوم إلى سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة النمسا، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 3:45 حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو، قبل أن يقيم تدريبه الرسمي عند 8 مساء على ملعب سان خوسي بارك بحضور وسائل الإعلام. استشهد 6 فلسطينيين على الأقل اليوم جراء غارات جوية وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من شمال وجنوب قطاع غزة. وعلى الصعيد السياسي، اختتم الوسطاء من مصر وقطر وتركيا جولة محادثات استمرت أسبوعا مع حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، تناولت آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ تشرين الأول عام 2025، فإن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أنها جاءت في توقيت حساس مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وأضاف أن المنطقة باتت قريبة من اتفاق قد يحقق السلام بما في ذلك في لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى التراجع عن التصعيد والامتناع عن تنفيذ أي هجمات جديدة. وفي وقت سابق شن الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران لم تعلن بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، فيما عبر محتجون في إيران عن معارضتهم للاتفاق. إلى التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
2: في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم. وقال مصدر مطلع إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار مساعي إبرام الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز سيفتح حال التوصل إلى اتفاق، وإن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق السلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. من جهتها، لم تؤكد إيران توقيع الاتفاق اليوم، حيث كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن موعد التوقيع قد يكون في الأيام المقبلة. وقالت وكالة فارس نقلا عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني إن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم قيد المراجعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر المحتجين في إيران ضد توقيع الاتفاق. وذكرت مصادر من كل أطراف المحادثات إن مذكرة التفاهم المقترحة تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. كما تشير مسودة الشروط إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، وستلغي العقوبات على صادرات طهران من النفط مقابل فتح إيران للمضيق، وسيجري تناول ملف البرنامج النووي الإيراني خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما، فيما قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني مع تدمير مخزون اليورانيوم على التخصيب وإزالته.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حر في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرة ملكية في لواء الموجر. ووفد وزاري أردني يبحث في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الأردن وسوريا. سيداتي وسادتي، من

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعايدة، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم حتى الحادي عشرة من هذا المساء عفوا، وهذه تحيات زملاء معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية وربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم.

يأتي أحدهم ويقول لك ربيع أنت صاير كسلان. طب ما هو ربيع مش كسلان، لكنه اختار أنه يريح، اختار قرار من عنده. ويأتي الآخرين يقول لك ليش ما تعمل هيك وليش ما نشط نفسك بهذا الموضوع. بعض الأحيان أنت تكون مبدع بموضوع معين أو بموهبة معينة، ويأتي أحدهم بلومك ليش ما بتكمل بكرة القدم، ما بتكمل مثلا محمد عبادات بيحب السيارات، ليش ما تكمل بالسيارات يا محمد؟ لكن محمد مش حابب. فموضوعنا لهذا المساء عندما يتهمك أحدهم أنه أنت أصبت بالكسل، هل اكتفيت ولا فعلا كما يقولون أصبت بالكسل؟

0647 47 11 0647 47 11 12 أرقامنا على الهواء مباشرة. هذا اليوم راح نتكلم عن موضوع عندما

بعض الأحيان إحنا منحقق الشغف اللي جواتنا، أو مرات منستسلم، أو مرات منكتفي، ولكن يأتي أحدهم يقول لك لماذا فقدت الحماس؟ لماذا فقدت الشغف؟ ليش بطلت تحب الأشياء هاي اللي كنت تحبها زمان؟

0: إذن الزميل العزيز ربيع السرايرة يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: يا الله على المشاعر الحلوة مع الأغاني المبدع.
0: أهلا
1: ربيع.
0: أهلا.
1: يعني أنا فطيت من التخيط على الأغنية. أثرت فيه كتير كتير.
0: أثرت فيك
1: وأنت الأزواء. وتحياتنا لكل اللي بسمعونا وين ما كانوا.
0: ولك تحية
1: سمر وتر.
0: أهلا يا سمر.
1: للمبدع الرائع الأخ الفاضل محمود العزام.
0: نعم.
1: بوسين. بوسين أنا كتير بعرفه من زمان. تحياتي إليك بوسينة. عن طريق الصدفة كنا نحكي تليفون بشغل معين. رنيت التليفون تطلع لي الأخت بوسينة.
0: جميل.
1: بحيها.
0: جميل. إذا أجاك حدا وقال لك سمر ليش فقدتي الشغف أو ليش هيك كسلتي صرتي كسلانة بالأشياء اللي بتحبيها؟
1: سيد خالد انتو ايش شايفين؟ انا كمان شوية رح ادخل بال66.
0: ما شاء الله. يعني بعدك صغيرة.
1: بعدنا صغيرة. طيب شايف انه بسمعني بحس انه عندي كسل او خمول. الدرس اللي بحكي الاذاعة. ليش؟ لانه دائما فكري دائما في حالة ثقافة.
0: جميل.
1: في تنقل من قناة لقناة صدقا.
0: نعم.
1: بالليل بكتب خواطر. بالليل بتعرف شو بلعب بالليل؟ بسلي حالي. بجيب كلمات بالعشاء مثلا حرف الالف حط عليهم اسامي اشخاص هيك قبل ما انام. عرفت شو؟ يعني احنا عائلتنا كلها فن وثقافة وما بنحب النوم. يعني ما بننام نهائي. هيك طبيعتنا. عنا نشاط زيادة صدقا.
0: جميل.
1: وهاي تقمصناها بالوراثة.
0: نعم.
1: يعني يعني ما فيش مستحيل الواحد خاصة لما تكون رب أسرة أو رب
0: يعني أنت لو واحد تهمك لا. بالكسل أو فقدان الشغف أنت بتحكي له
1: ترفع عليه قضية.
0: ترفع عليه قضية. عافية. شكرا لك.
1: تحملش أنا.
0: برفع عليه قضية. 0647 47 111 112 رقمنا على الهواء مباشرة.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: تحية إلى كل الهندسة والمراقبة الرئيسية.
0: ولك التحية.
1: والله قضية الاتهام بالكسل لا تخلو من إيجابية ولا تخلو من سلبية.
0: نعم.
1: إذا بدي أتهمك بالكسل من باب الإيجابية لأنه متعود على أنه دائما شايفك نشيط وحركاتك ما شاء الله وإبداعاتك ربما أنها تكون بتغطي أكثر من مجال.
0: نعم.
1: وإذا بدي أتهمك بالكسل من باب سلبي ربما أن يكون هذا الزلمة بدي يحط إحجار بطريقك لأنه إما غيران منك أو حاسدك أو مش مقدر قيمتك.
0: نعم.
1: أما قضية أنه واحد يتهمني بالكسل ربما أن يكون يعني وكأنه بنبهني أنه أنت إحنا متعودين عليك على عطائك، متعودين على نشاطاتك، متعودين على يعني إسهاماتك بكل مجالات أنت مبدع فيها. فإذا بدي أتهمك بالكسل فكأنه مثل كأنه مصل يثير

0: جهاز المناعة من أجل مايكروب.
1: جميل جميل. يعني تأخذها أنت بحسن نية وبإيجابية إذا حد اتهمك معتصم منك لا سمح الله أنه والله أنت صار كسلان بهذا الشيء مثلا، ممكن يكون أنت اخترت أنك تكون كسلان أو توقف هذا النشاط مؤقتا أو تجمده.
0: صحيح، لأنه إذا كان هذا الإنسان بيحبك ومتعود عليك دائما دائما، يعني أنا مرت علي يوم من الأيام أجت بنت أخوي علي قعدت معايا بتشد على إيدي بتقول وين عمي الكاتب الشاعر اللي بقى يساعدني على رسائل الماجستير وين وين وين. قلت له والله يا عمي بعده عمك موجود، لكن الأدوات اللي صار يستخدمها قلت من خلال يعني دائما النشاط أو الكسل مربوط بالصحة.
1: نعم،
0: فإذا صحت الإنسان اتدهورت ممكن يكون في عنده كمان نشاط روحي،
1: وممكن أفكاره بتتغير، ممكن اهتماماته بتتغير.
0: وبعدين أحيانا ممكن مقدار الفراغ المتاح للإنسان بتدخل بقضية أنه هل من المفروض أن يكون متفرغ لنشاط معين
1: مثلا،
0: ولأن يكون خياراته جدا ضيقة.
1: جميل جميل. يعني أنت لو اخترت أنك تسكر باب معين من هواياتك وأجا واحد قال لك ليش هالكسل، يعني صار يستفزك أنه هل هو كسل، ممكن تجاوبه وتقول له والله أنا اكتفيت من هذا الباب أو أنه
0: هو أنا عمليا ما اكتفيتش، لكن ربما أن تكون بحاجة لفترة راحة.
1: يعني نعم،
0: حتى إذا ما استرحت أجدد أدواتي أطور وسائلي تكون العملية عندي عملية تحفيز، بالتالي ممكن أجي بشكل أقوى مما كنت عليه أول.
1: جميل جدا جميل. بدي أشكرك معتصم، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: يا هلا. 0647 47 111 0647 47 112. معنا اتصال، مساء الخير.
2: الو
1: الو يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: كيف حالك استاذنا الفاضل؟
1: اهلا اهلا استاذنا، يا اهلا،
2: عساك بخير ان شاء الله.
1: اهلا ابو الرائد، بخير
2: ان شاء الله دائما. سيدي العزيز، موضوع حول الاقلال اظن من
1: يعني لما تسكر باب انت من من من ابواب خلينا نقول هواياتك او شغفك ويجي واحد يقول لك انت كسلت.
2: صحيح، والله أستاذي العزيز أنا أقول ربما ولكل شيء نهاية، أن الإنسان يصل إلى مرحلة يعني امتلاء في الوعاء الذي يعبئه، سواء كان في قراءة في كتابة في درس في كذا، فهو من باب يعني مشارف أقول أن الإنسان أصبح يعني في وضع يمل فيه الخوض في أحدي ربما يكون قد سائم منها. يعني مثلا ولن أطيل أكثر،
1: نعم.
2: مثلا أنا كنت أكتب الشعر وكتبته في مناسبات وطنية وفي الإذاعة.
1: حلو, حلو جميل.
2: الإذاعة الأردنية يعني ونشرت لي القصائد، لكن أصبحت أشعر بالملل من كثرة الكتابات. ثم لم يعني ليس يعني لست أنا والله لم أجد من يصغي لها أو لكن مللت، فصار عندي شبع يعني كما يقولون.
1: نعم.
2: أو ليس بالضرورة أن الإنسان يكون يعني،
1: لكن قد يكون يعني واحد مش يتهمك يعني يقول لك أنت ليش يعني أصبحت كسول بالشعر،
2: والله أنا
1: راح أقول له اكتفيت،
2: أقول له إنني كتبت بما وخاصة الإنسان قضى أستاذ أبا علي 35 عاما بين الكتب
1: ما شاء الله
2: والقراءة والتأليف وتحليل المناهج. أنا عملت في وزارة التعليم في تحليل مناهج اللغة العربية.
1: نعم.
2: ومع زملاء لي، ولذلك قمت بأعمال كثيرة يعني حتى أصبح يعني النظر وعوامل التعرية البشرية.
1: لا سلامة عمرك، سلامة عمرك،
2: الله يخليك. ولذلك
1: ما زلت معطاء يعني، ما زلت معطاء،
2: الله يرضى عنك. ولذلك ليس بالضرورة أنه والله لا أكون مقلا لأنني أنا أعجز عن الاستمرار في هذا النهج،
1: ممكن اكتفيت. بالضبط، معتصم قال انه استراحة محارب، انت قلت اكتفيت ارتويت، جميل الاجابة. هذا هو سؤالنا وانا متوقع اجابات مختلفة لهذا المساء. شكرا لك يا بطل.

0: ده كيف
1: يعني
0: كان
1: مثلا والله استاذي الفاضل حتى الجريده احيانا لو كانت وتكون بين يدي ولا اتصفحها لانني مللت من اصبحت يعني نوافذي لا تسعفني في القراءه.
0: نعم
1: والظروف اخرى يعني. ولذلك هذا هو السبب. انا بالنسبه لي امتلاء الاناء وشكرا لك.
0: شكرا لك. اهلا ابو الرائد. اذا معتصم بقول لك استراحه. اوكي ممكن اكون كسلت. ابو الرائد بقول لك انا ممكن اذا واحد قال لي انت كسلت بهذا الشيء بقول له لا انا ما كسلت، انا اكتفيت، انا انهيت، انا ارتويت. لنستمع لاجابات. مساء الخير
2: الورد.
0: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
0: يا هلا.
2: هلا فيك. انا في شغلات مليت منها فتركتها، في شغلات ماخذ منها استراحه.
0: يعني لو اجيت وقلت لك انت ليش كسلتي، يعني صرتي كسلانه مثلا بهذا الموضوع، ايش بتجاوبيني؟
2: انا ما كسلت، بقول لك انا ماخذ استراحه.
0: جميل.
2: في شغلات في شغلات بكون مثلا خلص مليت منها، يعني عشان مليت منها خلص بدي ارجع لها وتركتها بالمره.
0: اذا في اشياء بتكون مليت منها وفي اشياء بتكون بدك تريح منها شوي حتى
2: يعني
0: تعود لها. شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا. 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0: إذن ربيع السرايرة من التنفيذ الهندسي ومعتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: يسعد المساء أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا أستاذنا محمود العزام.
1: كل الاحترام ويسعد المساء ومساء الخير للإخوة كل المستمعين والمتصلين والإخوة القائمين على هذا البرنامج الطيب.
0: نعم.
1: والله يعطيكم العافية جميع وشتقنا لكم يا سيدي.
0: وإحنا بالأكثر.
1: الله يبارك فيك يا سيدي. ليش يعني الإنسان ممكن في أحيان يخف عنده شغفه وانطلاقه وحبه لبعض الأمور هي النتائج، ومرات عجزه عن الأدوات، يعني هو لا يملك الأدوات، لذلك
0: نعم.
1: بتقصر مع الدنيا. يعني بالعربي في مثل بقول وجد الحي أكبر من عصاته، فبتركهم يمشي، يكون وجاي يتهدد عصاته، وهذا لما يشوف الحي أكبر من عصاته بنسحب. وعلى مستوى المعيشي بيرم التونسي بقول يا بائع الفجل بالمليم واحدة، كم للعيال وكم للمجلس البلدي، وكأن أمي أبل الله تربتها أوصت وقاءة أخوك المجلس البلدي.
0: نعم.
1: فهذا يعني الأوضاع المعيشية بتخلي الإنسان يتقهقر.
0: نعم. لكن أنا إذا أجيت وألقيت على مسامع محمود العزام كلمة يا أخي ليش أنت كسلان بالشيء اللي بتحبه، كيف رح يكون

0: توقع هذه الكلمة عليك؟ بتخليك تعيد النظر تفكر، ولا تجاوبهم إجابة من عندك إنه أنا اكتفيت ارتويت بستريح؟
1: يعني هذا بترتب يعني الجواب على الإنسان اللي سألني هالسؤال، إنه مطلع على أحوالي وعارف إني أنا فعلا، يعني بلاقيني بعض الناس بقول يا أخي أنت مختفي وين؟
0: مضبوط. أنت تتعرض كشاعر لهذا السؤال دائما.
1: نعم. مع إنه أنا يعني بشكي من نفسي قديش بكتب أنا يعني كتابات كثيرة، فبالتالي بقول له والله يا أخوي يبدو إنك أنت مش متابع، أما أنا والله إني منطلق. بعضهم لا والله قال لي يا أخي بدك الدغري، والله بتكتب كثير على الفيس يعني. فقلت له بدي أسألك سؤال، قال لي تفضل. قلت له أنت قديش بتدخن يعني باليوم؟ قال والله مرات باكيتين. قلت له عمري سألتك ليش بتدخن كثير؟ مع أنه اللي أنت بتدخن بتضر نفسك، بس أنا ما بضر نفسي.
0: يعني أنا صعب أقول لك ليش خففت الدخان، ليش مكسل بالدخان يا محمود.
1: أنا ما دخلش أصلا الحمد لله رب العالمين.
0: لكن بعض الأحيان الناس بأخذوا عنك فكرة، وهي فكرة جميلة وبحبوها أنا تستمر. أنت يعني ممكن تقول أنا اكتفيت، أنا ارتويت، أنا استغنيت، ممكن تقول أنا بدريح. هل هذه الأسئلة لما واحد يقول لك أنه أنت مكسل أو أنت مقل بالشيء اللي احنا متعودين عليك فيه، هل يعني ناقوس يعني بخليك تعيد الحسابات والأفكار مرة أخرى أم ماذا؟
1: برضو نفس الشيء إذا كان من
0: يعني حسب السائل
1: صديق ومتخصص حريص على مصلحتي، بعيد حساباتي وبحترم رأيه، لكن مجرد يعني هذرا اللي بحكي هيك حي الله. يعني أنا عجبتني كلمة الأخ أبو رايد لما قال امتلأ الإناء، مرات تشعر أنه فعلا طفح الكيل يعني ما ظلش مجال، ومرات تحس أنك بتنفخ في قربة مخزوقة يعني على الفاضي ما فيش تأثير. طبعا ما أنسى يعني سمعني بالمداخل، ما أنسى أني أشكر الأخت سمر على هذا الشغف اللي لقيته بكلمات هذا الملقى الطيب الجميل جدا. والشغف هو بتوقع مأخوذ من شغاف القلب،
0: صحيح،
1: هو غلاف القلب هذا الرقيق الجميل،
0: صحيح.
1: فيعني بحب أقول لكم جميع الله يعطيك العافية أستاذ بلاش، أخذ وقتي وقت غيري.
0: بالعكس احنا بننتظر بقصيدة.
1: القصيدة يعني هي فيها رسالة، إن شاء الله دائما يكون هذا منبر للرسائل المفيدة في مجتمعنا يا رب.
0: نعم.
1: ولك خالد الله مد بعمرك أستاذي، بقول لو تدروا يا إخوان امبارح شو صار، لو تدروا يا إخوان امبارح شو صار بأغرب رحلات العمر وأعجب مشوار، شركة وناس وعمارة للإدارة، وكن الشركة ختيارة حبت ختيار، عندي تقرير وقالوا شوف المدير، لقيته ختيار مكحكح تعبان كثير، قال لي أهلا يا عمي تفضل شو فيه، قلت له يسلم عمرك اقرأ التقرير، ويا دوب امسك وراقي وبلش لقح عب الدنيا وراقي ولحق وامسح، وما شاء الله على الختيار مركب رادار، هواته لا يمكن تخطي على اللحية، صح بهدلني وبهدل حاله، يا دوب اكراق لملم حاله واشتد ولم الاوراق، وقال لي اسف يا ابني هسه تعبان، وقال تراجعني بكره مال المزرعه، يا اخي تعبان يروح يقعد بالدار، ينام يكوع يتفلى يقعد مختار، بعرف شغل الإدارة بده شباب، الواحد يبر مع كعبه مثل البيكار، خلينا نعطي فرصة ونخلي دور، خلينا نعطي فرصة ونخلي دور لأربع آلاف مهندس فني وديكور، هذا غير الشباب اللي بدون حساب، يلا نريح حساب الجيل المقهور، ولما واحدنا يوصل فوق الستين عليش يظل ينطح بقرون الطين، كافي روح وتريح وعطي المجداف للبعدك، خلوا يكمل وقعد يومين، عمرك فوق السبعين وبعدك مقرود قارع حمدان ومرة قارع محمود، كنك كبروا أولادك شوف أحفادك، ولا تتغنى بمجادك عمرك محدود، بعرف إنك فهمان وجدا فهمان بشغلك عن جد معلم، لكن تعبان الله يعطيك الصحة، عندك قحة وضغط وسكر ومسكر عندك شريان، يعني لازم ومصمم على الكرسي تموت، نشيلك قدام العالم وندب الصوت، ومن عندك عالطبية إسعافية ولا بالإشرافية ما فيش تخوت، ولا بالإشرافية ما فيش تخوت.
0: الله يا محمود تجرحه بالداوي.
1: الله يحفظك.
0: طيب وصلت الرسالة يعني ولا بتحس انه بدك كمان ترجمة وكمان نسخة منقحة؟
1: بعض الناس بكابر حتى لو فهم الموضوع وصل
0: الرسالة،
1: يعني بطنش يقولوا أنا مطنش مثل عبد اللي مسرحية لما قال وأنا مطنش ريا وسكينة، قال وأنا مطنش اللي هو مدبولي.
0: نعم
1: أيوة، فيا سيدي بعضهم مطنش، لكن هو الحقيقة إنه خلص.

0: حد معين يا رجل، اعطي فرصه لغيرك.
1: عاد هذا لازم اللي تقول له انت مكسل.
0: ايوه
1: يكفي.
0: هذا مشجع زياده يا سيدي.
1: شكرا لك محمود.
0: هلا.
1: معنا اتصال لنذكر بالارقام مره اخرى 0647 47 111 112. مساء الخير. مساء الخير. انقطع الاتصال. اذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. عاد الاتصال ومساء الخير. يا هلا.
2: مساء الخير استاذ فارس.
1: مساء النور. يا اهلا.
2: معك محمد هندي.
1: اهلا يا محمد.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك
2: أخي الكريم. الإنسان له طاقة معينة لا يمكن يستمر على نمط واحد. يعني الإنسان لما يكون بالعشرين لما يكون بالثلاثين أو الأربعين ما في شك الحياة، يعني أسلوب الحياة نفسه بيفرض عليك أنه النشاط ما يتم على وسيلة واحدة. فالإنسان ما بده يلتفت للآخرين أساس هم المعيار الوحيد اللي يقيم هذا الإنسان. الإنسان يقيم نفسه بنفسه هو أدرى. فالإنسان إذا بده يعيش مرتاح أربع أشياء يقبل عليها. أولا يمتنع عنها قلة الطعام، الإخلال من الطعام يعني، وقلة الكلام، وقلة النوم، وقلة الإنام. والإنسان يريح حاله وهو أدرى بنفسه.
1: جميل جميل جدا. شكرا لك محمد.
2: العفو.
1: يعطيك العافية. إذا هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات. يا هلا.
3: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
3: والطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمشاركين وإذاعتنا الحبيبة محمد جوجل.
1: والنعم يا محمد. تفضل.
3: كيف حالك يا سيد؟
1: احنا بخير.
3: موضوع رائع جدا ومشاركات قيمة. من كل المتصلين ولله درك يا محمود العزب.
1: نعم أبدع.
3: لا يعني ابتعادنا أستاذ خالد في هذه الحالة أننا قد فشلنا، لكن أعتقد أنه بعود ذلك إلى بعض العوامل النفسية وظروف الحياتية وعوامل بيولوجية والأسباب النفسية وذهنية مثل الاحتراق النفسي أو استنزاف الطاقة، فقدان المتعة المؤدي إلى الملل، تشكل الأعباء والتعب أحيانا، والبحث عن وسائل أفضل وأكثر راحة بسبب عدم تحقيق الطموح أو المردود المادي، وتعكر المزاج أو اضطراب المزاج والروتين القاتل اللي عودنا أنفسنا عليه. هذا برأيي. مع خالص تحياتي للجميع سيدي.
1: شكرا لك. يا هلا.
3: حياك أستاذ.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: من مسي عليكم وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
1: يا هلا.
4: محمد العتومة.
1: يا هلا يا محمد. يا هلا.
4: طول الموضوع توني جيت من الجامع.
1: تقبل الله.
4: البرنامج.
1: تقبل الله. لو اتهمتك.
4: البرنامج العشرة يا أبو الوريد.
1: لو إن شاء الله. لو اتهمتك.
4: جيتنا من الجامع أكثر الناس بتصلي يعني.
1: أكيد تقبل الله. لو اتهمتك بالكسل. إيش بتقول لي؟ لو اتهمتك بالكسل.
4: كفل.
1: بالكسل. انك صاير كسلان
4: بالكفن يعني.
1: بالكسل يا محمد.
4: الكفن شو الكفن اذا
1: كسل؟ كسل بالكسل كسول يعني. لو حدا اتهمك قالك والله انت صاير
4: كسل.
1: ايش بتجاوب؟ بتقول والله انا فعلا كسلت لانه بطلت اهتم ولا قاعد برتاح حاجه بتحب تسويها دائما وفجاه كسلت فيها، وحدا اتهمك وقال لك انت صاير كسلان فيها، ايش بتجاوبه؟
4: شوف الموضوع هذا لما تقول فلان كسلان معناته ما فيش عنده اعطاء بالعمل وبظل عدم اكتراث عنده شايف، وتلاقي عم يشتغل بدون نفس بنقول عنه هذا كسلان.
1: نعم.
4: اما ان اللي بيشتغل صح وجدي بنقول والله نشيط هذا.
1: نعم. بدي اشكرك محمد حتى نعطي مجال اتصال اخر. هناك اتصال. مساء الخير.
5: خالد.
1: مساء النور. يا أهلا.
5: يعطيك العافية.
1: يا أهلا.
5: وبمسي على الأستاذ رامي وجميع المستمعين والمستمعات وأمل بربرة.
1: يا أهلا يا أمل. يا أهلا.
5: أهلين فيك. أهلين فيك أستاذ. هلأ شوف أستاذ، إذا حد اتهمني بالكسل أقول عم ببرمج عقلي، برمج حالي حتى أصير أبدع من أول في الشغل اللي بشتغل.
1: يعني بترفضي أنك تكون كسولة؟
5: برفض طبعا، بصير أقوله لا عم ببرمج، عم بعيد الأفكار اللي بدي أعملها إشي جديد. عرفت؟
1: نعم.
5: يعني الكسل بتحسه في إنسان مش إنه كسول، لا في إنسان بمل بسرعة من الحاجة خذ بش يعملها.

0: الإنسان لا مش ما بمل، بوقف شوي بقول بدي أبرمج عقلي وأبرمج هذا الشيء اللي كنت أعمل فيه حتى أبدع فيه مرة تانية.
1: جميل جميل. نعم. شكرا لك يا أمل.
0: شكرا لك.
1: يا أهلا. إذن هناك اتصال. مساء الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: عم خالد، وشلونك؟ كيف صحتك؟
1: يا هلا،
2: عساك بخير.
1: اللهم لك الحمد.
2: معك عبد الله العتوم.
1: هلا يا عبد الله. هلا،
2: وشلونك؟
1: والله بخير،
2: والله الحمد لله. زمان ما سمع صوتك.
1: نعم. يسعدك يسعدك، وحنا مشتاقين لك.
2: شوف بارك الله يرضى عليك.
1: سمعتنا شو من دردش ولا لسه؟
2: الله يا سيدي، أول شيء اللهم يا رب تحمي هالبلد.
1: آمين.
2: وقائد الوطن والجيش والأجهزة الأمنية وحرس الحدود يا رب.
1: نعم.
2: وإحنا كلنا فدوة أبو الحسين
1: طبعا
2: وولي عهده الأمين.
1: نعم.
2: إحنا معاون ما بدو، إحنا دابين ورا سيدي.
1: نعم.
2: تفضل سيدي.
1: لو حدا اتهمك بالكسل،
2: آه،
1: إيش بتجاوب؟
2: والله يا سيدي الكسل يكون الواحد ما لهوش نفس، لا يشتغل ولا يعتمد،
1: أو اكتفى. اكتفى،
2: بده ظل قاعد.
1: نعم.
2: بعدين الكسل بجوز يكون المزاج مش رايق، أو
1: المزاج مش رايق. حلو حلو.
2: وما يكون بجوز ما فيش راحة نفسية سيدي.
1: أها. نعم.
2: وإذا الجيب فاضي مشكلة.
1: أها. بتعمل كسل. شكرا لك عبد الله.
2: يا هلا.
1: يا هلا. خلينا ناخذ فاصل ونواصل. 0647 47 111 112 رقمنا على الهواء مباشره.

0: 112 ارقامنا على الهواء مباشره. معنا اتصال، مساء الخير. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور. الو، اذا يا ريت تكون المكالمه واضحه لما نتكلم وبصوت مسموع حتى نستفاد من المكالمه. فاصل ونواصل.

0: عنك عني لا تغير.
1: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: كيف الحال؟
1: أهلا أهلا.
2: شو أخبار يا خالد عياد؟
1: أهلا. إنها بثينة عياد. أهلا. يا هلا.
2: كم شاء الله خير. يعطيك العافية.
1: الحمد لله. نعم سمعتينا كنتي؟
2: طبعا. إنه لو حدا يتهمني بالكسر، بس معلش أنا برضو بأكد على ملاحظة الجماعة اللي طلبوا إنه تأخير البرنامج شوي
1: كمان.
2: لأنه والله يعني بتعرف هذا الوقت يكون ثلاث عشاء صراحة.
1: نعم.
2: قلنا أيام من 10 إلى 11
1: بإذن الله بنرفع الملاحظة الإدارة وإن شاء الله بتخدم مناسب.
2: نعم. المهم أنا هلأ لما حدا يتهمني بالكسل، إذا كان يعني اتهامه في مكانه فعلا أنا حاسة بهذا الشيء، يعني عادي. عادي أي واحد فينا في هالحياة بتمر عليه لحظات ما بيشعر إنه متكاسل وخلص ولا إنه يعني يعمل إشي. وعمثل أنا مع الإخوان اللي ربطوا الكسل بالمزاج.
1: بالمزاج. نعم.
2: هلأ هو أحيانا يرتبط بالله سمح الله بالمرض، يعني أنا أسبوع الماضي كنت والله ما أقول لك والله أو
1: ومرات مربوط بالاكتفاء.
2: نعم
1: بالاكتفاء.
2: وبرضه مربوط بالاكتفاء. نعم يعني إنه

0: خلاص أنا الحمد لله اشتغلت أديت واجبي يعني أمنت حالي بعد رب العالمين. فهذا لا يعني أني أنا كسلت، إنه خلاص هلأ زي ما رسالة شاعرنا الكبير محمود العزام إنه بكفي خلنا نعطي مجال لغيرنا. هذا يعني مش كسل منا بقدر ما إنه فعلا بعدين على فكرة يعني جسدنا إله علينا حق.
1: نعم.
0: مش غلط إنه مرات نشعر بالكسل هيك وخلص نحب إنه نضل بس قاعدين هيك يعني ما نعمل أي إشي. بعدين كمان بدي أحكي لك شغلة بالنسبة للكسل، أحيانا بيكون كسل جسدي وأحيانا بيكون كسل فكري.
1: نعم.
0: كسل الفكري هذا يعني أعتقد ما حد بيقدر يقيمه أو يعرفه إلا الإنسان نفسه. يعني أحيانا تجيك هيك أوقات تحس حالك حتى إنك تفكر في إشي ما جاء على بالك، كثير عندك عدم مبالاة، مكسل عن كل إشي، نفسك تسخص وظلك هيك قاعد وما تفكر بأي إشي. كسل كسل من كل النواحي. والنفسية إلها علاقة بالكسل على فكرة، أمور كثير متعلقة بالكسل. فأنا لما حدا يقول لي أنت صايرة كسولة أو كسلانة أو كذا، يعني بصراحة ما بشعر أن الموضوع بدايقني.
1: ما بدايق،
0: ممكن أقول له أنت ما بتعرف عني. لا مش شرط، أنت مش شرط أنت تحكم على اللي أنت شايفه. وغالبا بكون كلامه صح.
1: نعم.
0: لأنه أنا ما أعطي إيحاء عن نفسي أنه أنا فعلا كسلة ومتضايقة أو كسلانة وما إلي نفس أعمل إشي. وما بعتبرها أنا هاي على فكرة سلبية من سلبيات الإنسان.
1: مش سلبية.
0: أنت تعتبر أستاذ خالد هي سلبية؟
1: إنه
0: إذا كانت هاي صفة علي عامة من أول يعني من شبابي مثلا لحد ما أنا أكبر، لا الواحد يعني بعد ما يأدي يعني يعمل ينتج في هالمجتمع ويحس حاله إنه فعلا يعني عمل شيء حقه بعدين لما يكبر إنه خلاص يعيش حياته ويلوز ويعيشها زي ما بده ويكسل أحيانا ويتنشط أحيانا. يعني عادي، هي مربوطة كتير كتير كتير، أنا بربطها بالمزاج على فكرة كتير.
1: وبرضه انت ربطتيها بمرحلة عمرية، انه بعد ما انجز اشياء كثيرة بحق لي اني اكسل.
0: نعم. لا لا انا نعم بربطها بالمرحلة العمرية، لانه زي ما حكيت لك هلا النشاط والحيوية اللي عند الشباب مش موجودة عندنا احنا بعمرنا صراحة. يعني اللي مثلا بيقدر ولا ما شاء الله ما شاء الله الشباب تلاقيهم عادي يستعدوا يروحوا يلعبوا رياضة ويركضوا ويصحوا بدري ويروحوا. انا والله ما بالنسبة لي ما بقدر، يعني بحس حالي اني يعني صعب علي. يعني حتى لو بدي اطلع مشوار لا بدي اطلع براحتي ومزاجي ويعني بطريقتي، مش انه هيك بسرعه اقوم اتجز واعمل يعني غير صراحه. المرحله العمريه طبعا 100% لها دور يعني كبير كمان.
1: جميل جدا. اذا الكسل حق للانسان يا بوثينا برايك.
0: نعم.
1: بدي اشكرك دائما مشاركاتك مميزه.
0: الله
1: يا هلا. 0647 47 111 112. نذهب لفاصل ونواصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مساء الخير أستاذ فهمي.
0: مساء النور، أهلا.
1: والله أنا قد شوي متكاسل أحكي معاكم.
0: متكاسل؟ نعم.
1: أنا بدي أحكي قد شوي عن

0: لي نص ساعة مكتفي.
1: ليه؟
0: لا يعني واحد يرتاح شوية.
1: بس إذا إذا قلت لك إنه أنت كسلان صاير تزعل؟
0: لا هو مش دائما واحد يعني يطيح في مرات الواحد يكسل لازم يعني كل إنسان هيك طبيعة الإنسان. كل إنسان اللي بصير فيه كسل.
1: نعم يعني أنت مش زي زمان يعني صرت كسلان يا عارف.
0: ألف شيء واحد يعني
1: فليرتاح حلو. طيب لا تخلينا نرتاح مع فاصل ولكن هذه مرة على زوج ربيع الصرايرة. 0647 47 111 112

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شلونك أستاذنا؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
0: الله يعافيك. من معنا؟
1: يوسف فياض الوهدان. أهلا طبعا رجل الخيمة.
0: أهلا أهلا يا يوسف، تفضل.

0: نعم
1: أفضلت الله يبارك فيك.
0: نعم
1: الله يا غالي أقول بتوكل على الله ما في إشي بعيزه. أنا رجل طبعا عندي احتياج خاصة يعني.
0: نعم
1: شلل بالجهة اليسرى.
0: نعم
1: والله بحوس المنطقة كلها على كرسي متحرك يعني. صور حتى الشيخ بقول لي يوسف أنت عذرك معاك يعني صلي بخيمتك لأنه تعب عليه. بقول له لا يا شيخ يعني إنسان طمع في الدين لازم شد حالنا.
0: يعني ممنوع حد يقول لك أنت كسلان يا يوسف.
1: ما حدش بيستجي عزيز أستاذنا.
0: ما حد بيسترجي
1: لأنهم بقولوا لي ما شاء الله يعني لو حجر منطقة دار أبوي بحاول أحددها حجر يعني نص طول وزنه بحركه لحالي. انساعدك بقول لا الله بيساعدني. بحركه لحالي بحدد منطقتي وكذا وبروح وباجي بطبخ بغسل كل شيء لحالي.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك.
1: فضل من ربنا والله يا أستاذنا. لو بدي أطلع الجبل بطلعه على عكازه وعلى إيده وجر واحدة.
0: نعم وبتخاف من الكسل يا يوسف؟
1: مش يعني أنا إذا قلت إذا صحيت الفجر قلت يا الله بشوف الدنيا كلها سهلة قدامي
0: ما شاء الله عليك.
1: ولا بشوف إشي بيعجز. نعم. ولا إشي بتعب.
0: نعم
1: الحمد لله رب
0: الحمد لله العالم. شكرا لك يوسف يعطيك العافية.
1: الله يطول عمرك
0: يا هلا.
1: سلمني على الجميع جميع مشاهدي
0: يا هلا.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا صديقنا أحمد.
1: يا أهلا بيك. تحياتي لك وللأستاذ ربيع الصرايرة وكل الأستاذ المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: حقيقة الموضوع يعني في جوانب عديدة. يعني أنت لما بتلاقيش أحيانا تتكاسل لأجل تنتظر شيء في هذا العمل اللي بتقوم فيه.
0: نعم.
1: وفيش جدوى بموت الشغف عندك.
0: نعم.
1: فبتسوي خطوة للخلف يعني.
0: أو لما أجي لأحمد أقول له أنت صاير كسلان.

0: نلاحظ بعض أصحاب رؤوس الأموال يعني عنده فوق 100 مليون ولا زال بيشتغل.
1: نعم.
0: طيب 100 مليون بكفوا وجهة نظري ونظرك انه بكفوا، انا اعطوني مليون اللي هو مليون وخلص بشتغلش.
1: نعم.
0: بس هو بده يسويهم 200 مليون و300 مليون وهكذا. فحتى هو لو اصيب في ذبحة صدرية ودخل في غيبوبة وبس يصحى اول بيطلب مدير اعماله.
1: بس يصحى
0: مباشرة بالاي سي يو بقول لهم وين فلان ندولية. اولاده بكون بقول لهم ندول فلان شو صار بالصفقة الفلانية، شو صار بكذا، وهو تحت رحمة ربنا.
1: نعم.
0: فاذا بده يكون هون خلينا نقول بدخل الطمع وعدم الاكتفاء. بدخل الطمع وعدم الاكتفاء بكون الانسان يتراجع لما بيصير فيش تقدير في الناتج اللي بيسويه. فبيصيبه نوع من الملل والتراجع. هون نقدر نسميها استراحة محارب. زوج بيشتغل ليل نهار، اخر شي بتقول له زوجته انت شو مسوينا
1: او صار كسلان.
0: انت شو مسوينا.
1: نعم.
0: هلا هو بحط يعني انا بعد هالتعب كله وبعد هالانجاز وبسمع كلمة شو مسوينا.
1: نعم.
0: قد يحبط وصيبه نوع من الكسل، فبصير الموضوع انه بالنسبة له سيان، اصبح الموضوع سيان لانه فيش حدا يقدر.
1: نعم.
0: اذا فقدنا التقدير بالاشياء وانتظرنا اشياء ولم تأتي كل الأشياء التي تأخرت أن تأتي على مهلها، لأن مات الشغف فيها دفعنا ضريبة الانتظار تبعها.
1: نعم. لكن من يتهمك بالكسل هل هو حريص عليك أم ماذا؟
0: طبعا لا، هلا إذا كان في لي تعامل معه ومعتاد على عطائي ومعتاد على إقدامي دائما بده يكون هو حريص، يعني هو يتساءل استعاض بكلمة الكسل أو التراجع. بيسألني شو اللي ليش صار هيك يعني، وقد تحدث الظروف عند الإنسان بتخليه شوي أحيانا يرجع بدل الخطوة خطوتين لورا. لأنه الفكر دائما لا نشغله بفكر المنتصر ولا بفكر الخسران دائما.
1: نعم.
0: فبدك انت تساوي توازن بين عملية ان متى تقدم ومتى ترتاح فيه، زي ما تفضل الاخوان قد تكون استراحة محارب نتيجة ضغوط. مش بالضرورة يعني اكون دائما منطلق دائما منطلق، لكن هي بتكون استراحة محارب لاجل ان تمر العاصفة التي امر فيها التي تجتاحني. بدي أكون يعني نوعا ما أداري نفسي شوي حتى أرجع أنطلق للمرة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. لكن الله يخليك، اللي بيصير أنا ضد كلمة المفكر. تحياتي لمحمود العزام، لا زال بيعطي وراح يضل يعطي. ومحمود العزام لا يكتب ما يريد بل يكتب ما يستطيع أن يكتب. إذا هذا كيف بده يوقف؟ في الاستراحة. وهكذا بتكون المواضيع، يعني بمعنى أصح أصحاب الفكر قد يتعب الفكر لكن تعود بعد لحظات. في ناس على فراش الموت تكتب، في ناس على فراش الموت تفكر بأشياء فيها انطلاقة، لكن بليت في مرض ولكن عقلها منطلق. إذا تعطل تفكير العقل خلاص أصبح الإنسان كلمة كسلان قليل عليه.
1: نعم. ونستحق أن نستمع لقصيدة
0: تكرم عينك.
1: نعم.
0: لا تذكر الأمس إني عشت أخفيه

0: يغفر القلب جرحي من يداويه؟ قلبي وعينيك والأيام بينهما درب طويل تعبنا من مآسي. إن يخفق القلب كيف العمر نرجع؟ كل الذي مات فينا كيف نحييه؟ الشوق درب طويل عشت أسلكه ثم انتهى الدرب وارتاحت أغاني. جئنا إلى الدرب والأحسان والأفراح تحملنا، واليوم عدنا بنهر الدمع نرثيه. ما زلت أعرف أن الشوق معصيتي، والعشق والله ذنب لست أخفيه. قلبي الذي لم يزل طفلا يعاتبني، كيف انقضى العيد انفضت لياليه؟ يا فرحة لم تزل كالضيف تسكرني، كيف انتهى الحلم بالأحزان والسيه؟ حتى إذا ما عاد كالعيد سامرنا، عدنا إلى الأحزان يدمينا ويدميه.
1: الله الله.
0: ما زلت ما زلت أعرف أن الشوق معصيتي، والعشق والله ذنب لست أخفيه.
1: يعني نكتفي بهذا الجمال، يعني دائما أنت مبدع.
0: يخليك ربنا،
1: يسعدك، وأكيد يعني نعوض بحلقة الغد بقصيدة
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك أحمد، يعطيك العافية. يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
2: ألو.
1: مساء الخير، يا هلا.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، يا أهلا.
2: مساءك الطيب.
1: يا هلا.
2: أهلا بيك، وتحية كبيرة لفريق العمل الإعداد وهندسي، تحية للدكتور ربيع السراير، ما شاء الله اليوم متألق.
1: نعم.
2: ودوما متألق، ولكل المستمعين تحية كبيرة.
1: نعم.
2: هلا بالنسبة للموضوع، في مراحل من الحياة أحيانا بيكون الإنسان عنده حماس، عنده طاقة، لكن بتيجي فترات بشعر فيها بالتعب، أو يمكن ملل، أو يمكن يكون بحاجة إنه يتوقف قليلا. هذا أمر طبيعي عند الإنسان.
1: نعم.
2: الإنسان ليس بآلة، يعني يضل يعمل بنفس الوتيرة طوال الوقت، لكن إله طاقة وإله ظروف نفسية وجسدية تتغير مع الزمن. البعض يمكن يفسر هذا الشيء، هذا التراجع، إما يمكن يكون كسل، لكن يمكن هو يكون بحاجة لراحة، أو بده يعيد ترتيب الأولويات عنده، أو يمكن بده يستعيد الشغف من جديد. التوقف المؤقت ما بيعني كسل، هو أنا بنظري هو راحة، هو فسحة اللي هي تعيد للإنسان نشاطه وحماسه. سألت سؤال حضرتك، ليش يعني الحين ما يتم اتهامنا بالكسل؟
1: لا.
2: أحيانا ممكن يكون من أجل دافع حتى نراجع أنفسنا، هل إحنا فعلا مقصرون أم إحنا بحاجة فقط إلى بعض الراحة والتجديد؟ المهم إنه إحنا ما نفقد هذا الشغف لما نقوم فيه، نعرف قدراتنا، نعرف طاقتنا، لأنه الإنسان هو بيعرف بنفسه، أدرب نفسه يعني. لكن أحيانا وصف الإنسان بالكسل، تأكد إنه راح يأثر على المعنويات، على النفسية، خاصة إذا كان بمرها الإنسان بظروف صعبة، أو يمكن يكون بشعر بالتعب والضغط، يمكن يكون بحاجة لراحة، أو إلى حدا يفهمه ويشجعه، مش يطلق عليه الأحكام. كل تراجع ليس هو كسل، يمكن الإنسان مرهق نفسي، يمكن بمر في ضغوط، بحتاج لفترة يستعيد هذا الشغف. وللعلم الكلمة الطيبة والدعم بعيده إلى الحماس أكثر من الانتقاد واللوم. يسعد لي النص الطيب.
1: نعم، شكرا لك.
2: تحياتي لك.
1: يا أهلا.
2: هلا هلا.
1: إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: يا أهلا
1: يا أهلا وسهلا بكم.
0: هلا، مين معنا؟
1: معك فريحة.
0: كيفك يا فريحة؟ تفضلي.
1: الله يسلمك يا رب. شو البرنامج اليوم؟ الله
0: يعني إذا اتهمتك بالكسل يا فريحة.
1: كيف؟
0: إذا اتهمتك بالكسل إيش بتردي؟ بتقولي آه والله أنا كسلت، اكتفيت، ولا هاي استراحة، ولا بتزعلي؟
1: لا، في ناس بيزعلوا وفي ناس لا، عادي بياخذوها عادي. يعني اذا واحد انت قال انت كسلانه ليش انت هيك، بقول لهم يعني طبيعي عادي. الواحد ليش يزعل مثلا اذا الطرف الثاني قال لك انت كسلان؟
0: نعم
1: عادي، يعني زي كانه كيف الواحد بذكرك يعني انت كسلان، انت كسول في كل شيء. في ناس بيزعل بياخذوا يعني عندهم خطر وشيء زي هيك بيزعلوا، وفي ناس لا بياخذ الكلام الطبيعي يعني ما بيزعل ولا شيء.
0: بحسن نية بأخذه. نعم.
1: بس بدي منك خدمة واحدة بسيطة.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: بدي رقم نايف زيادين هذا، بس عشان شركة الراضي، وأسأل عن شركة الراضي. كان عنده رقمي، رقم وضاع مني والله، كان
0: نعم.
1: موجود.
0: نعم.
1: لو تكرمت يعني.
0: إن شاء الله.
1: آه والله.
0: شكرا لك فريحة.
1: شكرا لك. شكرا. ماشي ماشي.

إذن إذا اتهمت بالكسل فإجابتك بتكون إما تكون استراحة محارب أو فعلا اكتفيت أو مليت أو حتى أشبعت أو أتخمت من هذا الشيء. الله لا يجب الكسل إلا بالمعنى الإيجابي، وعندما يكون قرار حتى أنه نكسل شوي ونستمر. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من مساء الخير على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، و تحيات معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربيع الصرايرة من تنفيذ الهندسي. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. تصبحون على خير، ولنا موعد في مساء الغد.

التلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلاً، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء المؤجر. وفد وزاري أردني يبحث في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الأردن وسوريا. أهلا بكم. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، وجرى خلال اللقاء بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر محمد الرمحي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة. وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة الشراكة الأردنية الإماراتية في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى والتوسع فيها في العديد من المجالات بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، حيث أقامت الشركة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، مشروع بينونة بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاوات، وكذلك مشروع رياح الطفيلة الذي تمتلك فيه الشركة حصة تقدر ب 50%. كما بحث اللقاء المشاريع الجديدة التي تقوم الشركة بتنفيذها في المملكة، ومن أبرزها تطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات، الذي يتم حاليا استكمال الدراسات الفنية بشأنه تمهيدا لبدء التنفيذ. وثمن رئيس الوزراء مبادرة شركة مصدر بتقديم منحة لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. بدوره أكد الرمحي حرص الشركة على تعزيز مشاريعها.

0: المملكة وتوسيع نطاق شراكتها واستثماراتها من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة. وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على دعم مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة لرفع قدرة الشركة على تنفيذ خطط التوسع وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. كما أقر المجلس مجموعة من الأنظمة المتعلقة بالقطاع العام. إلى التفاصيل والزميل رامي العواودة.
1: خلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة 15 عاما إضافية لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061. وفي سياق متصل باشرت شركة البترول الوطنية باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لإقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي والبدء في إنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الغاز المنتج إلى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بهذا المشروع الحيوي وتشغيله بحلول عام 2029. كما قرر مجلس الوزراء اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لوظائف الموارد البشرية والتحول الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني والشؤون القانونية وإدارة المشتريات وإدارة المخزون الحكومي والإعلام والاتصال ومقدمي الخدمات والشؤون الإدارية والشؤون المالية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026 بهدف موائمة الهيكل التنظيمي مع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024 ومسار تحديث القطاع العام. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2026. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026 و2028 والمقدرة بقرابة 20 مليون دينار.
0: عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين ورئيس هيئة التنظيم الطيران المدني اجتماعا موسعا في دمشق مع نظرائهم السوريين بهدف متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي عقدت في عمان في نيسان الماضي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وتم الاتفاق على عقد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى في تشرين الأول من العام الجاري في العاصمة السورية دمشق. إلى التفاصيل.
2: أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع موسع عن ارتياحهما إزاء التطور المستمر والنمو المضطرد الذي تشهده علاقات البلدين الشقيقين في المجالات كافة، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس السوري أحمد الشرع. ووفر الاجتماع مساحة لاستعراض الوزراء الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارات والمؤسسات القطاعية المعنية في كلا البلدين وتلك التي قاد التنفيذ استرشادا بمخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى في مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك والمياه. ففي مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك أكد الجانبان أهمية استمرار الانخراط البناء بين الوزارات

0: والمؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين وصولا إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود. وثمن الجانب السوري فتح المملكة باب الاستيراد من الجمهورية العربية السورية وتطبيق آلية المبادلات التجارية الجديدة منذ الأول من أيار للعام الحالي. وفي مجال المياه استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه التي عقدت اجتماعها الثالث في عمان في أعقاب الدورة الثانية لمجلس التنسيق، وأكد أهمية تنفيذ مخرجاتها وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بإطلاق وتفعيل المنصة الأردنية السورية التشغيلية المشتركة للمياه وبدء دراسة تطوير وتنمية حوض اليرموك. وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الخدمات الجوية، وقعها عن الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، وعن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. كما عقد الصفدي خلال الزيارة لقاء موسعا مع نظيره السوري الشيباني، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الصفدي تأكيد دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا وتعافيها على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وتحفظ حقوق شعبها. وثمن الشيباني وقوف المملكة المستمر مع سوريا في سياق مسار إعادة بناء الوطن السوري الآمن المستقر المزدهر. وأكد الوزيران أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الجانبان ضرورة وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالبا بانسحاب إسرائيل الفوري لخطوط اتفاقية فض الاشتباك. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة.
1: افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموجر، كما تفقد مشاريع مبادرات أخرى قيد التنفيذ التي تم تنفيذها استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اللواء. وقال العيسوي إن مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها جاءت في ضوء الزيارات واللقاءات المستمرة لجلالة الملك مع أبناء هذه المناطق. وأضاف العيسوي
2: مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في لواء الموجر والتي جاء تنفيذها بتوجيهات ملكية في ضوء الزيارات واللقاءات المستمرة مع أبناء هذه المناطق تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالخدمات الصحية والخدمات المجتمعية العامة من حدائق وملاعب وقاعات متعددة الأغراض. جلالة سيدنا الله طال عمره يستمع خلال زياراته ولقاءاته المستمرة لطلبات المواطنين ويوجه بمتابعتها مع الجهات المعنية.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة. التفاصيل مع مديرية الإعلام العسكري.
3: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحناطة في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. وبين أمير الكلية في كلمة له أن الكلية سعت ضمن رؤيتها المؤسسية إلى موائمة مخرجاتها مع متطلبات بيئة العمليات المعاصرة من خلال التركيز على تنمية الكفاءة القيادية وتعزيز التكامل بين الفكر العسكري والعلوم الأكاديمية بما يضمن إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الدرجة الأولى قادرين على العمل ضمن منظومة عمليات مشتركة متعددة المجالات. وأشار إلى أن الكلية عملت على ترجمة الرؤية الملكية السامية لتطوير القوات المسلحة الأردنية من خلال تحديث مناهجها التعليمية لتشمل تخطيط ومفاهيم العمليات المشتركة ومتطلبات الحرب الحديثة بأبعادها المستجدة كأنظمة الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعمليات المعلومات بما يسهم في تطوير قدرات

0: ضباط الركن وتعزيز كفاءتهم في إجراءات صنع القرار العسكري. ووزع مندوب جلالة القائد الأعلى الشهادات والجوائز على خريجي الدورة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب ضباط من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية وجمهورية رواندا والمملكة المغربية وجمهورية تنزانيا المتحدة والجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية. ودون اللواء الركن لحناتي كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن اعتزازه بالدور الذي تطلع به الكلية في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح. وحضر حفل التخريج رئيس جامعة مؤتة ومدير الأمن العام وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القائد العام للقوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق، وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات العسكرية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين ابن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة تحضيرا لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027. إلى التفاصيل.
2: بيّنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق أن استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1000 دنم، بطاقة استيعابية تبلغ 46,000 متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية العام 2029. ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين ومواقف تتسع ل6,000 موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيئ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير. ويستلهم الاستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث ووفق معايير الاستدامة وبمواصفات عالمية، وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية. وسيحاط الاستاد بمناطق خضراء من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حالياً التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات. وسيسهم المشروع في تحريك قطاعات اقتصادية مهمة كالإنشاءات والمقاولات والعديد من الصناعات وغيرها، كما سيوفر المئات من فرص العمل للمواطنين خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل على المدى البعيد. وسيشكل مشروع الاستاد مرفقاً رياضياً رئيسياً يسهم في دعم الحركة الرياضية المحلية وتطويرها، إضافة إلى ترسيخ مكانة الأردن لاستضافة الفعاليات الرياضية والبطولات الدولية الكبرى.
1: كثف المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب النمسا فجر الأربعاء المقبل بتوقيت الأردن في افتتاح مشاركته ببطولة كأس العالم 2026. وأجرى المنتخب التدريبات في جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط متابعة إعلامية واسعة، كما سيتوجه الوفد إلى سان فرانسيسكو استعدادا للمباراة، حيث سيعقد المؤتمر الصحفي الرسمي عند الساعة 3:45 حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو، ثم يجري تدريبه الأخير على ملعب سان خوسيه بارك بحضور وسائل الإعلام. استشهد 6 فلسطينيين على الأقل جراء

0: إطارات جوية وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سياسيا، اختتم الوسطاء من مصر وقطر وتركيا جولة محادثات استمرت أسبوعا مع حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية تناولت آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، فإن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران، لكن طهران لم تعلن بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، فيما عبر محتجون في إيران عن معارضتهم للاتفاق. إلى التفاصيل.
1: في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم. وقال مصدر مطلع إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار مساعي إبرام الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز سيفتح حال التوصل إلى اتفاق، وإن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق السلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. من جهتها، لم تؤكد إيران توقيع الاتفاق اليوم، حيث كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن موعد التوقيع قد يكون في الأيام المقبلة. وقالت وكالة فارس نقلا عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني إن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم قيد المراجعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر المحتجين في إيران ضد توقيع الاتفاق. وذكرت مصادر من كل أطراف المحادثات إن مذكرة التفاهم المقترحة تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. كما تشير مسودة الشروط إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، وستلغي العقوبات على صادرات طهران من النفط مقابل فتح إيران للمضيق، وسيجري تناول ملف البرنامج النووي الإيراني خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما، فيما قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني مع تدمير مخزون اليورانيوم على التخصيب وإزالته.
0: إلى ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أنها جاءت في توقيت حساس مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. وأضاف أن المنطقة باتت قريبة من اتفاق قد يحقق السلام بما في ذلك في لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى التراجع عن التصعيد والامتناع عن تنفيذ أي هجمات جديدة. وكان الجيش الإسرائيلي شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حر في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموقر. وفد وزاري أردني يبحث في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الأردن وسوريا. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا

لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.

0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
1: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار

0: إيه يا فؤاد، كيف تهدى روحي والقصف قايم والمدافع ترمي بلا رحمة؟
1: الحرب صارت في آخر الطريق، والنصر الذي حققتموه يا سيدي سيبقى غرة في جبين الذاكرة.
0: يا فؤاد، احنا اليوم بالعيس بالطفيلة، لكن وين كنا وين صرنا يا فؤاد؟ يوم اتذكر رابغ وعسفان وحجر وعيرة وأحد والحناكية والأبار والغدران اللي أخذناها، ويوم اتذكر حسين ابن إمبيريك واشرف بيك اللي تركناهم ورانا قصص في صحاري نجد. أقول الحمد لله، الحمد لله احنا بخير.
1: أي والله يا سيدي الأمير، الحمد لله احنا بخير.
2: سمو الأمير، عندك ضيوف.
0: يا هلا بالضيف والطريقة اللي تجيب، أكيد معه علوم، خله يدخل.
2: أمرك سمو الأمير.

0: لم يكن الضيف شخصاً عابر طريق، إنه الأخ الشقيق للأمير، الأمير المجاهد زيد بن الحسين، أصغر أنجال شريف العرب، يمر بمقر جيوش أخيه القائد العربي الكبير الأمير عبد الله في منطقة العيس في الطفيلة، الطفيلة التي شهدت إحدى أهم معارك الثورة العربية الكبرى ضد قواعد التورانية، معركة حد الدقيق.
1: السلام عليكم.
2: يا هلا بزيد، يا هلا، يا هلا بزيد وبالطريق اللي جابتك. تعال علمني وش اخبارك واخبار الجيش الشرقي.

كان الأمير يسأل وزيد يجيب عن حكايات الجيوش العربية في الثورة العربية الكبرى.

0: والحين رخصت يا سيدي، خلينا نمشي ولزوم الحق الطريق.
1: الطريق ما يلتحق يا ولد أبوي، وانت ما نمل من رفقتك، لكن عاد العقبة والوجه ودهن يوم وليلة. الله يكون معك. اسمع يا زيد، خذ هذه الهدية لك.
0: وش ها؟ خنجر.
1: ومشغول بطريقة عجيبة، لكن انت الغالي وما يغلى عليك شيء.
0: الله يكرمك ويعزك. سلمت سلمت يا سمو الأمير.
1: سلامي لكل الجيوش العربية، وسلامي بلخص الفيصل، وخله ينتبه الروحة.
0: أسلم عليك.
1: بالسلامة وجرت الله.
2: بعد أن يسمع الأمير فيصل أخبار الجيوش التي يقودها الأمير عبد الله من أخيه زيد، يرى أنه يتمنطق خنجراً عجيباً بجماله وإتقان صنعه، ويعرف أنه هدية من الأمير عبد الله، فيكتب رسالة للأمير عبد الله تحمل جزل العتب، عتب المحب، وتصل الرسالة بعد أن تطوي الفيافي.

0: وش هالرسالة؟ افتحها يا فؤاد.
1: صراحة يعني عتب عليك يا سمو الأمير.
0: وش تقول؟ من العتب؟
1: من الأمير فيصل.
0: وليش عتب فيصل؟ عسى خير.
1: يقول أنه لماذا لم تهديه خنجر مثل خنجر زيد، وهذه الخنجر فتنت عقله وهو يشعر بالغيرة من زيد.
0: هات القلم والورقة يا فؤاد واكتب.
1: ابشر يا سيدي، أنا أسمعك.
0: اكتب: أفيصل لا تلم قبل التروي، ولا تعجل هداك الله رشدا، فإنك قرة الأعيان منا، وإنك لم تزل في الآل فردا.
2: أقر بكل ما تحويه فخرا من الأعمال ما قد ناف عدا، فلا وأخيك ما بعثت يميني لزيد خنجرا قسما وعهدا، مؤخرة لما استوجبت عندي بما أوقعت بالأعداء عمدا، فإن كان المقدم في العطايا فإنك عندنا أنت المفدى، وأنت هزمت للأعداء جيشا، وأنت لركنهم زلزلت هدا، ورأيك يرجح الآراء حزما، وأنت مظفر في كل معدى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: سيداتي وسادتي، وردنا من غرفة الأخبار الخبر العاجل الآتي، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة. وقال شريف عبر حسابه على إكس إن الجانبان أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكن من المحتمل رفع العقوبات. كما أضاف ترامب أنه أبدى عدم وجود حاجة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران، قائلا إن ذلك قد يحدث لاحقا. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يا هلا بسمو الأمير، الحمد لله على السلامة.
1: يا هلا فيك. هذا الحصان وريحه وسقيه وعلق عليه.
0: تبشر يا سمو الأمير.
1: أقول يا
0: لبيك يا سيدي.
1: أريد الأمير فيصل حيل، هو بالخيمة الرئيسية ولا بخيمته؟
0: الحين هو مرتاح بخيمته سيدي، وقال لي لا أحد يفوت عليه.
1: ما عليك، توكل على الله.
2: تعتبر هذه القصيدة من عيون الشعر الذي كتبه الأمير، وهي ترصد من خلال قصتها العلاقة الأخوية المتينة بين أبناء الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى. تصل الرسالة إلى

0: تحمل القصيدة من الجمال والتكوين الشعري الرزين والقوة في الألفاظ، وتحمل فيها الحنين والمحبة، وتحمل أيضاً الشواهد على التاريخ، مما يجعلها مرجعاً تاريخياً ينبض بقوة الدليل.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفراعنة بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 لدى المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن المجتمع الإسرائيلي مقبل على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وكما هو معروف أن 20% من المجتمع في مناطق 48 هم من الفلسطينيين العرب وقياداتهم السياسية الفاعلة، وبالتالي الرهان عليها لأن تكون وأن تبقى كما كانت باسلة شجاعة على رأس الاشتباك وفي مواجهة السياسات الصهيونية والعنصرية من أجل تحقيق المساواة لهم في مناطق 48، ودعم وإسنادهم لشعبهم الفلسطيني.

0: الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال في مناطق 67، ولذلك مقبلون على الانتخابات البرلمانية، انتخابات الكنيست، لنعرف كيف الوضع لدى المجتمع العربي الفلسطيني، لدى قياداته السياسية، لدى أحزابه، ماذا تفعل، ما هي القدرات، الإمكانيات المتوفرة، وأيضا ما هي الشروط المتوفرة من أجل إقامة قائمة مشتركة بين الأحزاب السياسية الفاعلة لخوض الانتخابات البرلمانية لدى المستعمرة الإسرائيلية. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، أحد قيادات المجتمع العربي الفلسطيني ب 48، وهو رئيس الحزب القومي العربي في الداخل. أستاذ محمد حسن كنعان، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يا مرحبا، يعني احنا بالأردن دائما نتابعكم، قلوبنا عندكم ومعاكم، وأيضا نراهن على دوركم القيادي في مواجهة كل السياسات العدوانية، الاستعمارية، التوسعية، العنصرية التي تواجهونها أنتم في مناطق 48 وشعبكم في مناطق 67. لذلك أستاذ محمد حسن كنعان، بداية إذا تكرمت يعني دعني أتعرف عليك. حضرتك أنت من أي بلد، من أي قرية، من أي مدينة؟
1: أنا من مدينة طمرة، الجليل الغربي.
0: الجليل الغربي، هذه طمرة مدينة ولا قرية؟
1: لا، مدينة والحمد لله عدد سكانها ما يقارب 42 ألف نسمة.
0: ما شاء الله. طيب، إذن ضمرة بالجليل الغربي، وحضرتك الآن يعني وضعك السياسي الآن أظني أنت رئيس للحزب القومي العربي، صحيح؟
1: صحيح.
0: متى تأسس هذا الحزب؟
1: دعني بداية أخي حمادة أن أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا، لأننا نعتز في المملكة الأردنية الهاشمية لما قدمته وتقدمه لأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام ولفلسطيني 48 بشكل خاص.
0: كل الاحترام.
1: الحزب القومي العربي تأسس عام 2001 في داخل أراضي 48.
0: نعم. طيب، إذا هذا الحزب تأسس عام 2001، يعني الآن 25 سنة. طيب، هذا الحزب موجود في أي مناطق؟ يعني الامتدادات من عندكم، من الجليل حتى النقب والساحل.
1: نعم، له التمثيل في كل المناطق الجغرافية في الداخل الفلسطيني. طبعا في تمثيل في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لكل المناطق الجغرافية في الحزب ولكل الطوائف أيضا، لأننا نحن نؤمن بأهمية النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، وأيضا نعمل جاهدين من أجل التواصل مع الطرف الآخر، أي مع التقدميين من القوى اليهودية في داخل إسرائيل.
0: نعم. طيب، هذا الحقيقة يعني شيء إيجابي، يعني حضرتك لما بتقول يعني إحنا ممتدين، هذا بيعني أنه في عندكم، يعني مع أنه لا نحبذ التفرقة، ولكن هيك الواقع، يعني أنتم بين المسلمين والمسيحيين والدروز موجودين.
1: نعم، دون أدنى شك، لأنه
0: نعم، ولكن
1: نحن نؤمن بأننا شعب واحد، وهناك ضرورة وأهمية قصوى للحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد من مختلف الطوائف، وأيضا معا وسويا نعمل جاهدين من أجل أيضا التواصل مع القوى التقدمية، القوى التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وأيضا بحق شعبنا في الداخل في المساواة وعدم التنكر لحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه وفي وطنه.
0: طيب، إذن يعني كما هو معروف، يعني هذه السياسة اللي حضرتك وتحدثت عنها هي بتتعارض مع سياسة يعني الحكومات العنصرية اللي قسمت شعبكم وحاولت اعتبار أنه العرب والمسلمين والمسيحيين والدروز والبدو حتى كأنهم قوميات مستقلة عن بعضهم البعض، يعني شيء مؤسف. ولكن يعني ما تتفضل به هو إعادة وتعميق وحدة الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48 ردا على هذه السياسات الانقسامية العنصرية التي مارستها ولا تزال سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
1: طبعا هذا سياسة مدروسة من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة لتفريق أبناء الشعب الواحد وجعلنا طوائف وديانات وليس كأقلية قومية تعيش في داخل إسرائيل، إلها امتداد للشعب الفلسطيني بشكل عام وللأمة العربية والإسلامية بشكل عام. ولكن هذه السياسة بقدرات وبهمة وبحكمة القيادات العربية في الداخل الفلسطيني أفشلت هذا التوجه وأفشلت تقسيمنا إلى ديانات وتقسيمنا إلى طوائف وتقسيمنا حتى المسلمين
0: قوميات
1: إلى فلاحين وبدو. فهذا الأمر عمليا أصبح جليا من خلال التمثيل البرلماني ومن خلال التمثيل الحزبي في مختلف المناطق.
0: نعم.
1: فلذلك نحن يعني نحن نقولها بكل فخر منذ عام 48 نواجه هذه السياسة. شعبنا في الداخل الفلسطيني كان دائما رأس الحرب في مواجهة سياسات حكومة إسرائيل المتعاقبة وتحديدا سياسة هذه الحكومة الفاشية العنصرية الغير أخلاقية لم تشهدها دولة إسرائيل منذ قيامها بهذه الوقاحة وبهذا الحقد على أبناء شعبنا. وطبعا الكل يسمع ويقرأ عن ما يمارس ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية وأيضا ما يمارس على الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات خنق مالي، سياسات خنق اقتصادي، وعمليا إعطاء انفلات كامل لقوى الظلام في المجتمع العربي من العبث بمجتمعنا من القتل والعنف وسياسات الخاوة على مرأة ومسمع من حكومة إسرائيل بدءا من رأس الحكومة ووزرائها المختلفين للأسف الشديد. وما يمارس في النقب تحديدا هو ليس صدفة إنما سياسي مبرمجي من أجل تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا في النقب الصامدين المرابطين على أرض وفي قراهن الغير معترف فيها، وأيضا سياسة هدم البيوت في النقب والجليل والمثلث. يعني ما شهدناه في الثلاث سنوات الماضية لم نشهده منذ قيام الدولة.
0: كل الاحترام، لكن يعني أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تحدثت عن تعميق العلاقات مع القوى التقدمية والديمقراطية الإسرائيلية، يعني بمعنى أنها المعادية للصهيونية وللاحتلال. ولكن طالما أنك حزب رسمي قانوني مشرع، لماذا لا يكون بين صفوفكم إسرائيليين كما مثلا الحزب الشيوعي كما الجبهة الديمقراطية؟
1: أولا لا مانع حسب دستور الحزب، لا مانع من دخول أي مواطن فوق سن 18 إلى صفوف الحزب القومي العربي. ولكن في الآونة الأخيرة الأحزاب العربية عمليا هناك القليل من ما يدخلون من القوى اليهودية لصفوف هذه الأحزاب، ولكن هناك تعاون وثيق. ونحن في الحزب القومي العربي سعينا وما زلنا نسعى إلى إقامة قائمة عربية يهودية تشمل أحزاب يهودية وتشمل أحزاب يهودية عربية وعربية كقائمة مشتركة لكلا الشعبين. هذه القائمة عمليا نسعى أن تمثل كل قوى اليسار الذين يؤمنون بالمساواة ويؤمنون أيضا بصدق

0: صدق وعدالة قضية فلسطين، ويؤمنون بإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بحدود الرابع من حزيران. نحن نتعاون، هناك تعاون وثيق جدا في حزب كل مواطنيها برئاسة أفرنبورغ، في حزب معا ننجح برئاسة أبي شكيد، وأيضا في هناك قوة من مجموعات نقف معا، مجموعة يهودية عربية أيضا، والحزب القومي العربي. نحن نلتقي من أجل تشكيل قائمة عربية يهودية تخدم مصالح كلا الشعبين، تؤمن بقضية الحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني، وأيضا تؤمن في المساواة للأقلية القومية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. طبعا نحن نعيش في زمن رديء للأسف شديد، هذه الحرب، الحرب المأساوية، حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضا الحرب المستمرة على الضفة الغربية، وأيضا حرب العنف والجريمة في المجتمع العربي، حرب تقليص الميزانيات على سلطاتنا المحلية العربية بقصد عمليا منعها من القيام بواجبها تجاه مواطنيها. كل هذا الأمر عمليا يحتم علينا إعادة الأوراق وترتيب الأوراق من جديد لكي نعزز الشراكة العربية اليهودية في هذه البلاد، لربما أن تكون بادرة خير للمستقبل.
1: نعم، الحقيقة يعني أثبتت الوقائع والأحداث بأنه بدون أن يكون لديكم شركاء يعني من المجتمع الإسرائيلي معادين للصهيونية وللاحتلال، لا يمكن أن تتحقق فعلا إنجازات حقيقية وملموسة. فلذلك يعني أنا بعتقد أنه هذا ضرورة لاختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيل لعدالة قضيتكم، سواء في من أجل قضية المساواة في مناطق 48 أو قضية الاستقلال في مناطق 67.
0: نعم، بدون أدنى شك، يعني نحن من خلال الممارسات اليومية وأيضا من خلال المظاهرات التي تنظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، هناك مشاركة يهودية كبيرة جدا من القوى المعادية لسياسة حكومة إسرائيل، لسياسة بيبي نتنياهو، لسياسة بن غفير وسموتريتش، العنصرية الفاشية اتجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. فهذا الأمر عمليا جعلنا نفكر جليا في أهمية وضرورة العمل المشترك مع القوى اليهودية التي تؤمن بالسلام العادل، التي تؤمن بصدق وعدالة قضيتنا، وضد الحرب، كانت ضد حرب الإبادة في غزة، ضد الحرب المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا ضد سياسة الحكومة لفلسطيني الداخل. نعم. هذا الأمر عمليا إذا إحنا كأقلية عربية فلسطينية من الضروري أن نعزز ونقوي هذه الشراكة وندعم هذه القوة التي تؤمن بالسلام العادل، تؤمن بحقنا العيش على أرضنا وفي وطننا بحرية وبكرامة وبمساواة كاملة، دون تجاهل أننا جزء كمواطنين في هذه الدولة، ولكن جزء من شعبنا الفلسطيني. لم يتنكر شعبنا الفلسطيني في الداخل لانتمائه الفلسطيني وانتمائه العربي والإسلامي أبدا، ولن يتنازل عن هذا الأمر.
1: نعم.
0: لأننا نحن جزء من شعبنا، جزء من أمتنا، وإحنا عاملين دائما نتوجه إلى أمتنا العربية أن تدعم شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وأن تدعم الأقلية الفلسطينية في الداخل التي تمارس عليها سياسات عدوانية، سياسات عنصرية، سياسات فاشية، سياسات محاولة اقتلاع، هدم، العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا العربي هو نتاج سياسة حكومة إسرائيل الحالية، هو نتاج سياسة حكومة إسرائيل الحالية، وهي تبرمج لأن تبقي شعبنا ملتهيا غافلا عن قضايا الأساسية والمركزية، إنه يتم أن يصب تصب الأنظار على قضية العنف والجريمه ومحاربتها. نحن نسعى لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن بدون تعاون أجهزة الدولة لا يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة. وللأسف الشديد هذا الأمر حاليا يروق لحكومة إسرائيل، يروق لكل متخذي القرار في إسرائيل، وكل الأجهزة الأمنية تدرك وتعرف عناصر العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكن هي تتعاون معها وعمليا تغض النظر عنها من أجل تمرير سياسي عدواني اتجاه المجتمع العربي.
1: طيب سيد محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي، ذكرت اسم أبراهام بورغ، مين هذا أبراهام بورغ؟
0: أبراهام بورغ هو شخصية يهودية، شخصية سياسية، أشغل منصب رئيس الكنيسة في الماضي، كان في حزب العمل، واليوم هو يعتبر في أقصى اليسار الإسرائيلي، في أقصى اليسار الإسرائيلي، ومن يتابع ما يكتبه في وسائل الإعلام العبرية والأجنبية عمليا يدرك أن هذا الشخص انتقل بعيدا إلى اليسار، مدافعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مدافعا عن حق شعبنا في الداخل في المساواة، ويعتبر من رجالات السلام الأولى في المجتمع اليهودي.
1: نعم، ولكن الآن قلت ذكرت اسم حزب كل مواطنيها
0: برئاسة أبراهام بورغ.
1: يعني هو مشكل حزب بهذا الاتجاه.
0: نعم. طيب. هو مشكل حزب يهودي عربي. هو أسسه وبرأسه حتى هذا اليوم مع عدد من الشخصيات اليهودية والعربية في الداخل.
1: مين من الشخصيات العربية يعني اللي ممكن يعني تذكر في شراكته مع في قيادة هذا الحزب، حزب كل مواطنيها؟
0: يعني كان هو رئاسي مشترك مع البروفيسور فيصل عزايزي، وأيضا اليوم مع دكتورة وردي سعيد من كفر ياسيف، وفيصل عزايزي من دبوري، وسكرتير عام الحزب عندهم محمد غالب يحيى من كفر قرع. يعني في هناك عدد أيضا آخر، ولكن هذه الشخصيات البارزة في من المواطنين العرب في هذا الحزب.
1: نعم. طيب الآن أنت تحدثت عن حزب أو مشروع برنامج أو مشروع لقاء، مشروع ائتلاف إلى آخره بهذا الاتجاه. الحقيقة حسب ما بعرف أنه السيد أيمن عودة يعني سيترك الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، هو أنهى فترته البرلمانية هو والسيدة عايدة توما، ولكن السيد أيمن عودة يعمل أو سيعمل من أجل إقامة هذا التحالف أو هذه القائمة أو هذا الحزب العربي اليهودي، وطلب الصانع أيضا لديه نفس الفكرة. هل هنالك تعاون ثلاثي بينكم مع أيمن عودة وطلب الصانع أستاذ محمد حسن كنعان؟
0: دعني أبدأ بطلب الصانع. طلب الصانع عمليا هو أعلن دعمه للقائمة المشتركة إن كان ثلاثية أو رباعية منذ زمن.
1: نعم.
0: وعمليا حسب ما فهمت من رئيس التجمع أن الحزب الديمقراطي العربي سينخرط في إطار التجمع الوطني الديمقراطي.
1: نعم.
0: على كذا الحالات، ولكن هو يؤمن بالشراكة العربية هوليدي بدون أدنى شك، ولكن هو ليس معنا في هذا الموضوع. كان في البداية مع أبراهام بورغ، ولكن ما بعرف إيش حساباته. اليوم عمليا أعلن دعمه لتكوين القائمة المشتركة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية حسب ما بيكون.
1: هي
0: بالنسبة لأيمن عودي
1: واضح أيمن أولاً عودي أولاً هي ثلاثية، الأحزاب الثلاثة وقعت، ولكن ما زال التباين بين الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والتغيير.
0: نعم.
1: ما زالت في حالة عدم توافق مع الحركة الإسلامية مع القائمة الموحدة. نعم.
0: حتى في داخل الأحزاب الأربعة هناك ما زال هناك تباين ليس على البرنامج، إنما أيضا على تركيبة
1: لا هذا شيء آخر يعني فني إجرائي،
0: وهذا أمر. نعم. بديهي جدا وطبيعي. طيب. جدا. أكمل بالنسبة للأخ أيمن عودي.
1: نعم.
0: أيمن عودي يؤمن دون أدنى شك في الشراكة اليهودية العربية، ولكن هو سيقيم تنظيم غير حزبي لأنه

0: ليس من أجل خوض انتخابات الكنيسة القادمة، إنما كعمل جماهيري للمستقبل كحركة نقف معا. حركة نقف هي حركة أقيمت قبل 10 سنوات، أيضا حركة يهودية عربية تؤمن بالسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، تؤمن بقضية المساواة للأقلية العربية في الداخل الفلسطيني. هو يريد أن يقيم حركة سياسية ولكن غير حزبية، وليس من أجل خوض انتخابات الكنيسة القادمة أو غيرها لربما.
1: طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني السيد طلب الصانع لديه فكرة أو برنامج آخر، الأستاذ أيمن عودي أيضا. الآن بدي أسألك عن الأستاذ محمد حسن كنعان، يعني هل أنت لديك الرغبة أو في هناك عمل أو في حوار أو تفاوض مع إبراهام بورغ لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة؟
0: نعم، دون أدنى شك نحن وقعنا 3 أحزاب
1: اللي هم
0: حزب العربي، حزب كل مواطنية برئاسة أبو رموك، وحزب مع ننجح برئاسة أبي شكيد. نحن وقعنا على ورق على اتفاقية تعاون من أجل خوض الانتخابات القادمة، وأيضا الوثيقة تشمل على أننا سنعمل على توسيع هذه القاعدة لضم قوى تؤمن بالشراكة العربية اليهودية. وذكرت أنا ليس صدفة أنه هناك مجموعة انبثقت عن حراك نقف معا في الشارع اليهودي العربي. هذا الحراك عمليا أقام حزب سيعلن عنه يوم الثلاثاء القادم بعد يومين، والتقينا مع هذا الحراك، التقينا في جولتين من المحادثات، وبعد الإعلان عن حزبين عمليا سيتم لقاء بين الـ4 أحزاب لتشكيل
1: بين الثلاثة وحراك.
0: نعم،
1: يعني بين الثلاثة معا ننجح، والديمقراطي القومي العربي وحزب مواطنينها، كل جميع مواطنيها، يعني الأحزاب الثلاثة الآن اللي أنتم متفقين راح تلتقوا مع الحزب الرابع اللي هو مع حراك.
0: نعم، احنا التقينا معاه مرتين.
1: نعم.
0: قبل ان يشكل حزبا سياسيا،
1: قبل ان يعلن تشكيل الحزب.
0: الحراك هو جمعيه جمعيه مستقله، ولكن من هذا الحراك في هناك عدد كبير اللي عنده رغبه في خوض انتخابات الكنيسة القادمه، فعمليا تم تشكيل حزب، وسنكون 4 أحزاب نلتقي من أجل تشكيل قائمة برلمانية للانتخابات القائمة، قائمة يهودية عربية. عمليا إذا صح التعبير، في أول 10 مقاعد بيكون 5 عرب 5 يهود، بيكون أيضا تمثيل نسائي لائق، لأنه يعني هناك إيمان بقضية الشراكة العربية اليهودية، وأيضا قضية أهمية تمثيل النساء في مثل هذه القائمة.
1: طيب إذن هيك يعني بستطيع القول أن هنالك قائمة تماما تشكلت من الأحزاب الثلاثة، وإذا عملوا فائض أصوات مع الحركة الإسلامية بيكون هاي قائمتين، والقائمة قائمتكم الرباعية اللي ممكن تكون رباعية كمان، يعني هاي رقم 3. إذا طلب الصانع كمان اتفق مع حدا بده يكون، لا طلب الصانع راح مع الـ مع الـ مع الـ الأطراف الثلاثة، مع اليسار العربي، يعني إنجاز التعبير القومي.
0: صحيح.
1: طيب الآن أستاذ محمد حسن كنعان، هنالك حزب قوي موجود، وتصريحات قائده اللي هو يائير غولان حزب الديمقراطيين اللي هو نتاج التحالف ما بين حركة ميرتس وحزب العمل، أيضا يتحدث بيعمل ندوات أو بيعمل لقاءات. يائير غولان برضو بتحدث عن أهمية الشراكة العربية اليهودية، هل هنالك تواصل بينكم وبينه؟ صار في اتفاق؟ صار في أي شراكة؟
0: الحقيقة لا أخي حمادة.
1: نعم.
0: لك ولجميع المستمعين، دعنا نميز.
1: نعم.
0: يأير جولان برنامجه السياسي هو ليس برنامجنا.
1: نعم.
0: ولا يؤمن، لا يؤمن بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران. ولا يؤمن بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. عمليا في كان له تصريحات سيئة جدا خلال حرب الإبادة في قطاع غزة. واليوم إحنا أقمنا هذا التحالف لأنه في هناك غياب لليسار الصهيوني، لليسار الإسرائيلي، بعد اندماج أو بعد تحالف ميرت مع حزب العمل عمليا ضاعت ميرت في داخل برنامج حزب العمل.
1: نعم.
0: ولكن أنا لا أستطيع أن أقول أنه فيش قوة فيها، عندن في قوة يسارية ممتازة تؤمن بحق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال، تؤمن أيضا بالمساواة دون أدنى شك، ولكن في هناك تباين.
1: نعم.
0: في هناك تباين بيناتنا، ونحن نسعى إلى أن نكون البديل البديل لليسار، لليسار الإسرائيلي، لليسار اليهودي. القوى اليهودية الموجودة معنا هي البديل لليسار الإسرائيلي،
1: لليسار الصهيوني إنجاز التعبير،
0: وأصبح اليوم جزءا من حزب العمل.
1: نعم. إذن يعني يمكن أن أقول أنكم تحاولون صناعة يسار إسرائيلي بدون صهيونية.
0: نعم.
1: يعني لأن يعني حزب الديمقراطيين هو حزب يساري صهيوني
0: دون أدنى شك. طبعا هذا بالتأكيد، ولكن أيضا برنامجه السياسي يختلف عن برنامجنا السياسي وبرنامجنا العملي الاقتصادي وبرنامجنا اتجاه المواطنين العرب هنا في الداخل.
1: نعم.
0: أنت ذكرت أنه يؤمن بالشراكة. نعم، ولكن الشراكة العربية اليهودية مش من 10 مقاعد أو من 12 مقعد كما سمعت من بعض الإخوة المرشحين في حزب العمل، أنه إلهن رقم 12 و13 رقم 12 أو 13 أو يعني عمليا ما بعد العاشر، ما بعد الأماكن المضمونة. الشراكة العربية اليهودية الحقيقية هو إذا كان الأول عربي أن يكون الثاني يهودي، إذا كان الأول يهودي الثاني عربي، والثالث يهودي الرابع عربي.
1: نعم.
0: وهكذا. مش هاي شراكة عمليا، هي مناصفة.
1: نعم. نعم.
0: هي مناصفة مش شراكة يعني كما تذكر أخي حمادة، أنت أكثر واحد تذكر ذلك، كما طرح الراحل عبد الوهاب دراشي.
1: نعم.
0: إحنا ما بدنا نكون الفرس وهو الفارس.
1: نعم.
0: إحنا بدنا نكون هو فارس وأنا فارس عقباله، إحنا فرسان اثنين عقبال بعضنا البعض. مش أنا أقل منه. إذا حقا يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، اليوم نحكي على 2,200,000 فلسطيني في الداخل، عندما يقارب 1.5 مليون صوت في الانتخابات القادمة، أو 1,300,000 صوت.
1: نعم.
0: هذا ليس قليلا، وليس صدفة أنه تم في الماضي تغيير طريقة الانتخابات، أنه ألغوا انتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، لأنه كان الصوت العربي هو الذي يقرر من يكون رئيس حكومة إسرائيل.
1: صحيح.
0: ولذلك ألغوا هذه الطريقة اللي عمليين معمول فيها في كل العالم.
1: طيب، إذن يعني بقدر أقول أنه برنامجكم الثلاثي الذي سيتحول لأن يكون رباعيا هو شراكة مستقلة عن الصهيونية، عن الاحتلال، تسعون من أجل المفردتين الأساسيتين، المساواة في مناطق 48 والاستقلال لمناطق 67
0: دون أدنى شك.
1: نعم. طيب، هذا شيء الحقيقة يعني قد يكون خطوة عملية بهذا الاتجاه، وهذا يشكل حالة اختراق جديدة للمجتمع الإسرائيلي بالاتجاه الإيجابي. لكن أنت تحدثت عن وثيقة، أو هذه المفردات أو هذه المضامين اللي تحدثت عنها، هل هنالك وثيقة مكتوبة بينكم الأحزاب الثلاثة؟
0: نعم، دون أدنى هناك وثيقة مكتوبة موقعة، ولكن هي ليست برنامج انتخابي أو برنامج لخوض الانتخابات، إنما وثيقة للثلاث قوى اللي عمليا آمنت بأهمية إقامة قائمة يهودية عربية.
1: نعم.
0: وتسعى هذه القوى إلى توسيع هذه القاعدة لربما 4 لربما 5، لأنه القضية هي مفتوحة أمام كل إنسان يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، مفتوحة للجميع.
1: وهذه الوثيقة معلنة؟
0: هذه الوثيقة نعم يعني هي مكتوبة بالعبري يعني كل إنسان بيقدر يطلع عليها.
1: وليش مش مكتوبة بالعبري والعربي على قاعدة الشراكة؟
0: لا فهينه حقيقة كتبت العبري بشكل سريع على أساس أنه الكل يعني الجميع بيفهم اللغة العبرية، ولكن بالأساس البرنامج سيكون باللغة العربية والعبرية
1: كل وأيضاً أنا
0: ونحن أيضا سيكون بالعربي وفي العبري.
1: وأيضا إحنا نتعلم منكم اللغة العربية من عام 50 هي اللغة الرسمية الثانية حتى ألغاها هذه الحكومة المتطرفة، وبالتالي يجب أن تكون دائما وبشكل مباشر حتى تكون حقا شراكة عربية يهودية، أن تكون أي وثيقة بتصدر عن هذا الحزب المشترك لأن تكون اللغة أيضا مشتركة.
0: دون أشك أي وثيقة ستصدر عندما يتم ترتيب الأوراق بشكل نهائي ورسمي ستصدر باللغتين العربية والعبرية بدون أدنى شك، مهم جدا. وأيضا أيضا عمليين لما نطلع بيان نطلع بيان بثلاث لغات وبالإنجليزي أيضا، لأنه نحن نخاطب الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام العربي والرأي العام أيضا العالمي حتى نفضح سياسة حكومة إسرائيل اتجاهنا كشعب واتجاهنا كأقلية فلسطينية في الداخل أمام الرأي العام العالمي، اللي عمليا نحن نشهد تراجع في تأييده لسياسات حكومة إسرائيل الحالية.
1: نعم طيب إذن يعني هذا شيء الحقيقة شيء إيجابي وخطوة عملية مقبلون إليها. خليني أسألك أستاذ محمد حسن كنعان عن حكومة الائتلاف المشكلة من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، حكومة نتنياهو اللي هي من الليكود ومن شاس ومن الصهيونية الدينية ثلاثة، طبعا هذه الصهيونية الدينية هم حزبين يعني سوماتريتش وبن غفير، مين معهم كمان رابع؟
0: في الحرديم هتورا.
1: هتورا نعم صحيح، هذه الأحزاب الأربعة وإن كان هي خمسة حقيقة ولكن هم بالأحزاب الأربعة. طيب الآن أديش تقييمك الموضوعي وليس رغباتك الشخصية، تقييمك لهذا الائتلاف في معركته الانتخابية المقبلة في ضوء يعني 4 سنوات من العمل المشترك بينهم، المعادي المتطرف وبالتالي شيء مؤكد الصهيوني التوسعي الاحتلالي الاستيطاني، يعني حققوا شيء مؤكد من برنامجهم الشيء الكبير لهذه القاعدة الانتخابية المتطرفة. هل تعتقد بأنه هذا الائتلاف سيتواصل سيستمر سيحقق يعني ما لديه الآن 64 مقعد في الكنيسة؟
0: لا بتقديري طبعا دون أدنى شك لا، لأنه كل الاستطلاعات الرأي تشير إلى أنه هذا الائتلاف الحالي سيحصل على بين 48 إلى 52 مقعد حتى الآن، ودون أدنى شك للأحزاب العربية سيكون لها دور أساسي ومركزي في الانتخابات بلي إن كانوا في قائمتين أو في قائمة واحدة أو في ثلاث قوائم، ولكن سيكون لهم دور. سيكون بتقديري سيكون القائمة العربية الموحدة ستكون جزء من الائتلاف القادم، لأنه بدون ذلك عمليا لا يستطيع أن يشكل حكومة قوية تعتمد على 64-65 مقعد في المستقبل دون وجود حزب عربي في هذا الائتلاف القادم.
1: طب مش ممكن يكون
0: أنا رغبت طبعا سقوط هذه الحكومة.
1: نعم.
0: وسقوط هذا الائتلاف.
1: طيب هلا لنفترض نفترض انه يائير لابيد والتاني بنت اتحالفوا مع بعض وممكن يلاقوا يعني ائتلافات من احزاب اخرى مثلا مع الحزب الديمقراطيين اللي ممكن يجيب اقل شيء 10 مقاعد.
0: نعم جزء منهم. وعمليا المعارضه اليوم هي جزء من الحكومه البديله في المستقبل. يعني الديمقراطيين ولا ليبرمان ولا ولا بنت ولا بيد ولا ايزنكوت اللي كان في الماضي مع غانس وعمل حزب لحاله. اليوم عمليا الاستطلاع الاخير هو عمليا نفد حتى بنت ولا بيد وعمال يقرب على بنيامين نتنياهو. وفي الافضليه لرئاسه الحكومه الاستطلاعات قالت انه ايزنكوت هو الافضل لرئاسه الحكومه المقبله. انا عندما اتحدث عن كل المعارضه الحاليه بكل مركباتها، ان كان المركز يسارا وان كان المركز يمينا وان كان اليمين في هذه المعارضه مثل بنت وليبرمان.
1: طب حين
0: لما مع بعضهم البعض عمليا هن اللي المفروض يشكلوا الحكومه القادمه بما في الديمقراطيين وبما في أيضا بتقدير الشخصي طبعا القائمة الموحدة.
1: نعم، ولكن هل ليبرمان ممكن يكون مع هيك قائمة؟
0: طبعا هو كان في الحكومة الماضية مش قائمة، في تحالف في ائتلاف. ليبرمان سيكون جزء من هذا الائتلاف لأنه هو في الماضي كان جزء من حكومة.
1: إذن ممكن نقول يائير لابيد وبينت والديمقراطيين يائير جولان وليبرمان، يعني هدول الأربعة راح يكونوا ضمن ائتلاف.
0: نعم صحيح.
1: ويمكن أن ينضم لهم القائمة الموحدة الحركة الإسلامية.
0: القائمة الموحدة لربما أيضا القائمة الثلاثية لربما من أجل عدم إعطاء فرصة لليمين الفاشي أن يكون له أمل في الوصول للحكومة القادمة، إنه يكونوا هم سد مانع
1: زي ما حصل ب92
0: أمام تشكيل حكومة يمينية في المستقبل،
1: زي ما صار ب92 مع إسحاق رابين
0: بدون شك.
1: نعم، وكنت أنت معهم بالحزب الحزب العربي الديمقراطي،
0: حزب العربي الديمقراطي عندما عبد الوهاب دوراش وطلب الصانع
1: والشيوعيين الثلاثة
0: مقاعد خمس مقاعد أعطوا فرصة لرابين لتشكيل حكومة لمدة 4 سنوات.
1: رابين كان عنده 56 مقعد وإسحاق شمير كان عنده 59 مقعد.
0: صحيح.
1: نعم. طيب إذا الآن أستاذ محمد حسن كنعان بتقول إنه طبعا كما هو قائم الآن حكومة نتنياهو عندها 64 مقعد، بتقول راح يتراجع ل 48 إلى 52 مقعد، شو السبب؟
0: السبب هو أولا فشل حكومة بيبي نتنياهو في الحرب على في حرب الإبادة على غزة.
1: نعم.
0: أعلن بده يرجع المخطوفين، ما رجعش ولا مخطوف. أعلن بده يقضي على حماس ولم يتم
1: بل وقع معها على وقف إطلاق النار.
0: لا بدون أدنى شك، يعني عمليا هي أطول حرب إبادة في التاريخ كانت هي الحرب على قطاع غزة.
1: نعم.
0: ونعم غزة دمرت، نعم البنية التحتية دمرت، الجهاز الصحة دمر والتربية والتعليم، ولكن لم يدمر إرادة الشعب ولم يستطيع القضاء على المقاومة في قطاع غزة.
1: طيب إذن إذن إذن هذا السبب الجوهري الأول
0: طبعا. وفشلوا أيضا في إيران، وفشلوا أيضا في لبنان. يعني قضية الدمار يستطيع كل من يملك السلاح الأقوى أن يدمر.
1: نعم.
0: ولكن لما حكومة تعلن بدنا نقضي على حماس وبدنا نقضي على حزب الله وبدنا نقضي على إيران وبدنا نقضي على السلاح النووي، ولم يتم من ذلك أي شيء.
1: إذن أستاذ محمد حسن عن كنعان، أنت تقول أن العنوان الرئيسي لسياسات حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو فشلت في قطاع غزة، فشلت في إيران، فشلت في لبنان، هذا سبب جوهري سياسي رئيسي. هل هنالك أسباب أخرى؟
0: طبعا بدون أداء، هو الفشل السياسي والفشل العسكري هو عمليا غطت دولة إسرائيل في ديون رهيبة جدا لم تشهدها منذ أكثر من 30 عاما. هذا العبء الاقتصادي هو عبء على كاهل المواطن الإسرائيلي إن كان يهوديا أو عربيا، وهذا الأمر عمليا هو بمس في جيبة المواطن يوميا، والمواطن بحس في ذلك. تعملين هناك في بشكل عام في رغبة في تغيير هذه الحكومة، لربما يكون هناك أمل للعودة إلى مفاوضات السلام في منطقة الشرق الأوسط لعملية إسكات صوت الحرب ولعملية لإيقاف سفك الدماء الغير مبرر في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي إيران وفي أي مكان آخر، لأنه دائما ثبت أن الحوار من أجل السلام من أجل الحرية والاستقلال هو المنتصر في نهاية الأمر، لأنه الحرب لو رغم تحرز فوزا في معركة ما ولكن لا يمكن أن يكون فيها
1: على حال. يعني هذا الكلام ثبت فشله وعجزه إسرائيليا. أولا كما تعرف أستاذ محمد حسن كنعان أن اليسار الصهيوني برئاسة إسحاق رابين توصل إلى تسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كانت الحصيلة أن اليمين الإسرائيلي قتل واغتال إسحاق رابين واغتال ياسر عرفات، هذا جانب اليسار الصهيوني. اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف أيضا عمل على إلغاء وشطب وحل المشكلة الفلسطينية بالقتل والدمار وزيادة الاحتلال، ولكن في الحصيلة كما تفضلت أنت أنه أيضا فشل في إنهاء المقاومة الفلسطينية لا في قطاع غزة ولا أيضا في السلطة في رام الله. إذن يجب أن يكون هنالك الصوت الآخر الذي تتحدث عنه. أنت تتحدث عن الائتلاف بين الأحزاب الأربعة التي أنت شريك فيها، وهي صوت يعني جديد يمكن أن يكون، إضافة أن الأحزاب يعني العربية الأربعة، الحركة الإسلامية، التجمع العربية للتغيير، الجبهة، سابقا سعوا دعموا يعني حكومة إسحاق رابين ولكن لم تأتي النتائج كما هو مطلوب. إذن الموضوع الآن كيف يمكن أن يكون هنالك صوت رأي موقف إسرائيلي جديد بمعزل عن اليسار الصهيوني بمعزل عن اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف؟
0: بتقديري دخول أول قائمة عربية أو قوائم عربية إلى الائتلاف القادم هو عامل مهم جدا. والأمر الآخر، إذا تحالفنا اليهودي العربي نجح في الوصول إلى الكنيسة، أيضا سيكون لديه ما يقوله في قضايا مختلفة، وتحديدا عمليا سيكون الصوت صوت اليسار الإسرائيلي في الشارع اليهودي. وهذا أمر مهم جدا، لأنه للأسف شديد خلال حرب الإبادة في غزة وأيضا حاليا في لبنان وفي إيران، عمليا الأصوات المعارضة للحرب عمليا صمتت
1: ضعيفة وقليلة
0: ولم تتظاهر بشكل كما كان في الماضي في حروب سابقة. وهذا الأمر مهم جدا أن تعيد لهذه القوة دورها ومكانتها في الشارع الإسرائيلي وأيضا في الشارع العربي، لأنه عمليا حكومة إسرائيل الحالية كانت تحاسب لكل مواطن عربي على ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شيء، وهناك الكثير ممن دفعوا ثمن غالي جدا نتيجة مواقف السياسية وما زالوا يدفعون حتى اليوم.
1: نعم، إذن الرهان هو ولادة تيار سياسي جديد على قاعدة الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية العربية اليهودية. وأعتقد يعني الآن هذا وفق ما تقوله ينمو، رغم أن الأغلبية لدى المجتمع الإسرائيلي وفق نتائج انتخابات الكنيسة عام 22 أن الأغلبية المجتمع الإسرائيلي هي مع اليمين بأجنحته المختلفة.
0: طبعا بدون أدنى شك بسبب الوضع، خلينا نقول يعني دعنا أقول بسبب الضعف العربي والضعف الإسلامي بشكل عام أكثر مما كان، يعني عملية الماضي يخترق كان له وزن كبير جدا. اليوم عمليا للأسف شديد الولايات المتحدة عمليا لا تعمل حساب للجامعة الدول العربية ولا للعالم العربي والإسلامي، وأيضا إسرائيل بسبب عنجهيتها وغطرستها وحبها للتوسع والاستيطان والهيمنة عمليا، وللأسف الشديد أثبت هذا حبها للدم وحبها للدمار وحبها لسفك الدماء ولهذا

0: يغطيني أينما كان, وفي غالب الأحيان بدون أي مبرر بدون أي سبب.
1: نعم.
0: فهذا عمليا أثقل على كاهل المواطن الإسرائيلي. وعمليا في خلال حرب الإبادة وخلال هذه الحروب حسب المعطيات وحسب معلوماتي أكثر من 400 إسرائيلي يهودي غادروا البلاد إلى أماكن آمنة في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من الأماكن. ولليهود دائما إلهن وين يطلعوا وين يروحوا, لأنه
1: مزدوجي الجنسية
0: نعم, وأجوا من هذيك البلاد. للمواطن الفلسطيني ما إلوش إلا هذه البلاد هذه الأرض وهذا الكيان لوطن ثاني لشعبنا الفلسطيني أينما كان.
1: نعم. هنالك عامل آخر أستاذ محمد حسن كنعان, لتراجع حكومة نتنياهو التي لديها 64 مقعد, الاستفتاءات تقول 48 ل 52, هو عامل نجاة سقوط أو فشل أو إخفاق التجمع الوطني الديمقراطي, فقد 4 مقاعد, وحركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد. حسب القانون عندكم يعني هاي المقاعد بتروح للأحزاب التي نجح, يعني الليكود بيكون أخذ 6 مقاعد على الأقل من طرفي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة ميرتس. الآن التجمع الوطني الديمقراطي أكيد رح ينجح بالائتلاف الثلاثي, وحركة ميرتس أكيد رح تنجح عبر حزب الديمقراطيين.
0: نعم, دون ميرتس إلا مقعدين في التحالف مع الديمقراطيين, والتجمع بلين حتى الآن لم يتم ترتيب القائمة, ولكن هو جزء من القائمة الثلاثية على الأقل, وهو جزء من القائمة الرباعية إذا كانت. فلا تفضل فيه أنه عدم الحزبين الانتخابات الماضية عمليا أعطى فرصة لليمين لتشكيل الحكومة الحالية. طبعا دائما في عالم السياسي هذا الأمر موجود, وهذا سبق قضية الارتباط في هذه الأصوات مهم جدا.
1: نعم.
0: من شان يروح
1: يعني واضح أنه الحزبين التجمع الوطني الديمقراطي اللي خاض المعركة بقائمة منفردة عن الحركة الإسلامية وعن الجبهة, وأيضا حركة ميرس استفادت, فكلاهما الآن موحد مع آخرين, فبالتالي شيء مؤكد أن أصواتهم يعني ستؤدي إلى نجاحهم في الانتخابات المقبلة, يعني عبر الائتلافات أو الوحدة الجديدة, وهذا بالتالي بيقطع الطريق على المقاعد اللي حصل عليها مجانا نتنياهو من الحزبين.
0: نعم, بدون أدنى شك طبعا الوقت الانتخابات المقبلة يختلف عما كان في الماضي, ودائما تؤخر بعين الاعتبار كل هذه الأمور. وأنا أريد أن أيضا أشير إلى أنه التحالف الثلاثي بتاعنا ايضا توجه الى الجبهه, وتوجه الى القائمه الموحده لكي نكون جزء من تحالف كبير يجمع قوى يهوديه وعربيه, بغض النظر الاغلبيه هي عربيه, ولكن على الاقل تكون قائمه عريضة جدا, جبهة كبيرة جدا اللي عمليا تكون البديل لليسار الإسرائيلي العربي واليهودي في إسرائيل.
1: نعم.
0: الآن للأسف الشديد لم نتلقى أي تجاوب, لأنه جهد مصبوب على التحالف الرباعي, وكأنه الأربع أحزاب التي تمثل المجتمع العربي, وهذا طبعا غير صحيح وغير وارد. ولكن كل تنظيم سياسي وكل حزب سياسي له رأيه له مواقفه, وإحنا عمليا نحترم كل القوى التي تعمل من أجل إسقاط حكومة نتنياهو أيا كانت عربية أو يهودية, لأنه في نهاية الأمر عمليا الأيدي ستمد يدها إلى بعض من أجل إسقاط الحكومة حكومة بيبي بن غفير, ومن أجل تشكيل حكومة عمليا عقلانية أكثر من الموجود اليوم, ولرب تحسين أوضاع مجتمعنا العربي, أوضاع السلطة المحلية العربية, توسيع التقليل من هدم البيوت, التقليل من

0: والجريمه في المجتمع العربي. وكما تعرف اخي حماده ان في السابق هناك كانت ميزانيات كبيره لمحاربه العنف تم الغائها وتحويلها لبن غفير، وايضا هناك تم تحويل مئات الملايين من ميزانيات المحليه عمليا تم الغائها وتحويلها الى اماكن اخرى مما اضعف الغائ في المجتمع العربي، وايضا من اجل تطوير مدننا العربيه، وايضا عمليه في القرى الغير معترف فيها في النقب.
1: طيب استاذ محمد حسن كنعان، يعني الان يعني كما تفضلت ان المجتمع العربي الفلسطيني فلسطيني أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة بشكل رأس حرب سياسية في مواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف، حكومة نتنياهو وامتداداته، ولكن مع الأسف يعني الوصول إلى صناديق الاقتراع لدى المجتمع العربي الفلسطيني نسبه متواضعة. يعني حينما حصلتم على 15 مقعد وصل التصويت ل 64% و16، لما تراجعوا بالانقسام لثلاث قوائم تراجعت نسبة التصويت إلى 49% و10، يعني شيء مؤسف، مع العلم أن المجتمع الإسرائيلي كما تعرف وصل ل 84% من المصوتين الإسرائيليين.
0: خلينا نقول عمليا اللي تفضل فيه بشكل مبدئي هو صحيح،
1: نعم،
0: ولكن بدون أن في سياسة حكومة بيبي نتنياهو بن غفير سموتريتش عمليا حركت لدى لدى المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، حركت لديهم الكثير الكثير، وباعتقادي الوضع سيكون مغاير لما كان في الماضي، وتحديدا إذا تذكرنا مظاهرة سخنين الجبارة اللي شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر ضد العنف والجريمة، وأيضا المظاهرة في تل أبيب اللي كمان شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر عربي ويهودي بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقوى يسارية مختلفة في الشارع اليهودي.
1: طيب يعني أنت ترى أنه التصويت لدى المجتمع العربي الفلسطيني سيرتفع سيزداد بسبب سياسات اليمين المتطرف؟
0: طبعا، يعني واحد ثلاثين نص عملين يجلد صباحا مساء ويقتل أبناؤه وتهدم بيوته وعمليا تهان كرامة شعبه، عمليا مفروض انه يصحى صحوة كبيرة جدا من اجل تغيير الواقع اللي احنا بنعيشه، من اجل تغيير واقع شعبنا، واقع كمان احنا عمليا نكون لنا دور في عمليا بإيقاف حمام الدم الموجود في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من خلال القوى عمليا التي تتسهم في تغيير هذه الحكومة.
1: نعم، ولكن حينما ندقق بانتخابات المجالس البلدية أستاذ محمد حسن كنعان عندكم تجد أن نسبة التصويت تصل إلى 90%.
0: 95 لربما أحيانا في بعض القرى.
1: نعم،
0: لأنه للأسف شديد هناك التصويت في معظم، وتصويت حمائلي، تصويت عشائري، تصويت عائلي أكثر من ما هو عقائدي، أكثر من ما هو مبدئي
1: سياسي.
0: حتى القوى السياسية، حتى الأحزاب السياسية عمليا تتغطى في بعض الأحيان تحت مسميات مختلفة، وهذا الأمر عمليا أصبح مغايرا عما كان في الماضي. كان في الماضي أيضا خوض الانتخابات المحلية كان من خلال أحزاب وقوى، ولكن اليوم الوضع تغير، لهذا نسبة التصويت 90-95%. احنا نطمح انه في هذه الانتخابات تكون نسبة التصويت على الاقل 70% من مجتمعنا العربي ان لم يكن اكثر.
1: لا،
0: لانه كل مواطن عربي اينما تواجد في الجليل او المثلث او النقب او المدن الساحلية عمليا جلد أكثر من 1000 مرة خلال هذه السنوات.
1: نعم،
0: يعني إذا بتشوف أخوه، أمه، أبوه، عيلته، بلده،

0: نعم، الحقيقة سؤالي الأخير أستاذ محمد حسن كنعان، أخذت من وقتك، بعتذر منك يعني على طول اللقاء. سؤالي قديش الدعم الأردني، الإسناد الأردني لكم لفلسطينيين مناطق 48 بتوفير فرص التعليم في الجامعات الأردنية لأحزابكم السياسية، وأيضا تأدية فريضة الحج مناسك العمرة، كما هو معروف 4500 حاج كل عام يؤدون فريضة الحج عبر بعثة الحج الأردنية وجواز السفر الأردني، 21,000 معتمر يؤدون مناسك العمرة أيضا عبر بعثة الحج وجواز السفر الأردني، وأيضا الجامعات الأردنية تعطي للأحزاب السياسية لكل حزب عدد من المقاعد، وبالتالي هذا من العام 94. يعني لو تخرجوا الطلاب بالجامعات، الطلاب الفلسطينيين 48 من الجامعات الأردنية عام 2000، يعني ربع قرن، يعني هؤلاء الأطباء، المهندسين، المحامين، المدرسين صاروا قادة في المجتمع العربي الفلسطيني عندكم.
1: طبعا دون أدنى شك، أنا قلت وبأكد مرة أخرى، نحن نشكر الأردن ملكا حكومة وشعبا لما قدمه ويقدمه للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل، بما من فتح أبواب الجامعات، من المكرمات الملكية التي تقدم للأحزاب المختلفة، من تمكين الأداء فريضة الحج والعمرة. هذا أمر ليس مفهوم ضمنا. الأردن هي السند الأول والأخير لأبناء شعبنا في الداخل، ونحن نطمح بأن تحدو حدو الأردن باقي الدول العربية، وأن تفتح أبوابها للأقلية العربية الفلسطينية التي هي جزء من شعبنا الفلسطيني وجزء من أمتنا العربية، ولن نتخلى يوما عن هويتنا وعن انتمائنا العربي الفلسطيني والعربي. فاسمح لي أخي حمادة أن أكرر شكري لجلالة الملك عبد الله الثاني، شكري لحكومة الأردن، وشكري للشعب الأردني على دعمه ومساندته لأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني بشكل عام.
0: شكرا أستاذ محمد حسن كنعان، يعني كل التقدير لك في تقديم هذا الشكر لرأس الدولة الأردنية جلالة الملك وللحكومة ولشعبنا الأردني كله. هذا واجبنا كأردنيين، أن نقف إلى جانبكم، ندعمكم، نساندكم من أجل تحقيق غرضين: أولا صمودكم وبقاؤكم على الأرض سواء في 48 أو 67، وثانيا من أجل انتزاع حقوقكم الواضحة الضرورية المطلوبة القانونية الشرعية، المساواة الكاملة لكم في مناطق 48، والاستقلال الكامل لشعبكم في مناطق 67، وأيضا من أجل حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، حقهم في العودة وفق قرار الأمم المتحدة 194. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل وإياك وتكونوا قد حققتم جزء كبير وقطعتم شوط كبير بالاتجاه نحو تحقيق تطلعاتكم الوطنية، القومية، الدينية، الإنسانية على أرض بلادكم اللي ما إلكم غيرها في فلسطين.
1: شكرا لك الكاتب والصحفي والبرلماني السابق الأستاذ حمادة الفرعني، بارك الله فيك، وشكرا لك وجزاك الله كل خير.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيق

0: قطع التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الرحلة اليابانية، الأمير محمد علي.

أمير عاشق للترحال والمغامرة والاستكشاف، يقطع في مدة شهرين ونصف الشهر مسافات هائلة لا تقل عن 25,000 كيلومتر، أي أكثر من نصف محيط الأرض. لقد قام برحلة متعبة بقدر ما هي ممتعة وزاخرة بثمار المعرفة وروائع الطبيعة ومعالم العمران. هذا الأمير هو الأمير محمد علي باشا، ورحلته إلى اليابان هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

0: أمضى محمد علي باشا سنوات طويلة في أوروبا طلبا للعلم واكتساب الخبرة والمعرفة، ورحلته التي نحن بصدد الحديث عنها ليست رحلته الأولى ولم تكن الأخيرة، لكن الشطر الكبير الذي دونه الرحالة خلال جولته هذه يركز فيها على أرض اليابان وشعبها والمدن التي زارها وأمعن النظر والفكر في طبيعتها وصروحها وأسواقها وأحوال أبنائها.
1: نحن إذن مع الأمير محمد علي باشا ومع رحلته اليابانية ومع مسار هذه الرحلة الممتعة.
0: تبدأ الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بالقطار، ومن ثم يركب الأمير البحر متجها شمالا لتنتهي مرحلة الذهاب في كوريا.
1: مر بإيطاليا وفيينا وموسكو لينطلق منها مخترقا سيبيريا بالقطار إلى ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، ثم يسافر بحرا إلى اليابان فكوريا، ومنها يبدأ رحلة العودة عبر شمال الصين حتى يصل إلى خاربين عاصمة منشوريا، ومنها يستقل القطار عائدا عبر سيبيريا إلى موسكو بالقطار نفسه الذي حمله من قبل إلى شاطئ بحر اليابان.
0: إضافة إلى ذلك كله، لا ننسى أنه تنقل قاطعا في تجواله مئات الكيلومترات عبر المدن والأرياف في اليابان وكوريا. ومنذ البداية نرى أن الأحداث العاصفة التي أدت إلى خلع السلطان عبد الحميد في أبريل عام 1909 قد أخرت موعد الرحلة شهرا وزادت من طول الطريق، إذ اضطر الأمير محمد علي أن يبتعد عن اسطنبول وما تعاني من أخطار واضطرابات.
1: باشر رحالتنا تدوين وقائع رحلته من موسكو بعد أن مر مرورا عابرا بذكر المحطات الأولى بدءا من الإسكندرية حتى العاصمة الروسية.
0: أما عبور سيبيريا بالقطار من موسكو إلى فلاديفوستوك فليس بحدث عادي، إنما رحلة فريدة لا تخلو من مجازفة وشجاعة في وقت مبكر من القرن الماضي.
1: يذكر الأمير محمد علي أنه لم يشأ أن يتحدث عن السكة الممتدة بين فيينا وموسكو لأنها معروفة، وقد اقتصر حديثه على مشاهداته خلال الأيام الثمانية التي أمضاها عابرا سيبيريا بالقطار، وغالبا ما يكتفي بالتلويح العابر بدل الوصف الأدبي الذي يحتفي بإيراد تفاصيل المشهد، فيقول:
0: وقد مررنا على كثير من المحطات الصغيرة ورأينا جملة قطارات تحمل كثيرا من المهاجرين،
1: وحتى مناظر الطبيعة التي تأسر لب الزائر المتأمل وتملأ نفسه بالمتعة والابتهاج كان يطيب له بين حين وآخر أن يقارنها بسويسرا حيث أمضى فترة من شبابه واحتفظ منها بأغلى الذكريات، وهو يمر بهذه البقاع مستعجلا وكأنه جملة واحدة تفي بالغرض وتزيد، فيقول:
0: وصار القطار يمر بنا مر السحاب، وكم مررنا على مناظر جميلة تدهش لحسنها الألباب.

0: الأمير الرحالة في اليابان. عندما بلغ الأمير محمد علي باشا اليابان، سرعان ما انطلق على سجيته وراح يدون أدق الملاحظات، مما يوحي أنه ظل أسير العنوان الذي خص به كتابه الرحلة اليابانية.
1: إن طبيعة اليابان الساحرة بحدائقها وجبالها وأنهارها أخذت نصيبها الوافي من اهتمام الرحالة، كما أن المعالم العمرانية والأثرية من معابد وقلاع ومتاحف أفرد لها جل وقته.
0: وكان واضحا لديه أن غنائم الانتصار العسكري على روسيا كانت من أهم معروضات المتاحف الحربية، وقد اجتذبت نظر السائح الكبير واسترعت اهتمامه.
1: قام الأمير بزيارة 7 مدن يابانية، وهي طوكيو، يوكوهاما، نوكو، ناغويا، أوساكا، كوبي وكيوتو. هذا فضلا عن تسوروغا على الساحل الغربي، وهي الميناء الذي دخل منه تلك البلاد، وشيمونوسكي على الساحل الجنوبي، وهي الميناء الذي غادر منه اليابان إلى كوريا.
0: لعل زيارة جزيرة مياجيما أثناء حركة المد والجزر كانت من أجمل المواقع التي زارها في اليابان، وهي ما تزال من أهم المعالم السياحية حتى يومنا هذا.
1: رحلة الأمير هذه جاءت بعد 3 سنوات من الرحلة الرائدة التي قام بها الشيخ علي أحمد الجرجاوي. والجرجاوي هو صاحب مجلة الإرشاد، جاء اليابان لحضور مؤتمر ديني تنحصر أعماله في البحث في أصول كل دين كما يقول. ويبدو أن نظرة الأمير محمد علي باشا لا تختلف عن نظرة الجرجاوي واهتمامه بدعوة اليابانيين لاعتناق الإسلام، فهو يقول:
0: فلو وجدت بعثة إسلامية وذهبت إلى تلك البلاد لو وجدت أذنا صاغية وقلوبا واعية، وأمكنها أن تدخل كثيرا منهم في الديانة الإسلامية.
1: ثم يضيف في فقرة تالية موضحا وجهة نظره:
0: لو قام فريق من متعلمي المسلمين في الهند أو الصين لقربه منهم وسرعة التفاهم بينهم لأمكن تعليمهم، وصارت هذه الأمة العظيمة كلها أو جلها إسلامية.
1: لكن هذه المسألة لم تشغل بال الأمير طويلا، وهي المهمة الأساسية لسلفه. لقد تركز اهتمامه على ما بلغته اليابان من مظاهر التقدم الحضاري في الإدارة والصناعة والتنظيم. ولم يقف الأمير الرحالة عند هذه الحدود، بل تخطاها إلى الاهتمام بشتى ما رآه وخبره بنفسه أو سمعه من آخرين، ولم يتردد في تسجيل آرائه سلبا وإيجابا.
0: نلاحظ أن إعجاب الرجل بأوروبا حيث درس وتنقل وعاش طويلا بين ربوعها المختلفة لم يظهر بجلاء في هذه الرحلة إلا من خلال المقارنة بين جمال النساء وجودة ألوان الطعام وبعض الصناعات التي يمتاز بها الغرب الأوروبي، بينما لم يكن الأمر كذلك في أقصى الشرق الآسيوي.

من الأمور التي نرى أن الرحالة مشغول بها أكثر من غيرها وبشكل واضح تلك الاحتفالات الرسمية والمظاهر الملكية والتنظيمات الإدارية.

0: الشخصية، فهي تحظى لديه بمكانة خاصة.
1: صحيح ما قلت تماما يا شيماء، فكان الأمير لا ينسى لحظة أنه رجل دولة وإن لم يذكر ذلك صراحة.
0: من هذا المنطلق نراه حريصا على مراقبة نفسه ودراسة كل خطوة في تصرفاته وعلاقاته، وحتى في تدوين مشاهداته، بدءا من اهتمامه بمظاهر الاحتفال الشعبي عند استقبال ولي العهد القيصري على مقربة من حدود منشوريا في روسيا، إذ يقول عنه:
1: ولما جاء وقت الأكل حضر دولة الجراند دوك إلى حجرة الأكل العمومية وأكل معنا بسرور وابتهاج، ولم يظهر عليه ما يفيد أدنى تأفف ولا تكبر ولا أنف ولا عظمة، فعلمنا من ذلك أنه رجل وديع الأخلاق كامل الصفات، يميل للتواضع والموادعة، ويحب المجاملة والمصانعة.

إلى هنا مستمعين الكرام وينتهي لقاؤنا، فإلى الغد بإذن الله من جديد ومع حلقة من برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.